0: وكذلك الأغاني لأنها لحنت فيما بعد في تجربة يعني مع الزمن، لأنه كان الإنشاد فقط يعني إنشاد من قبل المنشدين ثم جماعي، ثم تطور الأمر شيئا فشيئا، أصبح باستيحاب يعني الدفوف بالإيقاع، ثم طورنا في يومنا هذا أصبحنا بالاستعانة بالتخت وبالفرق الموسيقية. احنا عندنا ما نتحدث في الموضوع ذا لما حالة الإنشاد الديني واسع وشاسع الموضوع، احنا حبينا نخصوف فقط ركزوا على الأغاني اللي تغنيت أو متحت سيدنا صلى الله عليه وسلم، يعني أنه كان باش نتحدث على الأغاني الدينية تحبنا
1: ساعات وساعات أكيد بالضبط. لذلك احنا باش كيما قلت انت باش نركزوا فقط على الاغاني اللي معناها ذكرت سيدنا
0: صلى الله عليه وسلم
1: مراحل زادة من السيره النبويه. راهو كي نحكيوا على الجانب هذا نحكيوا على اغاني، على انشيد، على اعمال حتى على المستوى السينمائي، والسينما زادة خرجت منها برشا اعمال موسيقيه زادة باش نسمعوا منها جزء الليله. قلنا خلينا نبداو بالتون، أول حاجة تجي لبالك كيفاش نبرمجوا أغنية تتزامن مع المولد النبوي الشريف، شنية الأغنية؟
0: صليحا زاد النبي
1: وفرحنا بيه
2: مع الأيام.

0: بالمسابقة نقول لهم مستمعين إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. المولد نهار 25 ونهار 3 بطبيعة. بدينا بلحن خالد معناها في الموروث الموسيقي التونسي للشيخ أحمد الوافي، وغنية وجهنا فقط نحبوها كتوينسة حتى في بلدان المغرب العربي. وساعات تخرج هكا معلومة يقولك الغنية هذية متاعنا، اللي هذه غنية تونسية صميمة بصوت صالحة. أول ما غنية تعرف شكون معها في الكورال في الغنية هذية ولا
1: فنانة أخرى اسمها بشيرة هكا مش بشيرة،
0: السيدة نعمة ساعة في الكورال
1: شيرة تونسية، شيرة تونسية يعني.
0: والسيدة نعمة وعايشة فنانة عايشة أم الفنانة ليليا،
1: هم وقتها في بداياتهم وهي وقتها عندها يعني
0: هي مطربة تونس الأولى. وتعرف أنه الأغنية هذية يغنيوها في وقت ما حتى اليهود معناها، خاطر دخلت هكا كأغنية أفراح معناها،
1: وتو يغنيوها في الأفراح في بداية يعني المناسبات والأفراح يغنيوها كل المطربين يعني المختصين في الجو بتاعنا التونسي التقليدي.
0: احنا اليوم نحكيه على الاغاني اللي تغنيت بسيدنا النبي
1: واللي مدحت سيدنا
0: النبي واللي مدحت سيدنا النبي واللي زاد ذكرت السيره النبويه في العموم.
1: باي خلينا نبداو من البدايه. ألفو تعرف انه القصائد في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم كانت مع الشاعر حسان بن ثابت. حسان بن ثابت كان شاعر
0: الرسول،
1: شاعر الرسول، شاعر في المدينه في الجاهليه، ثم اسلم واصبح شاعر الرسول، يعني هو اكبر شويه في السن من الرسول صلى الله عليه وسلم لانه عاش الجاهليه ثم الاسلام، واصبح هو اللي يمدح الرسول ويعني خلينا نقول يكتب فيه الاشعار الى جانب بعض الشعراء الاخرين مش هو راه، اما هو يعني عرف وتعرف أكثر من الشعراء الآخرين. من أشهر أبياته في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم نعرفوه الكل، البيت هذا حلو ياسر بربي يسمعوا السادة المستمعين لأنه كانوا مبدعين منذ السابق. وأحسن منك لم ترى قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك خلقت كما تشاء. سبحان الله، يعني حلو التشبيه، يعني يشبه في الرسول خلقت يعني كينك كما تحب أنت، يعني كيما شتي تتخلق سبحان الله، يعني لانه يعني الرسول كان جميل لكن جماله اخر مش كيما جمال سيدنا يوسف، لانه يعني اجمل الخلق قولك سيدنا يوسف عليه السلام،
0: جمال يوسف يعني
1: جمال يوسف هذاك نوع اخر يفتتن به النسوه وما الى ذلك، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لك الجمال الوقار، واللي كان كي تراه يعني تحترمه وتوقر وترتاح له. سبحان الله، جمع الجمال الخلق والاخلاق جمال خاص سيدنا صلى الله عليه وسلم. فبعدها معروفة من أشهر القصائد في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم لامية كعب بن زهير. لامية يعني القافية متاعها توفى بحرف اللام، ديما اللام يقولوا لامية بتبيع في العربية، واللي سميت بالبردة. البردة، البردة شنية البردة؟ عباءة الرسول،
0: عباءة الرسول صلى الله عليه وسلم،
1: بس كما عنا توا يقولوا برنوس مثلا البردة عباءة الرسول. القصة معروفة بعد فتح مكة، يعني تعرفوا حتى المشركين فما شكون منهم أسلم، فما شكون خوفا، وفما شكون لأنه عدد المسلمين كان كبير ياسر. فتح مكة 10,000 فاتح لمكة وجندي دخلوا لمكة. كان كعب بن زهير من الشعراء اللي كانوا ديما يعني مختصين في هجاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وبوه كان شاعر، عائلة كل شعراء، زهير بن أبي سلمة يعني كان شاعر قبله في الجاهلية وما إلى ذلك، يعني متوارثين الشعر. فكان يهجو الرسول ونساء المسلمين أو النساء المسلمات يعني بيخلي ما يقول. خاف الرسول الحقيقة كي شد الأمر وكل شيء أهدر دمه، يعني حل البث القتل متاعه، يهجو ما يخلي مقول في الإسلام والمسلمين ويقدح ويقذف المحصنات وما إلى ذلك. فالحقيقة عرف سمعوا وصلوا للحديث أنه رأوا الرسول أهدر الدم متاعه، خاف وكل قوة كانت في بتاع المسلمين أنذاك، فحب يطلب العفو لكن خاف لي عاش يغدر به الرسول، ولأنه حاشى الرسول من ذلك. عنده أخوه اسمه بوجير مسلم كان مع الرسول، بعت له أخوه قال لي ولدي راه الرسول ينجم يعفو عليك وانت ما تعرفوش، واه واه واه برا اطلب اسمع خير جو الناس كيف كيف. باقي ما صدقش، مشى بعد شوية حب يهرب، بعدين يقول لك المسلمين منهم مش يلحقوا بي مش يعرفوني مش يشدوني. شعمل قرر باش يواجه الأمر ويمشي للمدينة ويقابل الرسول صلى الله عليه وسلم، وفعلا مشى بنفسه
0: معرف بنفسه ولا مشى
1: لا مش معرف بنفسه، ملوم مشى يعني معرفش بنفسه للرسول، جاء بين يدي الرسول قعد سلم عليه، بتالي قال له كان يا محمد مخدمه المقبل يقول يا محمد مباشرة في مسيه ولا كل شيء، لكن هذا كاسمه. إذا كان نجيب لك كعب بن زهير يطلب منك سماح نجيبه ويطلب منك سماح تقبله؟ لا قالوا بالطبيعة نقبل العفو ونعفو عليه ونقبل السماح متاعه. قالوا ملا أنا هو كعب بن زهي تفضل. قالوا شنو نشد لك بعض الأبيات الشعرية أني بمني شعر معروف الجاهلية. وبدأ يقول القصيدة الشهيرة بانت سعاد وكل بدأت من عادة العرب قبل أنهم يبدأوا ديما الشعر بتاعهم بالغزل. هو سعاد وذي فتاة يعني شبه تقريبا كان معجب بها ومن يوصف فيه للرسول توا من البداية بين سعاد
0: معنى القصيدة بديت نقول وحنا عاطفية
1: عاطفية غزلية بانت سعاد فقلبي اليوم مقبول متيم إثرها إثرها لم يفد مقبول. يعني يعرفوها ياسر الناس القصيدة دي البردة الأولى الأصلية. وبدأ بشوية بشوية وفي الأخير بكل بدأ يمدح في الرسول أبيات رائعة إلى أبعد الحدود. وش يقول في الأخير؟ إن الرسول لسيف يستضاء به من سيوف الهندي مسلول. هنا الرسول كلمه قالوا ما تقولش من سيوف الهند تقول من سيوف الله. ما تشبهش ببلاد أخرى. سيف الله يعني هذيك صلح حاله الرسول فعاودها ولا يقول تو موجودة تو البردة من سيوف الله مسلوله. وبعتالي الرسول كي كمل القصيدة فيها معش أكثر من 100 بيت نحى البردة متاعه ولبس هالو وعطاه له. أما فما نقطة هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كي بدأ بالغزل من هاشي بدأ ببانة سعاد و و و و اللي حبيبته مثلا يعني كينو منهاش على الغزل كينو. فبعض الصحابة وبعض المفسرين قالوا أنه يجوز قصائد الغزل
0: مدح الغزل معناه العاطفي
1: في الفتاة اللي حبها. يعني لتو الرسول صلى الله عليه وسلم وقتاش صلح له قالوا السيوف الهند قالوا السيوف سيف الله قالوش تقول سيف الهند مسلوله. في ذيك صلاح له كان الرسول ما قبلش الغزل وما قبلش أنه يتغزل
0: قص عليهم
1: اللول.
0: هو ربما هو أنت جبت النقطة هذية مثلا كي نجبدو واحدة من روائع أم كلثوم اللي هي القلب يعشق كل جميل في جزء بيرم التونسي زادة بدي هكا الكلمات متاعه بغزل جانب عاطفي
1: عاطفي لكن
0: وبعد تعدى بعد تعدى شوية هكا الجانب في وسطه حكم وبعد اختم بمدح الرسول معناها
1: هو حتى من عادات يعني الشعراء الكبار حتى من عادات العرب الجاهلية يعني وذوكم الأسو للشعر كانوا يبدأوا بالغزل. أي حتى قصيدة هجاء باش يهجو شخص ولا قصيدة حتى تنجم تكون رثائية في بعضها يقول لك من عاداتهم أنه يعملوا أبيات في الغزل.
0: وشنو الهدف؟
1: الهدف يوري الأشواق والمشاعر متاعه للناس اللي معه حكا من عاداتهم. بعد ذلك هذه تو البردة تعرف بتالي بدأ الدور خذها أبو سفيان
0: برش يعرفوها للإمام البصيري
1: بصيري هذيك بعد
0: قلت ثم البردة الأولى والبردة الثانية
1: صحيح كلامك يا غلفة لكن البردة الصحيحة البردة الأولى ذي متاع كعب بن زهيب هذه رتهاله رسول هداله البردة
0: متاعه

0: وعلى نفس اللي هو مزيح أخرى
1: أخرى
0: عنده ليه؟ أخرى وعلى نفس القافية قافية بالبردلولة كما قلنا احنا اللي سماها باللامية يعني
1: في آخرها اللي حرف اللي
0: وبالتالي زاد نفس البحر البحر البسيط يقول أنا بطبيعة هذين المختصين في اللغة يقول لك
1: ما تدخلنيش من بحر لبحر يا شكرا
0: لا فما بطبيعة المتقارب والبسيط والرمل والبحور معروفة البحور الشعرية يعني وذلك علاش القيمة الشعر كيبدأ في نفس الوقت يعتمد البحر موزون وفي نفس الوقت المعنى متاعه قوي هذا فين قود مش قالوا كل هبة ودب ولا يكتب الشعر اكتبوا برا الشعر النثري هذا جديد اكتب والخاطر تجي في باله ويكتبها لا الشعر في نفس الوقت تحافظ على القافية والوزن اللام هي نفسها مثلا في الاخر والوزن معناه مستقيم يعني فاعل فاعل فاعل مثلا قد يمشي وفي نفس الوقت تعطي معنى وتعبير يعني حلوة هذاك الشعر
1: لا ما شدخل معك في جدال راهو هنا انت مشد صحيح معناها في القوالب القديمه حتى في اشعار اليوم عندك ما تسمع راهو الفايده كي يوصل الاحساس راهو انا نامن بالاحساس شعر قبل ولا شعر اليوم ولا بالقافيه ولا
0: لا كلب ينبح وقط على الشجره
1: لا مش الدرجه ذيك وشنقومتي لا مش هذيك
0: قال ها قال له اه وقال لا لا لا ثم شعر بصح تو الحقيقه الناس كل تكتب مع احترامي للي عنده يعني خلينا نقول يعني صنع
1: تو انت مثلا نحن نسقف الحصة هذه قلت لك يا شكري شنو الأغاني اللي مبرمجوها اقترحت عليا معناها أغاني في مدح الرسول مش جديد اقترحت عليا حمد هلال اقترحت عليا أي سامي يوسف معناها فما قصائد في مدح الرسول متعتوى بيه
0: لا ما قلتلكش خايبة ألفة واخذة نظرة
1: يعني حتى نظرة
0: لا حسبك لا واخذة حسبك تقول أنه كل ما هو جديد ما يعجبنيش لا مادام اخترناهم مادام مش نسمعوهم لا
1: أكيد
0: ما نحكي كيف ده حتى تو في الوقت الحالي أو شنو وصلك تو للشعر أو شنو طولت في الحديث مش نعطيك باش نكملوه الحكاية دي نتاع مدح الرسول وشعر في مدح الرسول ثم جاء أحمد شوقي أمير الشعراء
1: أمير الشعراء
0: في العصر الحالي بتبيع في القرن العشرين أحمد شوقي يعني في 1900 و1000 وتولد في 1800 واش أما في ألف بداية القرن العشرين 1900 واش كان صديق وفي لعبد الوهاب
1: وديما لازم
0: رغم بيناتهم
1: فرق عمر كبير
0: صحيح متبنيه عبد الوهاب أحمد شوقي متبني عبد الوهاب يمشي مع الأمراء ويمشي مع البلاط ويمشي معه يسافر معه ورحلة الشتاء والصيف يمشي مع الزحلة يصيف في لبنان يشتيه في لبنان ويصيفوا في باريس حسب الطقس أحمد شوقي كان شوقي بيك يقولوا عاد زحلة ذيك يا جارة الوادي جارة الوادي ذيك خطر قرية مش على جارة الوادي فتاتي يا جارة الوادي طربته ذيك يقتل صيفه في زحلة القرية ذي في لبنان التو موجودة فيها واد يمشي على المشارف متاحة واد غنى لها أحمد شوقي غنى لها كتب لها أحمد شوقي وغنى
1: لها محمد عبد الوهاب
0: يا جارة الوادي هي مدينة زحلة باي ما عليناش هذا دخلنا كلام في كلام أما أحمد شوقي أمير الشعراء
1: كتب نهج البردة زيدا
0: والله حديث يجيب بعضه طول المحال كتب قصيته نهج البردة كي يقولوا نهج البردة تبع النهج يقولوا نهج البردة
1: على طريقة البردة
0: يعطيك صح على طريقة البردة متاع البوصيري هي معارضة للإمام البوصيري كي يقولوا معارضة أو في المعارضة في اللغة العربية معارضة يعني مش معارضة كما توا نقول وإحنا نعارض فيك وتعارض فيه تعاند فيه ونعاند فيك لا معارضة معنى تقليد
1: كيما مذنيك زيد
0: معناها معارضه معارضه يعني كاخذت نتبع فيك معناها تبعك النهج هذاك نتاع البصيري وكتب كتب كتب وحافظ على نفس الوزن ونفس القافيه وغنيتهم كلثوم من تلحين رياض سنباتي سنه 1947 هذه نهج البردة ما حطيناهاش لا محالي لأنه
1: حطينا حاجة أخرى
0: سلو
1: قلبي سلو قلبي حتى هذه كمان روائع الأغاني مدحة الرسول
0: باش نحكيه على سلو قلبي وشنو عديو هذه البردة قبل غناتها البردة بعد سلو قلبي عام 47 لكن سلو قلبي غناتها قبل عام 46 البردة كيف يعني مدح للرسول فما خصن سلو قلبي هذه فما مقطع حلو واش نفسروه شويه للسادة المسلمين واكيد الالفه
1: تحب نسمعوا منه شويه سلو قلبي
0: باش نشوقوا السادة المسلمين قبل ما نسمعوا سلو قلبي فما مقطع تقول ابا الزهراء يقول الرسول تو ابا الزهراء اب فاطمه الزهراء بطبيعه شكون الزهراء هي فاطمه ابا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد ان لي انتسابه من بين لباش معناتها ابا الزهراء يا ابا الزهراء الرسول يخاطب في الرسول قد جاوزت قدري بمدحك كي مدحتك

0: فوت حدودي معناها معناها ما حقنيش فهمت تعقيم للرسول كي مدحتك معناها كينك فوت قدري عطيت روحي رديت روحي حاجه كبيره اش نمدح الرسول وما ادراك شفتك التواضع وبعدين شو يقول له بيد ان لي انتسابه بالرغم اني مسلم ونامن بيك ورغم ذلك فوت حدودي نتسمى كي مدحتك شكون قال ترضى اني نمدحك باهي ثم فالبتي يقول فما عرف البلاغه ذو بيان اذا لم ياخذك له كتاب اي واحد يعني شاعر ولا كاتب يعني خلينا نقول صناعي كما نقولوا احنا ما يوصلش يولي عنده ما يعرفش البلاغه ما يوصلش يولي بليغ ما يوصلش يولي الا باش ياخذ عليك ياخذك يجعلك انت المثال يعني كتابه ثم هذه يقول مدحت المالكين فزدت قدرا وكانوا يمدحوا الملوك ويمدح الامراء فزدت قدرا كي نمدح الملك نزيد القدر بتاعي يطلع
1: ما بالك مدحت الرسول
0: وحين مدحتك اقتدت السحابة وقت اللي مدحتك انت وليت نسوق في السحاب طلعت في الفوق وليت نتحكم في السحاب شو من هالقيمة
1: لكن ما ركستوش معناها في الكلام هوا عطاكم بالتفاصيل معنى كل كلمة
0: سلو قلبي
1: الغنية سلو قلبي من روائع أم كلثوم اللي غنيت برشا في مدح الرسول وعدة أعمال في السياق هذا

0: هو حكينا على إبداع أحمد شوقي في سالو قلبي، لكن زد رياض السنباتي زد حاجة بديعة جدا، زد على
1: السنباتي في القصائد أحسن من لحن القصائد بالفصحى هو رياض السنباتي على الإطلاق، يعني معروف الأمر هذا، يعني صحيح لحن أغاني باللهجة العامية المصرية لكن بالعربية الفصحى القصائد أبدع فيهم رياض السنباتي. والحقيقة هذه عام 46، تخيل يعني عند قديش طوب عام والفتوة
0: اختني بالحساب
1: بالحساب 46 عنده يعني 80 عام وتو كي تسمعها وكل كيفاش تفاعل متاع الجماهير، الحقيقه الكلمات في نفس الوقت كي تبدا جاده وكلمات
0: المقطع نتاع وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة.
1: شيء كبير ولات كل حكمه
0: تعرف انه انا ممكن ربطت البيت هذية بحكايه سمعتها على غنية، خاطر قالوا انه سالوا قلبي وقت اللي خرجت تمنعت من البث، معناها في الاذاعه المصريه شكون اللي منعه؟ نحكي على وقت الاستعمار لهنا كان ثم مشرفين انجليز وقتها في الاذاعه المصريه، فحسوا انه الغنيه هذية توها حكينا معناها فيها بعد مدحي للرسول صلى الله عليه وسلم، الانجليز حسوا انه الغنيه هذية تدعو لاعمال الشغب وتحرر والتمرد والتحريض. قلت بكش في البيت هذية
1: اي صحيح البيت هذاك خاصه وماذا بيه بعد على دينهم المسلمين اقطع والمصريين ماذا بيه بعدهم، لانه تعرف الدين يحث على الجهاد وعلى مقاومه العدو وما الى ذلك، في شحن للهمم يعني
0: طالبوا بمنحة ما تمنعتش يا الغنيه، خاطر العام اللي من بعد قطعة 46 47 وقع معناها نقولوا احنا ولات مصريه 100% الاذاعه ما فيهاش مشرفين انجليز، وهو المتعه المستمعين صحيح. بعد كل هذه السنوات
1: شنو نسالك سؤال لو فمثال
0: على ما نعلم
1: بالطبيعه ما نعرفش حسب نظرك يعني تلحين المديح اصعب من الاغاني العاطفيه ولا ما نعرفش حسب فكره
0: راش
1: يعني
0: مش أي شاعر يكتب في مدح الرسول، مش أي ملحن ينجم يلحن في غرض معناها في علاقة بمدح الرسول، لأنه الألحان نتصور يلزمها تتميز بحاجات معينة، تتميز بالروحانية، ألحان هادئة، ألحان ماهيش صاخبة، ويظلي حتى على مستوى المقامات معناها فما مقامات
1: أي
0: بعينها تتلحن فيها
1: ولا تك صح ولا هذه إجابتي باش تكون
0: بالحق
1: والله بالحق
0: لا
1: العفو، لأنه اللحن يزم يكون راسيين، يزم يكون لحن بالحق ويعبر عن المعاني السامية بطبيعة والعميقة للكلمات، خاطر مش سهل تحكي كلمات
0: أكيد. أنت شنو قلت أنت قبيلة شوية أحمد شوقي شنو قال معناها باش يمدح الرسول مشيش ما يرتقيش معناها
1: مالكين مدحت المالكين فزدت قدرا وحين مدحتك اقتدت الصحابة
0: هذا
1: يعني
0: هو مش سهل
1: جوزت قدري في مدحك
0: هذا هو
1: يعني فت حدودك نمدحك أنت مش سهل لا والكلمات يلزم ما فيش لعب الكلمات يلزم تكون دقيقة بالدين فمش لعب ومدح صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح. هيك علاش الألحان يلزمها مناسبة وفما تعرك زد هكا ما نعرفش بالروحانية شوية
0: روحانية الخشوع القوة الفخامة مثلا والله كم نتفكر كنت عندي حصة موسيقية وحكينا على الجانب هذي قلك أنه مثلا من أكثر المقامات اللي تتلحن فيها هالنوعية هذية من الأنشيد في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم يقولك البياتي هو الأكثر استعمال خطر ويتميز بالدفء والسكينة
1: البياتي والرأس فما زاد الصبا كانت
0: الحجاز زادة في نوع من الخشوع زادة والهيبة
1: حتى الأذان رفع الأذان فما هو معروفين هذوما رفع الأذان في الحجاز ولا في البيات يقول لك ولا الصباك يبدا فما يعني شجن وفما شويه تحس حزن شويه نوعك ياثر شويه، اما المقامات اللي قلتهم والمختصين في الموسيقى ممكن يعرفوا اكثر منا صحيح الكلام هذا صحيح المقام، لكن زد حتى كما حكيت انت منذ حين لازم مش سهل باش تلحن قصيده بالعربيه ومحتواها ديني ولا مديح للرسول صلى الله عليه وسلم، لانه يزمك تفقد لها الهيبه نتاعها، يزم تخليها
0: روحانية
1: يقعد باي. احنا اول نشيد بعد احنا فتنا تولى المرحلة ذي اول نشيد تعرف المسلمين يستقبلوا به الرسول صلى الله عليه وسلم كي هاجر من مكة الى المدينة وحفظناها حتى منذ صغر
0: طلع البدر علينا
1: من ثنيات الوداع
0: وجب الشكر علينا
1: ما دعا للعلم. لله داع. ثانية الوداع فما بلاصة غاديك في مدخل المدينة يقولوا ثانية الوداع مدخل شمال. ممكن فما شكون شكك قال هذه تقالت في بعد غزوة من الغزوات
0: ايه كل واحد قالوا أكثر ايه.
1: كل صار اختلاف
0: لقينا قالوا فما رأي آخر يقول لك هذه معناها نقولوا أنشودة نجم نقولوا
1: أنشودة
0: أنشودة معناها استقبلوا بها أهل المدينة سيدنا النبي
1: هو فما هذا اش قالوا في الهجرة. كان فما شكون علل أنه لا قالك لأنه وقت ما زالت ما اسمهاش المدينة الرسول سماها المدينة المنورة كانت يثرب اسمها بطبيعة
0: يثرب ايه.
1: قالك علاش ما قالوش يثرب فما شكون حسيلو فما يعني خلينا نقول تخالف اختلاف شوية في الآراء لكن مما لا شك فيه أنه القصيدة استقبل بها الرسول صلى الله عليه وسلم أما بعد أحد المعارك ولا في يعني الهجرة بتاعه. على كل حال واحد من هذوم
0: مطلع البدر علينا من الأغاني اللي اخترناهم
2: مع الأيام.

0: هذه نسخة الفنانة سعاد محمد من فيلم الشيماء.
1: أخت رسول الشيماء أخت رسول من الرضاعة
0: صلى الله عليه وسلم. والدور لسميرة أحمد.
1: سميرة أحمد
0: هي مظهر عبد الله غيث.
1: صح. وهي لمثلت عام 72 الفيلم يعني مش قديم ياسر. قبل الرسالة شوية قبل فيلم الرسالة تقريبا بخمس سنين. يعني وبعدها فيلم رسالة
0: 76
1: باربع سنين تقريبا 76 77 خرج 76 الرسالة هذه قبل شوية 72 وكما قلت انت صوت سعاد محمد ويعني لحن مختلف شوية على اللحن اللي نعرفوه اللي غناته أم كلثوم خاصة في الثلاثية المقدسة يعني غناتها راهو طلع البدر علينا من تلحير ياسمباتي كالعادة الثلاثية المقدسة من أروع الأغاني زاد عام 72 عارفين نفس
0: عندها برشا أغاني رائعة معناها أم كلثوم في مدح الرسول الثلاثية المقدسة حديث الروح
1: حديث الروح شيء كبير
0: محمد إقبال
1: هذيك نعملوها في اللحن
0: نكملوا بها هذيك موسيقيا أنا بالنسبة لي من روائع الموسيقى العربية في مدح
1: ثورة هذيك
0: ثورة ثورة اللحن توا احنا قبيلة شوية نحكيوا على خصوصية اللحن معناها في الأغاني ذي الدينية اللي تتغنى مدح الرسول غريبة وعجيبة اللحن نتاعها
1: الأنبياء شكل جميل وهكا علاش غريبة يعني من لول تحيلك فمياس الناس كانوا يحسبوها أغنية عاطفية
0: عاطفية صحيت هذا هو
1: كيتأملوا في الكلمات يلقاوها القلب يعشق لي جميل وبعد دخلنا باب السلام غمر قلوبنا السلام ومن يعني وبدات بشوي بشوي يولي هو خاطر بيرم التونسي فك الزجل نتاعو كتبها ومشى زار مكة وزار الحج يعني قام بمناسك الحج كيرجع كتب القصيدة هذيك لأنه قبل رأي القصيدة لحنت ملول زكريا أحمد فنتحدث عليها بعد شوية بتالي عاودة أم كلثوم ما اقتنعتش ياسر باللحن
0: اقتنعت برياض السنباتي
1: برياض السنباتي بعد مدة وبعد يجي تقريبا كنقولك 30-40 عام 30 عام تقريبا عاودة لحنها السنباتي على كل حال احنا باش تنرجعوا لها القلب يعشق لي جميل خطرة ذيك عمل الثورة واللي نسمعه فيه كل توا في مجال الأغاني الدينية صحة العبارة يعني تقريبا الفضل يرجع لرياس سنباتي من القلب يعشق لي جميل يعني بدلت تماما النظرة للأغاني كانوا قبل بالدفوف الأناشيد وبعتلي طورت شوي شوي ولت موسيقى مع اللي كنا نسمعه سلو قلبي أم كلثوم بعتلي الإيقاع واللحن الجميل شيء كبير اللي بيعشق لي جميل كي تقعد تسمعها حتى
0: ما تقلقش. ما تقلقش حتى كي تسمع الموسيقى وحدها ما غير حتى كلام تعمل صح. بالحق نقول وإحنا حالة من الانتشاء الروحاني بالحق والله
1: لا ومدام احنا توصل في نفس الشعور نحس بيانا يعني اكيد هذاك الدليل انه تقريبا الناس كلنا نتقاسم
0: صحيح الشعور هذاك انت جبت على ام كلثوم في طلع البدر علينا شوفوا الفرق
1: شوفوا
0: يلا نسمعوا بالاحرى الفرق
2: مع الايام

0: تو برشا أعمال سينمائية كانت تسبب في شهرة هالأغاني هذية.
1: هذه في ظهر لي في الرسالة يعني خذا وكر لحن هذية تقريبا طالع البدر علينا.
0: أما سعاد محمد في فيلم
1: سعاد محمد في
0: فيلم الشيماء على أساس تغني فيها سميرة أحمد.
1: صحيح. وفي الرسالة مقطع من أم كلثوم بتالي عاونوه يعني فما كورال معها بطبيعة وفرقة الموسيقى العربية وقتها أم كلثوم قلت أم كلثوم خذاوا اللحن بتاع أم كلثوم أما لا وقتها أم كلثوم توفيت عام 75 فرقة الموسيقى العربية بقيادة عبد الحليم المويري هما اللي عملوا الموسيقى وبالكورال غناوها كانوا كالجماهير اللي استقبلت الرسول هذيك الناس الصحابة والأنصار
0: المدينة.
1: أما سسمو أم كلثوم توفيت أما اللحن هذا هو هو نفس اللحن اللي خذوه عليه لحن متاع رياض السنباتي في الثلاثية المقدسة بدأت بها عام 72 زادت لحنت لغنية. أما بتالي رجعوا لها كما قلت عام 75 في فيلم الرسالة وإحنا حفظناها باللحن هذا أكثر.
0: أي صحيح صحيح حتى في المدارس وكل باللحن هذا
1: أثرت أكثر في باللحن هذا. طلع البدر علينا نشيد المسلمين اللي استقبلوا الرسول وقعد الحقيقة نحفظوه في المدارس حتى في اللي اسمه مالكم التحضيري
0: في الروضات
1: في الرياض الأطفال يعني كيف كيف
0: من أول الأناشيد اللي نحفظوهم بالحق.
1: والله هي مازالت البركة كيقولوا كيف نسمعها كما زال عنا كل خلت نزرعوا شوية في أولادنا الوزع الديني ونزرعوا فيهم بعد التمام انت وكانت تقول له نرشني مش حتى وقتش تولد الرسول كانت بعض منهم تقول له أي سورة من القرآن ما يجاوبكش حتى كبير تعرف اهتماماتنا تغيرت للأسف ولين مشينا حاجات تقولين كانت تقول له ملاعبي متاع كورة يجاوبك فيسا ولا تصير تقول له أغنية من عش آخر أغنية والألبوم جديد تروح يجاوبك خاصة ذاك المجال الراب وتنحكي عليها لحكاية الراب.
0: والله انا نستنى فيها الحصه دي بالشكر يحكي على فن الراب معني.
1: لا مش علاش نقول لك لا حتى توا قبل احنا اش نسمع حاجه بعد الفت هو
0: باش نسمع واي احنا ما دمنا في اجواء الاعمال السينمائيه وجبدنا على يثرب قبيله شويه اغنيه زاده من فيلم هجره الرسول الفيلم هذا من بطولة ماجدة وإيهاب نافع وتغنيت فيه الحقيقة توا أنا باش نخيرك أنت شنو نعدي وخاطر في الفيلم هذايا تغنيت طلع البدر علينا إلى رحاب يثرب واللي هي أنشودة مرتبطة بالهجرة ولجل النبي زاد واحدة من أجمل أغاني محمد الكحلاوي
1: هذيك توم بعد نسمعها إن شاء الله لجل النبي متى نعملوا إلى
0: رحابي
1: في رحابي
0: إلى رحابي يثرب
1: والفيلم هذاك معروف حتى مصطفى العقاد بعد كي أخرج رسالة خذا بعض ما نعشك الأفكار شوية من الفيلم هذا هجرة الرسول خطر قبل الرسالة لكن الرسالة شادوف الرسالة الحقيقة
0: أكيد عالمي عمل عالمي بتبعت
1: ولمهم كل وجمعهم وكينك تفرج على الصحابة بالمجد وتفرج على الوقت هذاك يعني
0: إلى رحابي يثرب كلمات شاعر تسمى على الأغاني اللي تكتبت في مدح النبي مثلا برشا برشا أغاني نسميه حتى أغاني الأم كلثوم واللي هو عبد الفتاح مصطفى
1: عمل
0: مولاي ذي كذا
1: مولاي وكتب الأغاني متاع أغلبهم متاع لغناتهم اسم الخيام تنجيهم في الساعة الثانية محمد رسول الله
0: إن شاء الله زين الوقت إن شاء الله
1: إن شاء الله ذكم الكل اللي لحنهم جمال سلامة ونحكي عليه زاد مبدع ذاك زاد عمل ثورة أخرى خطوة أخرى بعد سنباتي
0: روح غربية شوية
1: روح غربية أوبيرالية يعني من الأوركستر استعمل الغربي مع أغاني دينية تحطوا فيه من زمان
0: نرجع لكم بعد شوية.

0: في كل كوبلي باش نرجعوا في الاخر كملت الاغنيه كامله اغنيه بديعه بطبيعه بديع. بصوت اسمهين ومن الحان خوها بطبيعه
1: فريد الاطرش بطبيعه الكلمات للشاعر بديع خيري. الاغنيه هذه عام 43 غنتها اسمهين قبل ما توفى بعام، لكن قبل ذلك غناها فريد كي لحنها غناها بصوته راه من الاول عام 38 غناها بصوته، وبعد عادت غناء اسمهان والحقيقة إبداع على يعني بالرغم من اسمهان وفريد يعني أصولهم الدرزية عندهم مسلمين، هما ما عندهم عادات خاصة وتقاليد خاصة بهم لأنهم الحقيقة هذه تسمى رائعة إبداع صوت اسمهان رملة صوتها أوبيرالي
0: المنافسة الأولى لأم كلثوم
1: صحيح لكنهم
0: فما هكا شوية
1: يقال لكنهم لكن يختلف يعني النبرة، ممكن اسمهان تبدع أكثر في الأغاني اللي يعني شكل الأوبيرالي شوية
0: يا طيور
1: امتى حتعرف امتى يعني ياسر أغاني الحقيقة أنا أهوى حلوة ياسر الغنية ذيك أهوى يعني تلعب بين منها كي تتسربي في القهوة تقول أهوى وأنا أهوى كي الجناس هذا كيتسمى في العرب يعني نفس الكلمة تعطي معاني مختلفة في الفيلم هيك دورت حندخل حديث بحديث أنا على المحالة
0: مسيلش تذكر يحبوا المستمع
1: أما أنت خطر قرنت وحليت لي قوس صغير زمني
0: أنا ما قرنت على حسب ما قالوا أنت تو بالنسبة ليك تطرب الصوت أم كلثوم أكثر ولا الأسمهين أكثر؟
1: هذه كنا نقارنوا في ما لا يقارن
0: يا يعني ذوق ما هيش مقارنة ما نعتبرهش
1: والله اسمهان أبدعت في شكل غنائي معين أم كلثوم في يعني المويل العربية وكل غناء يعني التقليدي المصري أم كلثوم لا يضاهي أحد. اسمهان صوت آخر نوع آخر يعني
0: لون آخر قماش آخر
1: يعطيك صحة قماش آخر كما يقولوا بالدرجة يعني زوز فتاة وفتاة هذه سمراء وهذه بيضاء هذه جميلة وهذه جميلة ما نجمش نقول لك هذه خير من هذه سبحان الله ساعات
0: كل واحدة ولونها كل واحدة والخصوصيات
1: هذه مقارنة بين أم كلثوم واسمهان لكن اسمهان أم كلثوم كي حبت تعمل يعني خلينا نقول النوع هذا القماش هذا كما قلت نستعير الكلمة بتاعك ألفة
0: صابت عليها
1: عملت أوبيرات فيلم عايد هو في وسطه الأوبيرات عايدة في وسطه الهذية غنيت أغاني أوبيرالية شوية أم كلثوم في من عشر ظهر لي مجنون ليلى ولا حاجه كما هكاك فالحقيقه لم ينجح الفيلم تماما في بال حبه تبع يعني الشكل الغنائي
0: ضيعت خطوتها
1: ومن وقتها ما عودتش ام كلثوم
0: وكي تغني اسمهان اغاني ام كلثوم تنجح ولا لا
1: الى حد ما اغاني اسمهان ما نعرفش يعني
0: ما تنجم تغني يمكن هي
1: تغني صحيح
0: صعب
1: وأغاني اسمهان مش كلي تاخو كل الأغاني الشرقية كل كيفاش يقولوا كل في تقولوا العروبات وكيفاش يقولوا لهم
0: رب
1: وقت وتطول شوية الغناية لا الأغاني قصيرة شوية متاع اسمهان وسبحان الله كل واحد
0: طبقات عالية يا طيور معناه تخيل صوت آخر نجم يغني
1: متاع محمد القصبجي المبدع محمد القصبجي اللي الحقيقة قعد وفيه لأم كلثوم وبالرغم من أنه تعامل اسمهان وممكن تثبت شوية الغيرة أم كلثوم فترات كي محمد القصبجي تعامل مع اسمهان وعاقبته وما غناش ما خذتلوش ألحان أخرى من عام تقريبا 47 رق الحبيب ونعش بها وقعد ولا عازف معها إلى آخر نهار في حياته عام 66 الله يرحمه وينعمه
0: قوس اسمهان وبربي نحب نختم خاطر انت جبت قلت معناها فريد واسمهان درزوا وقدموا اعمال في مدحل الرسول صلى الله عليه وسلم برشا فنانين ما همش مسلمين وقدموا اعمال زاده في مدحل الرسول صلى الله عليه وسلم الله اخر معناها فتره تزامنا مع وفاه الموسيقار هاني شنوده اللي هو معناها قبطي معناها مصري من أكثر الأعمال اللي لحنهم كانت في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: صحيح. فما فرق بين إنه يعني ما نعرفش متى وفما أنواع المسيح هذوم والنصارى والأقباط يعني فما شكون يأمن يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم موجود لكن أنا ديانتي مثلا مسيحية ما نعرفش هذيك لقيت عليها أجدادي وأبائي وكل شيء ما نعرفش نبدلها. وفما لا يقول لك لا ما نأمنش به وما هوش موجود والنبي الوحيد هو عيسى مثلا قلت لك وفما درجات حتى في الكفر فما درجات كما يقولوا سمعونا على العبارة يعني فما شكون تو منهم ياسر يأمن أنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول وخاتم الأنبياء. ويقول لك نبي، لكنني هذيك ديانتي. يقول لك صحيح، هو
0: أنا نحترم كل الأديان وكل المعتقدات.
1: صحيح، يقول لك هكاك. هذوما الفئه هذه، هذيك اللي تنجم تقول غنات السيدنا.
0: هو سمعت انا في حوار هني شنو دا يقول لك، ان سمعت معناها ما قالوا النبي، يقول لك احنا الاقباط اخوان المسلمين. صحيح. كيفاش ما تحبنيش ان نلحن الحان تمتحوا، معناها ما كانت الكلمه وقتها مؤثره.
1: يقول لك نفس الواحد بنفس نفس الحث على نفس المبادئ والاخلاق،
0: هذا هو الجانب الانساني. فيروز غنيت، غنيتو مكة معناها رغم انه هي مسيحيه، حاجه
1: فما فما فما حاجه. قلت حبيت نرجع عليك صلاة الله وسلامه، حبيت أن قبل ما ننسى ساعة تقريبا يمكن اعتبارها أول أغنية يعني في مدح الرسول لحنت بشكل حديث، يعني بالاعتماد على التخت وملوب ذات بالدفوف دخل متاعها بدو بشكل تقليدي. بعتالي ولات لحن تقريبا هذه كانوا فريد، هو العمل كان جريء أكثر من غيره. بداية كانت مع فريد عام 38 رأوا لحنها، عم غنيت اسمها عام 43. بعدها السنباتي سالوا قلبي كما كنا مضحين نحكي وما إلى ذلك.
0: كل جميل من بعد.
1: بعد من الكل. أما به إحنا مش نكمله شوي، ديما نقدمه.
0: إحنا مقدمين بطبيعة، مقدمين القديم وبرح بطبيعة في كل مستمعينا. قعدنا نحكي وشوية بلا شوية على الأغاني الأفلام، وأكثرية معناها الأفلام هذه اللي خرجت فترة السبعينات.
1: نوصل لنهاية السبعينات.
0: أنا حابة نسألك بلي مادام مش بدنا هالكبارات من الملحنين، عبد الوهاب لحن في الإطار
1: هذا؟ والله لحن ابتهال، فما أذان زاد قدموا بصوته محمد عبد الوهاب، أما باش لحن أغنية هكا دينية ما نعرفش. بحث وكل شيء الحقيقة عبد الوهاب ما لقيتش أنه لحن، أما ابتهال، فما ابتهال قدموا بصوته محمد عبد الوهاب في فترة من الفترات الحقيقة. أما أغنية دينية كما عمل غيره من الملحنين، حتى محمد الموجي في رابعة العدوية الرضا والنور اسمه كمال الطويل غيري كما مددت يدا، كل ما ذوكم خاطر رابعة العدوية كان فيلم إذاعي، يعني سلسلة إذاعية بتالي تحول لفيلم تلفزي، وتلفز عام 64 وقدمته بطولة نبيل عبيد. أيوة. والأغاني في الفيلم الإذاعي ولا في الفيلم التلفزي أم كلثوم، ممكن فيهم فك لحنولها وقتها أغاني رابعة العدوية. شكون لحن لها؟ رياض سنباتي بالطبيعة، محمد الموجي، كمال طويل، برغم أنه كمال طويل ما لحن لها حتى لحن عاطفي، قدم لها كان اللحن ذاك زوز ألحان ظهر لي في رابعة العدوية، وقدم لها لحن وطني نشيد المصري القديم والله زمان سلاحي أكو، ما لحن لهاش أغاني عاطفية. وقلت محمد الموجي وسنباتي وكمال طويل وقتها بليغ الحق. بعد بليغ حمدي على تخد كتذوم لحنوا الغني محمد الموج وكمال طويل لحنوا أغاني دينية. بليغ حمدي الحق كذلك مع النقشة بندي وكل يعني خنقول ابتهالات الدينية تقريبا الكل كان عبد الوهاب. ظهر لي استثناء عبد الوهاب عمل كان ابتهال ولا أذان.
0: هاني شن سمعك حويجات من اللي خدمها محمد عبد الوهاب؟
1: تفضل.
0: هذا لحن أما غنيه هني شكر.

0: أغثنا أدركنا.
1: أغثنا يا رسول الله، هذه عام 68 من كلمات حسين السيد في وقت ما كانت تذاع برشا في شهر سيدي رمضان، معني
2: بعد ما اعتزل الغناء عبد الوهاب، حب كينو يدارك عبد الوهاب لأنه ما قدمش، لأنه وقت مبدعين الجماعة كل ملحني الكل لحن وأغاني دينية، هنا خطر وقت اعتزل عبد الوهاب، تعرف عام 55 آخر مرة يعني قدم الأغاني بصوته، البقية كل تفرغ للتلحين. هذه ظاهر حتى صوته كبير شوية في الوقت، وأنا عليكش بحثت قلت لك ما قدم
1: ابتهالات شوية
2: أدعية وفما الأذان سجلوا بصوته، أما عدا ذلك الألحان البديعة هذه الألحان الحقيقة الحلوة متاع السنباتي ولا متاع بليغ حمدي ما قدمهمش الحقيقة عبد الوهاب في الأغاني الدينية. هذه يعني كنا تقليدية، حتى تاريخ أغثنا يا رسول الله يعني ابتهال تقليدي، ما فيش يكلي ابداع كبير والاجتهاد كبير ياسر، بدون نقولوا الحقيقة. قلت لي باش نمشيو العام في أواخر السبعينات، ها
1: ياسمين الخيام.
2: ياسمين الخيام
1: نجموش ما نغفلوا على اسم ياسمين الخيام، وتجربة مهمة جدا إلى محالة سبقتها تجربة في الأغاني العاطفية، هذه التجربة بعد الاعتزال متاحة،
2: تجربة لا قبل
1: الاعتزال.
2: عام 75 هي انطلقت بداية، وهي شنو لأن أم كلثوم توفيت عام 75، وجهان السادات الله يرحمهم كل محالة كان اسمين ياسمين الخيام مازالت على قيد الحياة وربي طول في عمرها، كانت حابت تعمل ياسمين جهان السادات زوجة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، كانت غير من أم كلثوم، كانت ديما تقولوا يا أبا الأنوار يا أبو يا أبا الأنوار، ومكتير تقول كيفاش أم كلثوم مع رئيس الدولة يا أبو الأنوار وما إلى ذلك، فالغير هذيك جعلتها ما تحبش ياسر يقاله أم كلثوم. عند وفاتها أم كلثوم كنا حابت تنسي الناس فيها، حابت تطلع صوت ياسمين الخيام، شجعوها قالوا هذا الصوت المصري النسائي القادم، هذا النسوي اللي ممكن تنسينا، وهي الحقيقة أم كلثوم حد ما ينجم ينساها، فشجعتها يعني نقولوا مكنت عبد الوهاب بلغتنا احنا، قتلوا يعني
1: لحن لها
2: ولحن لها بعض الاغاني الاولى، وبعدين لحن لها سيد مكاوي
1: رياض السنباتي. ليه
2: رياض السنباتي ظهر لي لحن لها، فما غنيت هذيك عبد الوهاب اللي تشارت بياسر خذ عيوني
1: ابعد عني عيونك،
2: هي
1: مش حمل
2: هواك وانا بحسد روحي عليك نتاع اسمه سيد مكاوي، ولحنوا لها تشهرت بالاغاني العاطفيه. ام بعد عملت كلا
1: اعتزال
2: قبل الاعتزال، اعتزلت عام 90 عام 90 تقريبا، في عام 78 بقدوم جمال سلام الموسيقار والملحن المعروف. جمال سلام هذايا خوها توفى خير ولا محل، جمال سلام توفى في فترة الكورونا، خوها فاروق سلامك اللي يضرب عازف الاكورديون في فرقة أم كلثوم معروف حتى في يعني الحفلات المسجلة تلفزيا. جمال سلام قاري في الاتحاد السوفيتي سابقا موسيقى، جاء بشكل آخر يعني
1: كلاسيك شوي
2: صحيح
1: غربي
2: لكن يلقى الأصوات السيدة وقت شكون ياسمين الخيام، وقت طلعت اسمها بعد شوية سميرة بن سعيد
1: وكجمع لحن راهو من أجمل أغاني سميرة، مش حتنزل عنك،
2: مش حتنزل
1: أبداً
2: عنك
1: الجاني بعد يومين
2: وقتها في بداية
1: بديتك الموجة هذيك من الأغاني الخاصة اللي غنيتهم سميرة، وقتها بدأ اسم جمال سلامة يبرز،
2: جمال سلامة يبرز وغنت له ساعات صباح عام 80 علاش قلت لك فترة ذيك وآخر سبعينات والثمانينات، وغنى له عماد عبد الحليم مهما خذتني المدن، عمل توزيع آخر
1: ثورة
2: صحيح من ضمن يعني خلينا نقول الثورة ذي الأغاني الدينية بشكل أوركسترالي. يعني عمل خطوة أخرى، توقف قلنا احنا تملول خلينا نمشي وحيد بدينا، كانت الأناشيد بالصوت فقط دون العزف،
1: بعد بالدفوف
2: بعد تالي وصلنا
1: لفريد
2: يعطيك صحة،
1: دخل آلات يغني تعليك صلاة الله وسلام،
2: ورياض السنباتي بدأ بالألحان الشجية
1: سلو قلبي
2: والبردة وما إلى ذلك، نهج البردة قدمنا شوي وصلنا قبل زاد شوية، بالتالي زاد ما تنساش أنه رياض السنباتي الثلاثي المقدسة وقت عمل قلبي يعشق الجميرة، عمل عام ما تنحكي عليها في الأخرى ذيك قدموها عام 72 تقريبا، جاء جمال سلامة عمل خطوة أخرى قدام، دخل الموسيقى الأوركسترالية يعني،
1: وهذا بين في واحد من أجمل أعمال ياسمين الخيام محمد يا رسول الله.

0: هكا نكون فهمنا موسيقيا شو معناها جميل سلامة. خرج من الأسلوب التقليدي شوية على مستوى تلحين الأغاني الدينية بالعمل هذية محمد يا رسول الله بإمضاء بنت الشيخ الحصري ياسمين الخيام، وبتبيع الأغنية هذية تقدمت في مسلسل محمد رسول الله. هكا
1: ولا محمد رسول الله عام 80.
0: عندك ذكرى مع المسلسل هذي؟
1: ذكرى أنه وقتها الفترة هذيك فترة الصبا وبداية الشباب بحسرة. اسمع المقطع ذا محمد نفوي بربي رجعنا
0: سمعنا

0: أغنية
1: ما الحقيقة مش بالكيفية دي، هذه أغنية الفيلم مسلسل محمد رسول الله، مسلسل عفوا محمد رسول الله، وقعد أجزاء وصل لعام 85 وبتلي عودوا عام 90 وحفظوه الناس كل. وكانت حاجة جديدة في رمضان عاد أول مرة عام 80 بالألوان، وقت نقولوا بالألوان فعل وقتها كانت خاطر مسلسلات بالأبيض والأسود، وإحنا الحقيقة حفظنا الجينيريك وتغرمنا به. وبعدها شوية جات التونس ياسمين الخيام كي تلقى الأغنية سابقة وغنيت زادة قبلها يا رسول الله مسلسل على هامش السيرة، هذاك بدأت به عام 78، زادة كيف كيف مسلسل ديني ونفس الملحنة اللي لحن الجينيريك ولحن الأغنية ذي يا رسول الله، أغنية اسمها لحنها جمال سلامة، يعني عمل ثورة يعني في عالم تلحين الأغاني والمدائح الدينية.
0: يعني حسيتك ركزت على الملحنين بينما فما شعراء زادة، شعراء معناها في الوقت الحديث
1: زادة. احنا عبد الفتاح مصطفى،
0: عبد الفتاح مصطفى زادة كتب روائع على مستوى الأغنية الدينية والمدائح بطبيعة، بخلف أم حتى مكتب أغاني عاطفية لأم كلثوم.
1: كتب فما أغنية حنتفكرها ساعة، على كل حال نتفكر تو نسيت ما استحضرتهاش أنا بشوية
0: لسه فاكر هو يظهر لي
1: دون لسه فاكر كتب هي هما أغنية أخرى نتفكر. على كل حال كتب أغاني دينية وكتب فما قبل الشاعر محمد قبال باكستاني لغنات له حديث الروح، لأنه الترجمات دي ما تصير مع راهو أحمد رامي طيب مثلا رباعية الخيام اللي عمر الخيام ترجمة أحمد رامي من الفارسية للعربية، وياسر تصير حاجات كما كيكا. أما غنات أغاني دينية أم كلثوم وشعراء كبار كما كنت تحكي منهم، منهم عبد الفتاح مصطفى ذلك كتب يعني حتى يكتب اسمه كيفاش نقولوا سيناريو نتاع المسلسل
0: صحيح الى جانب احمد شفيق كامل زاد قصيده رباعيات صالح جودت حبيبي يا رسول الله وبرشا اسماء بيرم التونسي وجبد
1: بيرم التونسي عاد ذاك الزجال الاول
0: الزجال
1: يعني هو شكل يعني من يبدا الشعر الموزون شويه ويعني كي القصه الزجل راه مسهل لانه الزجل نجم يعني خنقول تقراه بالعربيه الفصحى ولا بالدارجه هذه، وخاصيه تاع بيرم التونسي تو كي تقول مثلا دخلنا باب السلام غمر قلوبنا السلام درجة تقول فيها مصري، لكن بالعربية زادة دخلنا باب السلام غمر قلوبنا السلام هوني بالعربية القلب يعشق كل جميل،
0: مصر قلبه يعشق كل جميل،
1: كل جميلة تكسحة كل مفتوحة مفعول به لا قالتها صحيحة مثلا
0: والله استني لي راه في غلطات الصرف
1: هو صحيح الهوى غلاب عربية فصحى
0: هو صحيح
1: بتاني ولي زيدك الشيء
0: روحك اللهجة بيضة شوية ما تعتمد على اللغة العربية
1: اللغة الثالثة يعني تقرأها منه ومنها ذيك خاصية بيرم التونسي يعني في كتاباته أغلب أشعاره كما كيكا ومعنى يعني الحقيقة في الزجل من أقوى الشعراء بيرم التونسي. أنت ما ذكرت بعد خاطر تذكر في الشعراء اللي كتبوا الأغنية الدينية
0: إيه ما تسميه شعراء حديثين شوية معنى خاطر احنا في البداية قلنا أنه برشا من الأعمال هذية في مدح الرسول زادة اعتمدت شعراء قدامة معنى كما سمينا قبيلة حسين بن ثابت شاعر رسول الإمام البصيري ابن الفارض زاد شعاره ألهمت العديد
1: فما توا حتى في الوقت في العصر الحديث فما قلت لك تميم البرغوث هذا فلسطيني وعايش في مصر معروف بطبيعة شاعر كبير وعمل زاد نهج البرد عمل بردته هو أخيرا 2010 عملها أما القافية نتاعها بدلها ردها بالميم يعني ردها مش بالميم ردها بالدال ظهر لي حسين القافية بدلها لكن تقريبا فما 200 بيت ممتازة جدا إلى أبعد الحدود اجتهد فيها وشعر يعني
0: هو عجبه شعر ممتاز. حديث معناها
1: ليه كان عمل اللي يفرض روحه يعني الحقيقة الوقت.
0: وربما مش تدخل بينا تويكة للأغنية الدينية في مدح الرسول الأغنية الحديثة
1: حديث
0: حديثة بأعمال عدة لمحالة وبأسماء زادة عدة إيش قولك في الأعمال اللي توا تمدح في الرسول أغاني اليوم معناها خلينا نقول فما تجربة
1: يعني فما عجبتني أغنية أو مدح حمادة إمام حمادة هلال قلت إمام شكرت هذا إمام نغلط في اللقبات خطر حمادة إمام كان مذيع رياضي كمعلق رياضي حمادة هلال في محمد نبينا رائعة جدا رائعة بالحق اللحن وتحس فيه شجن تحس فيه حلو يبعث بيك نعش الخيال بعيد ياسر وبطريقة يعني حديثة
0: وحتى صوته فيه كالشجن
1: صحيح
0: اللي اعطاه رونق للغنية

0: هو الأغاني هذه الدينية حتى في متح الرسول تو دخلنا هكا في الجزئية الخاصة بالأغاني الحديثة دخلت وتأثرت بثقافة السوق
1: صحيح
0: وليت فما موضة زادة على مستوى إنتاج نوعية الأغاني هذه وجزء من الاقتصاد الموسيقي تحول لإنتاج الأغاني الدينية اعتمادا على هالفنانين هذوما كما حميد هلال يسميهم فنانين البوب معناها العربي.
1: أنت تعرف تو دخلنا في كيفاش نقولوا في المجال نتاعك.
0: لا حتى أنت
1: معناها. أنت تبع فيهم ياسر أماني الحقيقة مش كل يعجبوني تو حميد هلال تعجبني هذه الأغاني الأغنية هذه بالذات أغنية ممتازة جدا لحنا تحس به لحن فيه كل جانب الروحاني شوية واعتمد الأطفال براءة الأطفال معاه في الكورال
0: صحيح
1: والحقيقة لحن جميل وأغنية تمدح سيدنا صلى الله عليه وسلم
0: بسيطة
1: حلوة اللحن فيه كمان في تسمع اسمع بدي اشوفك في المنام والكلمات زاده جميله نفس الشيء
0: والصوت زاده مكمل زاده
1: لحن هو لحن هو فما تجربه زاده نتاع محمد منير
0: ايه محمد منير عنده تجربه مزيانه في السياق هذا
2: مع الايام

0: مددش معناها
1: مدد يعني مدد عطينا العون، ولو انه فما شكون شاف الشرك شويه دي
0: راهو بالحق.
1: والله قال لك خاطر الاستعانه ما تجيش بغير الله، يعني العلاقه بين العبد وخالقه يعني كيفاش يقولوا بلا واسطه ولا ترجمان، يقول لك معناتها فماش واسطه مش حتى كلاش يعني. اعتقد يقول لك الاولياء وكمشي الولي صالح مثلا تقولوا
0: قل مدد مدد في مصر ديما يقولوها مدد يا حسين ومدد
1: هذيك هذيك ما تجيش خاطر هو اذا كان تحب من باب التبرك متفاهمين من باب بجاهي سيدنا محمد على خاطر سيدنا اما باش تولي تقول تمشي للشخص هو سبب انت يا فلان ولا يا سيدي فلان كيما يعملوا توا اقضي لي الشأن الفلاني، لا يولي هيك كشبه الشركه. اما احنا باش ندخل في الامور هذيه
0: وربما القوس هذا ديما يبقى مفتوح راهو الجدل
1: انت والنوايا
0: اي في علاقه نقولوا احنا بالغناء عموما وبالغناء الديني في علاقه بالدين الاسلامي، معناها حلال حرام يجي ما يجيش ديما تبقى الجدليه هذه مطروحه.
1: مو انت كل شيء انما الاعمال بالنيات، يعني اذا كان النيه نتاعو السيد يعني باش يغني قال مدد ولا يمشي مثلا لولي صالح مشي يتبرك لانه كان ولي وعنده مال مثلا باش نقرا فاتحه نقرا عليه فاتحه وكل شيء للتبرك فقط وللاعتبار، اما باش يولي هو باش يعطيني الحاجه كيما يعملوا بعض النسوه يولي لا يوصل لحد الشرك راهو. مش يا سيدي فلان نجح لي ولا اعطيني ولا لا لا لا لا، العلاقه بين
0: العبد وخالقه
1: بلا واسطه ولا ترجمان، ما يجيش واحد من يترجم لك يقول لك معناها مباشره. وكلاش المولى سبحانه وتعالى في يقول في الايه الكريمه فاذا سالك عبادي عني
0: قريب
1: قل الرسول قل اني قريب اجيب دعوه الداعي اذا ما قالش يسالونك عن مثلا يعني لا ما قالش قل في هذه استغفر الله يا ربي سامحوني، قال اني قريب اجيب دعوه الداعي، ما قالش قل للرسول بلغ عليه، قالوا اذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي، يعني مني للبشر. في ايات اخرى تبدا في امور اخرى يقولوا قل، يسالونك عن الروح قل، يسالونك على كذا قل، اما في هذه مباشره ما قالش قل اني قريب، يعني مباشره بين العبد وخالقه.
0: تعرف ان علاش مستمتعه بالبرنامج هذايا لانه انسان يستفيد مش فقط في علاقه بالموضوع حتى بالاقواس اللي تفتح معناها، كاين تسالوا على الرياضه يقول لك انا، تسالوا على الموسيقى يقول لك انا، عديني يقول لك انا هذا هو لا لا ماكش في حاجه لشهادتي معناها باش تعرف القيمه تاع شكري السكلي.
1: شنوش نسمعوا اخر بعد مدد
0: باش كملوا في نفس السياق الاسماء الجديده، وانا قلت لك قبيله معناها الاغنيه الدينيه الحديثه ومعناها في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم تاثرت بثقافه السوق وكل لاحظت شيء موجه جديده من الفنانين فيهم ماهر زين فيهم سامي يوسف لاحظت فيهم هكا حاجه مشتركه هالاسماء هذوما والناس اللي خذيت هالمنحه هذيه نتاع الاغاني في مدح الرسول اللي هما بيدهم يتسميوا فنانين ملتزمين خاطر ملتزمين بالثنيه هذيه اللي خذوها، شنو هو المشترك اللي تحسوا بيناتهم؟
1: والله بحسب السمع يعني طريقه معاش يعني طريقه حتى الالحان مشابهه انا نحس بها يعني شويه ما يعتمدوا على الصوت اكثر ديما تحس الموسيقى ديما خافت اقل شويه في
0: الوحده الموسيقى معناها اي والروك لكن حتى على مستوى الحضور
1: حضور
0: شكلهم معناها اي الشكل نتاعهم معناها فنانين
1: عاديين يعني اللي
0: عاديين معناها بمواصفات الفنان التجاري خلينا نقول في الحضور نتاعو يلبس كيف ما شباب اليوم هذاك علاش الخطاب نتاعهم قاعد يوصل للشباب نتاع اليوم
1: فما ترغيب يعني للشباب.
0: شفت العرض نتاع سيدي يوسف السنه في قرطاج
1: ممتاز
0: جدا
1: لانه حتى اللباس تاعو يعني على مود كيما يقولوا يتبع في الموضه
0: يخاطب الشباب بما يفقهون معناها
1: ما يفهمون كذلك
0: وذي حاجه مميزه برشا
1: مش لازم جلباب ولازم يعني
0: انت ذاك علاش قبيله شويه سالتني سؤال في الكواليس
1: والله سالتك واش نعاودوا
0: صدقني ما عنديش اجابه عليه راه
1: قلت له كان الفا نعاودوا سؤال للمستمعين قلت له اذا كان واحد من الرابور هذوما يعني يحب يغني غنية دينيه دعما تنجح ولا ما تنجحش نشاركوا حتى ايمن معنا تنجح ولا ما تنجحش تنجح ايمن قالك تنجح وذي كان نحبوا يعني فرقه
0: فن شعبي
1: الفن الشعبي مزود هكا حاجه كيما تنجح ولا ما تنجح يعني الكلمات تولي دينيه ولا مديح ينجم
0: مثلا ما نعرفش انا ممكنش في الراب نقول ينجم مثلا بلطي يقنع معناها
1: ربما. أما على اللقاء ذاك اللقاء صعيب شوية، اللقاء على اللقاء لقاء بشوية كلمات دينية ولا كلمات مادية، اللقاء صعيب شوية. أما ممكن كما قلت بلتي لأنه يغني عنده ميلودي، يعني
0: أي عنده ميلودي وعنده صوت في الشعبي، ما نستغربش مثلا ما الشجن اللي في صوت سمير لوسيفي نجم يوصل معناها نوعية
1: متعودوا بي يعني بشكل معين وبالرقص وكل شيء صعيب باش
0: أخي فوزي بن كامرة يا أخي كان فنان شعبي
1: عمل هذاك تماما عمل يعني
0: لكن هكا زاد غنى الديني زاد
1: غنى الديني يقنع اقنع ابتهالات و
0: في سياق انه اعتزل بعد رجعوا برشا فنانين راه في مرحله ما يعتزلوا الفن بك الاسلوب الخفيف ويبعدوا على الاغاني العاطفيه باش يعتزلوا الفن نهائيا. هي يقول لك باش نبعد على الفن تماما والا باش نتوجه فقط للاغاني الدينيه في علاقه بمدح النبي والا في الحف معناها على مكارم الاخلاق وغيره. وتجربه عده معناها في تونس وحتى خارجها.
1: فمك اسمه العفريت هذاك
0: حسين عامر يعتزل الاغاني ما رجع
1: عاش علاش عملوا كل موجة هكاك يعني ما أقول
0: أنا قلت لك معناها فما تأثر بثقافة السوق، فما سوق معناها ازدهرت على مستوى إنتاج الأغاني الدينية.
1: وذيك المهنة ما نلومهمش راه هذيك المهنة نتاعهم يمتهنوا الغناء
0: ما تدخلش في باب معناها باش توعظنا راه ومن بعدك تتراجع
1: صحيح. أما ربي عينهم
0: في الفترة اللي تعتزل فيها تقول حلال وحرام وتبدأ تنظر وبعد ترجع
1: ولي ومن شكر وذم ومن شكر وذم فقد كذب مرتين. اذا كان مره تقول لك ما عادش تصدقوك في حد شيء ولي ربي يهديهم
0: ان شاء الله ربي يهدينا ان شاء الله. بصوت ماهر زين هذه الاغنيه قداش حصلت من مشاهده؟
1: قداه
0: 60 مليون مشاهده.
1: تبارك الله تبارك الله ملعب برد.

0: الفنان اللبناني ماهر زين حتى وين جسار والله يعمل ابتهالات
1: مزيانة. معديهم ساعات في برنامجنا مع سيدنا الشيخ النورمداني ساعتك باش استراحة شوية مع وائل جسار. أما احنا حبينا مقتطف فقط باش تكون عينة للسادة المستمعين كاش مطولناش في الغناء, ولأنه كما قلت أنت وكانت تحكي قلت ألفة تفهم أكثر, قلت البوب
0: لا يعني حتى أنت تفهم
1: لا في الجانب هذا يعني
0: قوة التوزيع
1: قوة التوزيع
0: صحيح قوة التوزيع من أكثر,
1: أكثر منه الإيقاع الموسيقي
0: الإيقاع الموسيقية.
1: أيوة باش نكملوا الغناء.
0: كانت عندي فكرة في مخي وضاعت بالك, كي نعدي وسامي يوسف نرجع نتفكرها
1: ما فيها بس. تفضل

0: وما يحكيوا على الشارت البريطاني معناها يقولوا احنا ترتيب الاغاني في بريطانيا. تعرف انه اغاني سامي يوسف هذية الدينية اكبر منافسة لبرشا من اغاني البوب الغربية في بريطانيا بال
1: لأنه عدد المسلمين كبير يعني في مختلف أنحاء العالم.
0: والخطاب متاعه وصل ما وصل حتى نقول وإحنا الخطاب الإسلامي
1: خطرك اللغة اللهجة يعني بالإنجليزية بالعربية يعني وذاك زاد يعني
0: بالجنية زاد خطرة
1: يقرب أصلاً. يقرب بالطبيعة وفهم نتصور ياسر الناس كيفهموا الأغاني ذو نجم نقول سبب في اعتناقهم الإسلام
0: هذا هو بالضبط بالضبط تجربة مهمة برشا وإن شاء الله جينا البرشا نقول وإحنا أمثلة على مستوى الأغنية الدينية اليوم في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أيامات من المولد النبوي الشريف حاولنا قد معينات صحيح
1: فمن سينا محمد الكحلاوي لقل النبي أغنية حلوة ياسر إيش بي إن شاء الله مرة أخرى ذيك
0: سمعنا منها شوية
1: لقل النبي لأنه
0: محليها لأنه تمسني برشا
1: نرجع للستينات لقل النبي ومشينا توصلنا لفترة الألفين
0: مسالش إحنا في مسك الختام للمرحلة
2: مع الأيام
3: يا رب لجل النبي تقبل توبته يا رب لجل النبي تكرم عبيدك والنبي تعال يا وليد ألا بذكر الله تطمئن القلوب

0: ومحمد الكحلاوي اعتزل خاطر شاف رؤية في وسطها النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه للأغاني هذه من أجمل الأغاني. حتى محمد قنديل راه عنده أغنية مزيان 2000 صلاة على النبي
1: وعمل يعني إنتاج أفلام البدوية ويعني واعتكف ولا يعني الحقيقة تفرغ للإنتاج الأغاني هذه محمد الكحلاوي الله يرحمه ونعمه. حبيت نشكر العديد من السادة المستمعين اللي قاعدين يتابعوا فينا, نعرف عددهم كثير وكثير, لكن بالخصوص الأخت مونيا برحال مشكورة دائما على المتابعة, سي حاتم بن حمودة شكرا لك كذلك, أختنا منيرة الحساني يعطيك صحة ربي يبارك لك, فتحية سفينة, رفيقة أبو سعادة, عبد الحق بن نور شكرا لك على الكلمات الجميلة رفيقة, رجعنا للوقت الجميل, صديقنا وسام الحاج يوسف مشكور يا وسام ويعطيك صحة,
0: تحية على الباقة
1: الورد يا وسام وربي يوفقك, مرحبا بيك في مهامك وفي العمل متاعك. احنا يلزمنا نختموا بالقلنا اللي عملت
0: باش نظلموها باش نظلموها الأغنية
1: شوية وبرا ما فيها باس.
0: رياض الصنباطي ما قبله شكون؟
1: قبله فريد
0: اللي لحن القلب يعشق اللي ما وفقتش عليه اللحن
1: زكريا أحمد بعد 30 عام ولا 40 عام عودة رجعت لها الأغنية ذي القلب يعشق الجميل عام 71-72 وآخر أغنية غنتها أم كلثومة قبل اعتزالها الغناء هي وبكيت على المسرح كوبليه ما كملتوش كينها وعرفت روحها معش باش نجم تتواجه الجمهور وآخر أغنية قدمتها أمام الجماهيرية الأغنية ذي القلب يعشق كل جميل من أروع الأغاني الدينية وتبقى علامة
0: الحقيقة ريفيرانس الحقيقة إن شاء الله إن سنيكم من نسل كله شكرا بتبيع على أيمن إن شاء الله كل عام تحيا بخير
1: كل عام تحيا بخير ألفا وكذلك أيمن وجميع الأحبة
0: شكرا لكم مستمعين إن شاء الله نتلقاو في الخير الأسبوع المقبل بسلامة نسل كله.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: يا أيها الليل الذي يقتات من شجني فديتك

هذا محفل أسطوري مذهل، كان فيه هو وحده سلطان زمانه وعصره وأوانه. أخذت رقبته تلوب في الاتجاهات الأصلية والفرعية، تقافزت عيناه على أقمشة الستان والحرائر المطرزة التي تنسكب عليها أضواء الثريا، وبدأ في الغناء. كل ذا كان ليه لما شفت عينيه، حن قلبي إليه وانشغلت عليه.

كان يحتضن عوده مواصلا العزف. فتح عينيه، قلبهما في فراغ حجرته المعتمة وقطته التي صحت من نومها متململة من صوته كعادتها في كل يوم. ألقى عليها نظرة اعتداد ونام. نام وهو يبحث في الأحلام عن صورة رجل فقد كل شيء.

أيها الأعزاء، وظهر على مرأى ومسمع من الدنيا كلها بالصوت والصورة مشاهد لا يمكن أن يراها الناس حتى في الكوابيس. أخذ بلا هوادة يتنفس الهواء المشبع برائحة العطور الباريسية وعبير الزهور الهولندية، كان يحتضن عوده مواصلا العزف. قل لي كم كلمة يشبه النسمة في ليالي الصيف.

أيها السيدات والسادة، وإن للحمام في كلام الشعراء ما لا حصر له، يصفون هذا الطائر الجميل المسالم بكل ما هو رقيق. ومن أجمل ما قيل في نوح الحمام ما قاله أبو فراس الحمداني: أقول وقد ناحت بقربي حمامة، أيا جارتا هل تشعرين بحالي؟ معاذ الهوى ما ذقت طارقة النوى، ولا خطرت منك الهموم ببالي. أيضحك مأسور وتبكي طليقة، ويسكت محزون ويندب سالي؟ تعالي تري روحا لدي ضعيفة، تردد في جسم يعذب بالي. لقد كنت أولى منك بالدمع مقلة، ولكن دمعي في الحوادث غالي.

أيها السيدات والسادة، ونمضي مع الحمامة في قول شاعرتنا الدكتورة إيمان أشقر، وهي تصف هذا الكائن اللطيف في حال الاحتياج: ترتجف هناك تنتظر، ليتها تجد من يسعفها. الجوع يأخذ منها كل ما أخذ، لم يعد يشبعها النظر إليك، لم تعد ترتوي بهديلك العذب. جائعة هي، ولكن ليس هناك من يدعو حمامة لمأدبة عشاها.

حمامة تقوى على الانتظار لو تعلم يقينا أنك ستطعمها، أنك ستعود. اشتاقت لطعم الحب، ما أروع أن يشبعك من تحب. جائعة ولن يطعمها إلا أنت، اشتاقت لتلقيم الحمام. انتظرت أن تأكل وهي تنظر إلى عينيك، اشتاقت للسكون وأنت تحتويها. حين ودعتها قلت أنك تخشى عليها وأنت تطعمها، تخشى أن تجرحها وأنت تقول

أيها السيدات والسادة، وتمضي الشاعرة إيمان أشكر مع الحمامة فتقول: ليتك فعلت، حتى الجروح معك طيبة المذاق، لو كنت جرحتها حينها لأطالت الضغط حتى يقف النزف، حينها لن تقوى على الفرار وستطعمها منها. ما زالت جائحة، ما زالت ترتعش بحاجة لمن يحتويها ويطعمها. حبيبي، أحبك أكثر ما طار الحمام.

0: أيها السيدات والسادة، وسعتنا بصحبتكم، ننتظر مساءات أخرى تجمعنا بكم إن شاء الله.
1: يا أيها الليل الذي يقتات من شجني فديتك.

0: وحشتنا والفراح وتغمر دارنا البسمه والفراح.
1: إذاعة البومستير.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ الشيخ أحمد العينة يتلو ما تيسر من سورة النور.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، صباح النور ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان. نفحات إيمانية، آيات قرآنية، أدعية مستجابة بإذن الله ترافقكم حتى الخامسة صباحا، فابقوا معنا.

0: استمعنا إلى وصلة من السلمية لفرقة تونس بقيادة الشيخ محمود عزيز.
1: والآن حلقة جديدة من مسلسل قصص الأنبياء.
2: قصص الأنبياء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العظيم. قصص الأنبياء، كتبها السيد عامر وأخرجها علي حسن.
4: نبأ إبراهيم عليه السلام ومواجهة ضلال النمرود.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. صدق الله العظيم.

0: رب العالمين، رب العالمين، فمن يكون رب العالمين يا إبراهيم؟
1: يقول نبي الله إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين.

0: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين.
1: ويلكم ويلكم، ما هذا الذي تسمعون من هذا الفتى المغرور؟ ويلك يا إبراهيم، ما هذا الذي تقول؟
0: قال نبي الله إبراهيم عليه السلام: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين.
1: ويلك، كأنك لست تخافني وأنا ملك هذه البلاد. أنا النمرود، أنا الملك العظيم، لا يخافني غلام مغرور. الويل لك يا إبراهيم، الويل لك يا إبراهيم،
2: الويل لك يا إبراهيم، الويل لك من الملك النمرود.

0: يا معشر القوم، ائت به على أعين الناس لعلهم يشهدون.
1: أحضروه في الملأ الأكبر على رؤوس الأشهاد لعلهم يشهدون مقالته ويسمعون كلامه ويعينون ما يحل به عند الاقتصاص منه.
2: هل سنتركهم يفعلون بعمي إبراهيم ما يدعون الناس إليه يا عمتي سارة؟
3: هذا أكبر مقاصد الخليل يا ولدي، أن يجتمع الناس كلهم فيقيم على جميع عباد الأصنام الحجة على بطلان ما هم عليه.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. صدق الله العظيم.

0: ولدي، أيريدون حرق ولدي في نار التنور؟ لا لا لا، تحرقوا إبراهيم، لا تحرقوا إبراهيم.
1: أخفض صوتك، فإني أخشى عليك عقاب الملك إن هو سمعك وعلم أنك تشفق عليه.
0: كيف لا أشفق عليه وهو ولدي يا وزير النمرود، رفقا بولدي أيها الملأ الكريم، رفقا بإبراهيم.
2: ويلكم، قد كنتم تجادلونه وتحاورونه الحجة بالحجة، فما بالكم أشعلتم هذه النيران؟
3: هكذا هم بني آدم يا لوط، قوم سوء، عدلوا عن الجدال والمناظرة لما انقطعوا وغلبوا ولم تبق لهم حجة ولا شبهة إلا استعمال قوتهم وسلطانهم.
4: لنا القوة ولا قوة لإله إبراهيم، لنا العزة ولا عزة لإله ابن التارخ آزر صانع التماثيل. فانصروا الآلهة، انصروا الآلهة بأمر الملك النمرود، أحرقوا إبراهيم.
5: اسمعوا للكاهن وكبير السدنة، اسمعوا واطيعوا الملك النمرود، حرقوا إبراهيم، ألقوه في الجحيم.

0: إنهم يشعلون النيران المتأججة. وحزناه عليك يا إبراهيم، وحزناه عليك يا زوجي الحبيب.
1: والله لن يخذلك يا عمي الحبيب، لن يخذلك الله.
2: اجمعوا الحطب واشعلوا النار، اشعلوا النار لتصل ألسنتها الى عنان السماء، الى عنان السماء.
3: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. صدق الله العظيم.

0: وشرعوا يجمعون حطبا من جميع ما يمكنهم من الأماكن، فمكثوا مدة يجمعون للخليل الحطب، حتى أن المرأة منهم كانت إذا مرضت تنذر لئن عوفيت لتحملن حطبا لحريق إبراهيم.
1: ثم عمدوا إلى حوية، وهي الأرض الصلبة الملساء يحاط عليها بالحجارة أو التراب فيجتمع فيها الماء، فوضعوا فيها ذلك الحطب وأضرموا فيه النار.
2: وحزناه عليك يا إبراهيم، القوم سيحرقونك في هذه الكومة من النيران المتأججة، ولن تأخذهم بك شفقة ولا رحمة.
3: ضعوا المزيد من القطران، ضعوا المزيد من القار ليزداد اشتعال النار. اشتعلي اشتعلي يا نار الأشرار، ها هو مصيرنا أنت وأنت ومن هم على شاكلتنا يا شيطون.
4: النار النار، إني أخاف النار، أخافها يا كاهن زمران، أخافها رغم أنها مأواي ومأوى أبي إبليس الشيطان، لكنها مخيفة مخيفة. انظر انظر كيف ارتعش وجه الوزير نقشان.
2: كيف لا يرتعش جسدي كله من شدة الرهبة، وأنا أرى كومة النار قد اضطرمت وتأججت والتهبت، وعلى لها شرر لم يرى مثله قط.
5: الملك، جاء الملك، جاء الملك يا قوم، جاء مولانا النمرود، فقفوا والزموا الصمت حتى يتكلم أو يأذن لكم بالكلام.
6: ها أنت يا إبراهيم، وها هي النار، ولسوف ترى عاقبة سوء فعلك. المنجنيق، أين المنجنيق؟
7: المنجنيق موجود هنا يا مولاي الملك العظيم، ها هو، ها هو الرجل الكردي يجهزه للعمل كما تريد.
6: أريد أن تضعوا فيه هذا الفتى إبراهيم، فتلقوا به إلى حوية النار فيسقط فيها ويكون من الهالكين.
0: قصص الأنبياء،
8: دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والاطمئنان.

لقد وعد الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يستخلفهم في الأرض، وأن يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وأن يبدلهم من بعد خوفهم أمنا. ذلك وعد الله، ووعد الله حق، ووعد الله واقع، ولن يخلف الله وعده. فما حقيقة ذلك الإيمان؟ وما حقيقة هذا الاستخلاف؟ قال تعالى في سورة النور بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. إن حقيقة الإيمان التي يتحقق بها وعد الله تعالى حقيقة ضخمة تستغرق النشاط الإنساني كله، وتوجه النشاط الإنساني كله، فما تكاد تستقر في القلب حتى تعلن عن نفسها في صورة عمل ونشاط وبناء وإنشاء موجه كله إلى الله، لا يبتغي به صاحبه إلا وجه الله، وهي طاعة لله واستسلام لأمره في الصغيرة والكبيرة، لا يبقى معها هوى في النفس ولا شهوة في القلب ولا ميل في الفطرة إلا وهو تبع لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله. فهو الإيمان الذي يستغرق الإنسان كله بخواطر نفسه وخلجات قلبه وأشواق روحه وميول فطرته وحركات جسمه ولفتات جوارحه وسلوكه مع ربه في أهله ومع الناس جميعا، يتوجه بهذا كله إلى الله. ويتمثل هذا في قول الله سبحانه وتعالى في الآية نفسها تعليلا للاستخلاف والتمكين والأمن: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والشرك مداخل وألوان، والتوجه إلى غير الله بعمل أو شعور هو لون من ألوان الشرك بالله. ذلك الإيمان منهج حياة كامل يتضمن كل ما أمر الله به، ويدخل فيما أمر الله به توفير الأسباب وإعداد العدة والأخذ بالوسائل والتهيؤ لحمل الأمانة الكبرى في الأرض، أمانة الاستخلاف. فما هي حقيقة الاستخلاف في الأرض؟ إنها ليست مجرد الملك والقهر والغلبة والحكم، إنما هي هذا كله على شرط استخدامه في الإصلاح والتعمير والبناء وتحقيق المنهج الذي رسمه الله للبشرية كي تسير عليه وتصل عن طريقه إلى مستوى الكمال المقدر لها في الأرض. إن الاستخلاف في الأرض قدرة على العمارة والإصلاح لا على الهدم والإفساد، وقدرة على تحقيق العدل والطمأنينة لا على الظلم والقهر، وقدرة على الارتفاع بالنفس البشرية والنظام البشري لا على الانحدار بالفرد والجماعة إلى مدارج الحيوان. وهذا الاستخلاف هو الذي وعده الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعدهم الله أن يستخلفهم في الأرض كما استخلف المؤمنين الصالحين قبلهم، ليحققوا النهج الذي أراده الله، ويقرروا العدل الذي أراده الله، ويسير بالبشرية خطوات في طريق الكمال المقدر لها يوم أنشأها الله. فأما الذين يفسدون في الأرض وينشرون فيها البغي والجور وينحدرون بها إلى مدارج الحيوان، فهؤلاء ليسوا مستخلفين في الأرض، إنما هم مبتلون بما هم فيه أو مبتلى بهم غيرهم. ولكي نفهم حقيقة الاستخلاف يجب أن نعود لقوله تعالى: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. وتمكين الدين يتم بتمكينه في القلوب، كما يتم بتمكينه في تصريف الحياة وتدبيرها. فقد وعدهم الله إذن أن يستخلفهم في الأرض
وأن يجعل دينهم الذي ارتضى لهم هو الذي يهيمن على الأرض، ودينهم يأمر بالإصلاح ويأمر بالعدل ويأمر بالاستعلاء على شهوات الأرض، ويأمر بعمارة هذه الأرض والانتفاع بكل ما أودعها الله من ثروة ومن رصيد ومن طاقة، مع التوجه بكل نشاط فيها إلى الله. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، لقد كانوا خائفين لا يضعون سلاحهم أبدا حتى بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قاعدة الإسلام الأولى بالمدينة. قال الربيع بن أنس عن أبي العالية في هذه الآية: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمكة نحو من 10 سنين يدعون إلى الله وحده وإلى عبادته وحده بلا شريك له سرا، وهم خائفون لا يؤمرون بالقتال، حتى أمروا بعد الهجرة إلى المدينة فقدموها فأمرهم الله بالقتال، فكانوا بها خائفين يمسون في السلاح ويصبحون في السلاح، فصبروا على ذلك ما شاء الله. ثم إن رجلا من الصحابة قال: يا رسول الله، أبد الدهر نحن خائفون هكذا؟ أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع عنا السلاح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تصبروا إلا يسيرا، حتى يجلس الرجل منكم في الملأ العظيم ليست فيه حديدة. وأنزل الله هذه الآية، فأظهر الله نبيه على جزيرة العرب فآمنوا ووضعوا السلاح. ثم إن الله قبض نبيه صلى الله عليه وسلم، فكانوا كذلك آمنوا في إمارة أبي بكر وعمر وعثمان حتى وقعوا فيما وقعوا فيه، فأدخل الله عليهم الخوف، فاتخذوا الحجزة والشرط وغيروا فغير بهم. قال تعالى: ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، الخارجون على شرط الله ووعد الله وعهد الله. لقد تحقق وعد الله مرة، وظل متحققا وواقعا ما قام المسلمون على شرط الله، ألا وهو: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، لا من الآلهة ولا من الشهوات، ويؤمنون من الإيمان ويعملون صالحا. ووعد الله مذخور لكل من يقوم على الشرط من هذه الأمة إلى يوم القيامة. إنما يبطئ النصر والاستخلاف والتمكين والأمن لتخلف شرط الله في جانب من جوانبه الفسيحة، أو في تكليف من تكاليفه الضخمة، حتى إذا انتفعت الأمة بالبلاء وجازت الابتلاء وخافت فطلبت الأمن، وذلت فطلبت العزة، وتخلفت فطلبت الاستخلاف، كل ذلك بوسائله التي أرادها الله وبشروطه التي قررها الله. تحقق وعد الله الذي لا يتخلف، ولا تقف في طريقه قوة من قوى الأرض جميعا. لذلك يعقب على هذا الوعد بالأمر بالصلاة والزكاة والطاعة، وبألا يحسب الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته حسابا لقوة الكافرين الذين يحاربونهم ويحاربون دينهم الذي ارتضى لهم. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، ومأواهم النار ولبئس المصير. صدق الله العظيم. فهذه هي العدة: الاتصال بالله، وتقويم القلب بإقامة الصلاة، والاستعلاء على الشح، وتطهير النفس والجماعة بإيتاء الزكاة، وطاعة الرسول والرضا بحكمه، وتنفيذ شريعة الله في الصغيرة والكبيرة، وتحقيق النهج الذي أراده للحياة. لعلكم ترحمون في الأرض من الفساد والانحدار والخوف والقلق والضلال، وفي الآخرة من الغضب والعذاب والنكال. فإذا استقمتم على النهج فلا عليكم من قوة الكافرين، فما هم بمعجزين في الأرض، وقوتهم الظاهرة لن تقف لكم في طريق، وأنتم أقوياء بإيمانكم، أقوياء بنظامكم،
أقوياء بعدتكم التي تستطيعون، وقد لا تكونون في مثل عدتهم من الناحية المادية، ولكن القلوب المؤمنة التي تجاهد تصنع الخوارق والأعاجيب. إنه ما من مرة سارت هذه الأمة على نهج الله وحكمت هذا النهج في الحياة وارتضته في كل أمورها إلا تحقق وعد الله بالاستخلاف والتمكين والأمن، وما من مرة خالفت عن هذا النهج إلا تخلفت في ذيل القافلة وذلت وطرد دينها من الهيمنة على البشرية واستبد بها الخوف وتخطفها الأعداء. ألا وإن وعد الله قائم، ألا وإن شرط الله معروف، فمن شاء الوعد فليقم بشرط، ومن أوفى بعهده من الله.

0: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. أقترح عليكم الآن مستمعينا الكرام هذا التسجيل النادر للشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
1: صوت التنوير والتحرير. صوت التنوير والتحرير محاضرة الشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: كانت دعوة الإصلاح الديني قد لمعت مثل وميض البرق الذي يأتي بوسمي الخريف، فيقطع سكون الهواجر ويمزق جفاف الأفق ويهز من أعطاف الأرض الهامدة. وكذلك كانت دعوة الإصلاح الديني في حياة المجتمع الإسلامي تأثر بها كل شيء تأثرا طرديا أو عكسيا من قريب أو من بعيد، فإن 5 قرون أو تزيد كانت قد مضت على حضارة الإسلام وهي جامدة في مكانها، لا اجتهاد في الدين ولا إنتاج في التفكير ولا تجديد في الأدب ولا ابتكار في العلم ولا إصلاح في الأوضاع السياسية والاجتماعية. فكان العالم الإسلامي طيلة تلك الدهور لا يزيد كل يوم إلا انطواء على نفسه واعتزالا لمعترك الحياة الإنسانية، ولا تزيد أوضاعه المتحجرة إلا ثقلا مقفعا لأعضائه وعظا داميا في أديمه. فلما سرى وميض الدعوة الإصلاحية تكهربت به تلك الأجسام الجامدة، فإذا عالم كامل يفيق من سباته فيتحرك في كل ناحية من نواحي حياته العقلية والأدبية والاجتماعية تحركا، إن يكن انقيادا للدعوة الإصلاحية أو يكن ازورارا عنها ومدافعة لتيارها، فقد خرج على كل حال بتلك الأجسام من جمودها وكون فيها استفاقة بعد طول السبات دخلت بها في دور النهضة. نعم، كانت الآثار الخارجية التي ترتبت على دعوة الإصلاح الديني آثارا عديدة ومتخالفة ومتفاوتة. ففي أصول الدين اتجاه جديد إلى البحث عن الإيمان والشرك والسنة والبدعة والجبر والاختيار والقضاء والقدر، واتجاه إلى البحث عن الاجتهاد والتقليد والحكم والعلة والمصلحة، وتنقيب عن الأقوال ونظر في الراجح منها والمرجوح. وفي العلم اتجاه آخر إلى مدلول العلم وفائدته وأساليب التعليم وطرائق التأليف وغايات البحث وتعديل الأنظار القديمة بالاكتشافات الجديدة وتسليط نتائج علوم على مواضيع علوم أخرى ومقارنة شاملة بين مقتضيات العقل ومقتضيات النقل. وفي الحياة الاجتماعية أيضا ثورة على العوائد وتطلع إلى سنن جديدة في تحديد العلاقات الاجتماعية وطرائق السلوك وفي نظام الأسرة ومظاهر الحياة الشعبية والعائلية. وفي السياسة اتجاه إلى البحث عن الحقوق والمسؤوليات والشورى والنصيحة وتغيير المنكر والظلم والعدل والعمران. وعلى اختلاف هذه المناحي وتباينها فإنها تتحد كلها في أن نبعها من صميم النظر الديني، وأن الاتجاه إليها بدافع الإصلاح الديني، وأن توجيهها والنقاش فيها إنما يرتكز على الاستدلالات الدينية والمجادلات الكلامية والفقهية. وبهذا يتضح لنا ما تفيده المقارنة التاريخية من اختلاف الوضع بين نسبة النهضة الأوروبوية في القرن 15 من حركة الإصلاح الديني في المسيحية ونسبة النهضة الشرقية في القرن 19 من حركة الإصلاح الديني في الإسلام، فإن حركة النهضة في أوروبا ابتدأت منذ القرن الرابع عشر مسيحيا في إيطاليا، وازدهرت في القرنين الخامس عشر والسادس عشر حين شملت فرنسا وامتدت إلى أوروبا الوسطى، فكانت نشأتها بمعزل عن الدين، وظهرت آثارها في العلوم والآداب والفنون بصفة جلية انطبع بها تطور التاريخ انطباعا يفرق به بين القرون الوسطى وبين التاريخ الحديث الذي أساسه عصر النهضة لا رينيسانس. ثم إن ذلك التطور العميق الذي قلب الأفكار والآداب والفنون والأوضاع الاجتماعية قد استقل بنفسه وسار سيرته، وظهرت آثاره منفصلة عن كل عامل من عوامل الإصلاح الديني حين استعلنت في الآداب والفنون، فكانت تستلهم من روح الحضارة اليونانية القديمة أذواقها الفنية، وتبعث من تراثها الفكري مذاهبها الفلسفية البعيدة عن روح الدين المسيحي والسابقة له في الوجود. ثم كانت الأفكار المتطورة بأثر ذلك حين نظرت إلى الدين في نصوصه الأصلية التي أذاعتها الطباعة، وعرفت أساليب التأويل التي عرفت بها البحوث والدراسات العلمية، تصورت الدين على نحو يختلف عما كان يصوره عليه أهل الكنيسة للناس، فثارت في وجه الكنيسة وأهلها بدافع اختلاف عقيدتها في الدين عن عقيدة أهل الكنيسة فيه. ولم تتأثر الكنيسة الكاثوليكية في جوهر عقائدها وطقوسها بأثر تلك الدعوة، بل وقفت أمامها صامدة والتحمت معها في الحروب الدينية الكبرى التي شغلت النصف الثاني من القرن السادس عشر. أما في تاريخ الحركة الإصلاحية في الإسلام فإن شيئا من ذلك لم يقع، لأن الدعوة إلى الإصلاح الديني لم يتقدمها شيء من آثار الحركات الفكرية والأدبية، بل كانت هي التي حركت كل شيء. فقد استعرضنا أدوار نشأة النهضة الإسلامية، فرأينا مبدأها من مشكلة عظمى داهمت حياة المجتمع، فبقي أمامها حائرا يتردد بين السير على مقتضى الجبلة الإنسانية في التقليد وبين التعلق بمقتضى الفارق الديني في الإعراض والبقاء على ما هو عليه. فكانت مشكلته دينية محضة، تقدمت له بحلها دعوة الإصلاح الديني، فوضعت بذلك الحل مقدمات الحكم الفكري على ما يقتضيه حال المسلمين في موقفهم إزاء المدنية الغربية، فولدت بذلك الأصول النظرية التي بنيت عليها النهضة. فإذا كان الأدباء أنصار العقل البشري يومانيست هم الذين أحيوا في أوروبا موات العلوم وجددوا دوارس الحكمة وأصلحوا طرائق التعليم بالانصراف عن طريقة التلقين والمناقشة اللفظية إلى سلوك طريقة التحرير الكتابي والنقد والبحث والاختبار، فوضعوا العلوم الدينية أمام تيار جديد لم يلبث أن طغى عليها، فأخرج منها تصورات جديدة في الدين اصطدمت بالتصورات التي سارت عليها تعاليم الكنيسة. فإن العلوم الدينية الإسلامية هي التي جددت نفسها، فجردت من ذاتها تصورات جديدة للأحكام الدينية هاجمت بها التصورات القديمة داخل أسوار العلم الديني، ثم فاضت على ميادين الحضارة الإسلامية، فتجدد من فيضها العلم وطرائق التفكير، وتجددت الدولة وأداة الحكم، وتجددت مظاهر الحياة الاجتماعية والتقاليد المدنية، وتجددت الآداب في لغتها وفكرتها وروحها وقوالبها الفنية. فالدعوة الوهابية حين أتت بالرجوع إلى السنة وإنكار البدع لم يستطع المخالفون لها أن ينكروا عليها أساس دعوتها، وإنما دخلوا معها في بحث عن نسبة تطبيق ذلك الأصل وعما يقتضيه هجر السنة إلى البدعة من مدى المخالفة للدين، فسرعان ما أصبح الراد والمردود عليه متفقين على أصل الدعوة وأساسها غير مختلفين إلا في تطبيقها الذي يغلو فيه أحد الطرفين، فيأتي الطرف الآخر معدلا لغلوائه. وعلى هذا المنوال نسجت جميع الردود التي كتبت على رسالة سعود الأول، وكذلك استمر الأمر في كل موضوع من مواضيع الإصلاح الديني وما يتفرع عنه لا تجري فيه مناقشة إلا في أساس الدعوة، ولكن تجري فيما يبنى على ذلك الأساس أو ما يتصل بالمبني عليه من المعارضات أو اللوازم الفاسدة. وبذلك انتشرت دعوة الإصلاح الديني انتشارا مطلقا، ودخل الناس جميعا تحتها، إلا أنهم كانوا متفاوتين في الموقف بين مسرع ومتباطئ.
1: صوت التنوير والتحرير. صوت التنوير والتحرير محاضرة الشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.

من أذكار الصباح. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته، وجاء بالنهار مبصرا برحمته، وكسانا ضياء ونحن في نعمته. اللهم انظر إلينا نظرة رضا تهدي بها قلوبنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتردنا بها إليك ردا جميلا. اللهم لا تحرمنا خيرك بقلة شكرنا، ولا تخذلنا بقلة صبرنا، ولا تحاسبنا بقلة استغفارنا، فأنت الكريم الذي وسعت رحمتك كل شيء. اللهم إن كثرت ذنوبنا فاغفرها، وإن ظهرت عيوبنا فاسترها، وإن زادت همومنا فأزلها، وإن ظلت نفوسنا فردها إليك ردا جميلا بلطفك وكرمك يا أرحم الراحمين.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

كان صلى الله عليه وسلم يدعو متبتلا ضارعا لربه فيقول: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك، اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك وجميع خلقك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومالي وولدي ومن الماء البارد على الظمأ، اللهم متعني بسمعي وبصري وانصرني على من ظلمني وخذ منه بثأري، اللهم اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم لقائك، اللهم إني أسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح، اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا، ربي اغفر وارحم واهدي في السبيل الأقوم.

مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. تفويض الأمر إلى الله تعالى والتوكل عليه والثقة بوعده والرضا بصنيعه وحسن الظن به وانتظار الفرج منه تبارك وتعالى من أعظم ثمرات الإيمان ومن أجل صفات المؤمنين. وحينما يطمئن العبد إلى حسن العاقبة ويعتمد على ربه في كل شأنه يجد الرعاية والكفاية والتأييد والنصرة. يكفيك من وسع الخلائق رحمة وكفاية ذو الفضل والإحسان، يكفيك من لم تخل من إحسانه في طرفة كتقلب الأجفان، يكفيك رب لم تزل ألطافه تأتي إليك برحمة وحنان، يكفيك رب لم تزل في حفظه ووقاية منه مدى الأزمان. لما ألقي إبراهيم في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فجعلها الله بردا وسلاما. فيا من أراد أن ينصح نفسه، توكل على القوي الغني ذي القوة المتين لينقذك من الويلات ويخرجك من الكربات، واجعل شعارك ودثارك حسبنا الله ونعم الوكيل. فإن قل مالك وكثر دينك وجفت مواردك وشحت مصادرك فنادي حسبنا الله ونعم الوكيل.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

القلب المغلق لا يستطيع أن يحب، والقلب الذي يحب لا يمكن أن يشيخ. فمصدر العطاء والجفاء والخير والشر هو القلب. لذلك ندعو ونقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. إذا كان القلب هو مركز الإحساس ومصدر العواطف، فإن العواطف ولا سيما الرقيقة النبيلة لا تسيل من القلب ما لم تضغطه المصائب ويعصره الشقاء. فالقلب كالشجرة، لا يسيل ماؤها إلا من جراحها. وأجاد أبو ماضي حين قال: ولو تفاضلت القلوب حساسة فأرق قلب بينها القلب الشقي.

لجمال الذوق أثر في حياة الإنسان، فلولا الذوق لكانت الحياة بغير قيمة، فهو الذي يحبب إلينا أشياء وأشياء وينفرنا من أشياء وأشياء. والذوق أعزك الله تعالى قابل للصقل والتفتح والنمو، مثلما هو العقل سواء بسواء. والذوق لا يقتصر على ما يتذوقه الإنسان، فللعين ذوقها، ومثلها الأذن والأنف واليد، وللقلب ذوقه أيضا، ومثله الفكر والخيال. ومن هذه الأذواق كلها يتكون الذوق الموحد الذي يميز الإنسان من الإنسان، فتقول في فلان مثلا إنه يملك ذوقا في منتهى الرفعة، أو العكس.

مستمعي الفاضل، اعلم أن الجمال ينقسم إلى قسمين، ظاهر وباطن. فالجمال الباطن هو المحبوب لذاته، وهو جمال العلم والعقل والجود والعفة والشجاعة. وهذا الجمال الباطن

هو محل نظر المولى تبارك وتعالى من عبده وموضع محبته، كما جاء في الحديث الشريف الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وهذا الجمال الباطن يزين الصورة الظاهرة وإن لم تكن ذات جمال، فتكسو صاحبها من الجمال والمهابة والحلاوة بحسب ما اكتسبت روحه من تلك الصفات. فإن المؤمن يعطى مهابة وحلاوة بحسب إيمانه، فمن رآه هابه، ومن خالطه أحبه، وهذا أمر مشهود بالعيان. فإنك ترى الرجل الصالح المحسن ذا الأخلاق الجميلة من أحلى الناس صورة، وإن كان أسود أو غير جميل.

ماذا يفيد الوردة عندما ترشها بعطر من صنع الإنسان؟ وماذا يضيف الكحل للعيون السوداء؟ وبعض الناس هم كالورود وكما العيون السود، لا يضيف لهم الثناء مهما كان مستطابا قيمة أو مقاما. إنهم حقا أكبر من الثناء وأغلى من كلمات الإطراء.

0: تجرح.
1: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح، نور الصباح.
2: مستمعي الكريم، إن حياتنا تحتاج إلى رفق، نرفق بأنفسنا، وإن لنفسك عليك حقا، نرفق بإخواننا، إن الله رفيق يحب الرفق، نرفق بالمرأة رفقا بالقوارير.

إن على مداخل حدائق الزهور والورود في بعض مدن أوروبا لوحة مكتوب فيها: ترفق، لأن الداخل مسرعا لا يرى ذاك النبت الجميل ولا يضمن سلامة ذاك الورد الباهي، فيحصل الدعس والإبادة لأنه ما رفق ولا تأنى. هناك معادلة تربوية تقول إن العصفور لا يترفق كالنحلة، وقد جاء في الحديث الشريف قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن كالنحلة تأكل طيبا وتضع طيبا، وإذا وقعت على عود لم تكسره. فالنحلة لا تحس بها الزهرة أبدا، وهي تلعق الرحيق بهدوء وتنال مطلوبها برفق، والعصفور على ضآلة جسمه يخبر الناس بنزوله على السنابل، فإذا أراد النزول سقط سقوطا ووثب وثوبا.

إن الأطباء يوصون بالرفق في تناول العلاج وفي مداولة العمل والأخذ والعطاء. إن العجلة والهوج والطيش في أخذ الأمور وتناول الأشياء كفيلة بحصول الضرر وتفويت المنفعة، لأن الخير بني على الرفق. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. إن الرفق في التعامل تذعن له الأرواح، وتنقاد له القلوب، وتخشع له النفوس. إن الرفق من البشر مفتاح لكل خير، تستسلم له النفوس المستعصية، وتثوب إليه القلوب الحاقدة. فاسمع إلى قول الشاعر إذا شئت: ترفق أيها القمر المنير، ولا تكو كالرياح لها زئير، فإنك بالسناء ملأت وجهي، ووجهك في دياجينا نظير. وتلك الريح هاجت في عتو، فزلزلت المنازل والقصور.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: قال أحد المفكرين: استفدت من العلاقات الاجتماعية أن من إسعادك لنفسك ولصديقك منحه الحفاوة اللائقة بمثله، ومنها نداؤه بأحب الأسماء إليه، وهو اسمه الذي عرف به أو كنيته. وما أبرد وأثقل حسا ممن ينادي أخاه بالضمائر المجهولة فيقول: أنت يا هذا أو يا ذاك، وهل تريد أنت أن يتجاهل اسمك أحد أو ينطق اسمك خطأ أو كنيتك غلطا؟ ما أظنك تقبل هذا. إن أسلوب التجاهل والإسقاط يدل على ثخانة الطبع وكثافة الإحساس وبرود العواطف. كم هي المفاجأة للمرأة في البيت وقد نظمت بيتها ورتبت مجلسها وأضفت على جو الغرفة طيبا زكيا، ثم يدخل الزوج فيتعامى عن هذا كله ولا يقول كلمة شكر أو إعجاب أو انتباه. إن مثل هذا التصرف إحباط للجهد ونسف للاهتمام. إذن فأعر غيرك الانتباه والاهتمام، واشكر لصاحب الصنيع صنيعه، وامدح المنظر الحسن والرائحة الطيبة والفعل الجميل والصفة المحمودة والقصيدة المؤثرة والكتاب النافع، لتكتب في سجل الأوفياء الأمناء أهل المروءة.

سنلتقي بمشيئة الله تعالى، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح معكم، نفتح نوافذ الأمل والأمل.

0: السادسة صباحا من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. دعا الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان إلى فتح تحقيق جدي وعاجل لكشف ملابسات حادث غرق قارب يقل 15 مهاجر غير نظامي قبالة سواحل جرجيس ليلة الجمعة الماضي، وحث على تسخير جميع الإمكانيات المتاحة لمواصلة عمليات البحث والإنقاذ إلى جانب كشف شبكات التهريب والاتجار بالبشر المتورطة في تنظيم هذه الرحلات. نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح ما تم ترويجه بشأن وجود تدهور صحي عام أو حالات إهمال أو غياب للرعاية الطبية داخل الوحدات السجنية لعدد من المودعين. وقال ناطق باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح في تصريح لوكالة أنباء تونس إفريقيا إن الهيئة تؤكد أن الوضعيات الصحية المعنية تتم متابعتها وفقا للإجراءات الطبية المعمول بها. أعلنت الشركة التونسية لأسواق الجملة أن السوق ستفتح أبوابها بصفة استثنائية حصريا لعمليات البيع يوم غد الاثنين من الساعة 4:30 صباحا إلى منتصف النهار، ويأتي هذا القرار بصفة استثنائية تبعا لإعلان الثلاثاء يوم عطلة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية عن حجز حوالي 86 طن من المنتوجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك، وغلق 7 محلات غذائية لعدم احترام شروط السلامة الصحية للأغذية، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الخصوصي لمراقبة سلامة الأغذية استعدادا للاحتفال بالمولد. أفاد البريد التونسي بأن أصحاب جرايات التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حاملي بطاقة جراية بإمكانهم سحب مبالغ جراياتهم بداية من يوم أمس. وأضاف أن عمليات سحب الجرايات تأتي أثر انطلاق التوزيعات الآلية للأوراق المالية عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المونستير على الفيسبوك راديو مونستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

اللهم تنفس الصبح وأشرقت الدنيا بنور ربها، وبدا يوم جديد مبارك إن شاء الله تعالى.

صباح النور، بسم الله نبدأ ومشوار نهار جديد. صباح الفل والياسمين، صباح ستة صحة والعافية، وصباح إن شاء الله ننتلقوا فيه معاكم على بركة الله في 6-4 دقائق في إذاعة المونستير مع بشائرنا اللي إن شاء الله يا ربي تهل عليكم بالخير بالصحة بالعافية بالكلمة الطيبة وبالصباح الجميل لكل من اختار إنه يبدأ معنا مشوار النهار. وأكيد البداية الجميلة تكون معاكم مع مستمعينا اللي صبحوا علينا هكا حتى قبل ما نبدأ البشير يبدأ يسرني وفينا. مرحبا بكم الناس الكل مستعملي الطريق اللي يسمعوا فينا، تحياتنا لكم اليوم لحد 23 أوت 2026 ميلادي اللي وافق 10 ربيع الأول من عام 1448 هجري. إن شاء الله صباحكم زين، ورد وفل وياسمين، وصباحكم خيرات إن شاء الله أنتم اللي تسمعوا في إذاعة المنستير واللي بيشتبعونا حتى للتسعة. أنا من قدم الميكرو نتمنى لكم برشا خير وبرشا صحة وبرشا عافية. مروة زيجي وتحية أيمن الشابي اللي زاد يتمنى لكم الخيرات الكل. مرحبا بكم وإن شاء الله بداية يوم سعيدة للجميع. سيد المرسلين اختيارنا الغنائي الأول اللي ننطلق به على بركة الله.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. واحنا على ابواب الاحتفال ان شاء الله بالمولد النبوي الشريف. صباحكم خير وفل وياسمين، وصباح الصحه والعافيه، وصباح الناس اللي تسمع فينا وبدات نهارها بصلاه على اشرف خلق الله. ان شاء الله نهاركم مبارك وسعيد. 6:24 دقيقه موعدنا معاكم ان شاء الله في بشائر الصباح مع مختلف فقراتنا اللي تستنى فيكم. اشتبعوا معنا بعد شويه حدث في مثل هذا اليوم وصباح بلا حدود ما قبلها، وقفتنا تكون مع الميتيو. تاريخ اليوم اللي هو الأحد 23 أوت 2026، بالطبيعة في طبعا خانة الطقس نجم نحكيه على ارتفاع في درجات الحرارة. هذه حويجة من الحويجات اللي الواحد دكا عرفت وقت اللي يسمعها يتقلق شوية، تلمو عدينا موجات حر في الصيفية هذه، وتلمو تعدى صيف استثنائي للأسف الشديد. إن شاء الله ربي برد علينا، وإن شاء الله الأيام الجاية تكون خير، وإن شاء الله سبتمبر يهل علينا على قليلة بالمطيرة وبتقسك خريفي، وفي نفس الوقت زاد فيه الخيرات ان شاء الله والامطار. ما زلتوا على ايقاع السخانه، طقسنا حار قليل السحب باغلب الجهات مع ظهور خلايا رعديه محليه بالمناطق الغربيه للشمال والوسط مصحوبه بامطار. بالنسبه للريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب قويه نسبيا قرب السواحل وضعيفه في معتدله ببقيه الجهات. بحرنا مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقيه السواحل. بالنسبه للحراره باش تكون اليوم كما قلت لكم في ارتفاع ملحوظ، وتتراوح القصوى عامة بين 40 و46 درجة، ما عدا بالمناطق الساحلية الشرقية للشمال والوسط تتراوح القصوى ما بين 35 و39 درجة. في انتظار انه غدوة الاثنين ان شاء الله باش يتواصل الطقس حار وقليل السحب مع خلايا رعدية محلية بعد الظهر مصحوبة ببعض الامطار بالمرتفعات الغربية للوسط والجنوب. سبحان الله البارح امطار الخير اللي ثبت في القصرين، تقول سبحان الله مانيش فرد بلي، تقول كل ولاية وتقصها مترمتر ما نجع بارشتي. خيرات ربي ثبت بالقديب القدي، إن شاء الله ربي يرحمنا، وإن شاء الله وين ما تصب تنفع، وإن شاء الله ربي برد علينا الحرارة باش تقعد غدوة في نفس المستويات.

لكنها بترجع من جديد للارتفاع. بون يظهر طفيف, اما نتصور انه الارتفاع حسب طبعا المعهد الوطني للرصد الجوي باش يكون ملحوظ وملموس. ان شاء الله ربي يبرد علينا كما قلت لكم, وان شاء الله ربي يحفظنا ويحمينا الناس الكل. صباحكم خير, صباحكم صحه, صباحكم عافيه, واكيد صباحكم تبحيره وتبحبيحه في البحر, ان شاء الله تستمتعوا بها في صبحيه لحد. الناس اللي مبرمجه بتبيعها اي بروجرام بالنسبه لليوم استمتعوا بيه, وبشوي بشوي على ايقاع توديعنا للصيف والشهر اوت في الاسابيع ولا في الاسبوع الاخير هكا والايام الاخيره من الشهر هذيا. ان شاء الله مستمتعين بوقتكم مع عائلتكم واحتفالاتكم وافراحكم ومسراتكم, تكونوا انتم ديما على موعد معها. اختيارنا الموسيقي في لقيت هذيا يوصلنا ان شاء الله, او يبدا تو 26 دقيقه ويوصلنا الحدث في مثل هذا اليوم, هو اغنيه يا حلوه يا نور الشمس.

0: صباحكم في إذاعة المنستير مع بشائر الخير.
1: قول صباح الخير تلاقي الخير جاي لك ما تعرفش منين.
0: من 6 ل 9 متاع الصباح مواعيد نصبحوا من خلالها عليكم.

0: قول صباح الخير وتلقى الخير يجيك، هكا متعرفش منين، هكا ترجمتها لكم بالتونسي. ان شاء الله صباحكم احلى صباح وعلى ايقاع الومضه هذيا. نتمنى لكم ان شاء الله بدايه يوم سعيده وموفقه للناس الكل، وان شاء الله بالحق نبداو نتفائلوا خير، نبداو نقولوا يا ربي العمل عليك وشد فيك. نعرف انه هكا قدام السخانه هذيا، ولا انه الماء مقصوص، ولا انه فما مشاكل ان تتزود بالمياه الصالحه للشرب وغيره وغيره وغيره من نقائص والاشكاليات. مع ذلك التونسي لازمك يحل عينيه الصباح يتفائل، يقول يا ربي العمل عليك باش نبداو نهير مزيان. توا هذا كل يتعدى، ما هي الا غمامه صيف وتمر على روحها، وهكاك الواحد ينطلق ان شاء الله على بركه الله في نهاره، خاصه اذا كان مبرمج في النهار هذيا نهار الراحه نتاعو انه يتفرهد ويبدل الجو. فحاولوا فسخوا من مخاخكم كل ما فيه هكا ما يعكر صفوكم ومزاجكم. 6:34 دقيقه نوصلوا بكم التوقيت نحكي فيه على الاحداث اللي تعدت على نهار كيما نهار اليوم في الذاكره وذاكره التاريخ.
1: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: البداية مع الأحداث وبعدها نمر للشخصيات اللي طبعا ترتبط بتاريخ اليوم 23 أوت. نبدأ بتاريخ عام 1821 واللي فيه استقالة المكسيك عن إسبانيا. 1833 تم تحريم العبودية في المستعمرات الإنجليزية. 1839 بريطانيا تستولي على هونغ كونغ. أول بث لاسلكي من سفينة إلى اليابسة كان كما اليوم عام 1889. كما اليوم زاد عام 1908 وصلت أول رحلة قطار على خط حديد الحجاز إلى المدينة المنورة قادمة من دمشق في رحلة استغرقت 5 أيام. تم إعلان الملكية في العراق كما اليوم عام 1921 وتم تنصيب نجل الشريف حسين ملكا عليها. أدولف هتلر وجوزيف ستالين يوقعان معاهدة عدم اعتداء ويتقاسمان دول البلطيق وفنلندا وبولندا، كان ذلك عام 1939. إلى تاريخ آخر وتاريخ اليوم في عام 1990 الجمهورية الألمانية الديمقراطية وجمهورية ألمانيا الاتحادية يعلنوا نيتهم الاتحاد في 3 أكتوبر في نفس العام. الرئيس العراقي صدام حسين كيما اليوم وعام 1990 طبعا ظهر في التلفاز مع الرهائن الغربيين مما أثار موجة غضب عالمية. كيما اليوم زادوا في تاريخ آخر الاتحاد السوفيتي أعلن حل جهاز الاستخبارات السوفيتية الكي جي بي بعد تورطه في انقلاب فاشل كان ذلك عام 1991. نمشي معكم للشخصيات واللي طبعا ارتبطت ولا اقترنت بهذا اليوم، والبداية تكون مع الجزائر مع محمد إبراهيم بوخروبة اللي هو الاسم الحقيقي لهواري بومدين. نحكيو على الرئيس الثاني للجزائر المستقلة اللي شغل المنصب هذية من 19 يونيو 1965 بعد انقلاب عسكري على أحمد بن بلة، وطبعا هو فلاح بسيط من عائلة كبيرة العدد ومتواضعة الحال. حال تولد كيما اليوم عام 1932. من الشخصيات اللي نحكيو عليها أيضا واللي تولدت في بغداد في بيئة ثقافية وتخرجت من دار المعلمين العليا من أم شاعرة وأب كاتب ودخلت معهد الفنون الجميلة وتخرجت من قسم الموسيقى عام 1949 كما اليوم تولدت عام 1923. نحكيو على نازك الملايكة. نازك الملايكة اللي تعد إحدى أبرز الأصوات اللي أسهمت في تحرير القصيدة العربية من شكلها التقليدي وفتحت قدام الشعر العربي الحديث أفق جديد ما زال أثره ممتد إلى اليوم. نختمو مع مصر ومع شخصية أخرى من الشخصيات الثورية اللي نجم نقوله زد أحد أبرز رموز الحركة الوطنية المصرية وقائد ثورة 1919 اللي خلت مطلب الاستقلال قضية شعبية واسعة في مصر. من رموز الاستقلال ومن رموز مصر نحكيه على سعد زغلول الزعيم المصري كما قلت وقائد الثورة هذية، ويقعد من الزعماء التاريخيين اللي طبعا لليوم يذكروه ويذكروا مختلف طبعا نضالاته اللي قام بها وتاريخه السياسي الكبير ومساهمته في استقلال مصر. نحكيه طبعا على شخصية سعد زغلول. كانت هذه حدثة في مثل هذا اليوم بالنسبة لليوم بالنسبة لتاريخ 23 أوت. راجعين باش نكملوا معكم مشوارنا في البشائر.
1: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.

0: معنى الجمال هو أنت. محلي الواحد كي يسمع كغنية كي من هكا ويقول تتغنى علي. معنى الجمال هو أحنا. معنى الجمال هو أنه يخرج من الروح ومن القلب وبالحق يكون نابع بصدق من قلب إنسان بطبيعة يؤمن بروحه ويؤمن بقدراته وبإمكانياته وبأنه سبحان الله ربي يسخر لك برشا حاجات مزيانة باش تكون أنت بالحق معنى الجمال. 56 دقيقة صباح الجمال والأناقة وصباح الفرحة والمحبة وصباح راحة البال الناس اللي خالت التوى تسمع فينا. انتم تسمعوا في بشائر الصباح وان شاء الله صباحكم مزيان وان شاء الله بالخير وبالورد معطر ومليان. نهاركم اسعد ليام صباح يكون مختلف ان شاء الله بالنسبة للناس اللي تسمع فينا وعايش على ايقاع اي جو هكا خاص بها. ان شاء الله يكون مختلف ومزيان ليك انت اللي تسمع فينا. نهارك طيب ومرحبا بيك. خليكم معنا من توى حتى للتسعة. مازلنا مكملين المشوار انا وايمن ان شاء الله باش نرافقوكم من خلال طبعا المؤنسة الصباحية هذه بشائر الصباح. وفي الوقت هذا نمشيو صباح بلا حدود ومن غادي نعملوا إطلال على العالم شنو فما من خلال أخبار ومقالات تكتبت في الصحافة العربية والعالمية.
1: صباح بلا حدود
0: عن تجنيد النساء الأوكرانيات لقتال روسيا. يكتب في صحيفة الأرجمنت إيفاكتي ماذا تعني مساواة النساء الأوكرانيات في الحقوق مع الرجال. صحيفة الفيزغلياد الروسية نقرأ فيها عن خشية الأوروبيين من التهميش. الأوروبيون يخشون استبعادهم من تسوية ما بعد الحرب. اخترت لكم أيضا مقال في صحيفة لوموند الفرنسية واللي يتحدث عن مستقبل قطاع غزة من تطورات الوضع في سوريا. العنوان هو التوترات بين إسرائيل وتركيا تكشف عن تنافس استراتيجي بين نتنياهو وأردوغان. نقرأ في الواشنطن بوست عن الرئيس الأمريكي ترامب المقال التالي أو العنوان التالي: ترامب سيء لأمريكا لكنه قد يكون جيدا للعالم. مقال في صحيفة القدس العربي اخترته لكم أيضا نعتبره من المقالات اللي يلزمكم تطلعوا عليها. ونحن على أبواب العودة المدرسية. المدارس في ولاية أمريكا تبدأ في تعليم الذكاء الاصطناعي لمساعدة الطلاب على فهم عيوبهم. إلى الصحافة الجزائرية واخترت لكم في صحيفة الجنوب الكبير اليومية الوطنية المستقلة الجزائرية عن حجز 10 ملايين مؤثر عقلي و33 كيلوغرام من الكوكايين. تفكيك أفخم أو أضخم شبكة دولية لتهريب السموم بالجزائر بعد تحقيقات استعلاماتية. منذ شهر جانفي 2026 كشفت خيوط هذه الشبكة الممتدة عبر عدة دول. أختم بصحيفة العربي الجديد وطبعا العنوان عن تونس وعن مهرجان قرطاج بالتحديد. نحكي على حفل الفنانة اللبنانية إليسا اللي أثار جدل واسع على صعيد إعلامي بعد تداول مقطع من حفلها اللي قدم لها فيه أحد الحاضرين الكوفية الفلسطينية أثناء إغنائها، لكنها سرعان ما التقطتها ودولتها شمالا ويمينا ولم تستسلم أمام المعجبين وأعادت يعني تشكيل كلها هكا بطريقة لا تليق، فأعادتها طبعا للشخص اللي قدمها لها واعتبروا في هذا المقال أنه خطأ فادح في التعبير والتعامل مع الكوفية الفلسطينية. هذه العناوين وأكثر تنجموا تطلعوا عليها من خلال مختلف الصحف العربية والعالمية، وأكيد إطلالتنا على الصحافة التونسية من خلال مجموعة من الأركان والصحف تكون موجودة وحاضرة معكم في توقيت 8:30 في بشائر الصباح. معكم مكملين تو 56 دقيقة. إيقاعاتنا متواصلة معكم ومازلنا معكم في بشائر الصباح.
1: صباح بلا حدود.

0: السابعة صباحا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز للأنباء. دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المترشحين من بين الطلبة المقبولين أو المدرجين بالقائمة التكميلية في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي بعنوان دورة 2026 والذين لم يتمكنوا من تأكيد اختياراتهم على المنصة في الأجال المحددة ولم يتمكنوا من التعيين النهائي والراغبين في تسوية وضعياتهم، دعتهم إلى تقديم مطالب كتابية في الغرض إلى الوزارة عبر البريد الإلكتروني cnengineer@cnengineer.rnutn وذلك في أجل أقصى يوم 26 من أوت الجاري. أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عن حجز حوالي 86 طن من المنتجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك وغلق 7 محلات غذائية لطلب لعدم احترام شروط السلامة الصحية للأغذية، وذلك في إطار البرنامج الخصوصي لمراقبة سلامة الأغذية استعدادا للاحتفال بالمولد النبوي الشريف. أعلنت الشركة التونسية لأسواق الجملة أن السوق ستفتح أبوابها بصفة استثنائية حصريا لعمليات البيع يوم الاثنين القادم من الساعة 4:30 صباحا إلى منتصف النهار، ويأتي ذلك بصفة استثنائية تبعا لإعلان الثلاثاء يوم عطلة بمناسبة المولد النبوي. أفاد البريد التونسي بأن أصحاب جرايات التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حاملي بطاقة جراية بإمكانهم سحب مبالغ جرايتهم. يكون الطقس اليوم حار وقليل السحب بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية بالمناطق الغربية للشمال والوسط مصحوبة بالأمطار، والحرارة في ارتفاع ملحوظ حيث تتراوح القصوى عامة بين 40 و46 درجة، ما عدا بالمناطق الساحلية الشرقية للشمال والوسط حيث تتراوح القصوى بين 35 و39 درجة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. طلعت شمس نهارنا وجانا صباح جديد، الفرحة عم بلادنا، إن شاء الله نهار سعيد، إن شاء الله نهارك طيب، صباحك وده خير، أنت وكل حبايب

0: ما زالت البركة.
1: نجات بوزيق،
2: هذا شو عمرك يا حاجة؟
1: 77 قروين كانت تنسي متاحة الكبيرة برشة تخرج بالحيك، عنا الحيك لك حلو، عنا الحيك الأبيض، والصغيرة تبدأ كان مازلت صغيرة شوية تخرج بالسفسيري الحريق. كانت القروين تيما حافلة بالخص في كانوا مولد ولا في رمضان ولا في مناسبة، تبارك الله تبدأ تشرها القروين، تبدأ تشرها.
2: انتو ما قبل كيفاش تعديوا نهاركم؟
1: في حمت الجيم فزوا الصباح نرقموا الزربية ونمشي ونقضيه من المرشي ونجي ونطيبوا فطورنا، واللي عنده بنية هاني تجي تطلع عليه، ولا تمشي بعد ما نفطر ونقيله العشية ما تجي بنتي بحذية مثال، ولا يعني نمشي نعشي بحذيها. قوموا بكري على البرود، تبدأ الزربية في السقيفة، نقوموا بكري على البرود ونسيقوا السقيفة، وعنا بير، نحنا بير وماش البير، ما البير متاع تسيق ما بارد، نفزوا نسيقوا السقيفة والصداء ونقعدوني واخواتي نرقموا في الزربي،
2: والعشية تسيقوا الصدار وعشوية
1: هكذا. اي نبردوا عاد هو طيب النوم، تحط تشعل الكانون وطيبوا كويس تي، العشية في الصدار نقعدوا في الصدار، نبردوا الصدار بالماء البارد من الماء البيض ونقعدوا نعشي حتى العشية طويلة.
2: شنو المواضيع اللي كنت تحكوا فيها قبل؟
1: نحكي كان على رويحنا، علاش مش يزيدنا وش ينقصنا، انت شو بعت وانت وقتش كملت زربيتك وبقداش بعتها، وبنتك خذيت ولا ما خذيتش، وخذيت وشكون ما خذيتش، وبنتك خطبوها ولا ما زالوا ما خطبوهاش، على عائلتنا وش يزيدنا وش ينقصنا. كهو معنيش حديث على هفلين ولا فلتي، على ما يخصنا نحن على عائلتنا وكهو.
0: ما زالت البركه.

أصبح الدنيا زينة إن شاء الله في عينيكم وفي غزرتكم لها أكيد تكون زينة ومزيانة وإن شاء الله حلوة للناس اللي تسمع فينا وين ما أنتم موجودين. أصبح الصحة والعافية، أصبح الخيرات، أصبح الفرحة والتفاؤل والأمل، وأصبح الربح زيادة. إذا كنت تحبوا تربحوا معنا ما عليكم، كين تدخلوا الباج متاعنا غاديو مونستيغ، عنا مسابقة صباحية ومسابقة البشير باش تجاوبونا على سؤالنا اليومي وتربحوا معنا وصل بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي إس إم. شنو الحاجة اللي تميز سمكة الشركاو على جنب جسمها؟ هذا سؤالنا، وأكيد فهمتوا اللي احنا في باب بحار اليوم باش نحكيو على في ولد البحر، سامحوني باش نحكيو على ولد البحر اللي هو الشركاو، وباش نحكيو مع نوزة بوريقة باش نجاوبوك مع السؤال هذا. ما من توا بداو حطوا لي كومونتير نتاعكم. بقعة سوداء كبيرة قرب الذيل، خط فضي طويل لامع على جانب الجسم، وإلا خطوط حمراء على الرأس. هذه ثلاثة احتمالات، وهذه المسابقة نتاعنا تزيدوا ثبتوا فيها، ترجعوا الباج اوفيسيال راديو مونستيغ لايف، وبتبيع من خلالها هي تنجموا تربحوا معنا كما قلت الجائزة نتاعنا بالنسبة لليوم. إذا كنت حابوا تختاروا زي ده كيف كيف اختيار شوى الزوزة غني على الباج نتاعنا، خلوا فوتيو للغنية اللي تحبوا تسمعوها في آخر المشوار، يا ما صوت عاصي الحلاني أني مارق مريت، وإلا عيناك ليالي صيفية بصوت الماجدة. طبعا هذه اختياركم اللي انتم تحبوا تسمعوها معنا اليوم. تتسويت مش نمشي الفقرة صغير صغروا، ما تسويش تبعوا معنا زي ده بقية الفقرات على غرار دقيقة صحة، بشكون عندكم كيف العادة والعويد معلومة تهمك، وأكيد سبوغ انفو والميتيو. هذا ما يستنى فيكم فيما تبقى من ساعتنا هذه. مرحبا بالجميع.

0: مغروم مع ريم الهيم.
1: عسلامة، أنا اسمي ياسين عباس، باش أعلمكم كيف تجتهدوا توليوا كبار وتعرفوا كل شيء، مش تقريوا الكل، لازمكم تقرأوا وتنجحوا، وكان ما نجحتوش في الترميزة هذه تنجحوا عام الجاي وتوليوا ديما نجاح، والكل أمكم بوكم يفرحوا بيكم، وأي حاجة اللي حلمة مش تحب تخدمها يتحقق حلم متاعك. وخالي هو كان يقرأ برشا، نهار وما جابش شهادة يا أخي جاتي ضربته وقالت له حبك تنجح، بعد كام هكا نجح والكل، ولا مهندس بترول ومش يخدم والكل ومش يكون مستقبله. وقلت له خالي نحب نطلع كيف، قال لي ميسالش اللي تحبه أطلع يا أخي. قلت له قال لي اللي تحب عليه نشريهولك. قلت له باهي. قال لي أني شفت كيف قريت ونجحت ووليت كبير ونجحت في كل، حتى أنت نحبك تولي كيفي. طيب نقول لكم باي.

مرحبا بكم وصباحكم بالفل والياسمين. اكيد باش نعملوا هكا اطليله صغيره على بعض الانشطه الثقافيه اللي تنتظم انطلاقنا من اليوم من 23 وحتى 25 اوت. تنطلق الفعاليات نتاع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. وجمعيه ثقافه فن اسطنبولي بتونس اعلنت عن تنظيم النسخه العاشره من تظاهره المولديه احتفاء بالمولد النبوي الشريف لاول مره على امتداد 3 ايام في المدينه العتيقه بتونس العاصمه. كما قلت تنطلق اليوم حتى لنهار المولد نهار 25 اوت. وكان رئيس الجمعيه سي رياض اللزاوش خلال ندوة صحفية في المدينة العتيقة كان أكد أنه الدورة هذه باش تستقبل فرقة درويش من تركيا كضيف شرف. وتؤسس هذه الفرقة احتفاليا نهار 23 أوت بباب سويقة ويليها حفل ختان 50 طفل من العائلة المعوزة. وتتواصل الفعاليات متاع التظاهرة هذه إن شاء الله غدوة الحي في مقر الجمعية في زاوية سيدي علي الأسمر بباب جديد بتونس. وتختتم بخرجة المولدية اللي باش تكون نهار طبعا

0: عن ذكرى المولد النبوي الشريف في المدينة العتيقة بتونس العاصمة، بداية من الساعة 9:30 صباحا انطلاقا من زاوية سيدي محرز، يعني تعد وتحذر العصيدة، مرورا بأزقة المدينة العتيقة للالتقاء في زاوية سيدي بن عروس عبر المسلك السياحي وتحت إشراف الأمن السياحي بتونس المدينة، ويشارك في الاحتفالية هذه اللي طبعا تتعاون فيها مجمع مدينتي فرق اسطنبلي الجهوية وطبعا عدد كبير من الأطراف. قلت موجودين معناها الجهات اللي تعرفت بممارسة الموسيقى اسطنبلي من مختلف ولايات الجمهورية، نفطة توزر، رمل العرايس، القيروان، جيمس، صفاق، سوسوسة، وتواجد الموروث الثقافي هذية مش بشي يقتصر فقط على تونس العاصمة كما قلت، بشي يكون أيضا فيه مجموعة من الجهات هذية الجمعية اللي تواجه في الفترة الأخيرة صعوبات مالية ومواردها محدودة باش تنظم التظاهرة هذية، لكنها تواصل وتكمل في مشوار التظاهرة رغم غياب الدعم مالي من عند وزارة الشؤون الثقافية. إن شاء الله مولدكم مبروك، وإن شاء الله احتفالية جميلة لكل من اختار أنه يزور القيروان السنة ولا يمشي للمدينة العربي ولا يبقى في بلاصة اللي هو موجود فيها. المهم إن شاء الله تحتفلوا طبعا بعاداتنا وتقاليدنا الجميلة اللي كلنا نشجعوا أنكم هكا تتلموا وتكون فما قعيدة مزيانة مع العائلة في طبعا الفترة هذية. من التظاهرات أيضا نجم نحكيوا عليها الدورة الثانية من سينما الحنية اللي انطلقت نهار 21 وتتواصل حتى 24 أوت، مناسبة سينمائية نجم تكون زادة مهمة برشة نجم تسلطوا عليها الضوء. عندكم مجموعة أخرى ربما من المواعيد على غرار المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا، الدورة اللي تنطلق اليوم 39 لهذا المهرجان الفيفاك اللي تتواصل حتى نهار 29 أوت، ودورة تحمل شعار السينما والصورة زمن الحروب والأزمات، وبالطبيعة هذه لعشاق ومحبي السينما وكل من نختار أنه يكون إن شاء الله على موعد معه. بشكون على موعد جدا اليوم في على عين المكان مع صديقي أسامة، بشحكيه مع مجموعة ليو كلوب سوس ستاغ اللي هي مجموعة شبابية للعمل التطوعي، ونحكيه إن شاء الله على تفاصيلها الكل في طبعا فقرتنا هذه. آخر حاجة ولا الوقت في أيمن، نعطيك الكلمة المالية لك أنت وبعد نرجع إن شاء الله لمتابعة أخرى نحكي لكم عليها بعد شوية، خليكم معنا هذه دقيقة صحة.
1: دقيقة صحة.
2: مرحبا بكم. الموضوع اللي اخترنا باش نتناولوه اليوم هو موضوع شائع برشا، فقر الدم الناتج عن نقص في الحديد. إذا المرض نجم يتسبب في عديد العوارض، منهم الاضطراب في المزاج، منهم تساقط الشعر، منهم قلة التركيز. هناك الكثير من الأغذية توفر فيها الحديد، خاصة الأغذية ذات مصدر حيواني كما اللحوم الحمراء وكما الكبدة، لكن ما تناولوش نتناولوهم كل يوم، هك علاش لازمنا نستغلوا الحديد الموجود في العناصر النباتية كما القوارص كما العدس كما الفلفل الطماطم. لكن المشكلة اللي باش نجموا نمتصوا الحديد الموجود في العناصر النباتية لازم حاجات غذائية كما عصير الليمون. عصير الليمون هذا ولا نعصره قارص على كل ما نجيو باش ناكلو شويه عدس، كل ما نجيو باش ناكلو شويه سلطه فيها فلفل وطماطم، هذا يضمن لنا الامتصاص نتاع الحديد اللي في العناصر النباتيه. فما حاجه اخرى نحب ناكد عليها برشا، هي ضروره تناول اللبن ولا الرايب مع السلطه، خاطر يضمن لنا امتصاص الحديد هذا، وان شاء الله ربي يشفي ناس الكل. مع تحيات الدكتوره ام كلثوم سلام.
1: دقيقه صحه.

0: تتواصل عملية البحث عن ضحايا في غرق مركب هجرة غير نظامية في سواحل جريس ليلة الجمعة الماضي. تدشين مشروع إنجاز محطة تحويل الكهرباء للجهد العالي ببوعرقوب لتعزيز شبكة نقل الكهرباء وتلبية حاجيات المناطق السكنية والصناعية. وكالة التكوين في مهن السياحة تدعو الشباب على الإقبال على تلقي تكوين مهني في هذا المجال لتوفر عديد الحوافز المادية للمتكونين. ونقابة أطباء التجميل تؤكد صدورا وشيك لكراسات الشروط الخاصة بمراكز طب التجميل لتنظيم هذا القطاع. كانت هذه عناوين نشرتنا، تفاصيلها تأتيكم بعد أقل من نصف ساعة. إلى اللقاء.
1: المكنين سارة هلال على الموجة 95.7.
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات دور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيلي.
2: شهادة في وضعية عربة في تونس هي وثيقة رسمية تسلمها الوكالة الفنية للنقل البري للعربات مسجلة بسلسلة تونسية. توضح الشهادة الخصائص الفنية للسيارة والقيود والاعتراضات القانونية المسلطة عليها. الملف المطلوب مطبوعة يتم تسلمها من مصالح الوكالة الفنية للنقل البري ووصل دفع المعاليم الخدمات ودفع الملف في الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري أو عبر موقع الويب الخاص بهم. يمكن لشركات التأمين والمحامين ومالكي العربات الحصول على معلومات تخص العربات بالرجوع إلى السجل الوطني للعربات، كما يمكن الحصول على نسخة من وثيقة محفوظة بالأرشيف بملف التسجيل.
0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيلي.

0: نادي نادي ومرحبا بكم تسمعونا وتابعونا. هذا صوت روضة عبد الله. يوصلنا ل 7:47 دقيقة. صباحكم ورد وفل وياسمين. ومعلومة الطقس حاضرة توت سويت من عند المعهد الوطني للرصد الجوي. احنا نادي وما نحبوش على سخانة، ما يظهر لي سخانة خلطة ورانا. مرحبا، صباح النور بليلة اليحيوي. شنو حوالك؟ شنو حوال الصحة؟
1: مرحبا بك مروه، اهلا وسهلا بيك ومرحبا بكيف مسمي ذات المنسير واهلينا معناتها في الساحل بصفه عامه.
0: يعيشك، مرحبا بك يا سيدي. اذا معلومه الطقس بالنسبه لليوم والايام القادمه في موجه الحر اللي احنا توا عايشين على ايقاعها، وتقولي اليوم قويه وغدوه تنقص شويه وبعد ترجع تقوى، كيفاش؟ اعطينا تفصيل هذه الكل بليل.
1: يعني قلت كل صحيح يا مروه، هذيك هي معناتها اليوم قويه، اليوم ارتفاع ملحوظ في درجه الحراره، غدوه اقل شويه الحقيقه، معناتها فارق درجه الى درجتين، وتعاود ترجع من جديد معناتها نهار الثلاثاء الى حدود نهايه الاسبوع، وان شاء الله يبدا ثم الانفراج. ما فيش اللي باش عندي ما نحكيه وناكدوا اللي هي معناتها موجه حر ماهيش استثنائيه مقارنه معناتها باللي عشناها خاصه في جويلي معناتها الايامات الفارطه في شهر، كانت موجه حر فيها استثنائيه ودرجه حراره قياسيه، درجه حراره مرتفعه سخونه الحقيقه، واللي عمق الاحساس معناتها بالسخانه هذه هي الرطوبه، وكذلك معناتها هبوب الرياح الشتوية اللي باش تكون موجودة. نظرا معناتها لدرجة الحرارة أو المعادلات القصوى لدرجة الحرارة باش تتجاوز المعادلات العادية بين 6 و10 درجات، بالتالي باش تكون اليوم ب 42 و 47 درجة على أغلب المناطق، مع عدا في المناطق الساحلية أو قرب السواحل. نحب نأكد على كلمة قرب السواحل على خاطر مثلا في المهدية نجم تكون معناتها قرب السواحل في حدود اليوم المهدية 39 درجة، لكن غرب المهدية نجم توصل لحدود 44 و 45 درجة. ذاك المعناتها اللي يفرق معناتها نقولوا قرب السواحل، خاصة معناتها في المناطق اللي هي شاطئية أكثر منها معناتها مناطق داخلية، وكذلك في المرتفعات اللي بتكون أقل شوية، وباش تواصل كيف كيف كما قلنا معناتها مرتفعة معناتها إلى غاية نهاية الأسبوع، تبدأ تنفرج شوية إن شاء الله في نهاية الأسبوع. اليوم ثم كيف كيف ثم إمكانية لظهور خلايا رعدية العشية، خاصة معناتها في المناطق الغربية للشمال الوسط باش تكون مصحوبة بأمطار وطيرات هوائية عموما. اليوم باش تكون القطاع الجنوبي على أغلب مناطق البلاد، بعدها معناتها في الشمال باش تكون جنوبية شرقية إلى شرقية قوية شوية وضيفة معتدة بالنسبة لبقية الجهات، حتى حالة البحر اليوم باش يكون عفوا نسبيا مضطرب اليوم في السواحل الشمالية وقليل الاضطراب إلى محليا مضطرب بقية السواحل. غدوة الاثنين كما حكينا معناتها تنخفض شوية خاصة في الشمال ومحليا في الوسط، وتبقى في نفس المستويات للجنوب مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار خاصة في الوسط الغربي، وترجع من جديد توصل معناتها وترتفع درجة الحرارة يوم الثلاثاء كيف كيف. ثم ظهور خلايا رعدية تنجم تكون مصحوبة بأمطار خاصة في المناطق الغربية للشمال الوسط، وكذلك وتتواصل يومي الأربعاء والخميس والجمعة، وكذلك نسبيا أو محليا معناتها نهار السبت، وتبدأ تنفرج شوية بداية يوم الأحد إن شاء الله.
0: نعم إن شاء الله ربي يفرج علينا وربي برد علينا. تحياتنا ليك، شكرا ليك بلالي أحيوي. وصلتنا مع معلومة الطقس 57 دقيقة. صباح النوار والفل والياسمين للناس اللي تسمع فينا الكل، معكم مكملين. حبيت نعطيكم فكرة على تظاهرة ثقافية شبابية باش تصير في جهتنا وتحديدا في المنستير. جمعية جوني فيزيون رباط المنستير تنظم حفل فني ضخم تحت عنوان الحضرة. الموعد باش يكون اليوم، والنشاط هذا يجي في إطار جهود النادي الرامية إلى إحياء التراث الموسيقي التونسي وإبراز الطاقات الفنية الشابة. العرض هذا باش يقدم أجواء تقليدية مميزة موجهة لكافة الفئات العمرية. فإذا كنت تحبوا تاخذوا أكثر تفاصيل على العرض هذية ما عليكم، كانت تكلموا 53 435 365 وإلى 95 108 112. دائما نحكيوا أنه من تنظيم تونيفيزيون رباط المنستير. نذكركم سؤالنا بالنسبة لليوم، اللي كنت تحبوا تربحوا معنا بوندشا بقيمة 100 دينار من إهدي المزالي جي اس ام اللي بتبيع يودكم بالكادو هذية. كان جاوبوا بصحيح وتحطوا كومنتر صحيح على سؤالنا اللي موجود على صفحة رسمية صفحة إذاعة المنستير. دونك ما عليكم كان تشاركوا في مسابقة البشائر اللي سؤالها اليوم شنو الحاجة اللي تميز سمكة الشركاو على جنب الجسم متاحة. الإجابة باش تجي بعد شوية، أما اللي يعرف خليه يجاوب من توا. بقعة سوداء كبيرة قرب الذيل، خط فضي طويل لامع على جانب الجسم، وخطوط حمراء على الرأس. هذوما ثلاثة احتمالات، أنتم تجاوبوا بصحيح بتبيعة وأكيد الإجابة الصحيحة وبعد القرعة يفوزوا معنا بالوصل هدية بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي اس ام. تحبوا الماجدة ولا تحبوا عسل الحليني، تحبوا عينيك ليلة صيفية ولا تحبوا وني مارك مريت، هذو مزود اختيارات، اختاروا منهم اللي تحبوا، احنا نعديوه لكم في اخر الحصة. بالنسبة لليوم نكملوا المشوار مع الإيقاعات التونسية هاوينها، توصلنا ان شاء الله معاكم للأخبار، اخبار الساعة الثامنة اللي قدمها لكم زميلي مختار كمون. اكيد نوزة بوريقة معاكم في ولد بحر، موعدكم يتجدد مع طبعا فقرة على عين المكان، واللي كما قلت بشكون فيها أسامة بالحاج محمد سينون. صباح عليكم ونتمنى لكم الصحة والعافية، مرحبا بكم.

0: الثامنة صباحا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحبك بيه.
0: أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. تواصل عمليات البحث عن ضحايا غرق مركب هجرة غير نظامية في سواحل جرجيس ليلة الجمعة. تدشين مشروع محطة تحويل الكهرباء للجهد العالي ببوعرقوب من ولاية نابل لتعزيز شبكة نقل الكهرباء وتلبية حاجية المناطق السكنية والصناعية. وكالة التكوين في مهن السياحة تدعو الشباب إلى الإقبال على تلقي تكوين مهني في هذا المجال لتوفر عديد الحوافز المادية للمتكونين. ونقابة أطباء التجميل تؤكد صدورا وشيك لكراسات الشروط الخاص بمراكز طب التجميل وتنظيم القطاع. أكد ناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي أمس السبت بأنه وبإذن من النيابة العمومية تم فتح بحث عدلي من أجل اجتياز الحدود البحرية خلصة نجم عنه الموت بعد حادث غرق مركب هجرة غير نظامية في سواحل جريس، وأفاد بأن عمليات البحث عن مفقودين ما زالت مستمرة بمشاركة الوحدات البحرية الساحلية والوحدات البحرية العائمة وبالتنسيق مع جيش البحر، كما تم تسخير طائرة مروحية لتعزيز عمليات البحث والإنقاذ. هذا وتتواصل عمليات البحث عن المفقودين بالاشتراك بين وحدات الحرس والجيش الوطنيين وبحارة متطوعين بالتوازي مع تواصل تجمع الأهالي بالميناء ميناء جرجيس وتمركز الوحدات الأمنية. وقد دعا الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان نشره مساء أمس إلى فتح تحقيق جدي وعاجل لكشف ملابسات حدث غرق هذا المركب الذي كان يقل 15 مهاجر، وحث الاتحاد على تسخير جميع الإمكانيات المتاحة لمواصلة عملية البحث والإنقاذ وكشف شبكات التهريب والاتجار بالبشر المتورطة في تنظيم هذه الرحلات ومحاسبة المسؤولين عنها، كما شدد على ضرورة توفير الإحاطة النفسية والاجتماعية الشاملة للعائلات التي فقدت أحدا من ذويها في هذه الهجرة. تم أمس تدشين مشروع إنجاز محطة تحويل الكهرباء للجهد العالي بالمنطقة الصناعية حشاد ببوعرقوب من ولاية نابل، وذلك بكلفة مالية تناهز 47 مليون دينار، وبهدف تدعيم شبكة نقل الكهرباء للجهد العالي وتعزيز قدرتها على تلبية الطلب من خلال ربطها بمحطات بوفيشة وغرومباليا وجبل الرصاص بواسطة خطوط هوائية ذات جهد عالي. ومن المنتظر أن يساهم المشروع في تحسين موثوقية الشبكة الكهربائية ودعم قدرتها على نقل الطاقة وتوزيعها لفائدة مختلف المناطق المتصلة بها. النائب عن ولاية نابل عبد الجليل هاني:
2: محطة لتحويل الكهرباء من الجهد العالي إلى الجهد المتوسط بقدرة 80 ميجاوات، هم زوج محاولات وثم عديد الخلايا التابعة عليها اللي من شأنها كونها تحسن من تعزيز شبكة النقل والتصرف في منظومة الكهرباء. هذا باش يساهم في الحد من الانقطاعات وكذلك من الحد من الاضطراب في توزيع شبكة الكهرباء والكهرباء العمومية، خاصة بمعتمديات المجاورة ومعتمدية بوعرقوب، باعتبار هناك خطوط ربط جديدة وقع احداثها مع هذه المحطة، تربط مع محطة غرومباليا على 9 كيلومتر ومحطة جبل الرصاص 10.5 كيلومتر ومحطة بوفيشة بطول 24 كيلومتر. شبكة الكهرباء بهذا الإنجاز وبهذا المشروع الجديد ستشهد تحسن في توزيع الكهرباء وتحسن في منظومة التصرف في الكهرباء. إن شاء الله تكون الإنجاز هذا يحد من الاضطراب اللي حاصل حاليا. هذا مشروع هام وهام جدا في المنطقة، وإن شاء الله نشوفه مثله في بقية المناطق.
0: حث مدير عام وكالة التكوين في مهن السياحة أحمد أجمل الشباب على الإقبال على تلقي تكوين مهني في مجال المطاعم والسياحة لما لهذا القطاع من قدرة تشغيلية، خاصة مع إقرار عديد الحوافز والتشجيعات في إطار عديد الاتفاقيات على غرار الاتفاقية المبرمة مع البنك التونسي للتضامن، والتي تخول لخريجي المؤسسة التكوينية بعث مشاريع والانتصاب للحساب الخاص، وتصل القروض التي يمكن أن يتحصلون عليها إلى 150 ألف دينار للشخص.
3: سنة سال إن شاء الله حلينا 1314 بوست جديد. قطاع السياحي يجذب وليداتنا وبنياتنا باش يقراو فيه، وإن شاء الله يعرفوا لمستقبلهم مضمون فيه، وإن شاء الله معنا في تونس ولا البرة نجم يلقى فرصته في أي مكان وذايا احنا نفرحوا لانه شاب ولا شابه من ولادنا دخل سوق الشغل وخرج من البطاله ولا دخل سوق الشغل وعمل مشروع وحده. واحنا هذيك علاش قد صححنا برشا اتفاقيات منهم الاتفاقيه الاخرانيه اللي صححناها مع البنك التونسي للتضامن اللي باش يكونوا متواجدين معنا في وسط العام ويقريوا معنا ويعاونوا الوليدات كي اون دي بروجي عمره تخرج من التكوين المهني ينجم ياخذ حتى 150 مليون راهو من بي تي اس.
0: أكدت النقابة التونسية للتجميل لأطباء التجميل بأن الكراس الشروط الخاص بمراكز طب التجميل وتنظيم القطاع سيصدر قريبا، واعتبرت أن كراس الشروط سيمكن من مكافحة الممارسات غير القانونية ويسد الفراغ التشريعي الذي أدى إلى الكثير من الفوضى، إلى جانب مزيد تأطير الممارسات وتحديد المتطلبات الضرورية لضمان سلامة المرضى وتمييز مهني الصحة المتكونين بوضوح والمرخص لهم عن المراكز التي تمارس خارج الإطار القانوني. التفاصيل مع رئيسة النقابة التونسية لأطباء التجميل الدكتورة إيمان بن فراش.
4: كرس الشروط اللي يضبط المعايير للمراكز الطبية التجميلية بلغنا من الوزارة اللي هو باش يصدر قريبا جدا، على خاطر اخذ الموافقات اللازمة وتعدى بالسيركوي هو خدمناه مع وزارة الصحة والجمعيات كلها، معناها حتى جمعيات أمراض الجلدية وجمعيات جراحة التجميل، وفي كل المعايير اللي تضبط شنو يلزم يتوفر في مركز تجميل طبي. من أهم المعايير أنه يكون في طبيب، معناها يلزم يعملوا طبيب يكون متواجد في المركز الطبيب، وفما عدة معايير أخرى تضمن سلامة المواطن. الخبر السعيد هو أنه كرس الشروط هذا اللي حاضر ديجا في الوزارة خذ المصادقات اللازمة، فوضى هذية ما ينجم ينقص فيها وإلا حاربها كان القانون. كرس الشروط هذية باش يصدر في القريب العاجل، خاطر المراكز العشوائية بعد ما تصير المراقبة باش يسكرونهم، ماهيش كيف المعايير اللي مضبوطة في الكرة، وراهو ينجم يكلف شكون يقوم بالشيء هذايا تتبعات.
0: الآن إلى جولة في بعض أخبار العالم، حيث كشفت بعض المواقع الأمريكية عن عبور نحو 40 ناقلة نفط لمضيق هرمز عبر مساره الجنوبي بالتزامن مع إنشاء الجيش الأمريكي ممرا مائيا مرفقا بحماية جوية لتأمين حركة الملاحة. وتأتي هذه التطورات في ظل عملية سرية ينفذها الجيش الأمريكي منذ أسابيع لمساعدة الناقلات الفارغة على دخول الخليج العربي قادمة من بحر العرب عبر المضيق قبل تحميل النفط والخروج مجددا. وقد حملت الناقلات بحسب مسؤولين حكوميين أمريكيين نحو 16 مليون برميل من النفط إلى خارج الخليج باتجاه المياه الدولية، على الرغم من فرض إيران حصارا على هذا المضيق الاستراتيجي. في اليابان أصيب 37 شخص على الأقل، معظمهم بجروح طفيفة إثر زلزال بلغت قوته 5.9 درجة ضرب فجر اليوم الأحد جنوب محافظة إيباراكي قرب العاصمة طوكيو. وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الزلزال وقع على عمق يتراوح بين 68 و70 كيلومترا، مؤكدة عدم وجود خطر من حدوث موجات تسونامي. وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
6: إذاعة مثلك لم تر قط عيني،
7: وأجمل منك لم تر قط عيني،
6: ومثلك لم تلد النساء.

في كل عام يحيي المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ذكرى مولد خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، نبي هذه الأمة والرحمة المهداة للبشرية جمعاء.

رجاؤنا في هذه الذكرى العطرة أن تكون الأمة الإسلامية في أمن وعزة ورخاء ومناعة واستقرار ونماء، وكل مولد وأنتم

0: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7.
1: إذاعة المنستير
2: 104.7. تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
4: 8 و 4 صباح النور ونوار اللي تحقوا بينا توا معاكم مكملين المشوار، وأكيد في الوقت هذية تعودتوا بفقرة ولد بحر.
5: ولد بحر
4: اليوم من قلب الموروث الغذائي التونسي المنستيري باش نحكيوا على حاجة ولا على سمكة ولا على حوتة ولا على ولد بحر مميز في المنستير. نحكيوا على الشركي. وصباح النور والنوار، أهلا وسهلا بك نوزت.
6: صباح النور وسرور مروة، وصباح الخير ومستمعينا الأعزاء.
4: يعيشك، مرحبا بك يا لالا معانا نوزت بوريقة كيف العادة والعوائد، تنورنا في الصبحية متاع البشير باش تحكينا كل مرة على ولد بحر، واليوم نحكيو على الشركي وساعة الفطاير الكسكسي بالشركي. وذقتهم ساعة انتي نوزت ولا ليه؟
6: روعة روعة.
4: ذقت معناها من أيدي
6: من أيدي نساء، معناها من مستير
4: زمنية. الوصفة الأصلية معناها الوصفة الأصلية على أصولها.
6: يعني كيف عندي مدة، حتى كنت نخدم في مستير عندي مدة والبارح اتصلت بمسامعتنا الوفية منيرة من مستير، كنت تفعل معنا نشكروها
4: سلم عليها برشا منيرة،
6: وكلمتها وعطتني الوصفة شوية، زدتها هكا بش حسنت الوصفة.
4: يعطيك الصحيح لله،
6: واحدة من مستير مختصة مرازم مني وعطتني كيفاش ندهني اليوم توا معاكم باش نعطيكم بالضبط الوصفات. عطوني منيرة البارح باش نتعاون مع بعضنا ونطيبوهم وتعيطولي نجي ندوقهم.
4: الله يبارك، نجي نعيطولك وتجي بحذنا وتنورنا وصحة وبشفية لله. وتحيتنا لمنيرة وتحيتنا لكل هكا صنيفة تسمع فينا وبتفعل معاك توا في الوقت هذية، تركز معاك بالباهي بالباهي للفوائد الغذائية والفهم زادة تفاصيل السمكة هذية كيفاش تعيش في البحر متاعنا.
6: وكل يوم مروى الشركي، وكي نقولوا الشركي ونقولوا المستير. الشركي بالنسبة لأهل المستير مش مجرد حوت صغير يتباع في السوق، هي حاجة من المدينة، حاجة من البحر، وحاجة من الذاكرة، حاجة تتعمل للضيف وتعمل للعائلة وتعمل في الكسكسي وتعمل في الفطاير كما قلت مروى، وحاجة كانت تجمع الناس على مهرجان الشركي والتظاهرة اللي ولدت جزء من الحكاية الثقافية والغذائية بتاع المدينة. والحكاية هي عندها جذور ما نعرفش، كان لو خيين يعرف أسطورة الشركي. أنا 2010 شاركت معكم في مهرجان
4: الشركي
6: وعطوني الأسطورة اللي هي مستوحاة من تراث المدينة، هكا لخصت لكم في كلمتين. دونك يحكيوا على ناسك ساكن في المستير من دايم الدهر، عنده طفلة زينها مفارش، عشقوها رجال المدينة وهبلوا عليها، خطبوها من بوها، ولكن هي ما قبلتش. هي خش قالت لبوها، قالت له مع المغرب غدوة على شط القراعية اللي يصطاد لي أكثر حوت هذاك مكتوبي. فهمتني؟ وفي الموعد من غدوة جاءوا البحارة جايبين معاهم الحوت، ثم برشا عبيد واقفين. فهمتني؟ بينهم واحد جاي بيكركر في حوتة قال قد الصمعة، فهمتني؟ معروف رايس عنده 100 فلوكة وفلوكة، دارت به الناس باركلو، قال لهم لينين ليه مازال واحد ما جاش ما كملش كلامه. والراجل دخل معروف ولد بلاد وقاري 100 كتاب وكتاب، قال لها يلا جبت لك 100 حوتة وحوتة، وطرح صورة الشركة وبنسقيها، وكان ذكر مكتوبها اللي جاب لها صورة الشركة 100 حوتة وحوتة على شط القراعية. دونك والقراعية بربي لهنا الكلمة أصلها تركي ويقصد به الراهبة السوداء. وجمعية مهرجان الشركة وتأسس في المستير سنة 2007، والتظاهرة ارتبطت بتثمين الشركة وبالكسكسي المستيري وبالموروث الغذائي للمدينة. وحتى في توثيق التراث الثقافي غير المادي تلقى الشركي والكسكسي متاعه حاضرين كجزء من خصوصية المستير. وآخر مهرجان تعمل في 2025، وتعمل الدورة الدولية في مارينا المستير من 22 ل 24 ماي فيها عروض ورشات طبخ تذوق معارض ومسابقات مرتبطه بالشركاو. يعني الشركاو ماهيش حكايه سمكه فقط، هي حكايه مدينه كامله.
4: ايوه نستناول المهرجان تاع 2026 زاد. نحب نسلم على نسلم على السي المزري عيسى ومختلف الناس اللي قايمين على الجمعيات اللي عندها علاقه بالموروث الغذائي، ونستناو انهم بتبيعه. هو الموسم معناها نتاع الاصطياد نتاعو نتاع موسم الشركاو وقتاش نوست؟
6: هو راهو في الربيع وفي اول الصيف.
4: اول الصيف يعني توفتنا المرحله.
6: هو عاملين عملوا في ماي دونك شنيها نستنى فيه ان شاء الله ما يغيبش علينا مهرجان الشركاو. اما انا مروه عندي مع الشركاو حكايه اخرى.
4: قولي.
6: اليوم مش نحكي لكم على الشركاو بطريقه شخصيه شويه، خاطر انا عندي معها حكايه حب كبيره. دونك السمكه هذه الشركاو هي سمكه اللي خدمت عليها في مرحله الدكتوراه
4: نتاعي. يعني رفقتك معناها انت رفقتك الشركاو في مرحله عمريه مهمه.
6: دونك انا نسيت على خاطرها للبحر، طلعت في الفليك لوشت عليها، قعدت نستنى فيها بشط القراريه باش نجي شديتها قصتها درستها وخدمت عليها في المخبر، بحثت كيفاش تعيش كيفاش تكبر كيفاش تتكاثر وشنو يصير في التركيبه الغذائيه نتاعها مع الفصول. يعني الشركاو بالنسبه لي مش موضوع حلقه مروه،
4: أكيد.
6: هي جزء من الطريق اللي وصلتني لعلوم البحار باش نفهم وجود البحر، وهذا يعني اليوم كي نحكي عليها نحكي من القلب وبكل حب. بلي شنو الشركاو؟ هو الشركاو والاسم العلمي نتاعو اتيغينا بويغي، بالفرنسيه نعيطوا لها اتيرين وبالانجليزيه نقول عليها سان سميلت. هي سمكه صغيره برشا، جسمها طويل ورقيق بين 7 و13 سنتي، مضغوطه شويه من الجوانب، ولون نتاعها يميل للفضي، وظهر ينجم يكون ازرق شويه رمادي. اما اكثر حاجه تلفت النظر عينيها كبار بالنسبه لحجم راسها وتلمع بطريقه جميله، وعلى جانب جسمها نركز منيح لهنا مستمعينا تلقى خط فضي لامع يعطيها ذلك الشكل اللي يميز. دونك كي تشوفها في الماء تحب تتحرك في مجموعات، سرب صغير من الأسماك الفضية يتحرك مع بعضه، تقولش عليهم حبيت فضة في الماء مديانين على الأخر. وقتاش تكبر وين تعيش الشركاو هذه؟ شركاو صغيرة، وحتى في التوثيق المنشور على مهرجان الشركاو في المستير توصف بأنها سمكة صغيرة جدا. وذكر وزن يقارب

0: كتير عندها علاقة خاصة بالشركاوي، وحتى المصادر المتعلقة بالتراث الغذائي التونسي تصنف كسكسي الشركاوي كطبق مميز للمدينة. لو باش نمشيو من المستير للجنوب، والحكاية ما توقفش كيف المستير، خاطر نفس الشركاوي هذاك نلقاوه في الجنوب التونسي، أما يدخل في حكاية أخرى اسمه لوزف في الجنوب، وهو عبارة على شركاوي مجفف.
1: أي معناها اللزف والشركاوي نفس الفصيلة، اللي يسمع فينا نفسهم الاسم يتبدل كهو،
0: الاسم يتبدل، هم يقولوا عليه لزف. ساعات نلقاهم خلط فتيت خوين صغار، أما الأكثر مكسرو كي تمشيو توا سوق جارة في جيب، بس نلقاو القصاع هذوكم في السوق، فهمتني، الكلهم عبارة على شركاوي مجفف. معروف خاصة في منطقة جيبس وخليج جيبس، ويدخل في وصفات تقليدية وبينها كسكسي بالهروس وباللوزف وبعض الأكلات المحلية، ونلقاوه في الأسواق مجفف، ونلقاوه حاضر زيادة في المطبخ الجنوبي. وفي الجنوب التجفيف مش مجرد طريقة طبخ، هو طريقة حفظ. سمكة صغيرة هذيك وقت اللي تكون متوفرة وقت الربيع وقت الصيف تتجفف الشمس على الرمل في تقرماس، كان جماعة تقرماس يعطي بلاصة في جربة، نلقاوه مترح على الرمل فهمتني، وقاعد يشيح باش نجم يضم يعني وجوده على طول العام في الأسواق. وهنا البحر يولي عنده علاقة مباشرة بالمخزون الغذائي في العائلة. أما توا منظر لوزف في الجنوب، وهذه من الحاجات اللي تعجبني أنا برشا، تخيلوا معانا المنظر، سمك صغير يتفرش في الشمس يتجفف، والشمس الجنوبية تخدم خدمتها، وتلقى المنظر في مناطق من الجنوب في جرجيس جيبس تقرماس المناطق الساحلية، ريحة البحر مع ريحة الشمس، وبعد ما وبعديك يدخلوا سمك هذايا في الطبخ بتاعنا. أما الحاجة اللي تفرق على المستير، احنا في المستير ناكلوه طازج فريش فهمتني، وفي الجنوب يعني هاي ياكلوه مجفف، أما قبل ما يطيبوه يحطوه برشا في الماء بشكل التراب اللي هو جفف عليه وكل شيء، بس الجزة تنحهم وبعديك يدخلوه في الماكلة نتاعهم. دو نرجع للمستير مروة. دونك في المستير الشركاوي وعندها قصة أخرى. نشكر دونك مدام منيرة مستمع الوفية اللي ديما تتابع ولد بحر وبشائر الصباح، واللي تحب الإذاعة وتعيش معنا الحكايات، مشكورة برشا خاطر تعاونتني في تحضير الحلقة هذه، وعطتني تفاصيل على طريقة تحضير الفطاير بالشركاوي والكسكسي بالشركاوي. دونك الشركاوي صغير برشا، وطريقة التنظيف تختلف على السمكة الكبيرة. احنا السمكة الكبيرة نقشروها بسكينة هكا ولا لا؟
1: أكيد.
0: والشكر نتاعها. أما الشركاوي وناخذ الملح بين يدينا ونفركوها بالملح، تخش عليها كما قالت لي الكلمة هي نكسكسوه. الفرق بالملح هذا يساعد على نزع القشور الصغيرة، دونك أنت تبدأ تكسكس فيه بالملح، كل القشور الكل تخرج بين يديك، وبعدك يتغسل ونحيو الرؤوس ولا معاه، والرؤوس هذوكم نجموا حتى نحطوهم في الصوص نتاع الكسكسي اللي باش نطيبوا بيه. دونك الكسكسي نتاع الشركاوي
1: مش نجموا، يلزم نحطوهم شي بنوا باش تاكل القول بنين هذيك. ولهنا النقطه مهمه برشا في الحديث على تنظيف الشركاوي، والمراه معناها المستيريه تقول لك يجيب لي الشركاوي اوكي يحبوه بنين، اما يا اخو شد اليد برشا في معناها في التنظيف نتاعو، حتى كده عائله معناها نوزت.
0: وخدمت عليه انا باش نميت 100 غرام، نحكيو بعديك على القيمه الغذائيه في 100 غرام، شديت ممكن 1060 سمكه فهمتني، باش نجم
1: حصلت ال 100 غرام
0: القيمه الغذائيه. وبالنسبه للكسكسي دونك اهم حاجه هو كي تصور، دونك نحطوا فرشه، دونك يحطوا القصب نتاع الزيتون ولا قصبر ولا رز، يحطوه يفرشوه مرات على في الكسكيز، وبعد يعملوا فرشه شركة، وبعد يغطيه هكا بعازل اللي هي قطي كومبريس ولا حاجة موسلين ولا قماش هكا فهمتني، وبعديك شنوها، وكل عائلة عندها طريقة متاحة. دونك تنجم تحط قطعة قماش تتربط وتدخل في المرق، يعني هذوما الروس نحطوهم
1: في تيلو نقولوا احنا هكا كي القماش اللي يبدا منقب، عرفتوا
0: وكل مرأة عندها سرها، وهذا هو جميل المطبخ التونسي
1: اكيد اكيد.
0: وكسكسي الشركة، وبعد ما نجيبوا يعني شنو نعملوا بالضبط، تعمل فرشة كما قلت أنا، تنجم تكون بالقصبع والزيتون ولا بورق الرمل حسب الطريقة المتعودين بها، وبعديك نفرش الشركي، وتتحط حاجز بين الشركي والكسكسي كيف ما كومبريس أو قطعة قماش مناسبة للطهي بالبخار، باش البخار يعدي والمواد ما تتخلطش مباشرة، والكسكسي يتفور والريحة تطلع ريحة الشركي وتدخل في الحبوب متاع الكسكسي متاعنا. وني نعرف اللي طبق هذا ماهوش كسكسي عادي، هذا كسكسي عنده هوية فهمتني، وحتى وصفات حديثة منشورة الكسكسي بالشركي والمستيري مازالت تستعمل الشركي والملح والبصل فهمتني، خاصة نحطوا معاه البصل والكسكسي المكونات معناها هذوما تسميو دخلي في المطبخ المحلي المسكيني.
1: انا قاعده نتخيل فك اي قاعده نتخيل فك المراه اللي تسمع فينا بحذاها راجل يقول سي اشتهيتو باش نمشي نخرج نشري.

0: انت باش تمشي تسافر على ذراعاتك وطيب.
1: مش اللي نقص راهو نقص
0: اي بالضبط هذا اللي كنت نقول لك.
1: يوصي وعليه
0: يقص. اي اي اي اي, أي, أي. وتقص التليفون هو نقص ونوزة قصة التليفون وهو حتى الوقت تقريبا وفي. شكرا جزيلا يظلي مشكلة غيزو معك نوزة بوريقة تحيتنا ليك ونورتنا في بشير صباح في ولد بحار وحكيت لنا على الموروث الغذائي المونستيري اللي يتميز بالشركة وما أدراك ما الشركة وصحة وبشفاء. هو الصحيح كما قالت هي نقص ويوصيوا عليه ويقعدوا سنيو معناه باش يحصلوا هك الكمية اللي هما حاجتهم بها فاللي عنده شهوة إن شاء الله يتمتع بها. تحيتنا ليكم انتم اللي تسمعوا فينا الناس الكل مرحبا بكم معنا في بشائر صباحي قاعدنا متواصلة معاكم بعد شوية راجعين باش نكملوا مشوار بشائرنا.

أهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف. من صحيفة الصباح نبدأ الجولة، وفي أبرز العناوين الواردة فيها: السيارات الكهربائية في تونس امتيازات جبائية تنعش السوق وتدفع نحو تسريع الانتقال الطاقي، والعميد السابق للأطباء البياطرة يصرح الأمراض الحيوانية المنشأ تتسبب في أكثر من 60% من الأمراض المعدية، والادخار البريدي يحقق مستويات قياسية، التونسيون يقبلون على الادخار والبريد يواكب الرقمنة لاستقطاب الحرفاء، وتنويعا للمنتوج السياحي من أجل جذب أسواق جديدة وتحقيق نمو مستدام، والهيئة العامة للسجون والإصلاح تنفي وجود تدهور صحي عام أو حالات إهمال أو غياب للرعاية الطبية داخل الوحدات السجنية. أما في أخبار العالم، أو في فاجعة غارق مركب هجرة غير نظامية بسواحل جريس وبنغردان، انتشال جثتين ونجاة شخص واحد وعملية البحث تتواصل. وفي أخبار الرياضة، عنونة الصباح: الجولة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، اليوم رهان في كلاسيكو رادس وحسابات في ملاعب بنزرت المتلوي وميدون، وأمس الامتياز لسقيط الدير والتعادل يحسم مواجهتي برد وحمام سوسة. وفي مونديال كرة الطائرة لأقل من 17 عام، تونس تفوز على فنزويلا وتواجه اليوم قطر. وفي الألعاب المتوسطية تارانتو 2026، الجندوبي يكتفي بالفذية في التايكواندو وبسبب الإصابة، وأربع برونزيات في ثلاث اختصاصات في أولى أيام الألعاب المتوسطية. والمكتب الجامعي يقرر تجديد العقوبات والترفيع في الخطايا للتصدي لظاهرة العنف في الملاعب. إلى صحيفة الصحافة، وفي الافتتاحية عنونت: فاجعة جديدة في جريس وبنغردان، جميعنا مسؤولون. وكتبت الصحيفة: أفاقت تونس أمس على وقع فاجعة جديدة كبرى تمثلت في غرق مركب هجرة غير نظامية كان على متنه بين 15 و18 شخص. وصورة الفاجعة كما رواها الناجي الوحيد الذي تمكن من السباحة لمدة 48 ساعة في البحر قبل أن تلتقطه إحدى البواخر، تقول أن المركب انطلق من ميناء الكتف ببنغردان متجها نحو السواحل الإيطالية يوم الأربعاء، وتعرض لتسرب للمياه وغرق بعد زهاء 5 ساعات على بعد نحو 14 ميلا في عرض البحر. وأضافت الصحيفة: إن ما دفع بشباب بنغردان هذا الأسبوع إلى مغادرة البلاد لا يعود فقط إلى عامل التغرير أو سوء التقدير، وإنما لشعور بالأحباط في جهة لا تكابد فقط تداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المحلية، ولكن أيضا انعكاسات ما يحصل في الجوار في الشقيقة ليبيا، تحديدا في ظل التطورات الحاصلة في الفترة الأخيرة، وهو ما يضاعف مسؤولية الجميع أمام هذه الفاجعة. ونواصل مع صحيفة الصحافة، وفي أبرز العناوين الواردة فيها: مشروع قانون مالية 2027 من إدارة الأزمة إلى خلق الثروة. والناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني يؤكد إنقاذ ناج وتواصل عملية البحث عن مفقودين. وفي أخبار الرياضة: الدفعة الثانية من الجولة الأولى، اليوم النجم والترجي يدخلان مرحلة جديدة. إلى صحيفة الشروق، وفي الافتتاحية عنونت: رقمنة بدائية. وكتبت الصحيفة: يحتاج هذا البلد إلى خيارين لا ثالث لهما، فأما الذهاب إلى رقمنة عصرية تواكب التحولات وتنهي إلى الأبد تلك الصورة السلبية عن الإدارة التونسية، أو العودة إلى الورقة والقلم، أي العودة إلى العصور الحجرية والخروج من العالم المعاصر ومقاطعة كل تغيير جذري يعيشه العالم. أما التعامل بمنطق قدم في الحداثة وقدم في الجاهلية، فهذا مؤلم جدا للمواطن ومكلف ومرهق إلى الحد الذي لا نستطيع معه فهم أين نحن، لا نستطيع أن نفهم أن نحن في عصر الرقمنة أم في عصر التنكيل بالمواطن عبر بيروقراطية هرمة استطاعت أن تشبك خيوطها على الشبكة العنكبوتية. نواصل مع صحيفة الشروق، وفي أبرز العناوين الواردة فيها: في احتفالات المولد النبوي الشريف حفلات لختان الأطفال وعقود زواج. وبين مخاوف المجتمع والضرورات القانونية،
تعليم أطفال المهاجرين غير الشرعيين يثير جدلا. وفي حادثة غرق مركب حراقة بجرجيس، إنقاذ شاب وانتشال جثتين واثنى عشر شخصا ما زالوا مفقودين. أما في أخبار الرياضة، بين الترجي والنجم كلاسيكو الإثارة والإفريقي لمواصلة الأفراح، وفي أول ظهور في الناسيونال ساقية الدهير تصنع الحدث. كانت هذه جولة في أبرز الصحف الصادرة اليوم، شكرا على الاهتمام وإلى اللقاء.

0: يا اخوان اول مره بشوف اشي زي هيك، معقول هذا في تونس؟
1: مش طبيعي.
0: طلعوا على مدى طريقك كامل، طريق كامل كله اسوار، ايش قصه الاسوار هاي؟
2: هذا ما همش اسوار، هذه وسيله، يعني انت انت تشوفها تقول سور، ولكن هي فوقها الكل يتعدى ماء. هذا مسرب مياه من زغوان، كان الرومان يجيبوا من زغوان الماء حتى قرطاج، مدينة قرطاج.
0: لما تيجي تونس وما بتعرف، يعني ما بتعرف هالأماكن، خلاص بتروح تونس بيقول والله تونس ما فيها شيء الواحد يشوفه.
3: تونس بحر كهو، تونس ليزوتيل، ما تونس ليه؟ تونس الجبل،
0: تونس جبيل، طبيعة،
3: غابات، تونس الليجرات، تونس برشا حاجات، الصحراء.
0: وكيف نشفى من حب تونس؟ هاي هيك الأجواء في تونس، الأجواء اللي ما بتشوفوها أبدا في أي مكان في العالم. هاي الكسكسي التونسي أخيرا.
4: هذا الكسكسي التونسي في خضرة، في لحم علوش،
0: في لحمة وبطاطا وبيض.
5: عسلامة
2: عسلامة،
5: عيشك
6: عسلامة عسلامة يا تونس عسلامة.
7: محلاها بلادي.

0: هذا إيقاعنا التونسي وتراثنا التونسي وصوت نادية خالص. وصلنا ل 48 دقيقة تير اللي عشقتو، وإحنا توا باش نطيرو بكم باش نمشيو لأسامة مع فقرة على عين المكان.
1: على عين المكان
0: قد مني فرحانة أسامة أنك معنا، قد مني متغشة على خطر ما عادش بتكون معنا في المداخلات الإذاعية هذه، خطر إن شاء الله ربي يوجهك خير يا أسامة، وتحياتنا ليك ونشكرك برشا على المحبة اللي تقدمها من خلال الفقرة هذه. أهلا وسهلا بيك، صباح النور أسامة.
2: صباح النور مروة، طبعا نسك تحيات ليك ولكل مستمعينا الأفاضل عبر أثير إذاعة المناسب.
0: صباح الفل والياسمين. اليو كلوب سوس ستار هي المجموعه الشبابيه للعمل التطوعي اللي باش نحكيو عليها توت سويت معك انت اسامه في فقره على عين المكان.
2: بالضبط مروه، كما قدمت وقلت على عين المكان اختارت اليوم التناقل والحديث على نادي اليو ستارز اللي تاسس في عام 2018 كمنظمه شبابيه خيريه وتتبع رسميا للمنطقه 414 تونس التابعه للمنظمه العالميه يونس كلوب انترناشونال. يجمع النادي هذا طلاب وشباب متطوعين لتمكينهم من تطوير المهارات القيادية والتنظيمية من خلال الانخراط المباشر في العمل الإنساني وخدمة المجتمع المحلي في مدينة سوسة وضواحيها. الحقيقة ترتكز أنشطة النادي على عدة محاور إنسانية واجتماعية سنوية، بدأ حملات التضامن الاجتماعي اللي تعنى بجمع وتوزيع المساعدات الغذائية على العائلات المعوزة، بالإضافة إلى تنظيم زيارات دورية ومستمرة لدور رعاية الأيتام ومراكز الأطفال فاقدي السند. أكثر تفاصيل طبعا مع شباب الحاضر معايا، وأولهم الشاب رئيس النادي رنيم مسكين للحديث عن آخر المستجدات، وتتمثل في تظاهرة لجمع التبرعات بخصوص العودة المدرسية. صباحك نور.
3: مثل كل ياسمين قبل كل شيء مرحبا بكم على البرنامج هذايا، معكم راني مسكين بريزيدون فوندا 2026 2027. نقرا في دو دووا اي شانس بوليتيك دو سوس دوزيام اني دووا بوبليك. يعطيكم الصحه قبل كل شيء. باش نحكي لكم على الكلوب. كلوب نتاعنا سي ان كلوب دو شاريتي فوندي ان 2018. دونك احنا جمعية خيرية، البيت متاعنا ان نعاونوا العبيد المستحقين والصغيرات على باس في متواعنا اكشن رونكري سكولير اللي عنا 9 سنين توا نعملوا فيها في تهلول في غزيمة الغربية. عنا ديسان في 3 بلايس كيشكي زادة في سوسة. الهدف نتاع المبادرة ان نعاونوا الصغيرات المحتاجين، على خاطر مش العبيد الكل عندها الاوبورتونيتي ولا عائلتها تنجم توفر لها انها تقرا عام كامل، وخاصة كيما نعرفوا توا في وقتنا المستلزمات الدراسية ياسر غالية فوق الشهور هذيك. دونك احنا نعملوا لو بلو بوسيبل باش نعاونوا العائلات هذوما وصغيراتهم.
2: أيام ساعات تبرع موجودين تقريبا الأوقات نتاعك؟
3: موجودين الأوقات نتاعنا من 8 حتى ال 8 من 8 نتاع الصباح حتى 8 نتاع الليل في الليسون هذوما.
2: الليسون بعدك في كومنتير تنحط لكم نومه ديسون.
3: نحط لكم لافيش نتاعنا ان شاء الله. سينو لي مونبر نتاعنا يكونوا موجودين من 8 حتى ل 8 باش ياخذوا التبرعات نتاعكم.
2: باش تمثل التبرعات؟
3: التبرعات مثلا كيف ما تنجموا مثلا تشريوا لنا حاجات من المكاتب هذوكم غاديكا، نتوليو من بعد باش نعملوا عمليه الباراس ديتري وننظموه ونحطوا لي كارتابل، ومن بعد باش نعملوا ديتيشو بالشان ونهزوها من العائلات المحتاجه هذوما. بيان شور بيان شور نقبلوا احنا نثبتوا فيهم ونعطيو كان حاجه بهم بعد
0: ولا حتى الادوات راه تنجم تكون فما امكاني فما صغيرات ما شاء الله يستحفظوا على ادواتهم في معناها سنه دراسيه من عرشنا مسطره مبرات حاجات كي من هكا راه تبدا تصلح وجديده، ويقول لك نعطي هذيك ونجدد لصغيري للناس اللي لابس عليها ولا الناس اللي عندها ولا اللي تحب تفرح صغيرات اخرى، راه حاجات كي من هكا تبدا جديده ونضيفها ففرصه علاش لا.
2: نحن في إطارات وإعادة توزيع، وفما عديد حتى الجمعيات الأخرى مروة وعديد المجموعات الأخرى اللي قاعدة تثمن في المبادرات هذه، ومن ضمنهم هالمجموعة الشبابية الطلابية اللي تقريبا مروة قدامي هم تو ما يتجاوزت أعمارهم 22 عام 23 عام
0: ما شاء الله.
2: بالحق معناتها حاجة تفرح وحاجة معناتها تثلج الصدر. شكرا لي. كذلك معايا شيماء المدريجي المسؤولة والمكلفة ب معناتها الإشراف على التظاهرة هذه بالذات. مرحبا بك يا شيماء وحرشنا بروحك.
4: صباح النور والأنوار ومرحبا بكافة مستمعين إذاعة المناسير. معكم شيماء مزريدي أستاذة شباب وطفولة شيف داكسيون رونتري سكولير موندا 2026 2027. اخترت المسؤولية هذه خاطر نمن اللي كل طفل عنده الحق في التعليم. كيشوفوا جاعة أولياء ما عندهمش باش يجيو أدوات لأولادهم، حس إنه واجبك تحرك طاقتك وتنظم الجهود باش تخفف عليهم الحمل هذا. ونشجع لي مومبر إنهم يشدوا ليسون، كلمهم نتمنى عليهم نسمعهم، إذا كان فما حاجة مش واضحة نوضح لهم، ونضمن إنه كل تبرع واثقوه بأمانة خاطر الأمانة هذه هي ثقة الناس فينا.
2: ما لو كنت تحكي لنا كيف كان الإقبال نتاع المواطنين على الاستنطاع هذوما على الاستنطاع هذوما كمان؟
4: الإقبال كان جيد جدا، فما عباد قاعدة تجي، ونشكر الناس اللي في قلوبها الرحمة اللي قاعدة تتبرع لنا.
2: الإقبال جيد، فما إقبال، فما تبرعات، فما تفاعل مع المجموعات الموزعة في الأماكن هذه.
4: الحمد لله، كما يقولوا التونسي للتونسي رحمة، الإقبال يمس القلب. وتشوف حتى فما ناس بسيطين يجيوا يتبرعوا لو حتى بستيلو خاطر حابين يعاونوا باللي يقدروا عليه.
2: ما مثال خلينا نمشيو للمزدات شويه، علاش اخترت انت بالذات تكون شابه هذه؟ باعتبارها مسؤوليه، باعتبارها تجربه جديده، وقف على ذاتك انت.
4: يعني عندي عام توا، هذا العام الثاني مع الكلوب، اكسبيريونس كانت طياره على الاخر، وديما نذكر بعضنا بالهدف نتاعنا اللي هو فرحة الصغار، نهار العودة المدرسية، وهذا واحد وأكبر تحفيز لنا الكل.
2: باهي سيما، لو كان تحكي لنا على عملية الفرز، عملية التنظيم، عملية التوزيع لهذه الكتب أو هذه المواد المدرسية.
4: قاعدين نلموا توا في الأدوات المدرسية وقاعدين ننظموا فيهم.
2: كيفاش يتم التوزيع بعد هيك؟ هل عندكم عائلات معينة؟ هل يتم معناتها كما نقولوا تنسيق مع جمعيات أخرى في إطار معين؟ نمشي لرئيس الكلوب.
5: عطيما حبيت أحكي لكم كيفاش معناها نعاون العائلات هذوما. أنا بس كنا ما نكسروش، معناها أولا نصنع بيد جينا في الإستان تاعنا، هي تقول أنا محتاجين عاونوني، نقيدو لهم أتنين والنبو متاع صغيراتهم ونحطوهم أن كونسيدراشون بطبيعة باش نرجعو لهم بعد وقت اللي نكملوا لك اختبار نتاعنا ونعاونوهم سامحوني. على بال زيدا نتعاملوا مع معتمدين، مثلا احنا سنين باش نمشيو للقروين للعلي نكلموا المعتمد ونقولوا له والا المختصين تاعهم دا، معناها المختصين ولا المختصين الشؤون الاجتماعيه هما يعطيونا ديتا للصغيرات والعائلات اللي يعرفوهم مصحصين بالنبوات نتاعهم، واحنا نعملوا الكارت ابديت ومن بعد نمشي ونتفاهموا مع العمده هذيك، هو يعطينا وقت ويمشي معنا ويكون على عين المكان، معناها كل شيء قانوني، كل شيء على عين المكان يصير قدامه، والليستات يكونوا منظمين بالاسامي العائلات والصغيرات وكل شيء يكون واضح.
2: كيفاش الناس اللي تسمع فينا صديقتي نجم تساهم تتبرع معنا وتعطينا الرقم لو تعطيني نجم الاتصال؟
5: نعطيكم رقمي 29-554-995، نعاودوا 29-554-995.
2: مازالت التبرعات مفتوحة هناك للعودة المدرسية؟
5: بالطبيعة، احنا بدينا لو 10 اوت ونكملوا لو 15 سبتمبر ان شاء الله، باش نلقاونا ديما موجودين في ليستون تاعنا.
2: التفاصيل صفحة على الفيسبوك نتاع الكلوب
5: ليو كلوب سوستا،
2: موجودة المناطق اللي فان
5: الموجودة بالطبيعة، تلقاو الافيسم تاعنا، تلقاو الفيديوهات اللي شنيا الحاجة تنجموا تتبرعوا بها، واش كان الكتب معناها كيف ما كيف اللي كرتاب اللي تروس ستيلويت زادة برشا حاجات كيف ما قالت السيدة المذيعة، نجموا يكونوا بونيتا ونجموا نعاونوا بهم ضد الصغيرات.
2: يعطيك الصحة، شكرا لك. كلمة أخيرة مثال الشباب ونحطوا
5: يعيشكم يعيشكم، ميرسي بوكو على الأوبورتينيتي هذه، فريمون سي أن أونور، ميرسي بوكو. راهو براسمي راهو الصغيرات هذوكم محتاجيننا، وراهو تونسي الشكوك معناها تونسي رحمة، وبرشا عباد يجيو يعاونونا. راهو كيف ما ينجم عبد يعطيك بالستيلو كما قالت خيمة، فما عبد مثلا جينا نهارين تيلي تكفل 5 كتابات كاملين.
0: يعطيك الصحة، يعطيك الصحة. نعم،
4: الكلمة الأخيرة من القلب، الكل طفل الحق في التعليم، لا تكوني ما فهمت رحلة في الدنيا هذه من أنك تكون سبب في ضحكة طفل.
0: أكيد.
4: تتبرعوا اليوم باللي تقدروا عليه، انتم مش قاعدين تشتروا في كراسات بركة، انتم قاعدين تزرعوا في الأمل والثقة في قلوب الصغيرة تستنى فينا. كونوا البلسم وسبب في فرحتهم نهار العودة المدرسية، وشكرا لكل قلب رحيم اللي زارونا واللي باش يزورونا في
2: الاسم. نسعد بكم يا شيماء، نسعد بكم يا نسيم، إن شاء الله الشباب الكل ينتج على منوالكم يكون كيفكم وطبعا للحديث بقية ولك الكلمة مرة.
0: شكرا جزيلا لك وسامة, وانا نحب نسلم عليك برشا ونشكرك برشا على تعاونك المثمر والجميل مع إذاعة المنستير من خلال طبعا مختلف فقراتها. أسامة تحية كبيرة لك أنت وللناس اللي تسمع فينا. هكا وصلنا معكم لختام المشوار وعلى إيقاع صوت الماجدة باش نكملوا معكم عيناك ليالي صيفية ثم اختارتوا راهمكم تسمعوها وفوتيتوا لها, وألف مبروك نحب نقولها للفايزة معنا اليوم. الإجابة الصحيحة كانت الإجابة الثانية, مروة الماتري هي الفايزة معنا اليوم بمسابقتنا في البشاير بوصل لشراء بقيمة 100 دينار من إهداف زالي جي اس ام. أجمل تحيات لكيب الكل أميرة فيتامين ستريمينج, تحياتنا لك أيمن فيتامين طبعا البث على طبعا من خلال الكونسولات, وتحياتنا الكبيرة زادة الهويدة اللي معاكم في التنسيق. مروة زيدي تسلم عليكم, تعطيكم موعد غدوة في فاميليا. من هنا الوقت نتمنى لكم الخير والصحة والعافية, إلى اللقاء وبسلامة.

0: التاسعة صباحا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. تشهد درجات الحرارة بداية من اليوم وخلال يومي الاثنين والثلاثاء القادمين ارتفاعا ملحوظ يتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات، وتتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات مع ظهور الشيلي إلى غاية الأسبوع القادم وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للرصد الجوي. ومن المنتظر أن تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 42 و47 درجة بأغلب المناطق مع ظهور الشيلي، في حين تكون بين 37 و41 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات. وتشير التوقعات إلى استمرار الأجواء الحارة ودرجات الحرارة المرتفعة بأغلب الجهات خلال الأيام القادمة، ما يستوجب توخي الحذر خاصة خلال الأنشطة النهارية خلال ساعات الذروة. دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المترشحين من بين الطلبة المقبولين أو المدرجين بالقائمة التكميلية في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي بعنوان 2026، والذين لم يتمكنوا من تأكيد اختياراتهم على المنصة في الأجل المحددة ولم يتمكنوا من التعيين النهائي والراغبين في تسوية وضعيتهم، دعتهم إلى تقديم مطالب كتابية في الغرض إلى الوزارة في أجل أقصاها 26 من أوت الجاري. أعلنت الشركة التونسية لأسواق الجملة أن السوق ستفتح أبوابها بصفة استثنائية حصريا لعملية البيع يوم غد الاثنين من الساعة 4:30 صباحا إلى منتصف النهار، ويأتي هذا القرار بصفة استثنائية تبعا لإعلان الثلاثاء يوم عطلة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. أفاد البريد التونسي بأن أصحاب جرايات التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وحاملي بطاقة جرايتي بإمكانهم سحب مبالغ جراياتهم بداية من أمس. وأضاف البريد في بلاغ بأن عملية سحب الجرايات تأتي أثر انطلاق التوزيعات الآلية للأوراق المالية عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنستير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهانيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من مدى ساعة الماضي
0: 3. رقم التليفون على ذمتكم 73 460 800، وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسوش تبعوا الموجة.

إذاعات الطفولة. إبداعات الطفولة. إبداعات الطفولة برنامج أسبوعي يحتضن المواهب الصغار. مسرح في إبداعات الطفولة. إبداعات الطفولة تقدمها لكم ريم الهاني.

0: صباح خير لأولاد. شيخة شيخة بالخير برشا خير.
1: إيه مش خير
0: عجبتكم؟ إيه بالإيه دي منعودوا الخير. صباح خير لأولاد.

0: شخير بان شخير. محليكم محليكم محليكم. اليوم بحذينا الاعضاء القريم تاع الحصه وبحذينا ضيوف. شنو تعرفوا نبداو بشكون؟ بالضيوف ولا بالقدم من الساعه؟ شكون نبداو؟
1: بالجدد.
0: نبداو بالجدد. بالجدد بحذينا ساره وسيرين نبداو بساره وسيرين. الكاميرا تبعني باش نتابع معايا الكاميرا اليوم ترى يمين ويسار على خاطر عندنا نفس المشهد يتكرر. ساره ويني ساره؟ صباح الخير ساره.
1: لاباس.
0: عرفني على روحك للميكرو ترى. هاي ساره تبعني كاميرا هاي خاطر عندك زوز كيف كيف. اسمي
1: ساره.
0: عمري قديش هذوما؟
1: ثلاثة
0: عظمات.
1: ثلاثة يعني
0: ثلاثة تفاحات.
1: لا ثلاثة خلقلك.
0: استنى ثلاثة بنانات.
1: خلقلك خلقلك خلقلك خلقلك
0: خلي
1: ثلاثة عمرها ثلاثة.
0: ثلاثة عظمات.
1: لا
2: ثلاثة سنوات.
0: ثلاثة سنوات عمرك؟ ثلاثة سنوات كيفاش؟ استنى استنى استنى استنى يظهر لي فما واحدة أخرى في الأستوديو عمرها ثلاثة سنوات بالزر كيف كيف؟
1: وين؟
0: مقابلتها من غادي. سيرينا؟ أنت اسمك سيرينا؟ قديش عمرك سيرين؟ ميكرو ترى؟
1: ثلاثة.
0: ميكرو ميكرو ميكرو
1: ثلاثة سنوات.
0: قديش
1: هذوما؟ ثلاثة سنوات. أنا ثلاثة سنوات.
0: أنت زادة ثلاثة سنوات؟
1: إي.
0: كيفاش الحكايه هذه؟
3: كيف كيف
0: ثلاثة سنوات كيفاش زوز بنيت ثلاثة سنوات بالزهر بحذايا؟ ترى غزر لي غزر لي.
1: هما توأم.
3: هاي هما توأم بالضبط.
1: اي تولدوا في نفس الوقت.
2: لكن سارة خرجت قبل.
0: استنى استنى خلينا نفهم شوي بشوي. انتوما زوز ثلاثة سنوات والشعر كيف كيف بوكلي ونفس اللون وشكل العينين. انت حتى بالبغسلي نتاعكم كيف كيف انتوما؟
1: عملتونا ماما.
0: ماما عملت لكم شعركم والبراسلي؟
1: وزاد لبستهم كيف كيف.
3: حتى البلوطه.
1: حتى لبستهم كيف كيف.
0: حتى البلوطه كيف كيف.
3: لكن البلوطه مش كيف كيف. واحده نظاره واحده
0: نطر. شكون ساره وشكون سيرين؟
1: انا اسمي ساره.
0: انت اسمك ساره؟
1: سيرين.
2: سيرين سيرين.
0: ميكرو ميكرو سيرين ميكرو
1: سيرين. انا
0: سيرين. باهي كيفاش تعرفوا رواحكم اللي يسمعوا فينا؟ انتوما توأم يعني؟ اش معنى توأم؟
1: توأم
0: ميكرو
1: ميكرو
0: اتكلم في الميكرو. اتكلم في الميكرو. توأم اش معنى توأم؟ اش معنى توأم
1: يعني؟ متى سنين
0: معناها؟ ثلاثة سنين.
1: لا يعني تولدوا في نفس الوقت.
3: تولدوا في نفس الوقت. اما السر خرجت قبل وسيرين بعدك خرجت بعدها.
0: دونك انتوما زوز بنات توأم
1: وبعدها لحقوا في بعضهم. لحقوا ببعض
3: لكن هما توأم.
0: باهي دونك بحذينا ساره وسيرين عمرهم ثلاثة سنوات. دخلتوا للرياض الاراوضة ولا ما زلتوا؟
1: لا
3: الراوضة نتاع الاربع سنين.
0: يا خلي تكلموا ميكرو. اقرب للميكرو.
1: هي اسمها
0: استنيني سيرين حاجتيش اسم الراوضة. انت دخلت تقرا ولا ما دخلتش؟
1: ما
0: زلت سنة باش تدخل تقرا في الراوضة؟ باهي. في انتظار ذلك انت مع شكون تقضي اليوم؟
1: مع زينب.
0: ميكرو ميكرو قرب الميكرو. مع
1: زينب. معناتها هي اسمها زينب. فما اخرى ساره هكا.
0: بتعدي الوقت مع زينب وهي شعرها كيما شعرك؟
1: لا انا كيما غومي.
0: انت كيما امك؟
1: كيما غومي. انا كيما فيها.
3: ما يعرفوهاش.
0: باهي اذا عندنا ساره. خلينا نعملوا جوله.
1: هذا الوقت مع خويا انا.
0: باهي عندنا ساره وسيرين اللي هما اصغر فتاتين في الاستوديو. هما توأم عمرهم ثلاثة سنوات. معناتها انتم زوزي تسمى عمركم ستة. انت ثلاثة وهي ثلاثة ودلتم مع بعضكم فرد وقت ولا ليه؟ ولا ليه؟ يساوي ستة. ثلاثة وثلاثة. باهي ثم بحذينا ضيف زاد اول مرة يجي بحذينا الاستوديو ادم مسعودي. صباح الخير ادم.
4: صباح الخير.
0: شي حويلك؟
4: لاباس.
0: عرفنا بروحك.
4: انا عمري 8 سنوات.
0: 8 سنوات وتقرا في سنه
4: ثالثه.
0: سنه ثالثه وجيتنا من ولايه؟
4: من ولايه الساحلين.
0: من الساحلين جيتنا بي. وأول مرة تجي الأستوديو؟
4: أي أول مرة.
0: كيفاش أول مرة تجي الأستوديو؟
5: ثاني مرة.
0: جيت مرة أخرى سابقة الأستوديو؟ الأستوديو هذا ولا مش هذا؟
4: لا
0: مش هذا. ما خير هذا ولا الآخر؟ هذا خير وأزين وممتاز. أحسن. ثم بحذينا إمنا مسعودي. عسلامة إمنا. شي حوالك؟ قرب أقرب للميكرو عرفني بروحك ترى. اسمي؟
6: اسمي إمنا وعمري 7 سنوات.
0: ونقرأ عام الجاي في سنة؟
6: سنة ثانية.
0: وأحسن حاجة نحبها هي؟
6: هي
0: تخميل الدار.
6: تخميل
0: يزينا عاد قول حقيقة أحسن حاجة تحبها شنية؟
5: ماما وبابا.
0: ماما وبابا. تحبش النوم؟
5: لا.
0: تحبش اللعب؟
5: حب.
0: تحبش البحر؟
5: حب.
0: أكثر حاجة تحبها هي؟ بابا وماما. مزيانة باش الحكاية هذي يعطيك الصحة. ثم بحذينا بنوتة مزيانة وتحفونة وشعرها في وسطه إيش بجنبي من هونية في وسطه شكيك شكيك النجميت واسمها
5: بيا.
0: بيا عسلامة بيا عرفنا بروحك. اسمي؟
6: اسمي بيا.
0: عمري؟
6: عمري 8 سنوات.
0: نقرأ؟
6: نقرأ العام الجاي سنة رابعة.
0: سنة رابعة. أول مرة جي بحذينا الإذاعة؟ مرحبا بيك. باهي ثم نتعرفوا بحذينا زيدة خليل اللي عمل لنا دور المشرف الشيف اليوم متاع الحصة. خليل سايب لنا الميكرو والكاسك وجاوبنا عرفنا بروحك.
7: اسمي خليل بوزقرو عمري 9 سنوات.
1: حتى أنا اسمي
0: زوز. زوز بوزقرو عنا اليوم.
7: حتى صار
0: حتى 3 بوزقرو في الحصة. غزو عنا غزو إيه البوزقرو في الأستوديو.
7: باهي عمري 9 سنين نقرأ سنة الرابعة بس انكيب شنولي سنة خامسة.
0: تقدم لنا في فقرة
7: احكي لي عليها.
0: احكي لي عليها. ثم بحذينا يوسف.
8: مع السلامة اسمي يوسف وعمري 7 سنوات باش نتعدى السنة الثالثة.
0: ونقدم لكم
8: فقرة
1: بسم الله مش ولا دور الشكورة
0: الأخبار نتاع الصغار. ثم بحذينا ياسمين.
9: السلامة اسمي ياسمين المصلي ونقرأ سنة أولى باش نتعدى لسنة ثانية.
0: ونقدم لكم فقرة مسرح
9: الياسمين.
0: مسرح الياسمين وعنوان قصتنا هو اليوم المسرحية متاعنا هو
9: هدية
0: ربيع. هدية ربيع. ثم بحذينا ياسين. قدم لنا روحك. ما تقدم ليش روحك بالصمت انت ياسين. قديش عمرك؟ 3 انت كيما سيرينا. قديش عمرك؟ 6 جيجيت. قديش؟
1: عمري 6 سنوات.
0: 6 سنوات وباش تدخل السنة
1: الأولى.
0: السنة الأولى. يبدو هذا الأمر مثيرا جدا. كيف هي السنة الأولى؟
1: تقريبا.
0: كيف تتخيل أن تكون السنة الأولى؟ أقرب للميكرو.
1: نتخيل نصنع التكنولوجيا
0: في السنة الأولى. باش نصنع التكنولوجيا أي؟
1: أيوة زادا باش نصنع روبوتات يتفوقوا على العالم.
0: روبوتات يتفوقوا على العالم في السنة الأولى. ممتاز جدا. أي شنو نجمو نعملو آخر السنة الأولى؟
1: يعني نجمو ندرسو ونجمو نغنيو.
0: أي
1: نجمو نعملو أي شيء.
0: إذن ستكون السنة الأولى يبدو أنها بتكون سنة مثيرة جدا في الحياة هذه.
1: أي أما السنة الثانية والثالثة أصعب شوية.
0: وبش تكون أجمل السنة الثانية والثالثة؟
1: ها؟
0: عليش ها؟
1: بش تكون صعبة. نقول لك عليش.
0: قولي عليش.
1: بش يحطوا لك فيها دروس أصعب.
0: أي لكن مش نستمتعوا فيها أكثر زيدة؟
1: لا يحطوا لك فيها دروس أصعب.
0: في بالك كل وين زدنا مرحلة في الحياة صحيح المهام تبدو أصعب شوية لكن حتى
1: لا مش شوية
0: أكثر برشا.
1: أي.
0: أنت يظهر لي الحياة كيف تبدو لك الآن؟
1: تبدو لي كالبطاط.
0: كالبطاطس. كيف هي الحياة يا سونا؟ سهلة جميلة صعبة؟ كيف هي الحياة في المطلق كيف تبدو لك الحياة؟
1: تبدو لي جميلة.
0: جميلة مش صعبة.
1: أي ما في نوري في السنة الثانية والثالثة تكون أصعب.
0: أي هي كل مرحلة من الحياة باش نقدموا فيها درجة.

0: ما تعرفش ادم احسن حاجه عشتها الجمعه هذه؟
1: اجمل شيء ان عرفته في الجمعه فيها هي اللعب مع بابا ولعب الكوره.
0: لعب الكوره ولعبت مع بابا حاجه ممتازه جدا. بابا شنو لعب معك؟
1: ديمينو.
0: رائع جدا والله. هذا وقت ممتاز جدا في الاسبوع. احسنت، فكره ياسر ممتازه ورائعه، وانا فرحانه خاطرك انت استمتعت. نرجع لك ايمنا، شنو احسن حاجه عشتها الجمعه هذه؟
2: انا
0: ايه حدث عشته هذا الاسبوع فرحك؟ نعمل جوله في الاستوديو.
2: ماما معي.
0: امك وبوك ما هم ديما معك ولا لي؟ أه؟ لكن هذا الامر فرحك هذا الاسبوع بصفه خاصه. بيه ترى نشوفوا خليل، شنو فرحك الجمعه هذه؟
3: الشيء اللي فرح اللي قضيته بالباهي من وقت مشيت للبحر مع با واني وساره وسيرين وولد عمي وعمي.
0: إذا مشيتوا البحر في مع العائلة وعمتوا وعمة مزيانة في البحر، فما نشيتوا ولا فماش؟
4: اي ما فماش،
0: ما فماش
4: في المارينا، ما فماش.
0: باهي يوسف، أزين حاجة عشتها الجمعة هذه؟ أجمل ما فعلته هذا الأسبوع يا سيرين يا مشوشة. يا سيرين خلي يوسف يتكلم.
5: إني رجعت نترينا في الناتاسيون في البيسين وتعديت للجزء الثاني اللي هو غارق.
0: أحسنت، برافو، حدث مهم جدا في الحياة هذه، تعديت من البيسين الصغيرة للبيسين الكبيرة.
5: أي.
0: برافو، حداش بتتذكروا هذه لمدة قصيرة من عمرك لكنه حدث سعيد جدا، مبروك. أحسنت يوسف. ثم نشوفوا سارة، شنو أجمل ما عشته ما عشته هذا الأسبوع؟
6: ياسمين
0: عفوا
6: اللي مشينا للكلب وجينا الحماية المدنية.
0: جيتكم الحماية المدنية، شنو عملت الحماية المدنية؟ تدخلت لإنقاذ شخص ما ولا علمتكم؟
6: وعلمتنا الإسعافات الأولية.
0: أحسنتي ذكرت بالكدا كيفاش عشتوا الحدث هذايا وجيتكم وجربوا عملوا قدامكم تجربة كيفاش يقوموا بالإسعافات الأولية. ممتاز جدا. ترى باش نشوفوا بيا شنو أجمل حدث عشتوا هذا الأسبوع؟
7: ألعب مع أختي لعبة الإيوزة.
0: لعبت أنت أختك لعبة الإيوزة في الدائرة؟ شكون ربح؟
7: ساعات أني ساعات هي.
0: قعدتوا جمعة كاملة تلعبوا في اللعبة، ملي حفظتها بالكدي أنت؟ تعرف وقتاش تتحبس وقتاش تنقص ثلاثة مرات وقتاش ترجع من الأول بالكل؟ وشكون علمك اللعبة هذي؟
7: بابا علمها.
0: بابا ممتاز جدا. ثم ترى نشوفوا ياسين شنو أجمل حدث عشتوا هذا الأسبوع؟ ميكرو.
8: أنا عمت في البيسين الكبيرة بغير ما كنت في البيسين الصغيرة وماجي بغير شمبرير تقريبا.
0: وكنت تحت الحماية ولا ليه؟
8: تحت الحماية معك.
0: أحسنت، فبالتالي لم تعرض نفسك للخطر. كانت التجربة؟
8: رائعة وممتازة.
0: ممتاز.
8: نعمل شقلة بيت خطيرة.
0: عملت شقلة بيت خطيرة؟
8: أي.
0: أحسنت، فرحك الأمر هذية؟
8: أي فرحني.
0: شنو تحس كي تعمل شقلة بيت خطيرة؟
8: نحس للناس يفرح وانا نحب ونفرح باش نفرح انا.
0: يعني تحب تحس كون الناس كي تغزر لك تقول واو هذا الطفل مميز جدا في الشقلة بيت الخطيرة؟
8: لا. نحبهم يفرحوا باش انا نفرح.
0: انت عملت لهم عرض معناه سبكتاكل باش هما كي شافوا الشقلة بيت فرحوا، شيخوا كي شافوك تتشقلب؟
8: اي، خاطر الدنيا كانت مملة شوية.
0: كان لازم التدخل السريع والعاجل متاعك باش تعمل الشقلة بيت باش تفرهد الناس. وتحسيتهم تفرهدوا كي انت تشقلبت لهم في البيسينة؟
8: أيوه.
0: ممتاز جدا. ثم نشوفوا
8: وزادة في البيسين الكبير عملت لهم هذا،
0: عملت لهم الشقلبات المميزة متاعك
8: في البيسين الكبير.
0: هل استغرق منك هل تطلب منك جهدا كبيرا مع باش تقوم بالشقلبات هذه حتى تسعدهم؟
8: لا،
0: كان الأمر طبيعي.
8: طبيعي جدا، أكثر من ما تعتقد.
0: وكيف تعلمت هذه الشقلبات؟ إيش مجنب هذه يا ترى؟ دور الكرسي باش تقعد مرتاح. اي قل لي كيف تعلمت هذه الشقلبات؟
8: تعلمتها وحدي.
0: احكي لي كيف كانت التجربة؟
8: رائعة وممتازة.
0: ممتاز جدا. ترى نشوفوا سارة شنو أحسن حاجة عملتها الأسبوع هذه؟ حاجة فرحتك؟
9: فرحتني

0: اقرب الميكرو. مش بالضروره في البيسين، حتى في الدار. طيب تشي مع ماما حاجه، خرجت مشيت شي بلاصه عجبتك، عملت نشاط فرهدك. 3 سنوات ساره. اي 3 ريتم 3 5 وخميس عليك. اي شنو الحاجه اللي فرحتك هذا الاسبوع؟
1: فرحتني البيسين.
0: البيسين فرحك وانت سيرين؟
1: انا عجبتني حاله اسمها بحر.
0: انت عجبك البحر
1: والبيسين؟
0: والبيسين الزوز هذوما الزوز مش حاجات مشيت لهم وفرحوك. ممتاز جدا. بيه خليكم معنا باش نسمعوكم اغنيه، نعملوا رقصه في وسط الاستوديو في وقت اللي نقصوا الكاميرا، نعملوا رقصه جماعيه، ومن بعد باش نمشيو لفقره الاخبار.
2: ممتاز.
3: جمال بن بلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7. إذاعة
4: المنستير 95.7.
5: إشهار
3: ليتيديون اليوم يحب يتهنى على الكاريير، الدار، البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قوية ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتيديون، برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.

0: الأخبار تصغى.
1: أعلنت وزارة التربية بالتعاون مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزارة الشؤون الدينية عن انطلاق عملية التسجيل عن بعد بالنسبة إلى أطفال الأقسام التحضيرية للسنة الدراسية 2026-2027. عملية التسجيل تهم الأطفال المولودين سنة 2021، وذلك بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب. تتواصل عملية التسجيل إلى غاية يوم الجمعة 28 أوت 2026. أكدت الوزارات أن التسجيل يتم حصريا عن بعد عبر المنصة الرقمية المخصصة للغرض.
0: الأخبار تصغى.
1: مع اقتراب موعد العودة المدرسية سيحتضن فضاء الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة بتونس معرض باك تو سكول، وتقام الدورة الأولى من هذا الحدث الجديد من 2 إلى 5 سبتمبر 2026 بالمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس.

0: كبار تصغر.
1: شهد نشاط المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء خلال الفترة الأخيرة حركية متجددة وارتفاعا في عدد العائلات المانحة، حيث تم منذ شهر أبريل وإلى حدود 15 أوت 2026 أخذ أعضاء من 11 متبرع مكنوا من إنجاز عمليات زرع لفائدة 31 مريضا من بينهم 6 أطفال. النتائج المسجلة منذ شهر أبريل وإلى الحدود 15 أوت 2026 شملت 22 عملية زرع كلى من بينهم 6 عمليات لفائدة الأطفال و3 عمليات زرع كبد و6 عمليات زرع قلب، إلى جانب عمليات زرع القرنية لفائدة 15 شخص استعاد بصرهم.
0: الأخبار تصغى.
1: تشهد أغلب مناطق البلاد ارتفاعا في الحرارة ويكون ملحوظا خاصة يوم الأحد 23 و 24 أوت 2026 حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات، وتتراوح القصوى عامة بين 40 و46 درجة مع ظهور الشهيل، وينتظر أن تنخفض الحرارة يوم الثلاثاء 25 أوت 2026، ثم تعود إلى الارتفاع إلى غاية نهاية الأسبوع حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 4 و8 درجات.

0: الأخبار تصغى.
1: مرحبا بكم من جديد. بربي يا الأولاد نحب نحكي لكم على حاجة صارت لي ونحبكم تحكيوا لي تفسروا لي شنو السر فيها. في بالكم لي أنا عندي برنامج متاع أطفال اسمه صغير ساخرون بخلاف البرنامج هذا ولا لا؟
2: في بالنا.
1: كيفاش يقولوا البرنامج شنو اسمه؟
2: صغير
1: ساخرون. أحسنتم. يتعدى كل صباح 7 على موجة إذاعة المنستير برنامج يومي. عاد كي مشيت نسجل في البرنامج مؤخرا قاعدة نسجل فما تقريبا حكيت عندي في الخائمة 20 طفل مش نسجل معاهم ونسجل معاهم كل واحد على حدة معناه ما همش بحضة بعضهم معناتك نهز الطفل نقعد نسجل أنا وياه وبعد يمشي هو ويجي واحد آخر. هذه الكواليس التسجيل اللي صار اللي هما تقريبا على 20 فما 15 طفلة غنيت لي يا وردي يا وردي يا وردي في البستان وانا نقولها يا بنتي بدل الغنيه واللي تجي بعدها تغني لي يا رصات التسجيل شيء ما عندي توش شيء اللي يسمع يقول لك هذه نفس الطفله ولا الحصه معاوده هما الصغار الكل يغنيوا في نفس الاغنيه عاد قلت انا بحذية بنيه مزيانه وصوتها مزيان ويهبل ها باش نسمع منها الغنيه ومن بعد باش نجيب باش نحكيوا لي سر الاغنيه هذه منين جبتوها كيفاش حفظتوها يا امنه كيفاش هالغنية هذه تتقول ترى سمعني اقرب لي الميكرو اقرب الميكرو ترى
0: ياو

0: برافو برافو برافو، صوت رائع وممتاز واداء يهبل. كيفك انت يا مزيانه يا امنه؟ السؤال، شكون اخر حافظ الاغنيه هذيا؟
1: اني
0: هاي تعش نعملوا الاغنيه جماعيه. هاي تراه ثلاثه اثنين واحد.

0: حتى بالفينيش كيف كيف الكل ميوفي الأخسان. عرفت كل كمانجة كلي تعمل في الأخر بيقول كي قاعد بالضبط أخسان. منين الأغنية اللي جبتوها؟ فسروا لي ترى.
1: ولا أخسان.
0: أن هذيك هي. تعرفوا إيش أنتم الكمانجة؟ كي تبدأ الكمانجة مجروحة في على عروسات. كي يبدأ كمانجيتي فنان برشا يوفى المقطوعة دي ما متيع وان في الأفراح والمناسبات. بالآن كي كي. منين جبتوا الأغنية هذي؟ فسروا لي.
1: من
0: التليفون. من التليفون. أنت عندك إنستغرام في التليفون يا ثلاثة سنوات؟
1: ليه؟ أنا يوتيوب.
0: أنت يوتيوب ثلاثة سنوات يوتيوب.
2: أما هم ما عندهم في التليفون. تليفون ما هذاك.
0: ثلاثة سنوات جابوها من اليوتيوب. آمنة منين جبتها الغنية ذي؟ وآدم. ميكرو.
3: ليش بعثوهم من جورج نور وآمنة وأسيل؟
0: أقرب الميكرو أقرب الميكرو. أنت اسمع.
1: آمنة وأسيل ونور قاعدين يتعاركوا شكون صوته باهي.
0: سمعت خواتك يغنيوا فيها. بيا تراهي جيني بيا. منين أنت تعرف الغنية هذي ولا ما تعرفيش الغنية هذي؟ تعرفها. منين سمعتها؟ منين تعلمتها؟
4: تعلمتها من صحابي يغنيوا فيها.
0: صحابك يغنيوا فيها يا يوسف خليل والأولاد ترى.
4: وبعدكش كتبتها في التليفون وطلعت
0: لي. تلمو عجبتك لينك عندك تليفون؟
4: لا ماما عندها.
0: فين شفتها؟ في اليوتيوب. في اليوتيوب باهي. وانتوما يوسف سارة ياسمين ياسين منين جبتها الاغنيه ياسين انت هذه؟
5: انا جبتها من ليكول.
0: من ليكول. اصحابك علموها لك في ليكول؟
5: لا سيدتي.
0: والله فرحتني.
5: علمتني انا واصحابي.
0: والله العظيم لفرحتني الخبر السار اللي سمعته هذا الصباح. صار سيدتي علمتها لك. سيدتي نهي. على الاقل والله العظيم خبر مفرح هذا. خاطر قلت كان الانستغرام غزاد دماغ الاطفال نتاع 3 سنوات. لا يا خيبه المسعى. دونك عندنا سيدتي علمتها لنا وسمعت خواتي يغنيوا فيها وشفتها في اليوتيوب.
1: خواتك
0: مش خواتي انا هي سمع هو ادم. ادم سمع خواته وشفتها في اليوتيوب. هذا هو 3 مصادر نتاع الاغنية. الحمد لله جات الاغنية الهدف نتاعها مزيان معناتها مش خايبة. اغنية جميلة ومزيانة وباهية. ويبدو انه شنو اللي عجبكم فيها؟ الايقاع ولا الكلمات ولا الاه نتاع يا وردي في البستان الاخرانية منظر
1: الايقاع.

لي هدية ربيع مع مسرح الياسمين.

0: الحديقة مع صديقيه الأرنب ربيع والعصفور زين. فجأة اقترب منه ربيع وهو يخفي شيئا خلف ظهره. قال الأرنب بحماس: مشت، لدي مفاجأة لك. فرح الفيل وقال: حقا، ماذا أحضرت لي؟ أخرج الأرنب هدية صغيرة ملفوفة بورق ملون. فتح الفيل الهدية بسرعة فوجد بداخلها سيارة صغيرة مصنوعة من كرتون. نظر الفيل إليها قليلا ثم قال: أه، سيارة من كرتون، كنت أتمنى لعبة جميلة من المتجر. تغير وجه الأرنب الصغير وخفض رأسه دون أن يقول شيئا. أما العصفور زيد فنظر إلى الفيل مجد وقال: مجد، هل تعرف بتصنع هذه الهدية؟ ربيع هو بتصنع بنفسه طوال أمس، جمع الكرتون وقصه ونونه وصنع خصيصا لك. اتسعت عينا الفيل بدهشة ثم اقترب اتسعت عين الفيل بدهشة نظر إلى السيارة مرة أخرى ولاحظ أن عليها صورته واسمه، وعلى جانبها قلب صغير مكتوب بداخله: إلى صديق العزيز مجد.
1: شعر
0: مجد بالخجل ثم اقترب من ربيع وقال: أنا آسف يا صديقي، لم أعرف كم تعبت من أجلي، إنها حقا أجمل هدية تحصلت عليها في حياتي. إذن يا أصدقائي، قيمة الهدية ليست في سعرها بل في الحب والاهتمام الذي نحمله لمن نهديها.
1: برافو برافو، تصفيق ربي الأولاد. ممتازة ممتازة ممتازة جدا هذه الفتاة الرائعة، هي والمسرح والشخصيات والإلقاء والعبرة من الحكاية كلها. برافو عليك، أحسنتي، تبهرينني دائما يا عزيزتي. من سيبهرنا هذا اليوم بمعلوماته العلمية؟
2: خليل.
1: آدم أبهرنا يا آدم، ترى كيف يسي؟ شنو حبيت تقول؟ ميكرو؟ حبيت تشكر أنت يا سيرين، تقولها برافو يا سيرين.
2: برافو
1: يا سيرين. والآن باش نشوفوا الجولة متاعنا ضمن فقرة أحكي لي عليها.

0: سألتوش روحكم شنو موجود فوقنا في السماء؟ اليوم باش نحكي لكم على الفضاء وبالتحديد المجموعة الشمسية. عالم الفضاء عالم واسع وفيه برشا كواكب ونجوم وشمس وقمرة. في مجموعتنا الشمسية فما 8 كواكب، وكل كوكب عنده خاصيته. الكواكب الكل دور حول الشمس، وهي النجم الضخم وتمثل مركز المجموعة الشمسية. نبدأ بالترتيب من حيث القرب للشمس. عطارد هو أقرب كوكب للشمس وأصغر كوكب في المجموعة. الزهرة وهو ثاني كوكب وهو أسخن كوكب في المجموعة ويشبه للأرض من حيث الحجم. كوكبنا الأرض هو الثالث وهو المدور الشكل. ومدور الشكل يدور حول نفسه وحول الشمس، وهو معروف بوجود الحياة والماء. المريخ يسمى الكوكب الأحمر على خاطر لون التربة متاعه، فيه أثار للماء والحياة، وهو اللي خل العلماء يبحثوا في إمكانية العيش فوقه. المشتري أكبر كوكب في المجموعة الشمسية، هو يعتبر كوكب غازي. وزحل هو كذلك كوكب غازي مشهور بحلقاته المزينة المتكونة من غبار والصخور والجليد. أورانوس كوكب عملاق يتميز بالبرودة الشديدة. أما نبتون وهو أبعد كوكب على الشمس ومعروف بلونه الأزرق ورياحه القوية. في الأخر الفضاء يبقى عالم واسع فيه برش أسرار ومفاجآت، ويمثل برشة سؤالات العلماء أهمها، زعم ينجم الإنسان يعيش في كوكب آخر غير الأرض، وزعم أحنا السكان الوحيدين في هذا الكون.
1: نحب نسألكم أنا السؤال هذي تجاوبوني عليه، وإلا شنو رأيكم؟ نحب نشوف رأيكم في الموضوع. هل الساعة تعرفوا كوكب الكواكب اللي حكي عليها خليل اليوم؟ لي ميكرو، أنت تعرف؟ شنو تعرف أنت؟
2: كوكب المريخ.
1: تعرف كوكب المريخ؟ اي شكون اخر يعرف كوكب اخر؟
2: انا نعرف كوكب نبتون وزحل والارض والشمس. نعرف
0: الشمس مش كوكب. الشمس مش كوكب. الشمس مش كوكب. الشمس هذيك الكواكب هما حتىني حتى اللي نعرفه من كل
2: نعرف أي واحد منهم
0: حتى تاني
2: صحيت خليل وزادة نعرف واحد أكبر من الشمس
3: صحيت خليل
1: باهي. شنو الكوكب اللي نجم نشوفوه من الأرض؟
0: الظهر على خاطر التصوير ظهر على خاطر الشمس أكبر من المشتري.
1: شنو الكوكب اللي نشوفوه من الأرض؟
2: الشمس والقمر.
0: الشمس والقمر.
2: الشمس والقمر.
0: الشمس والقمر.
2: الشمس
1: والقمر. الشمس والقمر. الشمس والقمر. الشمس والقمر. الشمس والقمر.
0: الشمس والقمر.
1: الشمس والقمر. الشمس والقمر. الشمس والقمر. الشمس والقمر. الشمس والقمر. الشمس والقمر. الشمس والقمر. الشمس والقمر. الشمس والقمر. الشمس
0: والقمر.
2: الشمس والقمر.
0: الشمس والقمر.
1: الشمس والقمر. الشمس والقمر. الشمس والقمر. الشمس والقمر. الشمس والقمر.
0: الشمس
2: الشمس
0: والقمر.
1: الشمس الشمس نجم نجم، ولكن القمر هو اللي نشوفوه. القمر نشوفوه في أي شنو الشكل؟ شنو شكله القمر كي نشوفوه؟
0: أنا قلت القمر.
2: أنا قلت القمر.
1: نجم حرف شنو؟ نبدأ بالواحد بالواحد. ترى كيف نوع آدم شكل القمر؟
2: كيف
1: ميكرو؟
2: كيف الدائرة وحرف الراء؟
1: كيما الدائرة وحرف الراء. أحسنت ياسين. كيفاش القمر تشوفه أنت؟
2: أنا نشوفه كي يكون دائري يكون كيف أما كي يكون نص دائري يكون هكيكا، وكي نشوفه هكيكا
1: كيما حرف الراء نصف دائري هلال.
2: لا لا
1: أي هلال. هلال
2: يبدو كيف الفأس الدوار.
1: كيما الفأس الدوار. انتم تحبوا تخرجوا تجربوا تعيشوا في كوكب آخر في يوم من الأيام؟ هل يغريكم الأمر؟
2: لا
1: والله الأمر هذي مبهر برشا. انتم فرحانين بالحياة على كوكب الأرض؟
0: عجبتني. معناتها كنا نعيشوا مثلا حوكة في المريخ العلماء مازالوا يستكشفوا.
1: باهي ما انت عجبتك الحياه على كوكب الارض؟
0: عجبتني. عجبتكم.
1: باهي مالا باش نعيشوا على كوكب الارض شنو لازم نعملوا؟ لازم
2: اني
1: قولي يا ساره سيرين
2: سهلة مسيين
1: اسمونا وين بش نفرق ما بينيتكم انتم نسخة مدابقة للأصل على تو شنو لازم كيفاش لازم نحافظوا على كوكب الأرض بش نعيش عليه غضبت يا ياسين
2: أثبتنا
1: اها
2: اي بيكاتشو
3: هما
1: اي كيفاش نحافظوا على كوكب الأرض هذا هو السؤال
2: اني
1: نديو بالواحد بالواحد يلا اي
2: اني
1: اها
0: هي من ما نبداوش نرميو الفضلات
1: اي
0: ولازم نحافظوا على الكوكب
1: نحافظوا على الطاقه
0: على الطاقه الكهرباء
1: نحافظوا على النظافه
0: نحافظوا على النظافه ما نخليوش الماء يمشي
1: نحسنوا نستهلكوا المكونات اللي موجوده في كوكب الارض
0: ندخروه
1: ندخروا في الطاقه دي تقصد اي
0: يعني ندخروا مثلا الماء
1: اي صحيت نحسن استعمال والا الاستهلاك نتاع الخشب نتاع المنتوجات الاوليه اللي موجوده في كوكب الارض نتاع الطاقه اللي موجوده داخل باطن الارض دونك لازم نحافظوا على هذا الكوكب حتى نجم نعيشوا فيه في انتظار كون نلقاو كواكب اخرى يمكن نعيشوا فيها هكا ولا لا
2: انا نعرف كوكب نجم نعيشوا فيه
1: شنو هو
2: توأم الارض
1: كوكب الارض هذا هو اللي احنا
2: ليه توأم الارض
1: توأم الارض الارض عندها توأم
2: اي عندها توأم
1: اب وين هي موجود التوأم هذا
2: التوأم هيك موجود
1: انا ما نعرفوش
2: كان
1: كان
2: كوكب الارض عنده توأم عادي
1: كان نهار تعرفت عليه عرفني عليه خاطر ما تعرفتش عليه التوأم هذا
2: اي اما ما نعرف كان على الكوكب الأرض العادي عنده توأم ما نعرفش
1: يظهر لي المعلومة هذه ما زلت مش متأكد منها في انتظار كونك تكبر وتقرأ وتتأكد لنا من هذه المعلومة واللي نورنا
2: اسأل الذكاء الاصطناعي كي نجوم روحين
1: نسأل الذكاء الاصطناعي حسنا يلا أطفال كملنا الحصة متاعنا بش نسلموا على أوليائنا وعلى أصدقائنا
2: باي باي
1: باي سلمتوا انتم على عائلتكم واصدقائكم نسلم على الفريق التقني اللي رافقني هذا الصباح على زميلي ايمن الشابي اللي نسقلنا الاخراج الهندسي لهذه الحصه على زميلتي هويدا سيسي اللي قامت لنا بتنسيق فقرات الحصه وعلى فكره راهو ادم وامنه هما اولاد هويدا ومهدي ومهدي مسعودي نسلم عليهم برشا ثم صديقتنا بيا هي ابنه
4: بالطيب.
1: مادة زميلتنا صفاء بالطيب نسحب نسلم برشا على مادة مادموزيل أميرة اللي أملت لنا النقل البث المباشر على اليوتيوب وعلى فيسبوك على صفحة الويب متاع إذاعة المنستير زميلتي ألفة تلتحق بينا هي وزميلي حسين في الحصة الموالية نسلموا على الفريق الكل نتمنى لكم نهار حد طيب وسعيد ريم الهيني تقولكم نهاركم مبروك

0: من إذاعة المنسير، صباح الخير مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة 10 للأخبار. أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي أنه بإذن من النيابة العمومية تم فتح بحث عدلي من أجل اجتياز الحدود البحرية خلسة نجم عنه الموت في حادث غرق مركب هجرة غير نظامية في سواحل جرجيس. وأفاد جبابلي بأن عمليات البحث عن مفقودين ما زالت متواصلة بمشاركة الوحدات البحرية الساحلية والوحدات البحرية العائمة وبالتنسيق مع جيش البحر، كما تم تسخير طائرة مروحية لتعزيز عمليات البحث والإنقاذ. وقد دعا الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له إلى فتح تحقيق جدي وعاجل لكشف ملابسات هذه الحادثة، وحث الاتحاد على تسخير جميع الإمكانيات المتاحة لمواصلة عمليات البحث والإنقاذ إلى جانب كشف شبكات التهريب والاتجار بالبشر المتورطة في تنظيم هذه الرحلات ومحاسبة المسؤولين عنها. أعلنت الشركة التونسية لأسواق الجملة أن السوق ستفتح أبوابها بصفة استثنائية حصريا لعمليات البيع يوم غد الاثنين من الساعة 4:30 صباحا وإلى غاية منتصف النهار، ويأتي قرار فتح السوق بصفة استثنائية يوم الاثنين القادم تبع لإعلان الثلاثاء الموافق لـ 25 من أوت يوم عطلة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. تشهد الحرارة بداية من اليوم وخلال يومي الاثنين والثلاثاء القادمين ارتفاعا ملحوظا من حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات، وتكون القصوى بين 42 و47 درجة بأغلب المناطق مع ظهور الشيلي، ما عدا بالمناطق الساحلية والمرتفعات حيث تكون بين 37 و41 درجة. كما ينتظر أن تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات مع ظهور الشيلي إلى غاية نهاية الأسبوع القادم وفق ما أفاد به المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة أصدرها اليوم. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنسير
2: بالسلامة، ترجع بالسلامة، الله يكون معك.
3: هدي في الطريق، السلامة راهي أقرب طريق، رد بالك ما تستعجلش، راه السياقة بالراحة، أمان ما يتعوضش.

0: مسافر.
1: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم استضافات لخبراء في الميكانيك، نقاط خارجية ومواكبة لسير حركة المرور، مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.
2: تمشي وترجع، تمشي وترجع.

0: المجلس
1: يا صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا في لقاء جديد ولمة جديدة في المجلس، مجلس الأحد من إذاعة المنسير. إن شاء الله نهاركم فل وياسمين وزين وبنين وكل ما هي حاجة مزيانة. لقانا متنوع حسب برشا فقرات برمجناهم اليوم. تحية لكم من ما تسمعوا في إذاعة المنستير، وبربي بربي بربي استحضر لأرواحكم اليوم ليامات الجايين. اللي ما عندوش حاجة أكيد يحاول يبعد اليوم على السخانة والشمس. اليوم شو قولكم مثلا بردو القايلة زيت، خاطر على ما يبدو حتى لليل قايلة وحتى ليامات الجايين، وربي إن شاء الله يعطينا على قد جهدنا. فقط ساعدوا أرواحكم وربي يحفظ الجميع، وتحية خاصة للناس اللي خدمتهم تحتم عليهم الخدمة صباحا مساء ويوم الأحد وفي أي ظرف مناخي، خاصة مع الشمس والسخانة. ربي بالحق يثيبكم وربي يعينكم. لقانا حتى الماضي ساعة كيف ما العادة مع ضيف تتعرف عليه بعد شوية، مع فريق العمل اللي تعودتوا به، دكتور عماد مسعود، الفنان خالد قاسم، والفنان الجميلة نريمان بوشالغومة. يا مرحبا، صباح النور، نهاركم زين.
2: شبكم تختو؟ عرفتك الشحقة متاع
1: نريمان. استنيني، تحياتي دكتور عماد مسعود، الفنان خالد قاسم، والفنانة الجميلة نريمان بوشالغومة. مثلا لا لا لا مش عاجبيني الحق متاع ربي.
3: نهاركم صباح الخير.
1: نهاركم سعيد، شنو حوالكم؟
3: الحمد لله.
1: الحمد لله يا ربي. بالله انا نحب نفتح هكا قوس صغير ليك دكتور عماد مسعود. شكرا على الاحترام، نقول واحنا الالتزام، ونعرف معناه هذه حاجة صعيبة، خاصة أنه تعديته بظرف صعيب. نترحم على والدة ثانية ليك الأكيد، وإن شاء الله ربي يرحمها وينعمها. وذيك الفنان راهو حتى في فترات صعيبة يلزم يكون حاضر ومبتسم ويزرع الفرحة في قلوب الناس.
3: فما التزامات ما تعنيش المواطن، دونك تعني كان أنت مجبور باش تكون موجود، ما تنجمش تلغي، باش تنجم تكون في الامكان فيما تسمح به الامكانيات طبعا،
2: واللي في القلب في القلب
1: واللي في القلب في القلب. صعيبه الحقيقه نتاع ربي. تحيات كامل الفريق، زيد حسام قدريه مخرج الحصه، هويدا في التنسيق، ومريومه في الستريمينغ. وباش نعمل لابيل انا توا، راهو حاضرين ولا لا؟
3: حاضرين.
1: اشرف الخلفوني راوي بن خديجه، هادي الفراتي، يا مرحبا باولاد السيدي. نورتونا مجموعتنا. اسمع انتم
3: رجعونا
1: تراها لمسه من يديكم الملاح في بدايه لقانا.
2: يلا

0: بشوية هدية.
1: هذا هو المطلوب.
0: رجعوا حبل الوصال سمح لكم.
1: حتى ما ربي عينهم.
0: ربي عينهم أكيد برشا التزامات. وفي آخر حلقة لم التحايا الكل بالجملة خطر يستحقوا وأنتم تستحقوا هما يستحقوا. لمتنا باختيارات متنوعة بفقرات متنوعة ما تنسيوش باش تجاوبونا على مسابقتنا سؤالنا اللي تشاركوا فيه على صفحتنا على الفيسبوك وتربحوا معنا بون سوا بقيمة 200 دينار من إهداء ميدي بيوتي اللي موجود في الحي الرابع بلا مرة ورا البوستة. فقط تطلعوا شكون صاحب أو صاحبة الصورة الموجودة على صفحتنا على الفيسبوك. أنا عملت طلع أولية على الإجابات برشا إجابات غالطة. لا مش هذيك الإجابة اللي مشيتوا فيها مكثركم راهو. ركزوا ليه أدخل على الفيسبوك وشوف التصويرة. ما لا إجابة. خليني نرحب بضيف نقول له الكل الاحترام فنان برشا رووه وسمعوه يكبر قدامهم خاطر بدأ الفن صغير. هو دكتور وأستاذ موسيقى وباحث في رصيده عدة مشاركات في تظاهرات موسيقية وثقافية داخل تونس وخارجها. عدة عروض قدمها منها تجارب مع الثنائي دكتور خالد سليمة والشاعر مولدي حسين. أيضا في عطور كان حاضر في الزيارة. توج بالجائزة الثالثة في مهرجان الأغنية التونسية بأغنية والدي. كان من الأصوات اللي مروا بتجربة أرب آيدول. اليوم هو مقيم في الخارج تنعرف وين بالضبط يحكينا على كل هذا وغيره. وحبينا لما حالا نستغلوا فرصة وجوده في تونس باش يكون ضيفنا اليوم في المجلس الفنان أمين بورقيبة. مرحبا أهلا وسهلا.
2: صباح النور صباح الورد
0: صباح السرور
2: صباح الخير الناس كل. صباح الخير إذاعة المستير. أنت قلت ضيفي اللي معاش ضيف في إذاعة المستير.
0: والله سبقتني باش نقول أنت في دارك تويكا في عقري دارك مش حتى في دارك.
2: أول إذاعة دخلت لها واللي ملياني صغير معنا.
0: بلي أنا جبت على الصغر. وقتاش كان عمرك؟
2: نعرفش أقل من تقريب 8 أو 7 سنين
0: في برامج الأطفال.
2: أي كانت برامج الأطفال كانت مع مدام أحلام سليمان.
0: أيوة
2: ومدام فقي زادة. أيه.
0: أمال فقي.
2: أمال فقي. وجيت وقتها كنت جيني والأستاذ لسعد موخر.
0: آه بالله تحية كبيرة الأستاذ لسعد. أيه. وربي فضله ويمتعه بالصحة وزادة
2: مربي كنت الأجيال.
0: مربي الأجيال. في 2020 تفكرك معناها في إحياء ذكرى تأسيس إذاعة المنستير. يا سيدي مرحبا بك في دارك.
2: عايشك ربي.
0: مرحبا بينا احنا معاك في مجلس باش نحكيو فيه على برشا حاجات تهم أمين بورقيبة. لكن باش نسمعوا هالصوت العزيز الغالي اللي نعتزوا به برشا. انا قلت قبيله شويه برشا راو أمين يكبر قدامهم وسمعوه معناها مراحل عمريه مختلفه انه الفنان يبدا بكري الفن ويذوق النجاح زاد بكري. هذا يخليه في مرحله ما يختار انه يبعد يعمل هكا ركول ويقول شنو بعد كل هذه السنوات نجم نعمل شنو نجم نقدم.
2: والله كي قلت يبعد هي دي سيركونستانس اللي تخليني نبعد مش بإرادة نفسي أول حاجة.
0: أبون؟
2: أي بالضبط خطر
0: مجبر
2: مجبر بطريقة غير مباشرة.
0: شنو اللي أجبرك؟
2: الحاجات تنجم حسيتها في وقت الأوقات أهم من أني نجي نعنتها نلوج على أمين الفنان. بالعكس كنت لوج على أمين واحد آخر وكنت لوج على أمين اللي يحب يكمل قرايته أول حاجة. سافرت خرجت كمل دراستي ماجور دو بروموسيون خاطر هذيك شهيد هذيك مهمة جدا.
0: أكيد
2: فهمت خاطر الفن وحده ما يعمل حتى شيء. دونك كملت القراية تليت بالقراية سافرت بعد وليت نخدم مدرس.
0: أنت حاليا وين؟ بلجيكا؟
2: لا بعدش بلجيكا تو مشيت لسلطنة عمان.
0: سلطنة عمان تو كيف الخارج بي؟
2: في مسقط. هذه هي قلت العوامل اللي تخليني كما نقولوا احنا واحد يتناصف يتشرفني مفترق صعيب برشا ايفيدامون اما فيه ريسك معناتها سي سي سي
0: هو خيار من خيارات
2: خيار من خيارات ايفيدامون ما خاطرني جو دو بخون لو ريسك. اي وبعد اي نخلي مثلا القرايه ما نعطيهاش وقتها اللازم ولا نخلي الخدمه ما نعطيهاش وقتها اللازم ونتلهى بالفن. الفن على مومون دوني لازم باش يرجع افيك ان باك جراوند كيما قلت انت بديت صغير وكل شيء دونك ما نتقلقش. فما باز باهي خاطر ما بديتش توتوني انت بديت صح. بديت كونت مع سادة كبار وتكونت في تكونت في معهد عالي الموسيقى تكونت في كونسرفاتوار تكونت في جمعية موسيقية معناتها فيها خيرة العاصفين توانسة. معناها واحد عنده اون بون باز انفستير اولتيريرمون فهمت. وين فما الفرصة باش ما نكذبش معناتها نقول وين فما فرصه انه نلقى شويه هكا باساج خفيف نتعدى فيه باش نقول باش نعمل برودوي ولا خنجرك في مهرجان ولا هذا كمان فلتوش.
0: حسيتك مش نادم على الخيار هذا على كل حال وانت تحكي عليه معنا؟
2: لا بطبيعه خاطر الحياه هذيك سي اون في باراليل بور فينير معناتها هي صنعه الفن والارتيست ان جينيرال فما اللي اختارها مهنه 100%
0: يحترفها بشكل كلي نقولوا نحن
2: أي؟ بالضبط وفما اللي عنده مهنته تلقاه استاذ تلقاه طبيب تلقاه اختصاصه هو محامي قاضي فهمت تشايكوفسكي قاضي
0: ايوه
2: اوكي تشايكوفسكي سي ان كومبوزيتور قاضي روسي لكن تشايكوفسكي الحانه بدأ تظهر بعد نجاحه المهني الاول فهمت وقت اللي هو نجح وظهر
0: عمل ستابيليتي نتاعو
2: ستابيليتي فينانسيير ستابيليتي نتاعو فهمت مهنته حياته اللي احنا نقولوا احنا مسمار في حيط
0: باش تعيشوا انت بعقليه مسمار في حيطك
2: لا مش مسمار في حيط
0: من جماعه الزون دو كونفور
2: اكيد لازمنا احنا في وقت لوجع الزون دو كونفور
1: نعيش في كرامه
2: نعيشوا صحيت لازم نعيش في كرامه خاطر نحب ولا نكره صنعه الفن والموسيقى ان جينيرال والفن ان جينيرال كو سوا موسيقى تمثيل سينما مسرح رسم ومن الاصعب للاصعب احنا نقول الفنون اما مودونيزمك تقول اوكي هذيك باللي يكون سورتو في وقتنا تو ما عادش فيها زون دو كونفور اللي بالحق تقول ايه باش نخلي كل شيء تلاه باهي
0: واضح في المقابل فما شكون قعد بحس المغامره وكل واحد شنو يختار في الحياه
2: حس المغامره اللي... عنده دور اوكي
0: لكن... وعنده دي ليميت
2: وعنده دي ليميت
0: شفت كيش فهمتك
2: كيما انت قلت فما شكون خذا حس المغامره وغامر ونجح كيما زاد اكثر منه برشا غامروا ودفعوا من وقتهم برشا
1: ما وصلوش
0: نغزر لعينيكم كاينكم عندكم ما تقولوا ما تعلقوا دكتور ساعة انت من الناس المأمنين برشا بامين بورقيبه خليني نقول
2: ساعي ماد استاذ
0: اي ميلا
3: أمين من الطلبة ومن الناس اللي تشرفت أني قريت وعملنا عروض مع بعضنا وحولت الوجهة والفدية ساعات في بعض الأنماط اللي ما كانش يحبهم ولا هي خطرة صوت أنا نتمنى عليك وعلى المجموعة نعطيه وقت أكثر لمين باش يغني أكثر من يتكلم هو مش باش يسكت في الحالتين
0: لا نحب نسمع باش نسمعوه يتكلم ويغني توا نجم نقول لك حتى حويجة أكابيلا نفتحوا بها الشاهية ساعة وقال لك أستاذك نحب نسمعك ترى
3: وهو راهو عازف عود ممتاز
0: أكيد محليه العود ساعة عنده خصوصية حتى على مستوى الشكل
3: أرتيست في كل شيء يمين
0: لقنا معكم حتى الماضي ساعة هذه المجلس سعداء أنه شرفنا أمين بورقيبة في لقانا اليوم
2: يا والدي

0: يا والدي. تحية لكل بو يسمع فينا وربي يرحم اللي فرقونا.
1: امين.
0: واسم الله عليك من الدمعة يا دكتور.
2: لا بس
0: فضلك الاولاد ان شاء الله وتفرح بيهم.
3: معنى الانسانية ما عندهاش حدود.
0: وتحية للشاعر
3: ومعنى الام ومعنى الوطن وال
1: تحية
0: للشاعر
1: سي المولدي حسين. وتحية سي خالد سلامة اللي لحنها في الفترة اللي
0: والدك
1: اللي فرق فيها والدي زاد.
0: الله يرحمه وينعمه ان شاء الله.
3: هو كان نفس العام اللي شاركنا فيه في مهرجان الاغنية معنا.
0: من اجمل الاغاني اللي غنيهم امين. من اجمل الاغاني الاب اللي نفتقده هم الحقيقة اليوم على مستوى الخزينة التونسية. نريمين زميلك
1: زميل
0: اللي احنا صغار ملي انتم صغار نسمعوكم في حاجة مشتركة ان شاء الله بعد شوية. لكن مديم هكا دخلنا في مود الغناء. الباند متاع المجموعة حاضرة من خلال معزوفة موسيقية. كي نظهر لك خاطر احنا يبدا الضيف قاعد بحذينا وبعد يظل بشير تجل مع المجموعه ساعه. الميكرو قدامك اشرف الخلفوني. نحبك انت تقدم هالمعزوفه هذيه اللي باش نسمعوها واللي من خلالها نحب تحيه زاده للفنان احمد زيتون. اشرف قل لي احكي لي على العمل اللي نسمعوا منه مقتطف.
2: هذه المعزوفة الثانية ألفة مش توا
0: مفاجأة الحلقة إن شاء الله بعد قليل. ودونا باللي جي منكم ومرحبا بكم.

0: برافو للاثنين للمجموعه وللامبروفيزاسيون اللي عملها من غير سبق تحضير محمد امين بورقيبه. ان شاء الله عجبتكم. سلطنت يا دكتور.
1: سلطن الزعيم ديما يعمل حاجه
0: زعيم. هلا هلا هلا
2: ليش تحضير ما ثم توجيه
0: كوتشينغ راهو قلب الاستاذ راهو مديم حكينا
1: خاطر نعرف وين يزهى صوته وين يزهى صوته نعرف
0: زهي حسيته زهي وزهى البرنامج
1: مازال
0: ساعتنا ثانيه متواصله معاكم. احنا قبيله شوي جبدنا على الصغر كويس هكا صغرونا نختبر هكا معلوماتكم تعرفوش الفنانين الذوما اللي بداوا صغار ساعة في فقرة لك

0: نسألوا على فنانين بدأوا صغار سواء كانت وين سواء إلا عرب وإحنا والوقت باش نبدأوا بأول فنان ولا فنانة أنتم باش تجاوبوني. فنانة بدأت وعمرها 9 سنين غنيت في المسرح البلدي في عرض بقيادة الفنان الطاهر غرسة في عمر 12 سنة غنيت في أول ظهور تلفزي واحدة من أشهر الأغاني مع فنان تونسي كبير وهي أول امرأة تونسية تترأس مهرجان قرطاج
1: بين 2000
0: وكانت وزيرة الثقافة عام 2016.
2: أحكي لي عليها يا بابا
0: أحكي لي عليها يا بابا أحكي لي عليها فعلا هي سونيا مبارك يعطيكم ألف صحة معلش جاي سارة إجابة صحيحة برافو يعطيكم ألف صحة
2: يعطيني الصحة
0: يعطيك الصحة يا دكتور
3: كبيرة
0: عدنين الشويشي
3: عظيمة كيما لا سونيا مبارك ولكن مفقودة ما عارفوش علاش غابت على الساحة
0: خذيت هالفترة المسؤوليات أنا وجهة نظري
3: بعد المسؤولية عندها مرشا ملكة تويني مدام سونيا
4: واللي غنيت عمرها 9 سنين مع أبو العلاء محمد زادة
0: أي
4: عرفت شكون
0: شكون
4: اللي قالت في العمر هذاك قالت وحقك أنت المنى والطلب
2: كلثوم
4: وأنت المرا خاطر أنت حكيت على 9 سنين أني تفكرت فنانة أخرى
0: في نفس السير راهو اللي بداوا صغار يعرفوا بعضهم ويضيعونا نحن بما في ذلك منشطة البرنامج يعطيك الصحة يا سي عباد الشخصية الثانية باش نكتفي بكلمة بركة ولد الوز عوام واللي خلف اسم كيف نقولوا معاه الميلوف في أيدي أمينة
1: زياد غرسة
0: فنان
3: القدير
0: نريمين
1: زياد غرسة
2: أول ظهور متاعه الظهور اللي نذكر في برنامج تعرف وفكوك أظن
0: الجملة ميلوف ليه أو شو نسموها من عند اللي بدي صغرون زيادة في العمر
2: غنى لزياد في العرض غنيت علاش تحير فيه
4: علاش تحير
0: قول بالله بالله بالله حيرنا ميساج حتى ما غير عودة كابيلا سمعنا اللي تحب
4: أعطيني راوي أعطيني سبعين ري سول
2: سول
4: سبعين

0: الله الله الله ليه هيشت لنا الجراح انت بيدك راهو امين بورقيبه مازلتوا عندكم ما تسمع خلينا نسمعوا زيد الصغرون في اختيارنا اليوم في الكويز
1: اول ما
0: يلا
1: بسم الله سيدنا النبي
0: سيد المخرج في يدك انت الحل والربط نكملوا مع سؤال اخير ما يصيرش واحد بركاي بارك الله فيك سي حسين قلبك كبير اليوم الشخصية الثالثة فنان توفى مؤخرا في 3 ماي 2026 أول ظهور لي كان عمره 14 سنة وكان هذا في فيلم سيد درويش عام 66 وغنى في الكورال مع عبد الحليم في أغنية بالأحضان شرقي عاد هذا مصري بالتحديد
2: الأخر واحد تغنى الأخر فنان توفى هاني شاكر في مصر
0: زيد زيد راهو زعيم إجابته صحيحة هيني شاكر فعلا الشخصي نسمعه هو صغير تراه سمعنا حسين

0: ايش قولك؟
1: ايه قولي انت تعليق من كان وقت الكاسيتات الكبار بتاع الكاسيت فيديو.
0: اي اي
1: عندي واحده تسجيل كامل بتاعه في
0: وهو في عمر صغيره
1: في الاذاعه والتلفزه الاذاعه والتلفزه التونسيه.
0: اي مازلنا باش نحكيو مازلنا باش نسمعوا
1: من اول الفنانين اللي بديت نسمع فيهم
0: تغرب وتغني لهم.
1: كنت فما اغنيه كنت
0: ما عادش وقت خليك تخمم فيها وتتفكرها وتغنيها بعد الحديش. أحمد العيسي بعد شوية في موجز الأخبار. راجعين.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: إذاعة المنستير في الصيف تجمعنا وجديد تسمعنا.
3: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أعلنت الشركة التونسية لأسواق الجملة أن السوق ستفتح أبوابها بصفة استثنائية حصريا لعمليات البيع يوم الاثنين 24 من أوت الجاري من الساعة 4:30 صباحا إلى حدود منتصف النهار. ويأتي قرار فتح السوق بصفة استثنائية يوم الاثنين تبعا لإعلان الثلاثاء 25 من أوت 26 و2000 يوم عطلة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. أفاد البريد التونسي بأن أصحاب جرايات التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني لضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حامدي بطاقة جراية بإمكانهم سحب مبالغ جراياتهم. وأضاف البريد التونسي في بلاغ أصدره أن عملية سحب الجرايات تأتي على أثر انطلاق التوزيعات الآلية للأوراق المالية عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية. أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية عن حجز حوالي 86 طنا من المنتوجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك وخلق 7 محلات غذائية لعدم احترام شروط السلامة الصحية للأغذية. تشهد الحرارة بداية من اليوم وخلال يومي الاثنين والثلاثاء ارتفاعا ملحوظا، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 16 درجات وتكون القصوى بين 42 و47 درجة بأغلب المناطق، مع ظهور الشيل ما عدا بالمناطق الساحلية والمرتفعات حيث تكون بين 37 و41 درجة. كما ينتظر أن تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات إلى غاية نهاية الأسبوع القادم وفق ما أفاد به المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة أصدرها الأحد. دوليا، وفي اليوم 67 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة الأمريكية رافقت أكثر من 1000 سفينة لعبور مضيق هرمز. من جهته قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن على جميع الدول المجاورة ألا تشارك الولايات المتحدة في الحرب الاقتصادية وإلا سيتم اعتبارها عدوا. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
4: المنستير. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: ونرجع لمجلسنا لحداش وثمانية دقائق. مرحبا بكم مستمعين، إن شاء الله موانسينكم وين ما انتم موجودين في دياركم في ثنية. للناس اللي يخدموا بالأحد إن شاء الله تعديوا معنا وقت مزيان. هانا راجعين باش نحكيوا على الاختيار اللي كنتوا تسمعوا فيه من أجواء الديسكو، وعميل خالد قاسم ديما في الاختيار هذية. نرجع نرحب بضيفنا الفنان أمين بورقيبة. مرحبا بك أمينة. مانيش مسلمة في حقي باش اسمع حاجة انت قلت لي بون. تفكرت انه اللي الأغنية اللي هكا من الأول الأغاني اللي سمعتهم هني شاكر، مش لهني شاكر،
1: مش غنيته هو،
0: مش غنيته هو،
1: غنى غنية لمحمد عبد الوهاب
0: من غير ليها،
1: من غير ليها.
0: خليكم معنا في الاستماع، راجعين لها. لكن خليني نرجع نفكركم انه تنجموا تربحوا معنا بونسوا بقيمه 200 دينار من اهداء ميدي بيوتي للعنايه بجمال المراه، واللي موجود في الاركات ورا البوسطه في المونستير. فقط طلعوا الصوره اللي موجوده على صفحتنا على الفيسبوك لشكون راجعين بعد لمسه اخرى. اكاو غبتوا برشا، سمعونا سمعونا.

0: مرحبا بكم. وشنو حكاية علي جابني يا عيني؟ شكون الصوت الساعة؟
1: هذا صوتي أول مرة الحقيقة أنا نسمعه في الإذاعات. هو المطربة, هي مطربة مصرية اسمها عزيزة عمر.
0: مصرية
1: مصرية. المطربة هذه تعاملت في في الستينات والسبعينات في ليبيا مع عدة ملحنين وشعراء ليبيين, وعملت إنتاجات فنية وأغاني ناجحة. الأغنية هذه تعاملت أنا معها ثم مطرب وملحن اسمه رمضان كازوز من ليبيا. في بعض هذية كظهر مع وقت مع رؤوف ماهر في عرضه على كارتاش, أو كلابس اللبس التقليدي الليبي وشد العود ويغني أغنية طق الرحاء. من بين الحديث يقول يتم برشا أغاني ليبية تنصبها لرواحكم
2: أصيت بالعسل فردات طق الرحاء ولا؟
1: أي
0: اقرب اقرب اقرب لنا للميكرو خلينا نستمتع بالصوت. قول تراها مين
2: دقات فردات الرحال الليل هذيك هي واللي سمعونا ترى نسيتها شويه ما تنغني ابا مش
0: الهمو الهمو ايواش
1: أغنية هذه علي جابني الحقيقة نسخها أنا أغنية تونسية
0: خاطر تعودنا نسمعها بصوت قاسم كافيرة
1: تعودنا بصوته هو في بالي معناها أغنية من التراث حتى التونسي, ولكن قال لي لا هي أغنية هذه ليبية. صحيح اللحن من الفولكلور الليبي لحن قديم, ولكن هو كلمات الشاعر مسعود القبلاوي. وهالأغنية هذه تقريبا من يومين خرجت لأنه قاعدة نبحث عليها لنقينا التسجيل بصوت هذه المطربة عزيزة. هو الموضوع كبير وبرشا أغاني متداخلة بين التراث الليبي أو الترابلسي ترابلسي بالأحرى مع الأغاني التونسية. توا آخر حوار سي عماد على أغنية بخنوق يقول لك أغنيتنا البخنوق ليبي بخنوق ماهوش تونسي يا قلت له مشكون أول واحد غناه تونس إذا هو ما نجمش نحكمه هما بخنوق متاعكم ولا غنايه غنيناها احنا.
3: شوف يا خالد الواحد يلزم يكون وقت يجي في منبر اعلامي ولا يجي في حتى على التواصل الاجتماعي يلزم يكون عنده شويه تواضع للتاريخ وتواضع للجغرافيا وتواضع للمنقولات هذه الشفويه الحاجات اللي تقارد تعدى, لان وقت نقول هذا ليبي وهذا تونسي يعني انت اعطيته الجنسيه معناها بالكاشي متاعك اور فما حوايج تنجم تفوتك واللي تحددها التاريخ. مؤرخين يلزمهم يتحدثوا في هذا, والموسيقي اذا كان باش يعطي رايه في الموضوع هذا يلزم يكون عنده درايه بالتاريخ
0: وعنده معلومه حاسمه زيادة.
3: طبعا لانه الجغرافيا اللي تحدث عليها هي انت توا ماهيش هي الجغرافيا اللي كانت قبل. امتداد تونس راهو في حدودها مع جيرانها ما كانش هو نفس الحدود
0: دو.
3: والحركات الهجرة المعاكسة كانت معناتها كبيرة وموجودة في عبر السنوات التاريخ الكل. دونك نردوا بينا ما نعطيوش معلومة اللي هي برا تحب تقول تراث تونسي ليبي برا ميسيرش, ولكن تحديدها ما تحسمش في الموضوع. خلي أهل العلم هم اللي يحسموا.
0: مرة عملت حصة مع دكتور أحمد دعوب وحكي على أغنية في البريمة وقال أنه أصل الأغنية ترابلسية معناها وليبية. يميمتي راهو معناها حالة احتقان وليت سياسية
3: وهم يقولوا في التبريمة
0: وفي التبريمة وليه وغنيتنا وترابلسية وليبية والتوينس يقول لك ليه
3: هذا علاش حكيت على التواضع.
0: بالحق حسيس الموضوع رغم انه يبدو ملا بسيط معناها ملا.
3: احنا حتى غنيت هنا في تونس ما نخرجوش ما نمشيوش لليبيا ولا الجزائر فما غنيت تقول لك ليه هذه نتاع الجهه نتاعنا راه وهي تلقاها في كوبلي من الاغنيه يتغنى به زاد خالد وكوبلي في مهديه زاد فلان وفي جاب زاد فلان. دونك ولات الاغنيه موروث جماعي نتاع الناس كل
1: صحيح
3: يعني ساهموا فيها الناس كل.
1: هو كلامه صحيح. ثم اغاني تونسيه من الفولكلور نفس الابيات تلقاها في عده اغاني كما في اغنيه يا شوشانة مش نقول نفس البيت في اغنيه مثال يا مقواني نفس البيت مش نلقوه في اغنيه يما الاسمر دوني نفس البيت مش نلقوه في عده اغاني كان ثم تمازج معناها
3: يا سيدي خلينا تو من الاغنيه تو في قطاع المالوف تعرف من نصوص تتغنى في الجزائر وتتغنى في المغرب وتتغنى في بالضبط. ليبيا بنفس الواحد نتاع شكون يا سيدي
1: ما عندهمش حقوق
0: والله انا نعرف الموضوع هذا انا نعرف الموضوع هذا راه ويني تحكي عليه يسبب حتى مشاكل داخليه
1: لكن هو موضوع طريف وشيق جدا.
0: علاش
1: من بعض يا ألف اخر معلومه اغنيت بالله يا احمد يا اخوي ما كتب واحد قال لي اغنيه ليبيه وبشير فهد قلت له تو الاغنيه تتغنى بقابليه تدريد بين الجزائر وتونس اش ما دخلكم ليبيا في اغنيه بالله يا احمد يا اخوي سي أحمد عوب قال كلامك صحيح معنا مش أغنية ليبية, هذا تراث تونسي مشترك تونسي جزائري. وهيك عاد برشا أمثلة.
0: بلي خلينا نسمعك تو الفنانة اللي كنت تسمعوا فيها الفنانة عزيزة عمر. عندي هدية ليك وهني رجعت لك أمين بعد شوية, راح سمعوا يا حسين.

0: على ذيلي انا الترقي ولد الترقية. ها طلعت بنت الترقية زيد.
1: هاي اذا كان مش تبحث في كل عام غنينا 89 تقريبا غنينا في الجزائر فريق غزير قالوا لهم تاعنا هذه.
2: هو من موثق الأغنية يقول الحان فنان بشير فهمي واحنا صحيح يقولوا انا ترقي ولد الترقية قطاع طريق والصحراء اللي هذه الفيرسون عفوا بشيخ العفريت والفن وحتى هو غناها البشير في حيمة هذا الفنان الليبي. سعيمة ثم بعض الأغاني نفس الألحان تتعطى الأغاني أخرى لأنه نفس نقاو خمسة ساعات ستة أغاني بنفس اللحن ولكن الكلمات
0: تختلف. أي نحسموها الجدل هذية موسيقيا خير.
2: يلا
0: مدام معنا أمين بورقيبة
2: زعما
3: باش نرجع للغنية اللي قالها بكري
0: وباش ترجعنا بعد شوية
3: فكرني اسمع غنية راي مش غنية سيبا نامبورت كوا
0: أي قول
3: موضوعها ياسر حلو برشا ويتحدث على المرأة
2: الكادحة
3: المجاهدة الأم اللي ربيت
0: تحية لكل مرأة تسمع فيه
3: الكلام راهو الكلام ياسر طيارة راهو تقات فردات الرحاف الليل وين القمر فوق المقادم صبر
0: الله
3: صحة اللي جرحها نقض في الليل يفهم غناء مولاتها صبر
0: الله الله الله موسيقيا شنو تقول
2: الفنان رمضان كازوز الليبي

0: الله الله الله
1: يا ألفة. قصة الرحاة في الفن الرحاة كانت متنفس انت على المرأة الريفية لأنها باش تستعين بها على قضاء العمل اليومي هذايا كانت تشكي أجانها وتشكي كل وكأن عملية تفريغ للأوجاع اللي عندها سواء النفسية أو البدنية ففي فترة أنها ترحي
0: برشا أغاني جت كلمة الرحاة سلم إحساسك يا
2: إيه
0: نسيتنا عملتينا اليوم
2: تشاركوا أنا بيدو نغم نحبه صحيح ما حفظتوش ولكن ما شاء الله عليه يمين معناها كيفاش الصورة معناها الصور الشعرية في عدة ما تنادي على ولافك دم وما زال أول صوم مش معناها صغير في أول صوم مازال صغير معناها شوف التعابير
3: كما قال سعيمات تقول تشكي وهي تشكي واللي سمعهن سمعهن ما الفالة نوم والعادي الفالة وبعد تقول لين الرحاة راحت وتقطعت طقاتها مولاتها ارتاحت وتنت على اللي جارتها
2: معنى جميل
0: قديش الصورة معناها فيها عمق ومحليها الكلمة اللي
1: بيها فما حاجة نحب أقولها يعني خاطر أمين بحذية مش ديما نشوفه وقت اللي يبدأ فنان
0: يحس الكلمة
1: يعرف الموروث الشعبي والأغاني السيدة نتاع غرسة نتاع زياد ويرجع للعبلوهاب تسمعون بعد في موال حلوة ماذا بيا يرجع لنا الواحد من الموال هذية تشوف قديش من الريجيستر أنا هو الـ ياخذ منهم منين علاش هو فنان بالطريقة هذه وعليش هو في المرتبة
0: مليان
1: هذه
0: مليان. ثم ثقافة ثم ثقافة واتصلاع على ثقافات الموسيقية على اختلافها يسلم صوتك يسلم إحساسك أمين تحب نسمع عبد الوهاب توا بعد نتعديو
1: شنو ناخذ
0: رأيكم في موضوع
1: فما موالي
3: فما موال في يرجع لغنية أول أغنية غنيتها في حياتي
0: ترى قول انا نحبهم الحكايات هذو مرة
1: العبد الوهاب
3: الحمد عبد الوهاب
1: اي خذ العود مالا بالعود
3: غنيت غنيتها في في في في مهرجان ربيع سوسه
0: قول
3: خي خي
0: خي خي تحيه لاخواتي بربي

0: احنا الموسيقيين في تونس عائلة اوكي نو سوم اون فامي. في وقت من الاوقات غصبت علينا الحياة ان باش نتفرقوا كل واحد مشى في اثنين. كنا في معهد يجمعنا الكل اوكي وبعد خلاص معناتها سي كملنا قرايتنا وكل وحبينا حاولنا بكل الطرق ان نقعد وكذا فهمت، لكن للاسف لقينا عروض مخير عروض حياه احسن. دونك خرجنا
1: خرجتوا الكل
0: خرجنا تقريبا الكل
1: خليتوا تقريباً الساحه الكل. الفنيه
0: خليناه للي
2: اللي نجم يعيش فيها
0: للي نجم يعيش فيها صحيح
3: هو اللي يحب يسيطر عليها مش حتى اللي نجم يحب يسيطر عليها. ثم برشا حكايات وبرشا حديث وبرشا
1: برشا برشا حسابات
0: هذا كل شيء تحكي اليوم ولا
3: ابونغو هذا
1: نفتحوا
2: هي ألفة زرق لنا زريقه من بعد خلينا هكاك
1: بعد
0: لا لا بالحق المعهد العالي للموسيقى يعني شنو معناته هما هما هما مراحل يعني قبل المعهد العالي للموسيقى كان الكونسرفاتوار وقبل الكونسرفاتوار كانت جمعية الأنس الموسيقى العربية ريتهم اللي حضروا في هذوما الكل 90% منهم ما عادش فاهم حتى واحد في تونس
1: والله شيء أسف انت قلت انت تحط صبعك عدي ما نضم بالكوره ونعدي هيكم والله العظيم شيء وجع القلب
2: معايا مي مي
1: مشروع على والحلم مشروع انهم يطوروا مرويحهم
2: كثير برا وكل ونتمنى لهم ربي ان شاء الله ينجحهم اللي موجودين في الامارات العربيه ولا في قطر ولا في سلطنة عمان هذوما الاغلبيه ولا في السعوديه توا راهو كنت تشوفهم هذوما تلمهم تعمل بهم عروض وراء العقل
1: اكيد اكيد
2: تشوف نوعيه العازفين ونوعيه الفنانين اللي مشاو كان قاعدوا ناش باش يعملوا ما نصورش حاجه كبيره الحقيقه
1: خيارات في الحيات وان شاء الله حتى هما البرا يرفعوا قولوا احنا
0: انت شوف العروض الصيفيه العروض الصيفيه وقت اللي فان في سي لي فاكونس اون رونتر تعرف سي لي فاكونس اون رونتر
1: معناها فرصه ولا لا
0: وقت اللي نروحوا في الصيف نتلاقاو في الصيف شوف العروض الصيفيه معناتها هما ديجا يتوحشوا يتوحشوا الركع يتوحشوا ركع سيدي الظاهر يتوحشوا ركع كارتاج يتوحشوا معناتها شوف انت العروض اللي في الصيف كيفاش تكون
1: او قال لك انتم لازمكم تقترحوا تبعثوا دوسيات
0: نبعثوا دوسيات بعثنا برشا دوسيات
3: عاد هو زبالي بعث دوسي مقبل
2: ربي يا ألفة
1: انت
0: حسيتك تحب تحل سوجي
2: يا ألفة تعدى الموضوع هذي
1: عندي سوجي اخر زادة ليه لا تكلم عبر عبر
2: الاستفزازات هذي ما عند ألفة ولات كل مرة ونيجي ارتيست معناه تستفزوا
1: بال
3: لازم نفضها ساعمات في المجلس توا حاليا لحداش وسبع
0: عشرين لا اني ما عادش نص نتحدث على مواضيع او على ملفات صادرات كما هكا متاع الدعم الفني ولكن
3: والعروض
0: والامور هذيك الكليكيه بعد اني قبل ما نحكي على هذا كل فما حاجه قبل ساعه صارت قدامي اني ما فهمتهاش اني فما ورق صادر عن وزاره الثقافه
3: امام الورق خاطر برشا
0: ورقه صادره عن ورقه صادره من وزاره الثقافه تثبت لي اني مثلا قدمت دروس في المعهد الجهوي الموسيقى في سوسه المعنيه بالامر بتقول انه اني غير مؤهل اني باش نعمل لك مصادقه على الورقه هذه
1: ما يصدقش
0: ما غاد
1: صدق
0: معناها من غير ما ندخل ونحكيه في ملف الدعم في عروض في كذا في
1: كذا جماعتنا
0: معناها تحط لك تصحح قدك وتقول لك اني غير مؤهل اني باش نعمل لك مصادقه على الورقه
1: ليش نو كان احساسك ما تقولش وقت اخذت القرار باش تخرج
0: اني القرار مش نخذيته وش نخرج
1: نفخته
0: اني مانيش اني خرجت من 2000 وقتاش اني سعيمد 2017 خرجت من معهد العالي للموسيقى ديريكت من 2017 مانيش موجود من كيف نقول جو سوي ان سيتويان دو موند احنا نقول وكنا دي سيتويان دو موند اي اون بريفير ريستي دي سيتويان دو موند اون معناتها اون هكا الدويره اللي تلمنا بحذا عائلتنا حبنا القديم ذاك وحب العائله واللا فامي فهمت مي لو ريست المورد الرزق وكذا اون اي دي سيتويان دو موند اون اساي دو شيرشي ايور
1: و ايور لقي بلاصه معناها فما متنفس ليك انت حتى على مستوى الانتاج والموسيقى كوم امرك فنان وتغني
0: رأى. على مستوى المعيشه الحمد لله لكن على مستوى الموسيقى باللي يكون راهو كيما قلت لك
1: بلادك
0: باللي يكون مش حكيت بلادي باللي يكون ولاد بلادي ولاد بلادي خاطر كيف نتلموا نعملوا برشا حاجات كيف نتفرقوا ما نجم نعمل حتى شيء
1: انا مش حليت القوس هذا
2: كل مره تحير وجيعه في

0: وجيعه ساكن انت تعاود تحيرها.
1: سامحوني سامحوني ها باش نكفر على ذنبي بالله خلينا نسمعكم شوي موسيقي وعاده وجات لكم قلوبكم.
2: مثلا هو مجلس نحكي في المواضيع اللي تهمنا واللي تهم المستمعين.
0: ما فما ناس تسمع فينا ما نبينا نهز لهم
2: الصبحيه يولف 40 سخانه يزيد المستمعين.
1: نسمع موسيقى خيره نبرد الجو برد خاطر حتى الموضوع الجاي والله العظيم ما نقولكمش باش يحير برشا مواجع. لا لا تقعد تقعد تقعد انتوما زاد مستمعينا تبقى معنا في الاستماع. باند المجلس هادي الفراتي أشرف الخلفوني راوي بن خديجة. يا أشرف هذه هي الأغنية هي قدامك الميكرو عدا قربلنا شوي الميكرو. لا لا لا وما صاب نهار يغني بك. الأغنية
3: متورات مدينة المنستير دارنا في السلامية اسمها يا بابا عليا وحش كتار.
1: اي
3: الفيرسيون شنو عصفوها هي فكرة أخونا وصاحبنا أحمد زيتون.
1: نشوله تحية كبيرة.
3: نوجه له تحية أكيد. خدمة قبل في مشروع سابق خدمه هو. فيها إيقاع مركب من لول هو اللي عامله وعمل الانترو هذيك.
1: واضح.
0: وخذيته الإذن ولا ساعة.
1: هو ما معاده.
3: شيء. أحمد خونا.
1: خونا إيه. وزيما في التشجيع.
0: نوجه له تحية أحمد بالمناسبة.
1: ليلى وديما يتبع في المجموعة ومن أكبر الداعمين ليهم ويخدموا مع بعضهم وتجارب ما زالت متواصلة وإن شاء الله إن شاء الله تجي فرصة ونتلقى بيك أحمد زيتون. يلا قولوا ودونا يودوكم بالخير.

0: هاني باش ناخذ رايكم، شنو رايكم في المجموعه؟ انا نامن بقيمه الانسترومنتال
1: بالنسبه اللي نسمع في الناس تسمع فينا، راهو كانت فما ارتجال لعزف الايقاع، خاطر عزف الايقاع نسمعوا في ريتم تمشي وش تقولوا راهو فاش يعملوا شبيهم راهو ذاك ارتجال عزف الايقاع، خاطر الايقاع عنده نوتة وعنده كل شيء، عنده
0: صحيح.
1: فهمت، يعطيهم صحة راوي كالعادة ذاك
0: ذاك الفنان السكوتي يتكلم كان بالموسيقى راهو هادي
1: اني نعرف بوه
0: العائلة الكل فنية
1: فنانة ياسر فنانة ياسر رقي برشا ربي يفضل له
0: بوه
1: ربي يوفقه ثلاثة ستامبو تخيو
0: صح عليك. اسمع انا وشي لا محظوظة برشا سمعت ما تغيبوش ميلا تسمعوا فاش قاعدين يقولوا عليكم وان شاء الله ربي يوفقهم خاطرنا نأمن مازال برشا حاجات ينجموا يقولوهم موسيقيين
2: وبدعوا فيهم. هذا بيدي شاهي نقدم حوايج معاهم
0: بالله بالله خذوا بخاطره. في شنو رايكم اليوم نسألكم على إدارة الأعمال، أهمية إدارة الأعمال، دور إدارة الأعمال. أنا ما رضيش نبدأ بنريمي سامحوني
3: والحمد لله
2: ما هي من الأعمال
4: لسه أوف كاملة سيكتة اليوم
0: كل شخص بش يدلي بدلو في الموضوع عاقله اليوم يسر
4: عاقل اليوم
0: اللي نحب نري مين اللي تعودت بها راهو انت استاذه التقنيات الصوتيه اداره الاعمال تدخل في تفاصيل تهم الصوت والتحضير الصوتي للفنان ولا لا
4: تدخل برشا به احنا رينا ريسامون في لي فيستيفال وكل برشا انتقادات البرشا فنانين ريالمون برشا كان في اطار العمر حكينا على اساس معناتها برشا انتقادات صارت على مواقع التواصل الاجتماعي على اساس العمر هو مثلا مشكله ولا
0: تحكي على ميادة الحناوي يزي
4: مغنات واللي هو كلام الحقيقه يوجع برشا اللي سمعته بالنسبه للانارتيست يسمع الكلام هذاك الحقيقه نتصور اللي يتاثر برشا اما باش نسمي برشا فنانين مازالوا على الساحه هذه كيف ما مثلا فضل شاكر قولوا احنا 57 سنة رجع بغتوغ مزيان على الاخر مجد الرومي والإطلالة المزيانة متاحة 69 سنة رغب عريمة 64 سنة صابر باعي 59 سنة هيفا وهبي والتراند متاحة 2025
0: ماشي ريفيرونس في الصوت هيفا وهبي ولا
4: مش صوت اما جوستومون باش ننقد حاجه بين لو روتور وبين لا كونتينيتي دو لارتيست جوستومون تراند 2025 بدنا الروق كاظم الساهر 68 سنه ديفا سمير سعيد 67 سنه باش نمشي حتى على الصعيد العالمي ازنافور كي عمل كارتاج 2009 85 سنه مادونا 67 سنه شير التوا مازالت اكتيف اما سو دوتخو كاسكيت اللي هي 80 سنه 2026 تتحصل على غرامي اوورد دونك ريالمون اسكو لا كيستيون لهنا حكايه عمر حكايه اداره اعمال الصوت راهو لازمنا نحطوه اون كونسيديراسيون اما زاده لازمنا نقراوه في حسابنا ريالمون لارتيست لا كونستركسيون دو لارتيست بين لا كونتينيتي اي لو روتور دونك اداره الاعمال لازمها تشوف بارابور للباكج هذايا الكل وتحط اون كونسيديراسيون اللي الارتيست عنده مسيره لازم يحافظ عليها
0: انت معناها حس ما فهمت عندها دور في الجانب التقني
4: أي.
0: وعندها دور باش تضمن استمراريه معناها الفني
4: انا ريالمون كي باش نقول باغ اكزومبل الارتيست لازم يحط اون كونسيديراسيون لي تكنيك اللي هو ينجم يغنيهم بارابور للاج بارابور للتام تاعو بارابور
0: إيه هذا شكون يحدو هو ولا اداره اعمال هي تقعد وراها معناها في الجانب
4: اداره اداره الاعمال لازمها تحط هذايا زاده اون كونسيديراسيون
0: تحط اكسبير معناها في الجانب ما نحكيوش على شخص برك راه في اداره الاعمال
4: ما نحكيوش على كل نحكيو على كل شيء نحكيو على ايكيب كامله راه كي نحكيو على فنان نحكيو على ايكيب ليكيب نتاعو وتحط اون كونسيديراسيون باش نجمو نضمنوا الكونتينيتي
0: واضح اكيد الكيسين هذوك تنرجع لهم جايبت لي اليوم كيسين ما فهمتهمش شنو امين اي فنان ناجح اليوم وراه إدارة أعمال كاملة ما عاش انت خذ تجربة أرب آيدل ممكن إذا وراك من قريب ماكينة صناعة النجوم اللي في جزء تعتمد زاد على إدارة أعمال
1: قبل ما نحكي على مدير الأعمال لازم نحكي على المنتج زاد وقبل ما نحكي على المنتج نحب نقول حاجة إنه المنتج ومدير الأعمال توا حسب رأيي المتواضع جدا ما عادش شخص
4: إكيب
1: هو لا هو سي الالغوريتم
0: كيفاش
1: الالغوريتم ريزو سوسيو
0: إيش معناها؟
1: معناها مدير الأعمال ولا تو اللي يحكم في شكون يظهر شكون ما يظهرش، شكون اللي غنيته تطلع خير شكون اللي غنيته ما تطلعش خير، هو الريزو سوسيو. هو الالغوريتم ريزو سوسيو اللي يعتمد على برشا حاجات، يعتمد انه الريتم الاكثر اكثر صداره في الوقت الفلاني، نوعيه الكلام الاكثر استماعا، نوعيه الموسيقى اللي تتعمل، ما نعرفش يعني التوزيع، كل شيء، خاطر فما الالغوريتم يحكم في كل شيء. حتى ولو عندك ماكينه ومدير اعمال قوي برشا، هو عن نفسه باش يتبع الالغوريتم.
0: هذا اللي حبيت نوصل له في الاخر، اداره الاعمال الذكيه هي اللي تتبع الالغوريتم هذا وما يطلبه السوق.
1: معناتها معناتها انت اعمالك الفنيه اون فان كونت رهينه في في الالغوريتم ريزو سوسيو. كلمه نقولها بالحق رهينه
4: صحيح. جست راهو يتصنع الالغوريتم، معناها سي فري كو رهين الالغوريتم، ما احنا نحكيو على ان اوتر موند اللي هو ولا الالغوريتم نصنعوا فيه، اللي ولات معناتها كيما قلت الكلمه هي اللي تصنع فنان.
1: دونك شكون يصنع الالغوريتم؟
4: جوستمون
1: شكون يصنع الالغوريتم؟
0: معادله هي معادله داخله بعضها صعيبه مؤثره.
1: خاطر اللي يحكم في مدير الاعمال هو الالغوريتم، والالغوريتم شكون وراه؟
0: ملا
4: ما عادش راهو نحكيو على جوست
0: فلسفه ولا
1: سيت ان اندستري هي متفاهمين
0: صناعه كامله
4: ما عادش يعطي الصحه راهو يغني بقدير.
1: خاطر خاطر خاطر
0: علاش بالطايفه وهبي
4: علاش
1: اني اني نقول انه السلعه سامحوني في الكلمه انه البضاعه اللي يحب يبيعها مدير الاعمال او المنتج او مهما هي ماهيش الشادوفر في حد ذاتها، ماهيش الغنية ولا ماهيش السينما ولا ماهوش الفيلم ولا ماهوش، لا ما وراء ذلك لغة دو لوفر مشيت. معناش انت معناش حاجة اسمها باش نمشي نشوف اوفر نتفرج فيها ولا نسمعها ولا لا، نستنى شو باش يجي من بعدها، شنو مش يتباعب معاها
0: صورة
1: في سياقها في سياقها الاستيتيقي سامحني. معناها خلينا ندخل شوية في
0: معقد الموضوع يا دكتورنا. شنو اللي يخلي الواقع في تونس يفتقد الفكرة إدارة الأعمال، إدارة الأعمال اللي من شأنها تقف مع الفنان في أدق التفاصيل وتبع الألغوريتم وغير وغير وغير برشا حاجات نجم تحكي.
3: خلينا نقوله الساعة في البداية باش الناس تفهمنا أنه إدارة الأعمال أو مدير الأعمال هو الشخص المكلف بتخطيط مسيرة الفنان،
0: تخطيط
3: وضع أهداف فنية ومهنية على مدى قريب وعلى مدى بعيد،
0: حتى في الحضور متاعه وحتى في البرامج وين
3: كل
0: يظهر
3: شيء، كل شيء في اختيار الفرص في اللي يساعد على تطوير الفن متاعه، إدارة الحفلات والعروض، على التفاوض مع الشركات والتفاوض مع المهرجانات ومع مع المتعاهدي الحفلات، التسويق للصورة الفنية للشخص، المحافظة حتى على حياته الشخصية
0: صحيح،
3: إدارة الشبكة شبكة العلاقات لأنه مهمة في كارير الفنان. هذية إش معناتها مدير أعمال أو إدارة أعمال. كان جيول تونس توا فما مدير أعمال لفنان وفما مدير أعمال لفنان
0: عميلة.
3: اي مالا خطر احنا في تونس مازال على غرار الفن ما فهمناش القوانين اللي اللي, اللي اللي تنظم القطاع وتنظم حتى إدارة الأعمال. ساعات وقت اللي تبدأ في وسط الميدان تنجم تشوف برشا حوايج، ساعات مدير الأعمال هو كالشخص اللي يجيب الميكرو للفنان ويوصله حتى لسين باش يعمل هذا كاش يعمل، وساعات المدير الأعمال هو متعاهد الحفلات، وساعات متعهد الحفلات يقوم بنفس الدور متاع مدير الأعمال ومتاع شنو اللي صاير في تونس. مدير الأعمال شكونه في تونس؟ ساعات خول الفنان، ساعات أخت الفنانة، درو كي نقول لك راني نعرفش معنى كيش قاعد نقول، ساعات زوج الفنانة، ساعات زوجة الفنان، وساعات فنان قريب للفنان هذاك.
0: صح،
3: هذي على الأقل اللي شفتهم واللي نعرفهم. تقول لي الكلام اللي قلته في اللول هما اللي قاعدين يطبقوا فيه، نقول لك راهو في نسبه قليله برشا، لانه كنت اتذكر في حساس اخرى قلنا راهم الناس هذوما ويسمحوني راه فيهم برشا اصدقاء وفيهم برشا يحبوني ونحبهم، ولكن كلمه الحق لازمني نقولها.
2: هذا واقع.
3: اي فما برشا كي بروفيت من الارتيست، ونهار اللي يوفى الارتيست ما عادش يتلفتوا له، وهذه ماهيش مهمه مدير الاعمال، لان مدير الاعمال ساعات فما ناس تقف حياتهم وقت اللي تقف حياه الارتيست اللي معاهم واللي كلاو معاه واللي شربوا معاه واللي شافوا العز معاه في رحلات في العالم، وهذوما ماهمش قليل موجودين حتى في تونس. فيهم ناس تخدم مليح ألفة، فيهم ناس تعطي من جهدها للارتيست، ولكن فما ناس كي بروفيت من الارتيست، واللي ساعات يخلصوا أجر أكثر من الارتيست نفسه، لأنه الارتيست ساعات ما يعرفش حتى قديش الكاشي نتاعه راه باش تبدا تعرف. واحيانا ما فماش عقود تربط هذا وهذا
0: الفنان زاد
3: ما يتباعش.
0: فما مديري اعمال ينجحوا فنانين، وفما مديري اعمال يحرقوا فنانين كغمارة،
3: يحرقوا ويمشي تبع يلوج واحد اخر.
0: صحيح.
3: وفي نفس الوقت يكون مدير اعمال واحد واثنين وثلاثة.
0: واضح جدا. انت خالد عندي لك بعض الأسئلة، بعض الأسئلة ديك انت ما عندكش، انت إدارة ما عندكش، ما عندكمش إدارة أعمال
2: اكيد ده. مدير اعمال نفسي
3: فما برشا، فما برشا في تونس مديرين اعمال نفسهم عندهم الفيزافي الوحيد نتاعهم هم النوامر تليفوناتهم،
0: دونك يهزوا عليكم مباشره ويخدموا وحدهم. فنان تونسي تقول مصاب وراه إدارة اعمال بخلف خالد قاسم وامين بورقيب.
2: فنان تونسي
0: معناها تقول مصاب وراه إدارة اعمال راهو انجح من هكا.
2: أنا واحد من الناس تم صوت نحبه كريم شعيب.
0: كريم شعيب
2: نشوف الخامة الصوتية والفرصة اللي جاته من سنوات طويلة، ولكن في الآخر ما هوش حاضر على الساحة وما ثماش أنت، ولكن حتى ما ثماش نقول أنا تصرف معناها صحيح من تجاري وإلا كما تحكي أنت مدير أعمال.
0: الفنان أمين اللي تقول هو نجح على خاطر وراه إدارة أعمال قوية، عندك من الجرأة ماك فيش تسمي اسم عربي ولا حتى تونسي؟
2: هذا معروف يقول صبر
3: باهي معروف
1: صبر برشا
3: ماكينه كبيره تخدم مراه
2: لطيف العرفاوي نتصور
1: كيف كيف لطيفه كما قال لك الاخرين عاد نحكي وش هذا اللي مركزين في الشرق الاوسط هذوكم
0: تحصيل حاصل
2: شركات قايمه
1: نحكي على توانسه يعني معنا وليه راهو مش على خاطر مدير اعمال وراه كهوره تو كيما الفنان صبر باهي كيف يقولوا امير الطرب امير الطرب تعب برشا راهو صبر باهي صبر باهي متكون خريج معهد عالي موسيقى معناتها كارير مش
0: صحيح.
1: مش مجرد فنان راه
3: صحيح امين مش مربوطه باداره الاعمال باش تخلق الفنان راهو الفنان زاد يزم يكون منضبط يزم يكون عنده سعه
1: التزام
3: كاريزما وعنده الصوت وعنده الانضباط
1: خاطر فقد الشيء
3: الاخلاقي باش ينجم ينجح
0: هي اضافه اداره الاعمال باش تزيدك ان بلس باش تاثر باش تحسن.
2: مثال عن الفنانة القديره منى البجاوي في حوار موجود اسمه قالت انا من رفضت يكون منتبع مدير اعمالي حبوا سقطه مموت ولي نجمه عربيه ولحن لها بليغ حمدي قالت انا رفضت مدير اعمال قال يزمك تخرج في الوقت الفلاني تاكل الماكله الفلانيه ما تحدث قالت انا بنت الشعب ما رفضت
0: وما ندمتش الحوار ما قالتش
2: ما نعرفش اما ما ولاتش النجمه العربيه اللي اداره الاعمال معناها يلزمها تتبعها
0: اكل كيسين داخلين في اداره الاعمال نريمانا بجه ربي
4: هذوكم انا جبتهم الخالد
2: وانا قلت شنو السيرفيس انا مش
4: نفرح بيه مش نعديها على السكانير اليوم
0: تراه ورينا تراه اش فما
4: اي خالد
2: راك تعرف
0: راهي قصدتك والله ظاهره
4: من اول ما صباح
0: تاكدت اليوم تاكدت اليوم
4: عندك الجرأة باش تعمل اكزرسيس
0: ايش ما راهو تساوب لك تفجع لك الكل عملها ما نعمل اكزرسيس
2: الكل تفتح في المجلس مستعد
1: بعد ما تكمل نريم نغني وحاجة بعد
0: اي ميلة ميلة ميلة ليه مش ناسية
4: الوغ احنا عنا حكينا على إدارة الأعمال وحكينا على الارتيست اللي لازمنا نتلهيو بيه اما زادا لازم هو زادا يتلهي بصوته واي انسان في الدار عنده يتلهي بروحه
0: جيني لمنك دكتور
4: ويتلهي بصوته وبزوز حاجات نجم نلقاهم في الدار استيس شانتور الوغ نجم نلقاو باي ونجم نلقاو كاسمي تحبوا تجربوا معايا
0: هلا نتبعوا فيك بايد ما تبعوا فيك
4: هاو كفوما كيس غاديك حضرتوا لكم
0: وين زادا
4: فوالا
3: هاو عطاتنا كيسين
4: باش ناخذوا الباين
0: ديانا
4: من بزعوشي الماء وباش نحاولوا ننفخوا في وسط الكيس. هذا سي ان اكزرسيس دو شوفمون بور لي شانتور. باش ننفخوا جو في الكيس دون مانيير اللي الفقاقيع ما يكونوش برشا لهنا دون مانيير كونتينيو. تراه نجربوه نجربوا خلاص
3: قداش من سيكوندا ولا
4: كيما تحب. اي طلعوا جماعة كل دي شانتور لهنا
0: ما صدقش.
4: اي وي ترا خالد خلينا نشوف ترا ريت هانو كاسكانير موش مريقل كونتينيو دون مانيير كونتينيو لا دون مانيير كونتينيو
2: راني الكاس هذايا تو نكبوا لهنا مسكانير
4: دون مانيير كونتينيو ترا خلينا نشوف التحدي
2: بتاعي انا مش نشربوا خاطر عطشت توا وبعد نفخوا كيف تحبوا
4: دون مانيير كونتينيو اي واحد
2: سامحوني المستمعين
3: وهي هذه فيها
4: معناتها مادام خالد كملنا ليكزارسيس
3: التحكم في الفيلوسيتي تاع تاع تاع
4: الفاس على
3: الهواء الفاس بالطبيعه
4: احنا ما نجموش مادام خالد كمل ليكزارسيس نتاعو نجمو افيك هاكي ونزيدوا معاها
0: ليه ما تلزونيش للشيء هذا الحقيقه متعرف
4: نزيدوا فيها
3: صوت نجمو نخرجوا فيها صوت
4: ونجمو نخرجوا فيها صوت
0: برا يا خالد
4: ليكزارسيس كيف ما هكا
2: ولا عطاش شي حط لي ريحي نعملها
0: شرب الكاس الكل راه يخرج من
4: صات وينك الفلوغ شو اسمه مش
0: يا خالة عطيتك الكاس
4: لا اوافق لا اوافق ديجا سكادير
2: تاعك ولا لا توافق انا عطشت باش نشرب
4: صحه وفرحه الوغ شنو يعمل الاكزرسيس هذايا الاكزرسيس هذا يعاو سي ان مساج بور لي كورد فوكال هذه واحد يمكننا باش ان نشوفوا الفلو دير على خاطر لو شانتور كي يبدا يغني ما لازموش يخرج الهواء الكل وفرد ضربه هكاك دونك تبدا تسمع فيك الميكرو ديجا سامحوني المستمعين دونك تبدا تسمع هكاك
2: وتغلب
4: الجمله بالضبط هذا سي ان اكزرسيس باش هكاك يعاوننا ان نخليو لا ريسبيراسيون تاعنا كونستانت انو لو ديافراغم تاعنا يخدم كوريكتومون ويعمل ان مساج للي كورد فوكال ما يتعبهمش ان اكزرسيس ديشوفمون ساهل على الاخر اللي نجمو نلقاو لي زوتي نتاعو موجودين في كل دار ومش كان لي شانتور اكاهو راهو مستعمل في لي تكنيك نتاع ريدوكاسيون نتاع لو ريل والاورتوفوني ومعناتها بو ريكوبيري لا فوا اي تو ومستعمل زيدا معناتها لتو لي زوتيليزاتور نتاع لي فوا نتاعهم نقولوا احنا لي شانتور لي سبيكر ومعناتها اي نقولوا حتى للمذيعين زيدا دونك جربنا
0: انا اكتشفت اليوم عجبتني برشا
4: اكتشفت اليوم اللي ألفة شانتوز على الاخر هكا في بالكم
0: متبقبقة هذيك
4: متبقبقة هذيك اي فوالا اي
0: الله الله يا ألفة الله الله
4: نسألك سؤال بزعت الماء ولا ليه؟
0: لا والله يلقي شيح شيحته لي ما خبيش عليك
4: لا لا ما بزعتوش دونك مريقل دونك ما
2: دام سؤال ناريمان هو قبل كل حفل يقول لك الفنان عنده طريقه لتسخين الصوت برا نتفرج على صابر الرباعي ياخذ له شويه سكر ونبات ثم اللي يقول لك عندي اسرار ما نعطيهاش لغيري طريقه تسخين الصوت قبل الحفلات كل واحد عنده ثم اللي يعمل موال ثم اللي
4: يعمل
2: انا ريمان تنصحنا ولا
4: هذا ان اكزرسيس دو شوفمون هذا اللي نحكي عليه ديجا قلتو من الاول اللي هو سي ان اكزرسيس دي شوفمون بور لي كورد رابيدمون بور لي كورد فوكال وبور لو ديافراغم ديجا كنقعدوا شويه تتحس اللي فما لهنا كيما سوتيان يجبد شويه لهنا الوجيعه فوالا وبرشا اكزرسيسات نحكيوا عليهم في وقت
0: اللي مازالوا الحصص انت توا الحبال الصوتيه حاضرين باش نغنيوا حاجه مع امينه
4: اي
0: دقيقتين تزي
4: دقيقه ولا دقيقتين ولا قديش ولا قديش
0: أتحدى العالم كله وأنا معاكم ومازلنا ما بعدنا حتى الماضي ساعة راجعين بعد شوية خليكم معنا

0: عيشها
1: ليتجون اليوم يحب يتهنى على الكاريير الدار البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتوديون برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
2: تخيل توصلك رساله على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: إذاعة المنستير في الصيف تجمعنا وجديد تسمعنا
4: من إذاعة المنستير. تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا.
5: إذاعة المنستير صوت الذي وحب كبير.
4: ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها: لدى معاينات إشكاليات التزود بالمياه بولايات القيروان سوسة المهدية، رئيس الجمهورية يؤكد وجود وضع عام غير طبيعي يتمثل في انقطاع شبكات المياه والكهرباء ونقص المياه المعدنية. انطلاقا من يوم الغد ضخ كميات استثنائية من المياه المعلبة في المنستير وتحرير عدد من المخالفات تتعلق أساسا بالترفيع في أسعار المياه أو إخفائها. موجة حر جديدة من المنتظر أن تتواصل إلى نهاية الأسبوع القادم بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات عن المعدلات العادية، وفي النشر نتابع أثرها على موسم أمطار الخريف. مجددا تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم في متابعة تفاصيل ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. تحول إذن رئيس الجمهورية قيس سعيد أمسي إلى معتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان، حيث عاين عددا من وحدات إنتاج المياه المعدنية وتعليبها واطلع على سير عملها وعلى ما تعترضها من صعوبات متعلقة خاصة بالتوزيع. وأفادت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها صباح اليوم بأن رئيس الدولة توجه أثر ذلك إلى سدنة بهنة بمعتمد تسبيخة، حيث اطلع على وضعية الموارد المائية به وعلى جملة من المسائل المتصلة بحسن استغلال هذه الموارد والتصرف فيها. كما تحول رئيس الجمهورية إلى معتمدية كوندار بولاية سوسة ومنها إلى مناطق برج الراس وسلقطة وسيدي علوان بولاية المهدية، والتقى بعدد من المواطنين والمواطنات مستمعا إلى مشاغلهم وتطلعاتهم. وقد أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد أن ما يحصل من قطع للماء والكهرباء ليس بالأمر الطبيعي، مبينا أن المواطنين على وعي بأن الهدف هو تأجيج الأوضاع بكل الطرق، ومشددا على العزم على التصدي لكل هذه المحاولات المعلومة المصدر. وأضاف أن قوارير المياه المعدنية غابت بدورها من الأسواق وهو ما لم يحصل من قبل.
6: فما وضع مش طبيعي،
7: تم وضع مش طبيعي نتيجه زيادة من الكوبير كورون اللي جاوا.
6: لا لا، خلينا تو من الكوبير ومن الناس اللي متسبت فيها وناس اللي حرقت وناس اللي قطعت عدد من الانابيب. لكن انا حتى بالنسبه لي المعدنيه حتى تو في الشارع مفقودة.
7: هي كونسوماسيون بتلاقيها طلعت سيد رئيس
6: يعني شوف الكونسوماسيون تطلع وطلع في الأعوام السابقة ولكن ما وصلتش لدرجة يتعلق بوضع عام في تونس أو الوضع عام مش طبيعي.
8: سيد الرئيس هذه شرف لنا أنك ثاني زيارة في سدنة بهنة اليوم. سيد الرئيس بتوجيهاتك مش نعملوا كيراج من بداية الأودية متاعنا بها سدنة بهنة
6: السكن
8: بهنة وباش تنظف الكل كينا لي زونجا موجودين تو دخلوا للسد ديجا تنجم حتى توصل
6: اللي لا شفت العدد من الصور والأعمال باش تبدا
8: ان شاء الله
6: الاسبوع القادم ان شاء الله
8: غدوه تبدا غدوه جهر الأودية باش يبدا من الغدوه.
6: ما كناش نوصل للوضعيه هذه
8: أكيد.
6: لو تم التعهد من 2013 تدخلات ولكن تو لازم التدخلات
8: تدخل بسرعة. سيد الرئيس طولت 64.6 مليون متر مكعب.
6: هذا تو مش الجيل الحالية بعد إنجاز
8: وتو معاش حتى قطرة ماء مش الضياء خاطر مش يتم على الهوادية ومش وصل إن شاء الله
6: وذاعت حقوق الشعب حقه في الماء حقه في الهواء حقه في التعليم حقه باش يعيش حياة كريمة في كل مكان واللي يحصل في عديد المدن داخل الجمهورية ما حصلش بصفة طبيعية تصل بقطع الكهرباء وبقطع الماء بصور موثقة وبطبيعة الحال لابد أن يتحملوا مسؤوليتهم قدام الشعب التونسي.
4: وجاء في بلاغ لرئيس الجمهورية كذلك أنه تم في الساعات الأخيرة حجز أكثر من 80,000 قارورة ماء معدني كانت مخفية في أحد المستودعات وتم توزيعه على الأسواق، كما تم توثيق عدد من الجرائم المتمثلة في قطع مقصود لعدد من أنابيب توزيع المياه فضلا عن أسلاك للكهرباء. ومن المنسير أكد المدير الجهوي للتجارة بلجيا أحمد المثلوثي للأخبار أن المصالح الجهوية تعمل على تجاوز الأزمة الحاصلة في توفير المياه المعلبة وتسعى إلى تعديل السوق. وفي هذا الإطار أكد أنه سيتم انطلاقا من يوم الغد ضخ كميات استثنائية من المياه المعلبة في الجهة. وفيما يتعلق بالرقابة أكد المثلوث أن مصالح الرقابة حررت عددا من المخالفات تتعلق أساسا بالترفيع في سعر المياه أو إخفاء البضاعة.
0: بالنسبة لوضعية التزويد بالمياه المعلبة لدرجة التجارة بالمنسير دونك عندنا متابعة تقريبا يوميا على مستوى الكميات الواردة لولاية المنسير بالتنسيق مع كافة المزودين للجهة لتوفير المادة هذه، خاصة أنه تعرفوا ولاية المنسير معناها وجهة سياحية من سواء كانت للسياحة الداخلية أو السياحة الخارجية. العمل دائما هون يكون على تأمين التزويد وهذا بالطبيعة في العمل الجاري معناها بالتنسيق معناها مباشر بين إدارة جهوية سلطة جهوية وكذلك مصالح المركزية للوزارة غدوة كان حنا ربي باش يتم منها إضافة كميات استثنائية على مستوى التزويد لتدعيم العرض وتلافي النقص اللي شفناه في بعض المراكز. بالنسبة للعمل الرقابي كل العمليات الرقابية اللي قمنا بها الفترة اللي تعدت كانت منها على مستوى تجار الجملة وعلى مستوى تجار التفصيل، تم منها رفع العديد من المخالفات اللي تتعلق بالتجاوزات السعرية خاصة بعد ما أصدر السيد وزير التجارة منها مقرر تسعير كافة الأصناف متاع المياه المعلبة، كيف زاد تم رفع مخالفات المخلة بشفافية المعاملات وحجز بعض الكميات من المياه المعلبة اللي تجاوزت 8,000 قارورة بتبيع بالتنسيق مع المصالح الأمنية، كما تم كذلك إصدار قرار غلق لبعض المحلات التجارية اللي تم اكتشاف أنها تتلاعب بالأسعار وتقوم بإخفاء البضاعة.
4: استأنفت الوحدات الأمنية البحرية بمختلف تشكيلاتها صباح اليوم الأحد عمليات التمشيط عرض سواحل مدينتي بنغردان وجرجيس من أجل العثور على جثامين جديدة لعدد 12 شخص آخر ما يزالون في عداد المفقودين في عرض البحر، من جملة 15 كانوا على متن قارب هجرة غير نظامية غرق في عرض سواحل مدينتي جرجيس وبنغردان. هذا وينتظر أن يتم اليوم الأحد تسليم 3 جثامين تم انتشالهم يوم أمس إلى عائلاتهم لإتمام إجراءات الدفن. وللإشارة كذلك عاد صباح اليوم الهدوء إلى مدينة بنغردان بعد أن شهدت الليلة الماضية حالة من الانفلات والشغب تدخلت على إثر الوحدات الأمنية من أجل تفريق المحتجين وفق ما أفاد به مراسلنا بالجهة العوني العجيل. أخبار ولاية نابل، أين نظمت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا حملة تحسيسية شملت شواطئ مدينة نابل؟ المزيد مع زميلة فاطمة بن عثمان.
9: الشط لنا الكل ساعة واحدة نظفوه شعار حملة تحسيسية شملت 3 شواطئ من بينها مدينة نابل. مزيد من التفاصيل توافينا بها سيرين الفرشيشي رئيس مصلحة التوعية والتحسيس والتربية البيئية بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي.
10: سلسلة من الحملات والتظاهرات التوعوية بدأت من 16 شهود في تونس بالنسبة لصيف 2023 3 شهود إن شاء الله العام الجاي نعموها على شريط ساحلي. البرنامج هذايا تقييم النصف مرحلة وعطانا انه الوكاله رفعنا اكثر من 6000 متر مكعب من النفايات، كميه كبيره ياسر، معدل 8 متر مكعب لكل شاطئ معناها يوميا. كنا نعملوا توعيه ورشات تحسيسيه، انشطه للصغيرات الامهات الاولياء.
9: اتبنى الشط هو مشروع مساهم في الحمله التحسيسيه التي تقوم بها وكاله حمايه وتهيئه الشريط الساحلي. مزيد من التفاصيل يقدمها لنا مسؤول مشروع بالصندوق العالمي للطبيعة السيد إلياس الجاسمي.
11: هو احنا نشجع العباد وندعموهم باش يتطوعوا ويتبنوا شطوطهم باش ينظفوهم، فيه معناتها جانب علمي، لأنه بعد ما المطوعين يلموا لي ديشي يعملوا فرز لنفايات المجموعة ويسجلوا كميات المجموعة باش يولي عنا كل شط في تونس عنا عليه عينة من النفايات، نعرفوا الكميات الموجودة قداش عنا بلاستيك، قداش عنا معناتها بيبس صاشيات، لقينا أكثر نسبة من الملوثات هي أعقاب السجائر.
9: الانطلاقة كانت بحملات تحسيسية شملت 3 شواطئ، تجربة سيتم تعميمها في السنة القادمة على مختلف شواطئ الجمهورية التونسية. من نابل، فاطمة بن عثمان لإذاعة المنستير.
4: من المنتظر أن تشهد درجة الحرارة بداية من اليوم وإلى غاية يوم الثلاثاء القادم ارتفاعا ملحوظا، حيث تتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات، وتكون القصوى بين 42 و47 درجة بأغلب المناطق مع ظهور الشيلي، ما عدا بالمناطق الساحلية والمرتفعات حيث تكون بين 37 و41 درجة. وبذلك تسجل صائفة 2026 في بلادنا إلى حد الساعة مؤشرات مناخية استثنائية وفق معطيات المعهد الوطني للرصد الجوي والبيانات الرسمية، حيث أدرج هذا الموسم ضمن أكثر المواسم حرارة في تاريخ التقديرات المناخية الوطنية. وحول هذه الوضعية الجوية الاستثنائية، حذر خبراء المناخ من أن استمرار درجة الحرارة فوق معدلاتها الطبيعية يخلق بيئة مواتية لاضطرابات جوية حادة تؤدي إلى تشكل لسحب رعدية عملاقة وعاصف مطرية فجئية وعنيفة على عكس نمط الخريف المستقر المعتاد. الدكتور زهير لحلاوي الأستاذ الجامعي المختص في التغيرات المناخية رئيس الجمعية التونسية للتنمية والتغيرات المناخية والمزيد.
12: اندفاع الكتل الهوائية الباردة اللي ان شاء الله جينا في فصل الخريف وفصل الشتاء وتكون في اتجاه شمالي عموما شمالي شمالي غربي وتحمل معها الكتل الهوائية الباردة القطبية، واللي كي جينا جي معها نوعا ما حالة عدم استقرار والتقلبات الجوية. العنصر الثاني هو حالة الجو الناجمة عن اختزان الطاقة في البحر، واحنا لاحظنا هنا انه البحر المتوسط قاعد يخزن في الكثير من الطاقة خلال فصل الصيف، نظر لموجود فما زخم كبير من الطاقة والحرارة اللي قاعد يمتصها خلال فصل الصيف، وفي فصل الخريف يعاود يرجع هاك الطاقة ذيك، وبالتالي هذاك باش يكون وقود للتقلبات الجوية اللي باش تتكون فوق البحر المتوسط في فصل الخريف، واللي نتوقع أنها في بعض الحالات باش تكون ذات حدة قوية شوية، واللي ممكن تعطي المظاهر نتاع متطرفة للتقلبات الجوية، تعطي أمطار كبيرة في وقت قصير. إن شاء الله ما تكونش عندها انعكاسات سلبية على المحيط، ونكتفي بالانعكاسات الإيجابية متاحة اللي تتمثل في كمية أمطار فوق المعدل إن شاء الله، وحتى أتمنوا أنه يكون التوزع متاحة خلال زمن يكون بشكل متجانس وعلى المجالس بطبيعة الحال باش تكون عامة على كامل التونسية، وهذا نأملوه إن شاء الله نطلب ربي باش يتحقق.
4: هذا أصل بكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة، وكان في عنوانها الأبرز: لدى معاينات إشكالية التزود بالمياه بولاية القيروان سوسة المهدية، رئيس الجمهورية يؤكد وجود وضع عام غير طبيعي يتمثل في انقطاع شبكات المياه والكهرباء ونقص في المياه المعدنية. لكم أجمل تحيات حسام قدرية، أحمد العيساوي، وحلمة فيالة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radio.com.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: إذاعة المنستير في الصيف تجمعنا وجديد تسمعنا.

مرحبا بكم مستمعينا مع أخبار الرياضة. اللي بدأ بالرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم تتلعب اليوم بداية من 4:30 الدفعة الثانية من منافسات الجولة الافتتاحية، وفيها ترجي الرياضي يواجه النجم رضي الساحلي لمباراة يزفرها هيثم الطرابلسي في الفار أزمير ساغروكوفيتش من سلوفينيا. النادي البنزرتي يواجه المستقبل الرياضي بالمرسى مباراة يزفرها منتصر بالعربي وفي الفار أمير العيدي. نجم المتلوي يواجه نادي الإفريقي مباراة يزفرها أمير لوسيف، حكم الفار من سلوفينيا الساندر ماتكوفيتش. بالنسبة الحكمين من سلوفينيا كانوا زفروا البارح في الفار في زوز مقابلات بطبيعة الحال من الدفعة الأولى. ونكملوا مع ترجي جرجيسي اللي واجه الأولمبي البيجي مباراة شيزافارا أمين لفجير، وفي الفار هيثم جيرات. ذكر بنتائج البارح، فريق الحمام سوسة والاتحاد المنستيري تعادلوا 0-0، الملعب التونسي تعادل هدف لهدف مع النادي الرياضي الصفاقسي، وتقدم ساقية الدير فاز 2-0 على شبيبة العمران. مباراة اتحاد بن قردين ونادي حمام الأنف تأجلت إلى موعد لاحق. نحكيه على لعب البحر الأبيض المتوسط، حصيلة المشاركة التونسية خلال اليوم الثاني من الدورة 5 ميداليات منهم فضية و4 برونزية. الفضية كانت من نصيب محمد خليل الجندوبي في التايكواندو وزن أقل من 68 كيلوغرام، 3 برونزيات فارس الفرجاني في المبارزة بالسيف سلاح الصابر، أحمد الجويدي سباحة 400 متر سباحة حرة من السنة وفي 800 وفي 1500 اللي أكيد باش تكون من الذهب، برونزية محمد ياسين بن عباس في اختصاص سباحة 200 متر سباحة على الظهر، وأخيرا برونزية شيمة تومي التايكواندو في وزن أقل من 57 كيلوغرام. بالنسبة لبرنامج المشاركة التونسية اليوم، الحقيقة برنامج ثري في التايكواندو في راس القاتوس يتمكن من الترشح لدور الربع النهائي، كيف كيف معتز العيفاوي، فما وفي المزغوني نستناوى مع مضي ساعتين في وزن أقل من 67 كيلوغرام، زين الميدوني في وزن أكثر من 67 كيلوغرام. بالنسبة للسباحة، محمد ياسين بن عباس في سباق 200 متر سباحة حرة، كيف كيف نستناوى أحمد الجويدي في التصفية النهائية لسباق 800 متر سباحة حرة. المصارع نعطيكم أهم وأبرز المواعيد، خير الدين بن تليلي في وزن أقل من 74 كيلوغرام، ورضوان الترهوني نستنوه في وزن أقل من 77 كيلوغرام. بدأت المنافسات منذ الصباح، الملاكمة يوسف الرفرافي بعد شوية مع مضي ساعتين وربع يواجه سلوفيني جاسبر ماندال. كرة الحديدية الرافة نستنوه مع مضي 3 ربع محمد أمين السعيدي، أشرف الزواوي في الكرة الحديدية المقيدة، وفي 4:30 يسري المحمدي في الرمي بالدقة. برنامج الحقيقة ثري في البادل في الكانوي كاياك، كرة اليد منتخبنا يواجه منتخب اليونان والحقيقة انقاد إلى هزيمة بنتيجة 37-29. وفي كرة الطائرة منتخبنا الوطني التونسي يواجه نظيره السربي انطلاقا من الساعة 7. نذكروا البارح بالنسبة للبنات في كرة اليد فازوا على إيطاليا بنتيجة 25-22، وبالنسبة منتخب كرة القدم المنتخب الأولمبي مباراته فات بالتعادل 0-0. نختم بفوز بايرن ميونخ بالسوبر الألماني للمرة 12 في تاريخه. البارحة كان انتصر على فريق بوروسيا دورتموند بهدفين مقابل هدف. بعد شوية ترجع لكم ألفة وحسام وبقية فريق المجلس.

0: ونوصل معكم الآخر الوقت في المجلس الساعة الأخيرة. وتحية لكم مستمعينا، نص نهار و19 دقيقة في إذاعة المنستير. نعرف الجزء الأخير، الفقرة الأخيرة باش تكون بعد شوية فقرة سمعني وصوت اليوم التونسي. يجينا من فرنسا بنوتة تعمل 66، كيف تكتشفوها بعد شوية. قبلها سؤالنا اليوم كان خاص، اليوم ما جبتوش برشا الحقيقة صحيحة على الإجابة، ظهرت لكم التصويرة هكا مش ياسر واضحة. الإجابة الصحيحة هي الفنانة حسيبة رشدي وعملية القرعة اختارت فضيلة سليماني. ألف مبروك يا فضيلة.
1: مبروك، ربحت معنا جائزة بقيمة 200 دينار من إهداء سنتر ميدي بيوتي الحي الرابع بالمنستير. أنفولاين 52 111 885.
0: نواصلوا معاكم مرة أخرى، مبروك المبروكة جايزة مبروكة إفكتيفمون الفضيلة سليماني. والوقت ما حسنيش بالكل مع ضيفنا أمين بورقيبة. قولي خالد.
2: إن شاء الله مرة في حسن نحكي والفنانة الكبيرة النجمة العربية حسيبة رشدي
0: إن شاء الله نعمل أوماج.
2: ما لا تستحق، فنانة عظيمة إن شاء الله، تاريخ كبير مع سيدة حسيبة رشدي.
0: والله ذيت البرنامج بوقته الكل وما يزيش ما يزيش. أمين، نتمنى لك كل التوفيق وشكرا على الحضور. عنا جديد هكا توعدنا به ولا كيفاش؟ الضحكة دي متاع شنو؟ متاع روغتني وقد ما وصيتك وكل
3: الله غالب. الغنية جتني البارح، وصلتني البارح، فما غنية جديدة
0: خليجية.
3: خليجية أول مرة راني نغني في اللون هذا.
0: خطفوك الخليجيين هكا شوية وعرفوا قيمة هالصوت هذايا.
3: موبات ليلة مع جيران.
0: أي قل
3: غنية أول مرة مع تغني بالخليج.
0: راح شوية
3: أنا فاهم راي بيني تغزلي مربي.
0: أنا والله عندي زوز طلبات من غير ليه شوية نختموا بها وشوية مش جديد متاعك. العنوان متاعها شنو هو؟ كلمات لشكون؟ اللحن لشكون؟
3: لا مش أقول عليهم طب.
0: ميسالش.
3: سل عيونا تشرق الشمس بطرفها.
0: الله.
3: كل يوم كيفاش هي؟ والله نسيتني.
0: كيفاش جيت تعاون خلنا نحكي.
3: سل عيونا تشرق الشمس بطرفها، كل يوم يبتدي ومن جديد، كنت معها الف عام ومعرفها، لا تفرق بين سادة وعبيد. سل عيونا يزيك حتى لنا
0: الله زيني ما تبعثه لنا الأغنية راهو مديم كولدنا راهو خيرنا عنا إن شاء الله كل التوفيق ليك، ما تغيبش علينا برشا هكا ولا سعيمين.
4: أمين إن شاء الله يجينا مرة أخرى بإنتاجاته الخاصة إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي كل التوفيق ليك. إن شاء الله نعرف أهمية اللي نقول وإحنا العمل على مستوى التدريس البحث وغيره. أما صوت يستحق برشا برشا، واللي انت فيه شويه مقابل اللي تستحقه برشا في الساحه الفنيه التونسيه والعربيه. وهذا شيء وكلام نقوله من قلبي، ان شاء الله ربي يوفقك. شنو حال خوك الساعه؟ انت هربت على الغنيه هو بعد على التمثيل. علاش هكا؟
3: لا هو
0: اوليد بورقيبه
3: غيالمون ما بعدش برشا، خاطر يمكن خاطر الفيزيبيليتي نتاع الحوار التونسي اكثر من من الحاجات الاخرى اللي يخدم فيها. تو رابع فيلم تو يصوروا على التوالي، فهمت؟ فما زوز افلام ديجا فما منهم فيلم مع وجيه الجندوبي، فما فيلم مع الفنانه القديره الكبيره برشا ربي يفضلها وطول في عمرها مدام منى نور الدين.
0: ايوه
3: مسلسل ذاك مع من انتاج الاذاعه والتلفزه التونسيه كان مشي تعدى في رمضان، لكن يا حبيبي ايش بدنا نحكي؟ اني قاعد واخو راحتي
0: بتغني خيرات.
3: ليه واخو راحتي ما يزيدش نحكي؟ وفما افلام اخرى توا دارنيير مون
0: بعد ما يجيش خوك احكي انت.
2: لا اسراره هو ما قالش عليه.
0: ما اسراره خوك
2: عاكم سمعنا شيء.
0: ما في بالنا
5: حتى حاجه في باله.
3: لا ربي وفقه ويلي معناتها كيما نقولوا احنا في الساحه متواجد في عمل اخر
0: ان شاء الله. ما تغيبوش علينا الاثنين الزوز موهوبين كل واحد في مجاله. باش نختم معاك قبل ما نرفع الاذان بعد شويه في حدود نص نهار و26 دقيقه وبعدها فقره سمعني من غير ليه. لا لا لا لا لا لا لا لا شويه حتى منها يا امين
4: مش معقول.

0: شرفتنا نورتنا أمين بورقيبة ضيف المجلس اليوم. فرحانين بك برشا وإن شاء الله تفرحنا بالجديد. شكرا لك. إلى اللقاء.
1: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنستير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من مدى ساعة
0: الماضي 3. رقم التليفون على ذمتكم 73-468-800 وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين

0: إذاعة المنستير. ما تنسوش تبعوا الموجة. تبعوا الموجة.
1: أستوج بوتي. أستوج بوتي.
2: يا مرحبا مع الجائزة كيف ما العادة عنا أستوس بوتي، وكيف ما العادة تحضر معنا منيرة بوزقارو. مرحبا بك منيرة، أهلا وسهلا.
3: مرحبا بك مدام ألفا.
2: شن حويلك لبس عليك؟ مازال الصيف، مازلت السخانة، ومازلت لزاستوس اللي تنجم تهم العبيد، واليوم في علاقة بي.
3: اليوم باش نحكي وعلى كيفاش نتعاملوا مع البشرة اللي تعرق برشا في فصل الصيف حكم السخانة وارتفاع درجة الحرارة.
2: إشكال هذا، أما نجمو نتجاوزو عادي معناها.
3: سيسر واحنا ونتجاوزو.
2: باهي، شنو الحل؟
3: أول حاجة وأهم حاجة، ما يزمناش نغسل الوجه نتاعنا أكثر من مرتين في النهار بالغسول، مرة في الصباح ومرة في الليل. وكما نعرفوا كل بشرة عندها الغسول المناسب لها، كما البشرة الحساسة، البشرة المزيتة، والبشرة الشيحة، نظفوهم كان بالغسول المناسب لها
2: مرتين
3: أكهو
2: صباح وليل.
3: وفي النهار نكملوا نغسلوا بالماء أكهو بالماء باش نبردو. وفي بعض الحالات نجمو نشفوه بمنشفة وإلا بشكيرة نظيفة أوروبا وبالسيري سنسيس الوجنتين من غير ورحكو.
2: راه مش على قد ما تحك معناه وجهك باش ينضاف الضر بشرتك وقتها.
3: العرق وما عادش يجينا.
2: اي ليه صحيح.
3: سيسوه نشفوه بالسيسة نستحضو عليه.
2: بيه.
3: وحاجة أخرى مازلناش نغفلو عليها، كل ما نخرجوا في الشمس وفي السخانه راه الوجه نتاعنا بطبيعته يعرق اكثر، ونشفوه وكي نشفوه يلزمنا نعاودو نحطو ليكرون.
2: ما عادش ما ايكرون حتى اللي فيه نتاعو ما عادش موجوده.
3: كل ما نشفوه ويعرق الوجه نتاعنا راه مفعول ليكرون يتنح.
2: واضح.
3: هذاك علاش لازمنا نعاودو ليكرون نتاعنا باش نحميو البشره نتاعنا. ما نقعدوش مربوطين كل ساعتي.
2: ايوا
3: نولي ونحطو ليكرون كل ما يتطلب الامر.
2: كل ما ننظفوا ونشفوا عاود حط ليكرون اذا كانك اكسبوزي للشمس. وهذا الهدف منه شنو هو هذا الكل؟
3: الهدف نتاعنا لهنا مش باش ننظفوا البشره نتاعنا، الهدف نتاعنا باش نحميوها من عوامل خارجيه.
2: واضح.
3: كيما السخانه والشمس.
2: اللي مازالوا متواصلين الفتره هذيا ان شاء الله ربي يعطينا كل شيء بلطفه. وشكرا على لطفك وحضورك معنا منيرة بوزقارو في أستوس بوتي، ملتقانا إن شاء الله مع أستوس جديدة. سلامة.
1: أستوس بوتي.

أمبير اليوم دللنا برشا الأباء وربي يفضل الأحياء وربي يرحم كل من غادرونا ما ذكراهم ديما في القلب. أمبير هذه أغنية بصوت بنوتة تحضر معنا اليوم في المجلس والكلمة ليها اليوم في فقرة سمعني.

0: ونحب قبل كل شيء تحية للفنان والموسيقي موهب الزين اللي أمننا الأورج اليوم. بلاي تحية خاصة أما راهو يا موهب وحشنا حضورك لهنا في استوديو. بس ما حصلوك راهو
1: مواهب
2: برشا مواهب. هل حصلنا الأورج تو نحصلوه هو
0: جمعتين ما حصلنيش المرة ذي الأورج المرة الجاي هو. تحية كبيرة ليك وبرشا احترام ليك موهب الزين. تجينا من فرنسا بنية فنانة تحب ياسر عالم الشو من موسيقى تغني تعزف سي عماد عاملة مسرح رقص كوميدي ميوزيكال. الموهبة قاعدة تكبر في العمر وفي التجربة في الإكسبيريونس. عندها برشا تجارب على مستوى العروض والبرامج التلفزية. شانتي بور لونيسيف غنيت في الام 6 في الكورال مع جينيفير. توجت في مهرجان الموسيقى في فرنسا عام 2023 بالجائزة الأولى في صنف أقل من 18 سنة. وبرشا ما يتحكي على البروفيل متاع لا تالنتيوز إيلين بلامين. مرحبا بيك. أهلا وسهلا. محليك وكذلك. مرحبا بيك إيلين.
3: بوجور.
0: بربي تو اللي قلت الكل فهمت ولا لا؟
3: وي جي كومبري.
0: أي شنو قلت؟
3: جي t'as dit que je suis allée à l'UNICEF et tout ça, ah. et que j'ai fait des concours, mm-hmm. que faut que je me rappelle.
0: شاركت في الام 6 برشا برشا
3: حاجات. بوكو دو شوز.
0: وهذا الكل عملته قديش عمرك سامحني؟
3: j'ai commencé à quand j'ai chanté avec Jennifer.
0: Hey.
3: J'ai commencé à 8-9.
0: 8-9 سنين. انت تو قديش عمرك؟
3: 13 ans.
0: 13 سنة من سيرة صغرونا. دكتور الصوت اللي سمعته
2: صوت ناضج. أنا ديما نقول فما معطى تربي
0: صحيح.
2: هذيك ما نتناقشوش فيها. من بعد خدمة الأساتذة اللي روح ناريمان موجودة عندها
0: في شخصيتها وفي طاقتها في كل شيء.
2: قلت لك روحها موجودة غادي
0: ناريمان صغيرة معناها.
2: إيه نشوف النشاط ما شاء الله والضحكة
1: والصغار
2: الإنرجية اللي عندها ما شاء الله.
0: زغريت على كل شيء. تنصي يا رامي ريت
2: المرة الجاية بجينا تتكلم بالعربي الساعة
3: جيسيه
2: اي. وفما برشا حوايج تنجم تخدم معها في العربي تنجم زاده
1: بس نجيبوها لينا
2: ما خلناش نخمم في يا طيور تغني فيها هي نتصور تعطي حاجه كبيره برشا.
0: انت تسمع غناء عربي موسيقى عربي إيلين؟
3: En fait, j'entends beaucoup de chansons en arabe, mais je sais pas du tout c'est.
0: Ah, mais t'as raison, il rame.
4: En fait, Eileen, وقت لها معناتها عامين التالي ولا ثلاث سنين التالي وقت لها سمعت أول مرة النوتة الدمي متاعنا. قالت لي اسمع انا راني باش نغني توا هذا يا إيلين يهديك لازمنا نحضروا دو ري مي راهو مد انتنا لي لي. قالت لي انا دو ري مي بدات عملتهم لي كلهم اكيد. دونك راهي تحب على الاخر وموتيفي على الاخر وان شاء الله تشوفوها في برشا حاجات
0: ان شاء الله ان شاء الله. خالد
1: برك الله عليك.
0: انت مهمتك تحب تجيب الاصوات هذه للتونسي
1: مهم جدا خاطر الاصوات ما شاء الله مزيانه وملي هي ما شاء الله صغيره ولكن صوت كما قال كامل معناها صوت ناضج
0: تحس الكلمه اللي تغني فيه
2: إيه صحيح. فما إحساس كبير بالكلام. فما حاجة أخرى بتاتر الناس تسمع الناس تغني بالغربي ولكن ما يفهموش شنو قاعدة تعمل. فما ديريجيستر هي تمسهم ما يتبدلش الصوت وهذا مهم برشا. الصوت يقعد يحافظ على نفس التامبر متاعه نفس البريونس متاعه في القرارات في الميديوم في الجوابات والانتقالات متاعها في عمرها برموز ان غران شابو ميلا.
0: فهمت شنو قال؟
3: لا موتي
0: لا موتي.
2: طبعا نترجم لك كي نخرج
0: تكنيكمون على الانتربريتاسيون على لا فوا
4: على كومون ايكيليبري لي ريجستر انتر لي غو اي لي غراف.
0: Tu es exceptionnel.
1: C'est le résumé. Le franco-arabe. C'est vrai. Yasmina, la plus belle de la Médina.
0: Hawa. Le coach متاعها. Coach متاعها Nerimen Bouchalghoum. Tu as vu شنو Nerimen Eileen.
4: Une grande star. بالحق Eileen من اول مره ريتها une grande star. وقت بدينا اول نهار شفتني فيه عمرها presque 9 سنين هكاك ماما 9 سنين فوالا في العمر هذا.
2: احنا باش نتصوروا معاك اليوم باش نهار اخر كي تولي فنانه كبيره نقولوا احنا راهو هذه راهو
0: قعدت معنا
4: إيلين. بالحق مثال مش خاطر مع انا نقولها بنتي ديجا ماما تقول لي بنتي مثال بالحق للا بيرسيفيرونس. رانا نوصلوا ساعات لل11 نتاع الليل والنص الليل واحنا لي كور معناتها قاعدين نخدموا بالحق من
2: وجيران لباس ما نمش
4: والله يبداو يسمعوا
0: هاكم شفتوا هاكم شفتوا معايا قبل الباساج معايا
4: بالحق انا اول مره نخدم مع صغير نقعد معاه اول مره قعدت معاه اربع سوايع ماما تتفكر اربع سوايع نخدم مع صغير معناها وتقول لك ليه جو فو كونتينيي جو سافوار بوركوا ندير شنو يعني لا كيوريوزيتي اللي عندها الانضباط اللي عندها لو كور سي لو كور هكا هاو سي بون معناتها اون سو كونسونتر
0: وعندك كوتش في فرنسا
4: conservatoire
0: conservatoire في أنا عام في أنا سنة تقرأ في الكونسيرفاتوار دوزيام أني
4: هما ماهمش كيكا اي كونسيرفاتوار سيرير دو باري
3: سيرير دو باري دوزيام أني
0: سولفيج اي سولفيج بيانو كل
3: وشان شان سولفيج وي شان سي وي فوالا
0: تياتر زاد تعمل
3: اي نو
0: ما تعمل شوية عملت أنا خشفت السي في نتاعك شاركت في دي زيميسيون أنت في الام 6 و ها
3: M6 je crois ou AW9.
0: ايواش توا كي تكبر شويه نعرف انا نعرف اللي عيطولك في برشا برامج راهم نتاع مش لازم نسميوهم اما كي تكبر شويه في العمر تحب تشارك في برامج كيف ماستر اكاديمي ذا فويس
3: وي
0: اي اذا كان مش تشارك ذا فويس ولا ستار اكاديمي اكثر
3: ستار اكاديمي
0: اه بون
3: وي
0: تحب تبعد هكا وتقعد مع دي جون كيف كنتي وكل
3: oui.
0: خاطر ذا فويس اسونسيلمون على الصوت راه اي ستار اكاديمي سي لو تو معناها بالنسبه للارتيست ليش كنت تسمع شكون تسمع في الغربي في الاوكسيدونتال
4: تا شونتوز بريفيري
3: اه ما شونتوز بريفيري
0: اي انت توا غنيت لنا باربارا برافي فوالا اي سينون شكون تسمع اخ
3: Ah, je me souviens plus du nom.
0: Mais c'est. Je te rends une Jacques Brel, intime. Narimen. Narimen, il aime Narimen. L'idole, tu as avec moi, Narimen.
3: Oui.
0: Alicia.
3: Parce qu'elle me, elle me donne confiance en moi, elle me fait. Elle fait jaou.
4: Elle fait jaou.
0: Et j'en prends le. Elle fait jaou partout, là. Elle fait spécialité jaou, là.
2: Custom pull off.
0: Custom pull off. نحب نسمع منك حاجة أخرى إيلين شنو تحب تسمعنا أنا نحب نسمعك في جاك بريل
3: جاك بريل une chanson de جاك
0: بريل quand on a que l'amour nanana
3: quand on a que l'amour
0: نعاودو
3: أوكي
0: 1 2 3 اليوم معنا صوت ياسر مزيان إيلين بلمين في سمعني

0: التصويرة باش ناخذوها باش ناخذوها
1: اكيد اكيد
0: متاكده باش يجي نهار ونسمعوا اسمها في الميديا في فرنسا وباش يقولوا هذيا فنانه ان غرين دو ستار ساعه تونسيه تكبر شويه تولي اون ستار ان شاء الله تونسيه ديما قول انا تونسيه من تونس.
1: باش نخرج بحاجه اليوم لابد باش تكون ما نتصورش خير من نريمان باش تكون لاجون تاعها
0: اي مديرة الاعمال
1: مالا خاطر باش تنجم تتبع
0: عملته لك ليكزارسيس هذايا
2: كون جيتي لابا
0: فوالا راهي راهي تعبتنا راهي تفاوبنا تفجعنا بقنا الماء عملناهم الكل
2: اي كوا دوتر اون ا اوبليي كيلكو ديما عندها ميساج ونحب نقول زيدا ميساج مزيان على الاخر للي بارون تاعها ماما وبابا اللي ديما وراها
0: شفت اللي تحيه الام اللي حاضره معنا اليوم
2: نحب نشكرهم على الاخر راهو اختها خوها دونك
0: فما
2: اسوتيان في الدار
0: كلهم يغنيوا
2: على الاخر اي مهم على الاخر ماما مسكينه من الصباح لليل بابا زيدا
0: ان شاء الله تراهم في اعلى المراتب ان شاء الله يجيني ياسمين ياسمين زيدا باليمين اخت ايلين باش نعطيك بلاصتي نجم تطلع وحدك ولا نطلعك اوبس اوب
2: ليش
0: توا الميكرو باش نعطيه لياسمين ياسمين تغني انت زيدا
3: شويه
0: شنو تغني مثلا ترى بالك لا تزلق لي من الكرسي
3: دي ميليي دو جيتي Plus besoin de chercher, plus besoin, je t'ai trop fait. Ce n'est rien de le mot.
0: Bé, Kaloli Haja.
3: Je pensais te savoir, mais ce n'est pas vrai. Bé, mes frères.
0: مهم شعرها مزيان هي
3: non y a pas plus beau l'amour c'est jamais trop
0: easy easy easy

0: qui a gagné, qui a perdu. On n'en sait rien, on ne sait plus. On se retrouve les mains nues.
1: Bravo. Merci beaucoup. Inch'Allah, t'enjah fi qraïtek. وإن شاء الله تنجح في الموسيقى وربي يعطيك برشا حاجات مزيانين. ياسمين باش نختمو باش اون فا كلوتوري ليميسيون tu as compris on va dire au revoir. دونك شكرا لكامل الفريق هويدا بن سيسي اليوم في التنسيق, اميره اليوم في ستريمينغ, موهب الزين تحيه مره اخرى ليك, حسين قدريه في الاخراج, مجموعتنا النيره سي عماد مسعود, نريمان بوشالغومه, خالد قاسم, والفا جميلي من قدام الميكرو. كيفاش تعمل الفا؟ كيفاش تعمل كلوتور؟ كيفاه
2: هكا كبرتها شوية
1: عاود هدرة ولا لا قلهم au revoir et restez toujours avec Radio Monastir.
3: Au revoir et restez toujours avec Radio Monastir.
1: بسلامة.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أكد المدير الجهوي للتجارة بالمنستير أحمد المثلوثي أن المصالح الجهوية تعمل على تجاوز الأزمة الحاصلة في توفير المياه المعلبة وتسعى إلى تعديل السوق. وفي هذا الإطار أكد أنه سيتم انطلاقا من يوم غد ضخ كميات استثنائية من المياه المعلبة إلى جهات المنستير. وفيما يتعلق بالرقابة أكد المثلوثي أن مصالح الرقابة حررت عددا من المخالفات تتعلق أساسا بالترفيع في سعر المياه أو إخفاء البضاعة. استأنفت الوحدات الأمنية البحرية بمختلف تشكيلاتها صباح اليوم عمليات تمشيط عرض سواحل مدينتي بنغردان وجرجيس بحثا من أجل الحضور على جثث جديدة لعدد من الأشخاص ما يزالوا في عدد المفقودين في عرض البحر، من جملة 15 شخصا كانوا على متن قارب هجرة غير نظامية غرق عرض سواحل مدينتي جرجيس وبنغردان. هذا ينتظر أن يتم اليوم تسليم 3 جثامين تم انتشارهم يوم الأمس إلى عائلاتهم لإتمام إجراءات الدفن. أعلنت الشركة التونسية لأسواق الجملة أن السوق ستفتح أبوابها بصفة استثنائية حصريا لعمليات البيع يوم الاثنين من الساعة 4:30 صباحا إلى حدود منتصف النهار. يأتي قرار فتح السوق بصفة استثنائية يوم الاثنين تبعا لإعلان الثلاثاء يوم عطلة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. تشهد الحرارة بداية من اليوم وخلال يومي الاثنين والثلاثاء ارتفاعا ملحوظا، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات، وتكون القصوى بين 42 و47 درجة بأغلب المناطق مع ظهور الشيلية. دوليا تتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مع اتساع الاعتماد على التكايا الخيرية مصدرا شبه وحيد للغذاء لدى آلاف النازحين في ظل استمرار شح المساعدات وتراجع عمل العدد من المؤسسات الإغاثية. كما يعاني من سوء التغذية الحاد ما يقارب من طفل واحد ما بين كل 5 أطفال دون السن 5 في قطاع غزة، وذلك وفقا لتقارير شركاء مجموعة التغذية التابعة لمنظمة الصحة العالمية. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www

0: تسهرون الليلة.
1: أحباء المهرجانات أهلا بكم. الليلة لكم موعد مع سفيان الداهش، لبنى سديري ونور الدين بوحجبة من خلال مسرحية ولد الطلياني بالمسرح الصيفي ببحجر ضمن مهرجان ابن سعيد الحجري.
2: مسرحية ولد الطلياني مسرحية في الفودفيل، حاجة عائلية سطر تحتها، يعني تنجم تكون برنامج مع العائلة مع الأصحاب.
3: ما تستنيش دقيقة نجي نعمل معك مدينة.
4: اوكي يلا
5: مبكر مش يرجع للناس عليه كيف كان قبل اليوم.
6: شفوك بفلوسه
7: لازمين فضلوا شوية زهر.
6: أكثر حاجة نحبها فيك شنوة؟ لقيت ثابر وحنين وعطيش الكذب صادق، وأنا نكره الرجل الكذب. ولا
1: متابعة ممتعة للجميع مع تحيات سليم الحيزم.
0: تسهرون الليلة. إشهار.
8: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
9: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
10: أريدو، طور عالمك.
0: نيوتيك. نيوتيك مع ريم الهاني.
11: عسلامة ومرحبا بكم. كشفت شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة مونشن مؤخرا عن كيميكا 3، هو نموذج الذكاء الصناعي يضم 2.8 تريليون معلومة، واللي وصلته بأنه بأكبر نظام ذكاء اصطناعي مفتوح الأوزان في العالم، ويقدم أداء يقابل نموذج فابل لشركة لونتروبيك. ويعني النموذج مفتوح الأوزان أن الشركة المطورة تتيح أوزان نموذج الذكاء الاصطناعي، مما يسمح للمطورين والباحثين بتنزيله وتشغيله على الأجهزة متاحهم والخوادم متاحهم، وكذلك تعديله وتخصيصه وفقا لشروط الترخيص. ولا يعني هذا بالضرورة أن الشركة تنشر الكود البرمجي أو بيانات التدريب أو آلية تدريب النموذج، وهي عناصر ترتبط بمفهوم نموذج مفتوحة المصدر. ويبرز إطلاق مونشوت للنموذج الجديد اللي جي بعد شهر من سحب الحكومة الأمريكية المفاجئ لنموذج فابل وميثوس التابعين لشركة أنتروبيك لأسباب أمنية سرعة تقلص الفجوة بين منظومة الذكاء الاصطناعي المفتوحة في الصين وأكثر الأنظمة الأمريكية تقدما بحسب رويترز. وتصدر شركة صينية كيما مونشوت ومينيما وزيت اي اي نماذج اكثر قوه بتكلفه اقل بكثير، مما يشكك في الافتراضات السائده في الغرب بان المطورين الصينيين يختلفوا عن نظائر متاحهم الامريكيين باشهر. وقالت مونشون ان كيميكا 3 هو اول نموذج مفتوح الاوزان يقترب من حاجز 3 تريليون معلومه، وهو مصمم للاستدلال المتقدم والبرمجه الممتده والمهام المعرفيه. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوه ان شاء الله.
0: إشهار.
8: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
9: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
10: أريدو، طور عالمك.
0: نيوتيك. مع ريم الهاني.

0: مع سليم الحيزم.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في الاستماع إلى إذاعة المونستير. ويجمعنا الفرح ينطلق الآن ويتواصل معكم اليوم الاثنين إلى غاية الثانية بعد الزوال، لنفسح المجال بعد ذلك إلى زميلي الهذيل الفتني وبرنامج هوايات صيفية، وبعد ننقل لقاء الترجي الرياضي والنجم الساحلي في إطار الجولة الأولى من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. كالعادة باش نستقبلوا مكالماتكم الهاتفية عبر الرقم 73 460 800 لتقديم التهاني الخاصة بكل المناسبات. منير بعطية في انتظار مكالماتكم الهاتفية، لطفي المكي في الإخراج التقني، سليم الحيزم في الإعداد والتقديم. ننطلق مع هذا النغم الحذرة يا لطيف.

0: ماضي ساعة و17 دقيقة من بداية المناسير. أهلا وسهلا مجددا لكم جميعا مستمعين الكرام. شن نسلقوا في استقبال مكالمة السادة المستمعين والمستمعات لتقديم التهاني. المكالمة الأولى، ألو مرحبا، شكون معنا؟
1: ألو عسلامة.
0: عسلامة، مرحبا بيك.
1: بيك عايش،
0: تفضل، شكون معنا؟ نسمع فيك.
1: عفيفة معك.
0: عفيفة،
1: نحب نعمل التهاني لبنتي ريحانة بنت ولدي.
0: أي.
1: ريحانة بن مصطفى، ونهني يومها فوزية وبوها حديد. ان شاء الله كل عام حي بخير، طفلك 6 سنين، ان شاء الله كل عام حي بخير، وبنتي في التفوق ان شاء الله. ونهني جميع المسلمين بمناسبه المولد النبوي الشريف، عائلتي عائل درب النصف، عائل درب شعبان، واللي باع لنفسي.
0: يعطيك الصحه، عايشك يا عفيفه، شكرا لك، ان شاء الله كل عيد ميلاد وهي بألف خير. مكالمه اخرى استقبلوها. الو مرحبا، شكون معنا؟
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، مرحبا بك.
2: مهدي كراني معك.
0: شكون معنا؟
2: مهدي كراني من سيدي سعد منزل هي القيروان.
0: مرحبا يا اخويا مهدي،
2: عايش بارك الله فيك، في سنين يعطيك الصحة.
0: اش عاملة فيكم سخانة اخويا مهدي اليوم؟
2: والله يا اخويا ما غير ما نحكي لك.
0: اي انتم ديما اقوى من القروان واللوطة والجنوب، ديما السخانة ترتفع اكثر من الساحل. ان شاء الله ربي يوفقنا الكل.
2: ان شاء الله ربي يوفقنا، ربي يعطينا بحسن الوقت.
0: امين يا رب العالمين. اي اخويا مهدي، شكون تهني اليوم؟
2: والله نهني بمناسبه عيد ميلادي تاع نهار 17 اوت. هني روحي.
0: اي.
2: ونهني كافه المقيمين.
0: ان شاء الله عيد ميلاد سعيد، كل عام وانت حي بألف خير خويا مهدي. ايوه.
2: الله يبعد لك، كان امكن دلاجي.
0: الصوت خاطر متقطع، يظل لي عندك الراديو بحذاك شويه، فما شويه منش نسمع فيك بالباهي.
2: يمكن الدلاجي
0: هو الدلاجي. طبعا نشوفوا لك حوايج نتاع عيد ميلاد وبرد. اي انت وعفيفه وكل يحتفل بعيد ميلاده. يعطيك الصحه، شكرا خويا مهدي. هدى حموده تقول مولد نبوي مبارك واهداء لبنت اختي اريج العريف بمناسبه عيد ميلادها، ان شاء الله كل عيد ميلاد وهي بالف خير.

0: هي بتوفيق. وصلنا الماضي ساعة و27 دقيقة هنا بإذاعة المنستير. ما زلنا معكم في استقبال المكالمات الهاتفية لتقديم التهاني. برشا قاعدين يتواصلوا معنا عبر الفيسبوك الخاص. شكرا لهم الكل. طبعا بعد نقدم لهم تحية. ناخذ مكالمة موالية. ألو مرحبا، شكون معنا؟
1: أهلا وسهلا، علي بن صالح من خزران.
0: مرحبا سي علي.
1: وبيك يا عيسى الحمدي.
0: آه يا سالي، شكون سالي؟
1: نقدم التهاني لأختي ارتاحت من المرض نتاعها.
0: هاي الحمد لله لاباس.
1: عايشك يا عم والدي. ونقدم التهاني لمرتي اللي هي وقفت معايا في الحياة، فهمتي؟
0: اي.
1: ونقدم تهاني لنسيت بالزبدة اللي وقفوا معايا يا عم والديهم.
0: يعطيهم الصحة الكل.
1: اي. واللي ذاع وذاع خمسين اللي ذاع الأولى، فهمتي؟
0: اي.
1: ونهناها بالمشروع ذي العملات الجديدة، فهمت؟
0: اي استوديو جديد تقصد. اي
1: اكيد. وين الشكل الجديد
0: بقى؟
1: نعم
0: سيدي.
1: بعيد المول زفاي، بعيد النبوي الشريف.
0: شكرا لك سيدي علي، يعطيك الصحة.
1: بارك الله فيك.
0: وإن شاء الله ربي يفرج على كل المرضى سواء في المستشفيات أو في منازلهم. مكالمة أخرى. ألو مرحبا، شكون معنا؟
2: منجية معك.
0: مرحبا مدام منجية.
2: مظبوط. عندي شنهدي أغاني الحصة الكل مناسبة المولد النبوي الشريف.
0: اي.
2: لخوتي صلوحة، فاطمة، شدلية، وسيلة، وكافة العائلة الكل، وحفادي وبناتي ولادي، ليلة الكل حصيله. ومناسبة حفيدتي الصغرونة ريحان عيد ميلادها اليوم. إن شاء الله بحياتها طول عمرها.
0: إن شاء الله.
2: وإن شاء الله عدي لي أغنية عيد ميلاد، خطراني من الأول نسيتها، ما أتخيلش اليوم عيد ميلاد. الله يخليك، عايشك السليم.
0: باهي باهي، إن شاء الله نبرمجوا أغنية عيد ميلاد.
2: الأغاني الكل نهديهم لإخواتي والعائلة الكل، أولادي. يا ربي يحييك، عايشك خليك.
0: عايشك. إلى اللقاء، عايشك، يعطيك الصحة منجية.
2: خليك، عايشك ربي يحييك.
0: نسمعوا أغنية عيد ميلاد لوصفي.

0: بسير
1: بحجلة إسبيخة حفوز على الموجة 97.3
2: 97.3
3: عدل الموجة واسمعونا
4: يا

ما بساعة و34 دقيقة هنا بداعة المنستير. مرحبا بكم أينما كنتم. 73-468-800 للمشاركة معنا وتقديم التهاني. أم صبري تقول تحية، تقدم تحية لكل الأصدقاء وبالأخص الأستاذة ألفة الزواري، ونتمنى لها عيد ميلاد سعيد إن شاء الله كل عام وهي حية بألف خير. تحية لنبيل غديرة يسرى، كذلك تحية لها ابتسام الغربي، مونيا بالرحال مستمعتنا الوفية، سامية سخيري، كذلك منيرة الحساني العويتي تقول نحب نهني بنت أختي ضحى وأنيس الحيزم بخطوبة ابنهم محمد الحيزم والتحفونة منانة بوزقرو، ربي وصل بالسالم وربي يجمعهم في الخير. نسمعوا شادية.

0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام، باش نواصلوا في استقبال المكالمات الهاتفيه. مكالمه اخرى معنا. الو، مرحبا، شكون معنا؟
1: مساء النور والسرور، مسيك بالخير والخمير والطاقه الكبير، ورضى عليك الوالدين ان شاء الله موت وحيين. مساء النور مدام محبوبه، تمسى عليك وتهديك كل شويه اخذت مزهيه ومنينه، وربي يعطيك مرجانه وضوء من مرجانه يا سيدي.
0: مرحبا يا محبوبه، شنو احوالكم؟ لاباس؟
1: ربي يهديك ان شاء الله انت وكافه عمال اذاعه المسير، يعطيكم صحه للدان وبول الصار، يعطيكم بالمال والرجال والذريه الصالحه ان شاء الله.
0: اي ربي فضلك يا محبوبه، شكون باش تهني اليوم؟
1: اليوم تنهني بسي عبد السلام شوشان الشيخ ستي بمناسبة ومرته وسيلة، بمناسبة بنته سمية جابتنا بنتوتا حمد على الخلاص، شاء الله مبروك ومسعود،
0: إن شاء الله مبروك عليهم.
1: عايشك. ونهني بنت خالي سكينة بمناسبة عيد ميلادها البارح، سكينة الزعيد. ونهني مرت خويا هاجر الصالحي بمناسبة عيد ميلادها نهار الخميس. ونهني ونقول بنت خالتي عليا تقع كل الحمد لله على السلامه، وكان فرش مانع ندلل عليكم غنيه شيشه مقطع من صابر رضاعي، الف سلام عليك يا حبيبي عليا بنت خالتي الحمد لله عليك كنت لا سوله سويه، وربي يفضلكم كافه اذاعه عمال اذاعه المنسير، ربي يفضلكم ويطول عمركم يعطيكم ويغنيكم ويعطيكم ما تتمناه، وان شاء الله نهاركم مبروك وزين يا تسليم. بارك الله فيك، بارك الله فيك.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك محبوبة، نورتنا ديما، منورتنا في ذات المونستير.

0: هدايات وتهاني قاعدة توصل لنا. حنان توزي تقول نجلة توزي وحنان توزي وناجية توزي وبناتها يتقدموا بالتهنئة لنهلة الصوفي بمناسبة عيد ميلادها اليوم. ونجلة تهدي أغنية بنتي أمورة لنهلة الصوفي وتقول لها ربي يعطيك القبول ومحبة الرسول إن شاء الله كل عيد ميلاد وهي حية بألف خير. نهلة عمر مقبول الجوهر التوزي وزوجته بسمة المؤدب وابنه عمر التوزي وعمر مقبول الزهرة الرويني وأغنية التشويق والعاقبة لنجلة إن شاء الله. الوقت اليوم يداهمنا ما نجموش نوفر لكم كل الأغاني للأسف. باش نواصلوا في استقبال المكالمات الهاتفية أيضا. ألو مرحبا شكون معنا؟
1: ألو عسلامة.
0: مرحبا بك تفضل.
1: معك المولدي السكري من خميس.
0: مرحبا سي المولدي.
1: الله عينك سي.
0: لاباس شنو أحوال الصحة؟
1: أحوالك تسليم لاباس
0: الحمد لله عايشك ربي فضلك.
1: الله يبارك فيك يحيك. بالله نحب نهني ولد خويا بعيه مناسبة زواجه
0: أي
1: الليلة جاية المرواح إن شاء الله.
0: إن شاء الله
1: ربي إن شاء الله كما قال يفرح الجميع
0: إن شاء الله.
1: ونهني جميع المسلمين بعيد ميلاد الرسول المولد النبوي
0: باه يعطيك الصحة
1: وربي يبارك فيكم أنتم الكل
0: إن شاء الله. مولد مبارك على الجميع. شكرا لك سي
1: الله يخليك تسليم بالسلامة
0: يعطيك الصحة إلى اللقاء. مكالمة أخرى

إن شاء الله ديما فرحانين. نحب نقدم تحية لكل القاعدين يتواصلوا معنا عبر الفيسبوك. توفيق العكرمي، دوري بشرة، محبوبة محبوبة، إيمان سكندراني، فتحية سفينة، فتحي الغيداوي يقول تحية لجميع فريق برنامج إذاعة المنستير، سلامي لجميع إخوتي وأهلي في المنستير وسوسة وتونس الحبيبة كاملة، ولجميع أحبتي وأصدقائي الغالين لكم مني عطر المسك وتحيات من ألمانيا، توحشت بلادي. سامي شادلي كذلك تحية ليه، شكرا على التواصل. منى ساسي تقول تحية الكامل للفريق ولكل المستمعين، نحب نهدي ولدي عزيز وزوجته أميمة، تحب نهني ولدي عزيز وزوجته أميمة بطهور الصغرون جاد، روح مامي إن شاء الله طهور وختان مبارك وربي يفضله وربي يفرحكم به. تحية كذلك منيرة الحساني العويتي، أم مريم، خديجة بن ناصر تحية لها كذلك من تونس، سامية سخيري تحية لك كذلك، منيا بالرحال شكرا لها، آسيا الهرابي، كنا نبيل غدير، يسرى تحية لهم لكل قاعدين يتواصلوا معنا، زميلنا بشير بكار كذلك تحية له، سيل هادي بالحاج يوسف وزوجته الشدلية حمودة يهنيوا لحفيدهم ولا حفيدتهم أريج العريفة بمناسبة عيد ميلادها، إن شاء الله كل عيد ميلاد وهي حية بألف خير. فوزية مزالي تقول نقدم تحية إلى ابنتي أمال مزالي وزوجها إبراهيم مزالي بمناسبة ذكرى عيد زواجهم 24 عام البارح، إن شاء الله ربي يهنيهم ويدوم عشرتهم، وإلى ولدي رمزي مزالي وزوجته حنان بمناسبة ذكرى عيد زواجهم 14 عام البارح أيضا، إن شاء الله ربي يدوم عشرتهم في الخير. أمال ذويب بتقول بمناسبة المولد النبوي الشريف أهدي أغنية نزاد النبي لابني قيس وهارون تحيم وجميع العائلة، وإحنا بدورنا نهني كل الأمة الإسلامية وكل الأصدقاء والصديقات والزملاء بمناسبة المولد النبوي الشريف، إن شاء الله مولد مبارك على الجميع، إن شاء الله باش نختموا بزيادة غرسة نزاد النبي. هذه تحيات لطفي المكي في إخراج هذه الحصة، تقنيا منير بعطي في التنسيق، سليم الهيزم في الإعداد والتقديم. بعد موجز الأخبار مع أحمد العيساوي تلتقوا لهذيل الفتني في هوايات صيفية، ومن بعد ننقل لكم مقابل الترجي الرياضي والنجم الساحلي.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أكد المدير الجهوي للتجارة بالمنستير أحمد المثلوثي أن المصالح الجهوية تعمل على تجاوز الأزمة الحاصلة في توفير المياه المعلبة وتسعى إلى تعديل السوق. وفي هذا الإطار أكد أنه سيتم انطلاقا من يوم غد ضخ كميات استثنائية من المياه المعلبة إلى جهة المنستير. وفيما يتعلق بالرقابة أكد المثلوثي أن مصالح الرقابة حررت عددا من المخالفات تتعلق أساسا بالترفيع في سعر المياه وإخفاء البضاعة. أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية عن حجز حوالي 86 طنة من المنتوجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك وغلق 7 محلات غذائية لعدم احترام شروط السلامة والصحة للأغذية. يأتي ذلك في إطار تنفيذ البرنامج الخصوصي لمراقبة سلامة الأغذية استعدادا للاحتفال بالمولد النبوي الشريف. أصدر البريد التونسي اليوم بلاغا حول مقطع فيديو يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي وما أثره من استنكار وتساؤلات. وأكد البريد التونسي أنه يتعامل مع الموضوع بكل جدية ومسؤولية، وأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتثبت من ملابسات الواقعة في انتظار استكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات. وقال أنه إذ يجدد التأكيد على أن احترام الحريف وحسن معاملته والالتزام بأخلاقيات المرفق العمومي وقواعد العمل المهنية تمثل مبادئ أساسية لا مجال للتهور فيها، وبقدر حرصه على الدفاع عن أعوانه والوقوف إلى جانبهم ضد كل أشكال التشهير فإنه لن يسمح مع أي ويتسامح مع أي إخلال يثبت ارتكابه. دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المترشحين من بين طلب المقبولين والمدرجين بالقائمة التكميلية في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي بعنوان دورة 26 و2000 الذين لم يتمكنوا من تأكيد اختياراتهم على المنصة في الأجال المحددة ولم يتمكنوا من التعيين النهائي والراغبين في تسوية وضعيتهم، دعتهم إلى تقديم مطالب كتابية في الغرض إلى الوزارة أو عبر البريد الإلكتروني في أجل أقصاه يوم 26 من أوت الجارية. دوليا، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم أن قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير سيزور طهران يوم غد على رأس وفد رسمي لإجراء مباحثات مع مسؤولين إيرانيين في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والأمن في المنطقة. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير، جونا صيفي على كيفكم،
3: على كيف كيفكم.
4: عايز أطلع مصيف وأصيف وأشوف البحر.

0: هوايات صيفية.
1: هوايات صيفية.
0: هوايات صيفية.

0: هوايات صيفية مع لهذيل الفتيل.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من هوايات صيفية، البرنامج اللي نقربوا فيه من الناس اللي اختاروا البحر، الطبيعة والمغامرة وخلاو من هواياتهم وغرامهم موعد وحكاية عنوانها نجاح والتميز. اليوم شيكون موعد استثنائي كما تعودتوا في الأسابيع الفارطة مع انطلاق البرمجة الصيفية، كان موعدنا من 5 إلى 7 متاع العشية، نظرا لعودة نشاط الرياضة المحترفة الأولى لكرة القدم، فإنه سيتم فسح المجال لمقابلات الجولة الأولى لكرة القدم. واليوم موعد كبير بالنسبة لأحباء كرة القدم في تونس، كلاسيكو البطولة، وبش يكون اللي يجمع الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي. إن شاء الله أكثر تفاصيل تلقاوها مع زملائنا من قسم الرياضة من خلال برنامج بين الملاعب وكل الموكبات الرياضية، تلقاوها لحظة بلحظة عبر موجات إذاعة المنستير. اليوم عنا موعد مع حكاية مزيانة، أبطالها زوج وزوجة غرامهم بالصيد زاد قربهم وعاشوا مع بعضهم لحظات البطولة والتفوق والانتصار، برشا حكايات وبرشا طرائف باش نكتشفوهم مستمعينا في قصة غرام الأبطال متاعنا لليوم. وضيوفنا حاتم رحيم وإيناس العجمي، وكل عادة مع مختلف فقراتنا في ساعتنا الثانية، إن كانت ديستيناسيون وجهة جديدة لوحدة من الوجهات الشاطئية التونسية اللي نشجعوكم إنكم تزوروها وتكتشفوها وتعديوا فيها، خاصة الناس المغرومة بالتخييم والاستكشاف والاستغوار يلقاو أحلى الأجواء، عديوها إن شاء الله. اقتراح كل أسبوع يقدمه لنا أحمد السوقي. كل عادة كيف كيف فقرة الصياد، حاضر معنا البطل العالمي والوطني كريم سيالة، باش يحكي لنا على بعض النصائح والمعلومات اللي تهم الصيد بالقصبة وبرشا مغرومين بهذا النوع من الرياضات الصيفية وهذه الهواية، برشا جديد إن شاء الله باش تكتشفوه معنا. خليكم مع إذاعة المنستير، تحياتنا لكافة الفريق الحاضر معنا في استوديو البث واللي يقوده الكابيتان ولطفي المكي في الإخراج التقني. بعد شوية نبدأ، وقبلها نخليكم مع راغب علامة توأم روحي، هذه إذاعة المنستير وين ما يوصلكم صوتنا في هالقيلولة الجميلة. ربي يبقي الستر على الناس اللي تخدم البرة، إن شاء الله تعديوا معنا أسعد وأحلى الأوقات، خليكم معنا.

0: توأم روحي راغب علامة نوصلوا معها على الماضي ساعتين و14 دقيقة من إذاعة المنسير. تحية مجددة لكم لكل من التحق بنا في الاستماع أو في المتابعة. موعد خاص واستثنائي من هواية صيفية من الماضي ساعتين حتى للأربعة. توأم روحي سبيسيال ديديكاس لضيوفنا لليوم اللي منورينا اللي هما زوج حقيقة وزوجة استثنائيين بأتم معنى الكلمة. أغرامهم وهوايتهم خلتهم يتعرفوا على بعضهم. أغرامهم وهوايتهم خلتهم يكونوا أبطال تونس. أغرامهم وهوايتهم وصلوا أبطال في العالم. معناتها ما شاء الله دورات دولية كبيرة ما قاعدين يحقوا في نتائج ممتازة وممتازة للغاية. ثنائي نجم نقول عليه كمن ذهب. ربي يبقي الستر وربي يفضلهم. وإن شاء الله ديما المحبة سيدة الدار والبحر الاثنين. فرحان برشا قبل كل شيء خلينا نستقبل كريم سيالة بطل العالمي متاعنا. أهلا وسهلا كريم.
1: أهلا وسهلا هذيلي ومرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي ذات مستير. مرحبا بضيوفنا
0: فخورين بيهم الحقيقة سي حاتم رحيم ومدام إيناس العجمي. أهلا وسهلا مرحبا نورتونا.
2: مرحبا مرحبا مرحبا أعطيكم الصحة على الكريمة هذه.
0: لا هذا واجبنا الحقيقة. وكي شفنا الشهاد وتصاور والتكريمات ونحكيه على السوبر ليج اللي في إيطاليا وبطولة عالم ومع السوبر ليج في إيطاليا دي
1: جولدن ليج تلعب كل مرة في بلاد هي مش كان في إيطاليا.
0: أما ما يمشيوا لاش اللي يجي
1: صحيح
0: يمشيوا للنخبة متاع الصيادين الصيادين بالقصبة واللي هما الحقيقة يحقوا في نتائج كبير. أي صحات نبدأ معاك. فرحانين برشا صح
3: عايشك بارك الله فيك.
0: وأول حاجة نحب نسألك بالطبيعة كما كل ساعة نبدأ فيها مع الأغرام هي أصل الحكاية.
4: أصل الحكاية
3: أصل الحكاية بدأت غرام كما تعرف احنا نعيشوا في المستير البحر بحدانا معناها صعيب باش تلقى شكون ما يمشيش برشا البحر ما يصطادش دونك بشويه بشويه ولا تغرام. بعد سمعنا اللي فما شامبيونا في تونس فما ناس تصطاد معنا فما كفاءات فما كل شيء دونك التحقنا وقتها بنادي قصر هلال تعرفنا على العباد تعرفنا على البطوله الوطنيه والكوب دي تونيزي.
0: هذه قداش عندها هذه من عام
3: اني التحقت بالجامعه التونسيه عام 2011 بعد الثورة
0: 15 عام ولقيتها أنه معناتها فما إطار وفما كما نقوله هيكل يخليك تمارس الهواية متاعك وتشارك في البطولات
3: يعطيك صحة.
0: ومن بعد بديت تطمح كما نقوله المشاركة في بطولات إقليمية قارية ودولية.
3: هو ذي هذا كما نقوله سيبات دنيا تو الموند خاطر يلزمها من الأول فما ديزانفيستيسمون فما تضحيات فما خاطر كي تخرج باش تقعد جمعة ماهيش سهلة خاصة المرات الأولانية باش تخرج على جيبك حتى تعرف بروحك حتى تولي بعد فما شكون يستدعاك فما دي سبونسور يقفوا معاك. أما هذا كل ما يجي كان بالخدمة ويلزم انتاج ويلزم فما تضحيات من الأول ما يسهل الحكاية.
0: أي الاستمرارية مهم جدا. باهي مدام إيناس شكون بدأ فيكم قبل العالم الصيد؟
2: والله راجلي المسيو هو المدرسة العريقة بتاع المسجد.
0: أقرب لي لك الميكرو خاطر قليل برشا بتلقى مرأة تشكر راجلها معها.
2: والله أني بتبيعتي أستاذ مميز تربية بدنية اختصاص كرة سلة مع ذلك مدربة درجة ثانية كرة سلة عامت عرسنا 2011
0: صح قبل كل شيء شكون استاد شكون؟
2: هو استادني.
0: أيوة
2: بعد العرس لقيت روحي فواياج دو نوس على البحر شادة كان بيش وملا نعرف حكاية اسمها دود لا نعرف حكاية اسمها لمسون لا نعرف
0: عايشك بالدود مش هالعسل.
2: وقت اللي يعني كنت زادة تغي غاغني خمم مش نمز دودة
0: ولا بعض أصدقاء مقرب
2: بعد وليه طعم وليه طعم الحقيقة كان
0: ساق بل كل شيء معناتها ما استغربتش معناتها المسيو يقول لك نمشي شهر العسل باش نمشي مصيد.
2: والله اختياري الشخصي لاني نكون معاه الحقيقة خاطر لقيت البحر حاجة أخرى غير أنك باش تخير حاجة على البحر سيد لاغوتيني ولي دونك في البحر حكاية أخرى تلقى روحك أون بلانير متفرهدة شيخة ما فماش علاش باش تختار حاجة غير البحر الحقيقة. وجربت من الأول لقيت روحي قلت وين إني وين حطيت روحي ماني شيزلون وقصبة في الماء ويني نستناك حتى اللي نجي شي حوتة. من بعد ما شاء الله كي ربي عطي خيره ماني من الأسابيع الأولى نروحوا بخير ربي ماني وكاليبر ما شاء الله مزيان هذا 2011 ماني وقت اللي بالحق بحورتنا مازلت غنية بالحوت. الحقيقة من وقتها وليد أيني نقول له أيا. وليد أيني نقول له أيا.
0: معناتها غرمت وحلت حاتمة.
3: مش وحلت، هو شوف راه في كي تمشي تصطاد مستحسن تكون اكومباني مع حد. اول حاجه لا قدر الله تصير شي ديزاكسيدون، خاطر كوميم تتمس في ديزامسون، فما خيوط ينجم يجرحوك، فما
1: حوت ما يجي
3: يلسعك ما تعرفش عليه، دونك تكون اكومباني ديما خير بصراحه. وشكون باش تلقى خير من مرة
0: صحيتي؟ اشكر اشكر
3: دونك الحكايه مشات هكاك بطبيعتها. حتى كي دخلت بعدين في الكلوب زدت شويه ودخلت معايا،
2: وبعد خممنا اسسنا كلوب وحدنا،
3: عملنا كلوب وحدنا.
0: شو اسمه الكلوب؟
3: فيشينغ ايفولوشن
2: تونيزيا.
0: ان شاء الله بالتوفيق. وقداش فيه منخرطين معناتها موجودين معاكم؟
3: هو ما دامش برشا عامين بركة، خاطر الافكتيف في مستير بصراحة ما فماش.
1: أنا برشا صيادة في مستير أما ما زالوا ما تطوروش، وصلوا يحبوا يلعبوا كومبيتيون. بون تلقاهم في نوادي أخرى تابعة البحر، في الشاسو مارين ولا في البلونجي ولا بني، أما في السيرف بالحق معناتها.
2: وبطبيعته هو معناه سبور مكلف شوية، راهو عندك يلزمك تضحي بالويكندات على حساب الخدمة على حساب العائلة، ضحي زادة بمصروف مش ساهل زادة مهوش شوية، وماتريال بروفيسيونيل إذا تحب الحق توصل وتطمح القدام، معناها سبور مكلف الحقيقة.
0: قداش يتكلف مثلا في الشهر؟ لطفي المكي يسأل، يحب أمور فلوس لطفي يسأل تفضل.
3: والله سا ديبون، انت
1: هو مش في الشهر معناتها انفستيسمون، نقولوا في
3: كل خرجه، حتى خرجه عندها مصروف،
2: حتى يعني مصروف.
3: احنا كيما نقولوا استنسنا بالمود كومبيتيسيون، نجمش نخرج نشري مثلا كيما نقولوا احنا ب 2000 دود ونمشي نصطاد، ما بالنسبه لنا احنا ما تعنينا حتى شيء.
2: نوصلوا حتى نصرفوا 150 دينار بور جورني وما نصطادوا حتى شيء، عادي معناها بالنسبه لنا احنا تتعدى عادي، خاطر لقينا المتعه
3: في المصيد.
2: في
3: يزمك تاخذ برشا انواع نتاع طعم،
1: يزمك توفر كل شيء باش ما تقولش يا ليتني بعد
2: تمشي بلاتو حاضر، معناها ما تمشيش وانت ناقصك حاجه، يزمك ديما كل شيء مجهز من جميع ما باش خاطر غادي تتصرف سيغ بلاس.
0: تبارك الله، انتم شاركتوا في برشا بطولات حول العالم وبرشا تتويجات، كيفاش تنسقوا وقتكم؟ تبارك الله عندكم صغيرات. قداش عندكم صغير؟
2: زوز وليدات وبنيه.
0: شو اسمهم؟
2: محمد الهادي 14 ans وثيام اني بيلوت، يوسف 10 ans 5 اني بريمير، يالما 7 ans 2 اني بريمير.
0: ربي يفضلهم وربي يخليهم لك. وبالحق معناتها صعيبه انه حياه زوجيه وعندكم التزامات ومسؤوليه تجاه صغيراتكم، كيفاش تعمل؟
3: والله هو مش كان تجاه صغيراتنا، حتى من الخدمة فما راهو خاطر ساعات باش تخرج الجمعة من الخدمة.
0: أنت صحات قلت لي تخدم في مجال النسيج.
3: أي ديريكتور تكنيك أنا في التكستيل. دونك ما هي سهلة باش تاخذ لوكي من معناتها من شركة. دونك حتى هذيك. أما بالنسبة للصغار الحمد لله احنا عندنا شكون في العائلة
0: مهنينكم.
3: مهنينا والحمد لله لاباس، نخرجوا معناها
2: متهني.
3: أي.
0: ربي يفضلهم بحق العائلة الكل، خاطر يحاولوا حتى هم زادة يقفوا معاكم وينشحوكم في مسيرتكم.
3: صحيح صحيح.
0: واللي هي مهمة، ونصور أنتم الحكاية بدأت بهواية وغرام صغير، اليوم ولا طموح نتاع بطولة عالم ومشاركات في البطولات الكبرى ويتم استدعائكم، معناتها راكم الأسماء الريفيرونس، معناتها كيقولوا دورة يشارك فيها حاتم رحيم ومدام إيناس، معناتها حاجة تلم الكبارات نتاع المتوسط هيك ولا كريم؟
1: كبارات العالم مش كالمتوسط.
0: اسمع سيدك كريم، أنت تعرفهم بالباهي، شكون خير؟
1: ما لبيش حطيتني بيه.
2: لا
1: مش يكون خير، هو بالنسبة ليهم سيتان بينوم كومبليمونتير، معناتها قليل برشا باش تلقى ان بينوم، خاطر توا احنا في السبور نتاعنا لي بينوم تلقاهم يتلاقاو من جورني لجورني. حاتم وناس براتيكمون فاهمين بعضهم في الدار، دونك اوتوماتيكمون باش يلقاو رواحهم حتى على الشط، معناتها بالغمزة برك ما فهمني الريزلتا تجي.
0: الله الله. معناتها انتم تلعبوا الثنائي ما تلعبوش ضد
2: بعض، كملوا بعضنا. هما في ناحيه لي بينوم راهو مش لي بينوم الكل ينشوا، علاش؟ على خاطر يلزم على البحر يلزم لي دو بينوم يفهموا رواحهم شنو يحبوا،
1: ترى دونطونت كبير برشا بين بينوم.
2: اني فاش نكملوا هو فاش يكملني، معناها اذا كان
0: انت الخير والبركه الساق بالكل شيء.
2: عايشك عايشك وانت محل كل بركه، خاطر اذا هو مثلا نقولوا احنا نرفوزي شويه وين يكون بينومته مانيش فهمته سي تنفو بينوم دونك على هذاك برشا دي بينوم ما ينجحوش من يلعبوا لانديفيديال معناها في كومبيتيشن يلعبوا واحد ما الخاطر ما يتفهموش مي احنا ديما دي كو نخرجوا من الدار كل واحد صندوق ومين نعرفوا صندوق حاتم اش فيه وانا صندوق اش فيه ماتريال اش عنده هو اش عنده وقت اللي يغزل لي يقول لي هات يلقاها حاضرة سيغ بلاس فهمت هذيك هي الدور البينوم الصحيح اللي نجم يقدم القدام فيك اني خاطر عايشه معاه في الدار دونك سهله الحكايه
0: التكامل موجود
2: التكامل موجود والحمد لله
0: الحمد لله ربي يدوم
2: اما الاكثريه المجهود الكبير ديما قايم به هو فيو اني عندي ريسبونسابيلتي الدار
0: ايوه معناتها امور ماتريال ويتفقد الماتريال وكل ما هو معناتها طعم والا الصنار وكل شيء عندك انت حاتم
3: اي هو شوف راه سورتو كي تمشي تخرج تلعب

0: احنا عندنا
1: ديجا احنا دي بروستاف، معناها نخدموا دي بروستاف على دو مارك ايطاليان،
2: اي وجوه اعلانيه لشركات ايطاليه مختصه في معدات الصيد البحري.
1: وصلنا حتى جبناها في تروفي تونس اللي هي بواسون دافريل، اكثر تروفي مشهوره توا في تونس وناجحه ما شاء الله. جبناه وعدى الانترفيو على شان انترناسيونال وما شاء الله معناها
2: كانت ناجحه،
1: كانت ناجحه خارق العاده. دايوغ هي كل عام تكون كونكورنس اقوى واقوى معناها بارابور للتروفي الاخرين.
2: هي بوسون دافريل اقوى تظاهره بالنسبه للصيد البحري في تونس،
1: في تونس
3: باش ما نقولوش في الميديتيراني من غير مبالغه،
2: اي ويتلموا فيها الكبارات الكل.
1: صراحه ان غراند فامي خارق العاده، زيرو فوت ما شاء الله الحقيقه، من اللي بدينا معاهم رينا معاهم كل خير الحقيقه.
2: واضح ان شاء الله ديما بالتوفيق والنجاح. بعد شويه باش نزيدوا نكتشفوكم اكثر، باش نحكيوا خاصه شكون فيكم المزهر، شكون فيكم النرفوزي، شكون فيكم اللي يصبر برشا حاجات على البحر، شكون فيكم يستحفظ اكثر على البحر. مهم جدا راهو باش نعطيو ميساج للناس اللي تسمع فينا والمغرومين، لازمكم تستحفظوا على البحر وعلى الكائنات البحريه نتاعنا. قبلها اهداء من لطفي المكي، اهدي لكم اغنيه حلوه برشا، شاكيرا جولي مالاموري. واو، حاجه كبيره ياسر.

0: سي حاتم رحيم مدام ايناس العجمي نورتونا.
1: عايشك.
0: والحقيقه مازال عندنا ما نحكيه, وخاصه تو باش نمشيو لجانب اخر هو الجانب العائلي. الصغار مغرومين قبل كل شيء, غرمتوهم بالهوايه نتاعكم الصيد الترفيهي بالقصبه والا لا؟
1: مغرومين شويه, عندهم كل واحد شويه ماتريال هكا خاص به, مي بحكم في الصيف من نجموش نصطادوا, دونك من بعد باش تجي القرايه ما رارمون وين نمشيو معاهم.
0: لا نحسك على اعصابك معناتها ملي تخلص الصيف وانت ما مشيتش تصطاد.
1: ناقصه حاجه.
2: ناقصه حاجه, تحس روحك ناقص حاجه.
0: نذكر انه الصياده راهو خاصه في الصيف خاطر البحر يبدا معبي بالناس, ما تمشي باش تصطادوا, يحرموكم الهوايه نتاعكم والغرامه نتاعكم. تحاولوا فما كريم ما يقصش هذاك يمشي للبعيد.
1: يمشي
0: وفي الليل, وفي الليل خاصة معناتها ديما شروق الشمس يعدي في الشط. كريم البارح برك قال لي كعبة منكوس, منين صدتها؟
3: مناقع.
0: اي مناقع, اي حاجة مزيانة برشا. لا كيك كريم, وانت البارح كان في الكيف معناتها ما تعرفش عليه وين يمشي. عادي كريم,
2: كي دودة
0: المصيب. حاتم وإيناس, بالنسبة للصغار قلتوا تتمناوا انهم يتغرموا بشيء هذا, خاصة على الفوائد بالنسبة للصغيرات, انه الهواية هذه راهي تعلمك برشا حاجات إيجابية. اول حاجة المسؤولية, الالتزام, الحفاظ على البيئة. صحيح. برشا حاجات
3: اي سيرتو تعود صغارك معناتها انه يحافظ على المحيط نتاعو والايكولوجي, معناتها التوازن الايكولوجي, معناتها هو براتيكمون اكثر. هو شنو البحر؟ سي براتيكمون 3/4 البسيطه.
0: اي
3: دونك البيئه الكل في وسطه هو, معناتها كان حافظنا عليه طبيعه جيوبنا كل, اذا معناتها فسد نهر وكل شيء باش يفسد بريسك في الحين.
0: والحاجه اخرى على البحر وما نعرف عليها, كان اقل من 10% على الموجود, معناتها اللي موجود داخل البحر والمحيطات. به شكون فيكم اكثر صبر, حاتم ولا ايناس؟ شكون الصبور هيك ويستنى؟
1: نصبر
0: مغروم. به شكون فيكم المزهر اكثر, يصطاد كعبات فالحين هيك بهينا
1: تصطاد يا ساعات؟
0: ما تحشمش ناس.
2: اي ما نحشمش, ما نحشمش. هو الصبر وين يزهر.
0: اكبر حوطه اصطادتها شنو يا ناس؟
2: شو اسمها؟
1: منكوس.
2: لا لا, قاروس.
0: كعبه قاروس.
2: قداش؟ 980 غرام.
0: ما شاء الله, بريس كيلو معناتها. وصعيبه راه قاروس.
2: بيان سور, تفرحها في المي كاينك فاش تفرع راهو, اما تبدا شيخ
3: في تونس ولا برا ناس؟
2: في تونس, في في السلوم.
3: سلومه
2: وقتها الطقس هارد, ما تهارد, البحر هايج برشا ومطر تصب وما شاء الله مع الموجه ما نحكي لك.
3: كيما قلنا معناتها هيك هو الجو اللي حبوا.
2: معناها ما نصطادوش حتى في طقس هادي, واحسن مسد بالنسبه لياني وحاتم هو البحر يبدا هايج وموج
0: ومن كل الريح
2: هارد, المطر تصب علينا عادي نصطاد وتبدا تسرع في الموجه وكل حوته هي طالعه تبدا عامل ألف كيف.
0: وخاصه القاروس راه معناتها
3: القاروس حق كندا الكونديشن هذوكم معناتها اللي يدك ما تجمش تخرجها من البرد, من البرد وتبدا
2: كي تخرجها تدفى راه وما تنسى البرد الكل.
3: تبدا الموجه اكثر من متر.
1: خرجت السنين الاخرين نتاعنا كل كيف في المغرب احنا في الاتلانتيك, خاطر صراحة شفنا حاجات
0: يعني الحقيقة عادية. تبعت فما صفحة بالنسبة تتلهي بالصيد في المغرب, إشادة كبيرة, شفت تصاوركم وشفت تتويجاتكم, معناتها مغرومين بكم برشا.
2: وعند على الإذاعات هبطنا أني مع اللي دام هزيت دوزيام بلاس الحقيقة, 25 بيس كاليبر معناها متاع 700 غرام حاجة ما شاء الله, منكوس كيلو شوية
0: تبارك. معناتها كنشوفك بدنية ما يظهرش عليك
2: خاطر تكنيك, هي تكنيك راهو أبار فيزيك وتكنيك راهو, ماشي المصيد معناها جوست
3: اون دام سيدا قصبة لونديرونس معناتها.
2: مثلا يعني في المغرب في الدخلة اللي هي بصراحة كانت تجربة ياسر كبيرة وعالمية, فزت وتغلبت عن سالي معايا الكل خاطرني فيزيك مو حاضرة. معناها هما دي دون متاع سابل اللي انت طالعة هابطة اللي دون وكيفاش تهبط للكام, معناها قاروس راه موش سهل ما عرفت.
0: صحيح.
1: مشتي مش كيما اللي عنا احنا
2: وكاتشن غياليز, معناها تستاد وترجع للميل للمحافظة على البيئة, هما عندهم محافظة على البيئة
0: والالتزام
2: البحري حاجة صارمة, ما عرفت. معناها ما هوش سهل, بقيت اني فيزيكمون نبدا ديجا نترينا في قاعة رياضة للمسكولاسيون للي بيسيبس قبل من لي تروفي وفيها تحضيرات نعمل بريباراسيون فيزيك.
0: وهذا دور راهو النادي راهو صحيح تنجم تكون مغروم اما كي تدخل في نادي تلقى ناس عندهم فورماسيون مكونين بهين ينصحوك ويدربوك ويعطيوك نصائح ضرورية كنت حتى للهواية فقط خلي انك باش تشارك في بطولات دولية كبرى معناتها لازم تحضير بدني واعداد ذهني مهم ومهم جدا كيما نفس قيمة الاعداد نتاع المعدات والأطعمة وكل شيء
3: اكيد هلا اكيد
2: زيد الحقيقة انخراطي في الفريق القومي للصيد البحري الرياضي هو زادة تعلمت منه برشا حوايج الحقيقة برشا ديزابيسي كنت ما نتقنهمش وليت نتقنهم الحقيقة تجربة زادة مشيت مزيانة وخرجت منها برشا حاجات الحقيقة وهنا توجنا ببطولة العالم 2022 حمامات
0: وإن شاء الله جاي خير
2: وإن شاء الله جاي خير نتمنى وجاي خير على خاطر بحرنا الحقيقة ما هوش ناقص خيرات صحيح. أما ناقص لهوة وكهو يلزمنا نحافظوا عليه لو ماكس بوسيبل على حقيقة من الوسخ من الصيد العشوائي من كل شيء فما دي بيريود يلزم بالحق يقفولوا بحرنا باش كالثروة كي تقعد موجودة
0: هذا ما نتمناه به شكون فيكم حاتم شنو تعلمت مثلا من إيناس كي تخرجوا في المصيد شنو تعلمت من إيناس
1: إيناس عندها ال شنو نقولوا
0: قول برشا حاجات باهي وكا
1: سي جيري لا بالحق خاطر
3: جيستيون دو ستريس
1: دو ستريس يعطيك الصحه ايناس ساعات يعني خاطر تواتيك دي بيريود تتنرفز فيهم البحر ما يجاوبكش تشوف لي كانديدا معاك معناتها يطلعوا في حوت انت تعمل كل شيء ما تلقاش الحوت ما فهمت فما دي ديتاي هما صغار يحكموا في اللعبه الكل كي اذا انت باش تولي ستريسي وعلى اعصابك ما تنجمش تعمل حتى شيء
0: ايناس هي توفر لك الراحه النفسيه والتوازن باش انت تقعد مركز
1: فوالا فوالا قداش من مره هربوا علينا في السكور ونعملوا ريمونتادا ونخلطوا سورتو في لي تروفي معناها
0: هو طريقه احتساب النقاط كيفاش تم
1: على كل سمكة 50 نقطة ونزيدهم البوا اون بوا معناها
2: شاك سبيس
3: مثلا شديد كيلو حوت هذوكم 1000 نقطة الكيلو هذا متكون سوديزون احنا نقوله من 10 سمكات
1: على كل سمكة
3: على كل سمكة 50 دونك عندنا 500 مع 1000 1500 هذيك السكور متاعك
0: وفما أنواع فيها الحساب يكون خير هكا ولا؟
3: لا ما يكون في البطوله نتاعنا بون هذيك هذا نحكيوا احنا على البطوله نتاعنا
0: هذا الصيد في الغطس لا تفرق اي صحيح صحيح
3: اما في الـ في معناتها القانون الدولي فعندنا تابلو تابلو دو كونفيرسيون دي بوين يتسمى التابلو دو كونفيرسيون دي بوين هذا فيه الانواع الاسماك اللي نصطادوها الكل فهمتني وكل حوته عندها نسبه من النقاط معناتها مثلا نقولوا احنا في اللوراتا اللوراتا تبدا المينيموم دو تايم تاعها اللي هو 15 تاخذ عليها مثلا 20 نقطه 16 سنتي تاخذ عليها 25 نقطه
2: انت والكاليبر نتاع الحوت
3: فهمت هكاك خاطر في الفيبسمير براتيكمون كله كاتش ان ريليز معناتها شد قيس يقيد لك ورجع
0: ورجع للبحر باه انس شنو تعلمت من سيحات استاذي عاد
2: اي استاذي هو المدرسه نتاعي ما ننكرش الشيء هذا تعلمت الصبر اني ما ديما نلعب من الاول للاخر جوسكو بو نتعلم كيفاش ننافس كيفاش ناخو الخبره من اللي يلعب من يميني من يساري كيفاش نتعرف على برشا عباد الحقيقه هذيك حاجه باهيه زاده
0: صحيح
2: وكيفاش الطموح ديما القدام ما يقفش حتى ولو فشلت مره الاولى المره الثانيه ديما الفشل هو طريق النجاح والحمد لله يا ربي معناها اني فرحانه اللي اني في الهوايه هذه ما شاء الله بنتائجي
0: تتويجاتي
2: الحقيقه وفخوره جدا الحقيقه بي على خاطر حطني في جو بصراحه شهره والشهره ما يستاهله رغم اللي ولات منافسه راه كيما قال لك قبل ما كانوش ثنائي يلعبوا رجل ومراه من اللي احنا انطلقنا اني وحاتم بدات تكثر الحكايه عرفت
0: هي عرقوبكم به الناس بدات تعرس اما احسن اما احسن بالحق معناتها كهوايه تراو انه انتم كازواج الهوايه هذه والرياضه هذه قربتكم اكثر لبعضكم نتصور
1: بطبيعه الحال
2: دايق حتى في اللي في اللي جورني وكل يقولوا ما شاء الله عليكم غيرنا منكم علاش نسينا، فما الصحاب يقولوا له باللي مرتك تكلم مرتي خلينا نلقاها بجنبي. معناها تحس بالحق حاجه مزيانه
0: انك تشارك المسيو غرامو
2: غرامو وانت في نفس الوقت
0: وتكون بعد شاركته في نجاحاته
2: في نجاحات.
0: ايوه والفائده انه صحته ما يذكر هذا ما تقول شركه.
2: لا بيان سور بيان سور الحقيقه ما مش على خاطر في وجهه ما هذيك حقيقه تقال.
0: ربي يوالف ما بينات عايشة. ان شاء الله ديما متوجين. هاي صحته الناس اللي تسمع فينا بالحق معناتها حاجه توجع القلب بكري. قلت لي معناتها عملتوا كلوب ومقعدتوش عامين نظرا فماش برشا اقبال وانه لغالب فما شباب يقول لك باش ندخل الكلوب باش نمشي زيدني مثلا كل شيء موجود وفما تاو اليوتيوب ونجم نتعلم. لا بالنسبه لي ما عادش انت تنجم تقول لي صحيح ولا غلط انه يكون فما مكون وفما ناس عندها الخبرة والتجربة ينجم يعاون ويقدم النصائح وخاصة تكوين على مستوى الحفاظ على الكائنات البحرية وعلى البحر متاعنا وخاصة كما قالت زادة إيناس راه الإعداد البدني مهم جدا باش يكون صياد ناجح إن كان على مستوى الهواية أو الاحتراف. اليوم الناس اللي تسمع فينا شنو تنجم تقول لهم حول الهواية هذه؟
1: الهواية هذه مش راه حاجة ما بتجي بارازار، يلزمك تكون مأطر، يلزم فما شكون اللي يوريك الثنية الصحيحة. خاطر انت باش تكون في وسط كلوب فما عندك زملائك، عندك مدرب في الفريق، عندك اصحابك اللي اكثر منك خبرة باش تتعلم منهم. دونك هذه حاجة ما ضرورية يعني نشوفها. معناها ينجم واحد يصطاد صيد ترفيهي وحده ما يقلقوش معناها، اما باش تدخل في دومين تاع لي كومبيتيسيون باش تدخل في تولي تشارك معناها فعليا دونك ماهيش حاجه سهله.
3: التأطير السبور نتاعنا فيه برشا تكنيك برشا تكنيك برشا وكل كونديكسيون والتكنيك نتاعها وكل حوت ونوع المونتاج حاصيل وبحر بحر في بحر.
0: واحنا كل مره نحاول نقدموا بعض المعطيات معك انت راه ما عاملين عليك راه كريم باش
3: لا ربي
0: كل مره تحاول تسهل لنا.
1: فور اكزامبل احنا كي نخرجوا توا لبرا معناتها نحتكوا باللي شامبيون دو موند معناها لي اسبانيول لي ايطاليان لي بورتوغي هذوما كل راهو مدارس عريقه في المصيد معناها عندهم تاريخ ولي زيكيب ناسيونو نتاعهم بالحق ديما في المراتب الاولى راهو
2: متابعوهم باللي فيديو قبل ما نمشيو
0: تحضروا لهم زاد
2: مالا نحضروا لهم
1: مش تعرف شنو نحكيو معاهم شنو النيفو نتاعهم ممكن تمشي واحد تسأل واحد
3: من أقل من السنين.
0: اليوم شكون مثلا بطلت العالم في الرياضة هذه؟
1: الرجال احنا نعرفوا الأكثرية ليز اسبانيول هذوكم كانوفاس
3: خوان كانوفاس اسبانيوري
1: ديجا آخر مرة معاه في المغرب هزنا حتى للشامبر بتاعه يوري فينا في اللي مونتاج بتاعه معناتها سهرنا معاه
3: هو بينا الشرف اللي لعبت بجنبه في اليوكي ماستر.
0: لا هو بالحق معناتها الرياضة دي ما فيهاش حصدرة الحاجة الباهية انكم تحاولوا تعاونوا بعضكم واللي يسألك ولا يطلب منك نصيحة ولا معلومة تقدمها
3: له.
2: داير هذا شعملنا في اخر تروفي في الدخلة احنا كنا الكوب الممثل الوحيد في النسخة الاولى ومن بعد مشاو معانا اخواننا من صفاقس من كيب سي بي اس اس ومن تي اس تي ومن بيرانا زادة كنا الحقيقة نلعبوا تحت درب تونس نسينا الفرق تحت درب تونس لازم فورماسيون كلها سيغ تابل فما حتى معلومة مخبية كل شيء واضح ما شاء الله ديجا طلعنا بوديوم التوينس الكل
0: ما شاء الله ما شاء الله ديما كيكة متكاتفين ومتلاحمين مختلفين
2: لكن نلعبوا تحت درب تونس
3: كما قلت لك راو بالحق راو الكوميتي متاع الصيادة السبورتي في تونس راي كوميتي نظيفة نظيفة ما تتصورش قديش معناتها الناس كل تحب بعضها كي نتوحش بعضنا ديما نسألوا على بعضنا من صفاقس من تونس من مستير من سوسة بالحق كي جيت روفي نبدأوا شيخين إن مش نتلموا باش نضحكوا ونلعبوا تقهم بعائلتنا الكل معناتها أي صياد يجي بعائلته يعدي كدو دو جور معناتها دو نويتي ولا في الوتيل اللي منظم الدورة وصغار تعرف على بعضها والعائلة تعرف
2: بالحق نبدأوا نستنيوا فيها
3: نبدأوا نستنيوا في الليفينمون
2: باش نتلقاو
3: باش نتلقاو
2: وهذا كسر الكونتينيتي راهو
0: الاستمراريه نتاعكم هاي. قلتم تاو تستناو في وقتاش يشوف الصيف
2: باش نرجعوا للشغل نتاعنا ونرجعوا للتروفي نتاعنا.
0: اي غرام كبير برشا. باه باش نسالك شكون انت خاصه ايناس، انت استاذه تربيه بدنيه، تعاملك مع الشباب والصغار، شنو تحكي لهم مثلا عن الهوايه هذه ولا غرام هذا مثلا؟
2: اني والله ماذا بيا معناها الديسيبلين هذه تتعرف اكثر على خاطر الصغير توا يلزمنا نبعدوه على الريزو سوسيو لو ماكسيموم بوسيبل، على الشاشه بجميع انواعها، يلقى روحه في الشطره وباش يتعلم الصبر، باش يتعلم يطمح، يتعلم الامل الحقيقه،
0: يعمل على روحه
2: زاده، يعمل على روحه وزاده كيفاش يحافظ على المحيط اللي داير بيه، وحتى اللي معناها يبداو معاه يبداو من محيط نظيف ويتعلم يختار شكون يكون معاه. الحقيقه الشباب توا بصراحه يلزم هل كيما الهوايه ذي المسجد، بصراحه اني نشوفها وسيله باش تبعدوا على جميع المخاطر الشارع. الحقيقه خاطر ولينا الشباب الشارع ياكل فيه،
0: صحيح،
2: دونك تلقى
0: الشارع والشاشه،
2: الشارع والشاشه بجميع انواعها. الحقيقه خاصه هالترواجي هذا بصراحه صغارنا باللي باش تكون مأطروا، فما لازم كل فاي تصير في الشارع، معناها انت تاسس في الدار المحيط السليم والشارع لازم يجبد شويه. دونك انا يحب هذا بالحق، خاصه لهنا في مستير وما شاء الله عندنا ساحل بحري خرق العاده، ما شاء الله فما عباد تهتم بهالشيء هذا وبشوي بشوي يتعرف بيه. واني من ناحيتي اني وحاتم صدقني قداش من مره للبحر الازرق الكبير قلنا علاش لا ما تعملوش الديسيبلين هذه وتعرفوا بها.
0: جمعيه ازرقنا الكبير،
2: ازرقنا الكبير احنا كي نبداو نصطادوا اني وحاتم في الزون عند جماعه الساحلين والوردانيين الكل يجيونا بالله يعلمني تتا كيفاش نشد. وفما دي بارون تحسهم كونسيرني بالحكي يقول لك علاش ما عندناش في مستير خنهزوا صغيراتنا. قلنا له الحاجه هذه معناها يلزمها دي باز صحاح معناها وناس بالحق، هي
1: خدمه كبيره،
2: خدمه كبيره معناها باش تاسس الشيء هذا راه،
0: وفيها دور اجتماعي كبير،
2: دور اجتماعي كبير انها تاثر. وقلت لك الصغير اذا لقي روحه غادي راهو ما تخافش عليه حتى
3: البحر. نوافقك في كلامك ناس، راهو البحر كي تقعد فيه تقول انا مش نعدي ساعه تلقى روحك عديت اربع ساعات من غير ما تفيق، معناتها براتيكمون كي يمشي الصغير يعمل معاك تروح مصيد نتاع اربع خمسه ساعات ديجا مشي يروح شيخ هو في راسه، ثانيا مش يروح تعب. دونك دوش فهمتني جوست يعمل لي زيكزامان نتاع ولا مش يحضر ولا قرايته،
0: لا يحضرهم قبل ما يمشي
3: ولا قبل ما يمشي ولا اللي هو معناتها فهمت تلقى وقته تعبى وبعد على بعد على الشارع وبعد على التليفون وعلى كل
2: على كل شيء. الحقيقه بالنسبه للصغير هذه اني نشجع عليها يا حبه ذا، فما ناس بالحق تنتبه للشيء هذا وتخمم فيه.
1: ديز اكاديمي بتاع
2: ديز اكاديمي كيما عندنا اكاديمي
0: تاع كره،
2: كره تنس، نجم تاع مسيت وتلقى الاقبال راهو عندنا دي بارو مهتمين بالشيء هذا،
0: وخاصه انه هو يلوج على هوايه تربطوا بولده، بمعنى معناته أنه يشارك ولده لغرام ذاك، يهز ولده ولا بنته يمشي ويعدي، وكما قال ثلاثة أربعة خمسة ستة سوايع مع بنته ولا مع ولده مع جو عائلي معناته، ويعيشوا نفس الغرا ونفس المحبة ذيك للشيء اللي يعملوا فيه مع بعضهم، معناته حاجة ممتازة ممتازة برشا. كيما يهز ولده في عيد الشجرة يزرعوا مع بعضهم شجرة ذيك زرعتها أنيو باب، يعيشوا كل يوم لين تكبر الشجرة تولي حاجة مزيانة راهو زرعتها ذيك بعد 20 سنة يقولك أني جعت هذيك أني وباب، وتقعد له هذيك ذكرى ما تتنساش. كيما الهواية أنه كل نهار تحد يمشي يعمل طرح مصيد مع أبوه ولا مع أمه، يمشي وعائله كله يمشي ويتفرهدوا ويقرب أكثر ولده ويسارر ولده راهو. كما قلت راهو اليوم عنا فلو كبير برشا، هو الشارع هو الشاشة هو برشا حاجات، ماذا بيكم باش تحفظوا على صغارك تكونوا قراب منهم أكثر وتسرروهم وتعيشوا معهم التجربة راهو، الحياة كلها تجربة راهو،
1: كلها
2: تجربة هكا. دايور تو برشا في المسابقات في عوض مثلا أني نختار حاتم بنومي يختار ولده بنته برشا ولا يشاركوا ولا يشاركوا بولدهم ببنتهم
0: ان شاء الله ان شاء الله ياخذوا بعين الاعتبار.
2: ان شاء الله
0: بحق هو غرام مزيان والرياضه محلاها وهي تلم وعمرها ما تفرق، حتى على المستوى الاجتماعي تتعرف على برشا ناس من مختلف دول العالم، كنت حتى باش تشارك في البطولات الكبرى واللي فيها برشا ستريس راه بطولات العالم. نحكيوا انتما مثلا كيفاش تجريوا الستريس هذاك؟
2: والله بالتحضير
0: مثلا عندك برشا خدمه
2: بالتحذير المسبق.
0: أي.
2: بالتحذير المسبق الحقيقة، ما أنت عندك ذات معينة باش تلعب فيها يلزمك تحذر لها قبل بشهر قبل بشهرين، كل مسابقة والكيفية التحذير متاحها.
0: يعطيك صحة إيناس،
2: شكرا،
0: نورتنا،
2: عايشك
0: وإن شاء الله بالتوفيق،
2: عايشك
0: تمنك ساعة قبل كل شيء عودة مدرسية،
2: عايشك عايشك بارك الله فيك،
0: من الباسكيت مشيت للمصيف
2: والحمد لله،
0: ويعطيك الصحة معناتها حتى على الشواء سيحات من ناس مليح برشا، وربي يوالف ما بيناتكم،
2: بارك الله فيك بارك الله فيك. نشكر إذاعة مستير على الاستضافة المزيانة هذه، وإن شاء الله مزيد من التوفيق يا ربي.
0: إن شاء الله يا ربي، وإحنا أبوابنا مفتوحة، وكل ما تكون هناك تتويجات وإلا جوائز راهو على الذمة، ومرحبا بكم. وإحنا في إطار سعينا إنه الرياضة هذه إن شاء الله باش تزيد تحقق انتشار على المستوى الوطني، باش نواكبوها إن شاء الله بحول الله. عن مقترح نتاع برنامج إن شاء الله في البرمجة الشتوية خريف القادم مع كريم ومجموعة، باش تكون عندنا فقرة مسلطة للمسابقات الرياضية والتتويجات الرياضية نتاع أبطالنا، باش نواكبوا كل شيء كيكا ولا
3: إن شاء
0: كريم
3: الله. إن شاء الله.
2: وإذا طلبتونا ولا طلبت حاتم ما نبخلوش عليكم بأي حتى معلومة إن شاء الله تكون فيها فايدة ومصلحة للمستمع
0: إن شاء الله بحول الله. واللي الحقيقة الرياضة هذه باش نكمل معاك في لحظة إيناس، بدأت تلقى انتشار حتى على مستوى السيدات والفتيات.
2: اي داير عنا قلت لك فريق قومي سيدات، السيد بحري رياضي بالقصبة من الشاطئ،
3: معناها وفي اخر بطولة العالم عملوا تروازيم
2: تروازيم
3: اي ميداي برونز في ايطاليا، بوديوم
2: بوديوم
0: وخاصة في الصغار قاعدين يكثروا زاد البنات المغرمين بالبحر والعالم الأزرق والرياضات البحرية بصفة عامة.
2: علاش قلت لك كان شوية لفتة زايدة ما شاء الله باش تلقاها معناها موجودة على البحورات الكل الظاهرة هذه.
0: أقرب للميكرو حاتم تفضل.
1: في اللي تروفي وفي اللي كومبيتيشن ولات حاجة بها إنهم يشجعوا لي جون، خاطر ولا
3: نعمل بوديوم بور لي جون
1: ومعناتها وجائزة أصغر صياد، فما حاجات كيما نكا ينجموا يشجعوا الصغار
2: شي
0: تستقطبوهم وانهم يتغرموا بالهوايه دي وتولي رياضه ويولي محترف.
1: ما ينجم يكون صيادي يلعب مع ولده ولا مع بنته، فما بينوم موزايك يتسمى، دونك ينجموا يطلعوا بوديوم.
0: انت تحفظي على البينوم نتاعك وكا هو ذيك هي الاساس. اي سي حات كيفاش نختموا اللقاء نتاعنا؟ شنو تنجم تقول للساده المستمعين المش مغرومين قبل المغرومين؟
1: مش مغرومين هو سبحان الله كل واحد هو غرام وين جاي، معناها فما عباد مغرومه بالكوره، عباد مغرومه عشان
0: بالبريكولاج باي حاجه يفيد تكون عندك هوايه
1: يعطيك صح. دونك احنا مثلا في المستيك يعطانا ربي بحر وعطانا بلاصه مزيانه كي من هكا
3: جرب قولوا جرب
1: جرب
3: جرب مش تندم
1: ما تندمش بالحق ما يندمش كيسوا معناها سيرف كاستينغ في الشط كيسوا روك فيشينغ معناها من الحجر، فما برشا حاجات تتعمل في البحر تملى بها وقتك تنحي بها ستريس، فهمت معناها حاجه باهيه بالحق غرام مش في الضايع كما نقولوا احنا.
0: والمؤكد ماهيش باش تكون اخر زياره لكم لاذاعه المنسير، ان شاء الله مع الدورات وانطلاق البطوله الوطنيه وان شاء الله الدورات الدوليه باش تزيد تجينا ايناس وحاتم برشا تتويجات وبرشا شهيد وبرشا ميداليات ان شاء الله ما نتمناوه، ونتمنى لكم كان التوفيق والنجاح. اي كريم كيفاش نجموا نودعوه؟
3: بابنا ديما محلول لابطالنا سي حاتم ولا ايناس ولا اي معناتها كومبيتيتور اخر ان شاء الله يعمل تتويجات ويجم يقدم الاضافه للسبور هذيا ونسونا برشا وفرحت برشا اللي ريتهم عندي مديد عليهم حتى حاتم العاده نشوفوا عندي مده ما تلاقيتش انا وياه ان شاء الله من حسن الى احسن وان شاء الله ربي يفرحهم بالصغيرات
2: عايشك الوقت الطيب.
0: هذاك هو الاستثمار الصحيح ان شاء الله ديما متالقين ان شاء الله ديما ناجحين وان شاء الله والاهم تكونوا ديما مع بعضكم، هذا هو اللي نتمناه لكم. حاتم رحيم شكرا جزيلا، مدام ايناس عاجم شكرا نورتونا وعدينا وقيت خفيف مع برشا جو مع برشا ذكريات مع برشا طرايف
2: استمتعنا الحقيقه.
0: اي فماشي طرفه كيك على الطايره مدام ايناس فماشي عملها قول لي حاتم عنده برشا عمايل
2: برشا عمايل برشا عمايل.
0: شكرا جزيلا نورتونا، خليكم مستمعينا معنا مازلنا موصي معاكم في هواية صيفية ساعتنا الثانية كالعادة باش تكون البداية مع ديستيناسيون وبعد الصياد مع كريم سيالة. هذه إذاعة مونستير إيروس رامازوتي تينا تورنر، هذه إذاعة مونستير، مرحبا بكم ناس كلها.

Emotional transition.

0: تمام الثالثة على موجاتنا. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في عرض البحر أثر غرق مركب بسواحل جرجيس وفقدان مجموعة تضم 15 شخصا من بينهم 14 أصيلي بنكردان وشخص أصيل جرجيس وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي. وقد أسفرت عمليات البحث والتمشيط عن انتشال 3 جثث أمس و5 جثث اليوم ليرتفع العدد الجملي للجثامين المنتشلة إلى 8 جثث في حين تتواصل الجهود للعثور على 6 مفقودين. كما تم تسريع إجراءات تسليم الجثامين المنتشلة إلى عائلاتهم بالتوازي مع مواصلة عمليات البحث والتمشيط دون انقطاع. في إطار الحرص على تأمين حاجية أهالي بومرداس من ولاية المهدية ودعم انتظام التزويد بالماء، تم توفير 16,632 قارورة من المياه المعدنية سعة 1.5 لتر لفائدة المدينة، وذلك من قبل الإدارة الجهوية للتجارة المراقبة الاقتصادية بالمهدية. وتم توزيع جانب من هذه الكمية على عدد من المحلات والمقاهي تحت إشراف نائب المجلس المحلي لمعتمدية بومرداس، بما يضمن متابعة عملية التزويد ميدانيا ووصول المياه إلى نقاط البيع في أفضل الظروف. أفاد المدير الجهوي للصحة بالقيروان جمال مرابط أن المصالح الصحية خصصت 3 نقاط صحية بالساحات الكبرى في ولاية القيروان، إلى جانب تعزيز فرق التدخل الطبي وشبه الطبي وتأمين توفير 6 سيارات إسعاف للخدمات الصحية للزوار خلال الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف. وأكد المدير الجهوي للصحة بالقيروان أن الخدمات ستكون مجانية وعلى مدار الساعة يومي 24 و25 من أوت الجاري، مضيفا أنه تم تسخير أيضا أكثر من 50 إطار شبه طبي وحوالي 5 أطباء مع تعزيز التنسيق مع الحماية المدنية والأجهزة الأمنية لتأمين التدخلات الصحية خلال فترة الاحتفالات بالمولد. دعا مختصون ومهنيون في قطاع الصيدلة والصحة إلى التسريع في استكمال النظر في مقترح القانون المتعلق بصناعة المكملات الغذائية والمصادق عليها، بما يضمن عليه القانون بما من شأنه أن يضع حدا للفراغ التشريعي الذي يشهده القطاع ويعزز آليات الرقابة على تصنيع هذه المنتجات وتوزيعها وتسويقها ويضمن حماية المستهلك وسلامته. نعود ونلقاكم في تمام الرابعة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم. الموضوع اللي اخترنا باش نتناولوه اليوم هو موضوع شائع برشا، فقر الدم الناتج عن نقص في الحديد. إذا المرض نجم يتسبب في عديد العوارض، منهم الاضطراب في المزاج، منهم تساقط الشعر، منهم قلة التركيز. هناك الكثير من الأغذية توفر فيها الحديد، خاصة الأغذية ذات مصدر حيواني كما اللحوم الحمراء وكما الكبدة، لكن ما تنوش نتناولوهم كل يوم. هك علاش لازمنا نستغلوا الحديد الموجود في العناصر النباتية كما القوارص، كما العدس، كما الفلفل، الطماطم. لكن المشكلة اللي باش نجموا نمتصوا الحديد الموجود في العناصر النباتية، لازم حاجات غذائية كما عصير الليمون. عصير الليمون هذا ولا نعصره قارص على كل ما نجيو باش ناكلو شويه عدس، كل ما نجيو باش ناكلو شويه سلطه فيها فلفل وطماطم، هذا يضمن لنا الامتصاص نتاع الحديد اللي في العناصر النباتيه. فما حاجه اخرى نحب ناكد عليها برشا، هي ضروره تناول اللبن ولا الرايب مع السلطه، خاطر يضمن لنا امتصاص الحديد هذا، وان شاء الله ربي يشفي ناس الكل. مع تحيات الدكتوره ام كلثوم سلام.
0: دقيقه صحه.
2: هوايات صيفية.
3: هوايات صيفية.
2: هوايات صيفية.

0: هذه إذاعة المونستير، تحية مجددة لكم مستمعينا الكرام والكل من يتبع فينا من خلال مختلف موجاتنا والكل من يتبع فينا كذلك من خلال موقعنا الرسمي على الانترنت radiomonastir.tn. هذا كان نصيف زيتون، وصلوا معاه الماضي 3:10 من إذاعة المونستير، موعد مع هواية صيفية في ساعتها الثانية كالعادة. الغرام نعيشوه معنا مش تزبط معي، كان يقول نصيف زيتون بالنسبة للناس اللي كيف هوات في المصيد برشا نصائح وبرشا معلومات تغيب عليهم، هكا علاش كيمشي للبحر ما يصطاد شيء، يروح فارغ، اما يعيش الغرام، يعيش المحبه، يعيش الجو المزيان هكا. ولا سي كريم، جدد لك التحيه.
1: مرحبا مرحبا بسيد احمد، حبينا تو توحشناه جميع اسبوع ما شفناهوش، دراوين كان غاطس في انا ديستيناسيون
0: الله يحوس يحوس.
1: صح عليك صح عليك
0: سيد احمد السوقي، اهلا وسهلا. مرحبا
2: مرحبا هذيلي، مرحبا بجميع مستمعي ذات المونسفير، مرحبا بكريم زاد صديق لفش، عطينا معلومات جديدة على الصيد.
0: أي وهو
2: كذلك بحر سخون برشا، باش نشوف كيفاش نتعاملوا كل بحر يسخن.
0: أي مشكلة بحر سخون برشا.
2: كنت في ميسيون هذيلي معناتها نقولوا بعيد على مسير 35 كيلومتر في وسط البحر، تمبيراتور نتاع السيرفاس يعني السطح 30 درجة، عمق 22 متر، وصلنا 28 درجة.
0: لا بالحق
2: حاجة معناتها ما إشكالية كبيرة قبل.
0: أي في ظل التغيرات المناخية اليوم، معناتها علاش لازم نستحفظوا أكثر ما يمكن على الشطوط متاعنا وعلى البحر متاعنا اللي هو مصدر لثروة وطنية الحقيقة. به نحب نتفاعل مع السادة المستمعين، وردنا اتصال بلاغ ضياع سي فرج العجمي من جوله تحية، يقول لنا أنه فقد حفظت أوراقه في مدينة المونستير، أوراقه الكل إن كانت خطر، هو مقيم بالخارج، أوراقه الإيطالية والتونسية، بطاقات تعريف، بطاقات علاج إن كانت تونسية أو إيطالية، برمي كل شيء، يطلب اللي يتعرف على حفظ الأوراق ولا اللي لقاها نذكره باسم سي فرج العجمي، ينجم يتصل على رقم الهاتف 95-325-020 95-325-020، وإن شاء الله أخويا يطيح عند يد ولد حلال ويرجعها لمولاه. وهكا علاش خاطر كما تعرف إشكالية الأوراق راه باش تطلعهم، وخاصة في التوقيت الصيف وبالأخص
1: مقيمنا بالخارج معناتها
0: والمرويحة قرب،
1: مرويحة قرب
0: إن شاء الله يلقاها مكاو. ونزيد نذكر بالاسم فرج العجمي، رقم الهاتف 95-325-020. وتحية كبيرة لضيوفنا في ساعتنا الأولى سي حاتم الحيم وزوجته مدام ينس العجمي اللي نورونا وفادونا وشفنا قصة غرام وقصة وتجربة حياتية مميزة للغاية، ربي بقى عليهم الستر، والحقيقة تجربة ممتازة، وإن شاء الله اللي قالوا الكل يأخذوا بعين الاعتبار الناس المغرومة بالمصيد وإلا المسؤولين اللي يحاولوا أنهم ينظموا هذا القطاع الرياضي.
1: هو شنو أكثر حاجة تفرعس العلاقة الزوجية؟ الستريس جورنالية، ستريس المرض متاع العصر هو المسبب لمرض كل ستريس، اللي هو غرامهم أكثر حاجة تداوي ستريس في الدنيا هذه،
0: وتقربهم أكثر لبعضهم،
1: تقربهم أكثر لبعضهم. ربي يبقى عليهم الستر بالحق، نورونا ويعطيهم ألف صحة على تلبية الدعوة.
0: وانتم تتنافسوا مع بعضكم كريم،
1: نتنافسوا مع بعضنا. بون اي في السينيور، بون حاتم ينتمي لجمعية بيرانا اللي هي جمعية ما شاء الله كبيرة وفيها من أقوى الصيادة في العالم. فهمت، وانا ننتمي لجمعية نادي الرياضي الصيد البحري بصفاقس، ديما نتقابلوا في لي كومبيتيسيون، مره هو يغلب وبرشا مرات انا نغلب.
0: معطيك يا روح، هو قلت انت تغلب
1: وساعه هو مرته بعدين مش كتلوا عليا زوز يا اخوي ما نغلبهمش.
0: حاتم عنده حق الرد، ان شاء الله باش يرجع بحذنا مره اخرى ان شاء الله باش يحكي لنا على الحقيقه. معلومه مهمه احكيها لنا في الاوف، انه تم استشارته في كتاب مغربي معناتها على طرق الصيد وعلى ظروف الصيد كيفاش ينجم يستغل.
1: انا واحد من الناس، حاتم راني تعلمت منه برشا، وحصل لي الشرف اني معناتها تو اني مقيم في مدينه مستير الجميله بالحق. انا ما نصورش انا ما نصورش روحي نجم اني معناتها في الاصل معناتها مدينه صفاقس، اما ملي كنت في مستير ما نصورش روحي اني نعاود نخرج من مستير.
2: وبالمناسبة حابد حاتم صديق دراسة متاعي كان غرامه الكل عصافر
1: على فكرة على فكرة برشا صيادة غرامهم العصافر السر هذا ما عرفتوش شنو هو انا معناتها
2: هو اللي علمنا كيفاش نصطادوا المقنين والواحد تو ممنوع ولا محل نحكي لك الحكايه عند 30 سنه التالي
0: ما شاء الله ما شاء الله ولا تبارك الله علي حاتم نجول له تحيه كبيره برشا ان شاء الله باش يعاود يرجع بحذانا في اذاعه المونستير كل ما تكون هناك تتويجات وجوائز والحقيقه هو في كل دوره يتوج
1: لا ما شاء الله من اكثر العباد اللي هزت تدربوا البلاد معناتها في الليترونجي وديما منورنا وبالحق حاتم كاليبر مدرسة في المصيد مدرسة
0: وفما شكون ديما منورنا في كل جهة من ربوع تونس تلقاه موجود وحاضر ينور البرنامج الحقيقة
1: مرحبا
0: زميلنا في الإعداد أحمد السوق نجول له تحية كبيرة برشا والجمعة هذه وين باش يهزنا هذا وأكثر تعرفوا مستمعينا الكرام من خلال فقرة ديستيناسيون ديستيناسيون ديستيناسيون في 45 سخانة سيد أحمد وين مشيت؟
2: والله ما تلفيتوا الحقيقة في جزيرة قوريا كما قلت لك كان عنا شوية خدمة في إطار العمل جمعياتي وعملنا الغطس بتوثيق الحياة البحرية تحت الماء في 45
0: إن شاء الله بش يكون موضوع حصتنا إن شاء الله في هواية صيفية الناس اللي تهبط تتصور تحت الماء اللي هما صحيح ناس بدات كهواية ومن بعد ولاو ناس محترفين وقاعدين يكونوا إن شاء الله باش يكون واحدة من مواضيع على الحصص نتاعنا في هواية صيفية
2: خاطر فما العديد من التغيرات كيما الإنسان كي يبدا يلوج على الكليماتيزير والماء البارد وكل شيء كيما الحوت كيف كيف يبدا يلوج على المخابة ويبدا يلوج على البلاصة الباردة عنا مناطق كيما نقولوا نخدموا عليها تحت الماء ونحاولوا نشوفوا ونقارنوا هل فما تغير في السلوكات بتاع الكائنات الحية اللي غادي هل فما معناتها كائنات غازية عجبتها السخانة ولقينا الحقيقة سمكة الببغاء انتشرت في المنطقة هذه بشكل كبير
0: اللي هي جاية من البحر الأحمر
2: البحر الأحمر واللي هي سمكة قوية معناتها ما عندهاش البريداتور ديركت متاعها وبوم ما هيش عاملة قولوا احنا غزو كبير لكن العدد متاعها يحسب كيما سمكة
0: شنو الخصائص متاعها هذه سمكة الببغاء
2: والله
1: سمكة جميلة المنظر ملونة عليك على السماوة ببغاء هي
2: احنا النوع اللي لقيناه هذا تبدا حمرة وجري عندها سنها على خاطر غادي هي شنو النظام القائم بحر الابيض المتوسط قائم على عشبة البوزيدونية بحر الاحمر قائم على الحيود المرجانية على الحياة الكل قائمة فيه مش تبدا انت تلقى الكائنات اللي تعيش في الحيود المرجانية تاكل المرجان ولا تكسره لازم تكون عندها سنين قويين ولازم تكون عندها بنية جسمانية باش تقاوم الكائنات اللي غادي هيك علاش غادي نقولوا احنا سميناه داعش اللي هو الكراب بلو ما يكورش غادي على خاطر فما البوسون بيروكي تقسم لهنا ما عندناش شكون اللي ينجم يفترسه خاطر هو اقوى من
0: حاجه هيك علاش انتشر بشكل كبير في البحر نتاع
2: البريداسيون ديريكت يعني ما لقاش شكون في السلسله الغذائيه ينجم يتغذى عليه هذا هو اللي يخلق مشكل بالنسبه للحياه البحريه وكي نحكيوا على التوازن هذا اش معناته التوازن كونك تتبع الكائنات وتشوف الحاجات لهنا مشى في التثمين الفالوريزاسيون الناس كل توا مشات في التثمين بتاعه وتشجيع الصيادين على الوحده بتاعه توا داخل عندنا السمك الارنب اللي هي ماهيش ذات جوده عاليه وما نستهلكوهاش في سوقنا هيك علاش الزمنه من توا نحتاطوا ونشوفوا لها معناتها حل داخله بشكل كبير كيف كيف زاد هي تاكل برشا 10 حوتات في النهار
0: السمك الارنب هذه اي وجاي من البحر الاحمر كيف كيف
2: كيف كيف هي من البحر الاحمر وتعيش زاده في المحيط كما نقولوا غادي فما البريداسيون نتاعها البريداتور لنا لا تنتشر وتكبر بانواعها فيها نوعين واحده البحار يقولوا سميوها البطاطا والاخرى سمكه التي تنفخ هذيك في حاله ستريس علاش سميها سمك الارنب سنيها كي الارنب قويه على الاخر زاده تنجم كانت
1: كي شكل الارنب
2: شكل الارنب وكانت تنجم وهي عندها غدد سامه
1: غدد سامه هي سمكه
2: وما يلزمش تسمعوا ساعات يهبط في الفيسبوك كلها ولا باس اللي ستر ربي يلقى باش يتحدث معها
1: تجي
2: الماكله في الغدد
1: ممنوع ممنوع ممنوع ممنوع اكلها راهي خطر معناتها سامه
2: هذا اللي نحبوا ننشروه وتردوا بالها العباد اذا كان فما اي حاجه معناتها حسيتوها في البحر ولا بيزار ولا حاجة تنجموا تتصلوا بالجمعيات المختصة بعد على علم تكنولوجيا البحار يمدوكم بأكثر معلومات باش ما نوحلوش وما نحصلوش في المشاكل هذه يعني محل متابعة
0: معناتها تغيرت. اختلال في السلسلة الغذائية بالنسبة للبحر تنجم تسبب في كارثة معناتها أنت عندك نوع متاع حوت
1: أي حاجة غازية صحيح بالضبطي
2: طيب مثلا في اليونان تخلى من اللايون فيش السمك الأسد فما شكون ياكلها البحر الأبيض المتوسط تتغذى بشكل مهول واكتسحت المجال المشهد البصري تحت الماء ما لقاولهاش حل ولا يشجع في الصيادين يعطيوه في الفلوس باش يتم الصيد نتاعها.
1: على فكرة بالنسبة لسمكة الأرنب هي دخلت عندها توا عامين للشطوط
2: أكثر برشة هي أما توا ولات
1: وصلت للشطوط وعلى فكرة تشجيع الصيادين احنا نذكر عم ناول في دورة دولية نلعبه عاملين جايزة سبيسيال مون اللي يصطاد سمكة الأرنب ما انت خليت ما انت بريسك الصيادين كل تقرا على الكومبورتمون تاع الحوتة هذه كيفاش انا نجم نصطادها وكي نصطادها
0: تصطادها باش تاخذها عليها
1: صحيح بون
0: مش باش تستعملها
2: تو هي شوف السيره نحاول نبسطها في كلمتين احنا نحكيو فما كائنات يعني الاكزوتيك الوافده ينجم كائن وافد ما يخلقش الكائن الغازي هو اللي ياخذ بلاصه غيره نعطيه مثال في زوز حاجات ناكلو فيهم المارشي الكروفات اللي نشريو فيها المقلوبة ذيك
0: أي.
2: الشفرات
0: شفرات
2: الشفرات ماشي بتاع البحر المتوسط لكنها تأقلمت وولات دخلت في المنظومة الاقتصادية وبالعكس ناكلو فيها ونستهلكو فيها أمريكا ناخذ المثال الآخر اللي هو معناتها البوسون لابان اللي هي دخلت ما ناكلوهاش وفزدت وقعدت تاكل في
0: أنواع متاع حوت
2: الأصلية بتاع البحر المتوسط لكن الحل سهل برشا جربناه مع عديد الكائنات الغازية بحر لباس فماش وسخ ما فماش أي حاجة تفرض ضغط على المنظومة الطبيعية العادية ديما الكائنات الأصلية تغلب وإن طال زمن زدت أنت تلوث زدت حرارة على غير العادة زدت حاجات مهاش في المحيط متاح راي هي لا تغلب يعني كينك عاونتها في كومبا في الصراع البقاء
0: واضح لا معلومات مهمة للغاية ردوا بالكم مستمعينا الكرام ردوا بالكم شنو تشري وشنو تاكلوا خاطر قد ما نحضروا شوية خاطر متعرفش شنو تنجم تخلف على صحة الإنسان وربي بقي الستر على بلادنا وإن شاء الله نلقاو حل الأسماك الغازية هذه في المحيطات والبحار متاعنا بيه هيا سيد أحمد رحلتك قلت جمع هذه كنت في قوريا ما وين باش تنصحنا اليوم نمشي
2: والله اليوم باش نشوفوا نابل وما أدراك ما نابل
0: هاي.
2: كيف كيما بنزرت نابل نجم باش تظلمها كانت عملها في حساب برك ألور باش نقسموها هي ديستيناسيون بالديستيناسيون منين تمشي يعني
0: هاي.
2: نابل نعرفوها لكل الشكل الأنف ذاك اللي داخل في البحر باش نمشيوا معناتها من الأول من الجاي من اتجاه سوسة ولا المستير ولا من صفاقس يعني باش نمشيوا على الحمامات نتبعوا هكا شفا مشطوط والمرة الجاية نمشيوا كينك راجع من تونس معناتها باش ناقفوا
1: نحكيو الشطوط الجنوبية
2: اللي
1: والشطوط الشمالية اللي وهي تنابل
2: باهي باش نبداو كينا واخذين ثنيتنا احنا من هنا من بعد بوفيشة تجي الحمامات ومعروفة ديستيناسيون كلاسيك بالنسبة للحمامات باش نمشيو للمرازقه كيف بعد قبل ما نوصلوا النابل ومن بعد نلقاو نابل والشطوط نتاعها هذوما بالنسبه لنا الشطوط العاديين بعد كي الاتجاه كيني ماشي لقليبيه من الاتجاه هذاك باش نلقى شطه زرقاء وما ادراك ما شطه زرقاء شطه زرقاء من تنجم تمشي على سقيك قداش باش توصل للماء كله رمل رمال ذهبيه بحر فارغ كبير برشا الشط نتاعه مهول معناتها في ستوك عالمي وبحر مزيان وأفوار تزرك قريبة راي قبل ما توصل لقليبيا
1: تزرك ديك تخرج من دي. معمورة آه. تفوت معتم دي بني خيار معمورة تبدأ تزرك وتحدى معتم دي قربة
2: وقربة بعد هي احنا تو بالنسبة لنا إذا نسينا احنا نمشيو من نابل نلقاو شط المعمورة نكمل دي راكت بني خيار كيما قال كريم
1: بني خيار معمورة
2: ومن بعد نلقاو الشط نتاع تزركه ندخلوا على اليمين باش نلقاو الشط فيه زاده دخلتين كبار وفيه وين تقعد فيه زاده كيف وين تبعد شط كبير برشا ويتميز بالرمال الذهبيه نتاع شط قربه كيف غنيه عن التعريف وقت الفريز زاده كيف قربه معروفه وفي نفس الوقت شطها كبير وتلقى ما تشوف فيه فهمتني
1: قربه يجي بعده الزريات الزريات ولا يتبع قربه
2: الكلهم توا احنا بالنسبة لينا باش نمشيو كيف نكملوا الاتجاه هذاك المنزل حر منزل حر كيف في شاطئ ممتاز حتى لوين اتجاه المنزل تميم منزل تميم كيف راك باش ندخلوا كسم يوم القرى الكل تحب
1: لنا منزل حر وشط الزهور وداروفة وتازركة
2: وتازركة تقعد تسمي ما يوفاوش
0: قول ما شاء الله معناتها قداش عندنا شطوط مزيانة وفيها الخصوصية ما زلت محافظة على الطابع نتاعها
2: الميزة اللي نحكيو عليها لهنا في ولاية نابل اللي هي المهمة برشا احنا الشطوط نتاعنا قلنا 2200 كيلومتر اكثر من 560 كيلومتر شواطئ رملية نابل تحتل رصيد مهم من الشروط هذه. ونابل نقوله احنا هي اللي هذا الريزيرف متاع تونس، المدخرات متاع الشواطئ الرملية. تعرف الشواطئ الرملية لا تقدر بثمن، على خاطر فما ناس تتمنى كون يكون عنده شواطئ رملية. تعرف في تركيا فما جزيرة عاملين قصة كاملة اللي كليوباترا معناتها كي عرست من الأمير غادي جابلها الرمال بتاع الإسكندرية، وممنوع تحط سقيك في شط اللي يعرف مستير قد شط مارينا بالضبط. سكر بالشرلية يلزمك ما تحطش سقيك فوق، تمشي فوق حاجة يعملوا كل قنطرة صغيرة باش تحفز غادي، خاطر الرمال ذيك بيضاء في تركيا كاملة واللي هي تميز. لهنا يلزمنا نعرفه قيمة اللي عنا، نعرفه كيفاش نستحفظه عليه، ونعرفه كيفاش
0: نسوقه له زاد.
2: عين جرينزا ذيك معروفة زادة كيف كيف، باش نوصله احنا لدار علوش زادة كيف كيف.
1: فوتنا قليبيا
2: فوتنا لا قبل
1: منزل تميم،
2: منزل

0: لك أشوف الشط نتاع قرب على فيك
1: شط الزهور أي على فنيتك وأقرب لك
0: وأقرب لك وحاجة ممتازة جدا. وعلى فكرة بالنسبة للشط نتاع تزركة ولا بالنسبة للشطوط كان
1: قبل فما
0: اللواء الأزرق اللي هو البافيون بلو منظمة عالمية تتعطى للشطوط المهيئة ولا تتوفر فيها مجموعة من الخصائص بالنسبة للخدمات ومنظومات اللي بيصير تقييمهم. نابل هي النمر واحد في الشطوط لما تحصل على اللواء الأزرق في تونس. حمام الغزاز كما قلنا تجمع ما بين الفون مران بتاعها يدوخ في برشا روش وفي برشا ذريع في تنوع كبير. شط المنصورة الناس كل نعرفوه
2: أي.
0: حاجة بسيطة باش تعرفوا علاش نقولوا احنا الشط نتاع قليبيا ولا الشطوط تمتاز شبيه هذا تيركواز هذا عاطي على اللون هو سهلا تحبوا نفهموه ناخذ الرمل والإشعاع نتاع الشمس. قليبيا فيها برشا حركة الأمواج وكل برشا ببوش يتكسر ترانسبارون كي تهزه تتلقاها بكله يعطيك تهز الرمل تفهم علاش البحر هو بالطريقة ذيك. قوريا مثلا علاش ديما الفير تيركواز خاطر الذريع هو المكتسح المنظومة غادي كي تهز الرمل تلقى فيه كل عناصر اللي تعطي شوية على الخضورية. بالنسبة للمهدية كيف كيف فيها برشا ببوش يتكسر يولي تروف صغيرة هو اللي يعطي الرفلي يعني لذيك اللي تخلينا نفهموا بها الصفاء اللي موجود في المناطق هذه ونشوف كما قلنا احنا لهنا برشا ديستيناسيون ريت وين تقف ما تهكش
2: أي.
0: ما تخليكش معناتها باش تمشي مستير ولا سوسة ولا صفاقس تقول راني ماشي لقليبه لا فيها باس الدخله ما تفوتش زوز كيلومتر
2: باش تكتشف عالم مزيان وشط تنجم تتخيم فيه وتنجم تستكشف وتلقى برشا خصائص طبيعيه مزيان
0: حاجات راهو شوف توا بالنسبه للديستيناسيون اللي يتكلموا عليهم برشا راهو محروقين بمعنى فيهم برشا زحمه حتى في مستوى الخدمات مع تطيح. ناخذ مثال بسيط مثلا الناس كل فما مطاعم غير مسامي والاشهار معروفه في قليب الناس كل تقرا ريكلاماسيون تلقاها ما قوم الصباح شوف البحاره دخلوا في بورت قليبيا وامشي اعمل مشوى غادي في المطاعم
1: في البورت
0: نتاع البحاره وتوت الطعام الحوت اللي هو مازال من الفلوكه تتعدى تشريه تعمل مشوى على البلاصه يعني شفت مشينا نفس البلاصة أما مفكرناش كيف كيف
2: باهي سي محمد باهي نوجه له تحية سي محمد سيدي قالي أو الأفكار تربحك لوجود أو تتبنى الحوت وتعرف قيمة الحوت
0: خاطر هما غادي يخدموا حتى على نقولوا احنا شلاشل ولا يخدموا على السمك الأزرق يتبعوا الكلامار اللي هو بشي يكل تلقى فيه الكلامار خشين وجوية تلقى تاخذ المشوى متاعك عند البحار تمشي تشوية سير بلاس على الصباح يعني فطور صباح في قليبيا الستة مش قهوة كروس تعمل ضربتين حوت شوية كلامار اللي انت فطرت ريتا أفكار هي تفرق شنو السافوار فير انت ساعات انت كيفاش تتصرف وكيفاش تتعامل مع الطبيعة متاعك وكيما قلنا احنا ما بين التجربة الإنسانية وما بين التجربة الطبيعية وقتها تتمتع. شفتوا قليبيا الناس كل فيها تلقى الكري غالي وكل شيء غالي بجنبها بلاصة في 3 كيلومتر ولا أروع
2: لا
0: لكن
2: وبن...
0: الناس ما تمشي ليش
2: اي وبنا اخرى راهو نحكيو كان على الماكله نحكيو كان على الجو نحكيو كان على التبحيره الشط هيك علاش فما ناس بالحق مغرومين من جنهم تحيه انه غرام وانه كي يجي صيف ياخذ الكونجي ويبرمج ويخطط راني باش نبعد لبعيد راني فما البلاصه هذه فما شطوط الحقيقه معناتها مع احمد عرفته
0: ما الديستيناسيون الجاي نتاع نابل فيها اكثر البعد واد الكصب واد العبيد وفيها معناتها بلايص سوفاج سوفاج بالحق هذيك نتاع تخييم المناطق هذه اللي حكيناها مجوس باش ما نظلموش
1: تحسب ديجا في قليبيا معناتها
0: تسمى تبع قليبيا لكن واد العبيد زاد كيف كيف ما تنساوش قربص والبلايص اللي فيها ما نساوش زاد البور دو برانس والبلايص اللي فيها
1: وتاكلسا
0: وتاكلسا يعني باش نحكيو الحصه الجايه ان شاء الله باش نعطيوهم اكثر ونعطيو دي ديستيناسيون ونعطيو وين باش تقعد وكيفاش تخيم يعني البلايص الكل باش تكون اكثر ديستيني للتخييم
1: وعلى فكره حمام الغزاز على ذكر شط حمام الغزاز هو الشط الوحيد في الجمهوريه قد ما يهيش ما يوسخش
0: صحيح
1: ما يخرج لك حتى شيء البحر لا تلقى فيه كالكعابر متاع الديشان متاع الدريع لا تلقاه يخرج لك الدريع ما تلقى موج يخذ والرمل ديما أبيض ثلج
2: وديما كل أزرق فاتح
0: هو طون اختلفوا من ناحية ذي بالنسبة للمصطفين راهو به إيكولوجيا هذاك الدريع كي يخرج الأوراق الميتة متاعه وهي تتشكل مع بعضها وهي اللي تحمي البحر من الجيراف يعني تولي البعد متاعها حتى كالكعابر ذوكم راهو كيما احنا نقولوا الخيوط متاع
1: اما في برشا دي دون دي معناتها كثبان رمليه كبيره
0: اللي ريزيرف الريزيرف اللي تمشي عليه هو حمام الغزاز خاطر يهبط فوندو في تكسيره كبيره
2: هو بالنسبه للذريع حتى سي محمد اكد

0: قال لي خليج المنسير معناتها الذريع اللي خرج برشا عمل المشكلة حتى على مستوى قعد غادي وما تهزش ولا
1: شوف احنا والله ذا موضوع الساعة أنا فرصة نحكيه عليه بالنسبة للذريع اللي موجود مشينا احنا لهنا وهزينا بعض المسؤولين الجهويين للمايوركا في إسبانيا الحل متاعه سهل برشا الذريع ومتوقع كونه مازال باش يخرج بشكل كبير يعني شنو الحل اللي لقاو احنا توا بالنسبة للتنظيف متاع الذريع ناخذ اللي تسمى الانترفونسيون ميكانيك لورد يعني تدخل ميكانيكي ثقيل على المنظومة البيئية خاطر كي باش تجيب التراكس باش تهز الرمل احنا نعملوا تجربة بسيطة ناخذ شوية ذريع من الأوراق الميتة اللي موجودة على الشطط نحلوا في يدينا هكا تنلقاو شاد لنا التراب تاع الرمل الأبيض هذاك الور شنو لقاو الحل في مايوركا وماشي بيه فما دو تكنيك واحدة استعملناها في قرية نجحت اللي هو الله يرحمه مولود بالنسبة لي اللي اكتشفها عنده 25 عام يخدم بها في قوريا مولود السعداوي هو الحارس اللي كان في جزيرة قوريا كان يستعمل ما يسمى توا تكنيك دي ميلفو يعني كي كعبة الميلفو يفرش الذريع ذاك اللي يخرج ويقويه بالرمل يعاود يخرج الذريع يفرش ويعاود يقويه بالرمل يولي طبقات طبقات بكله يحمينا الشط هذيك ناجحة كطريقة. الطريقة الثانية بالنسبة نحكيو المنتجعات السياحية الكبيرة اللي صاير في مايوركا يتم الجمع نتاع الأوراق الميتة نتاع البوزيدونيا في مكان في الفترة الصيفية يعاود يجي الشتاء يعاود يفرشو
0: يغطيه مع يعاود يغطي الشط باش ما يصيرش عملية الانجراف
1: صحيح علاش وشنو المشكل اللي شكله كي يقعد الذريع غادي يصير عملية التحلل نتاع عملية التحلل تصدر نوع من الروائح اللي هي طبيعية لكن تقلق بالنسبة للناس اللي باش تمشي إذا تفهمنا توا بالنسبة في قوريا باش يتم التدخل من نوع ذاك نحاول نجمع الذريع في مكان معين من بعد يتم عملية كما نقولوا الطرح متاعه في الفصل الشتاء باش ما نخسروش المنظومة البيئية يعني كما نقولوا باش نتسلفوا من الطبيعة كشهرين ثلاثة شهور ونرجعوا لها ما خرجته
0: وهذا
1: خاطر سبحان الله هو نسبي كل شيء راه محسوب من المولى عز وجل خرج برشا ذريع يعني فما برشا ريح خرج برشا ذريع باش يحمي لك الشط نقص الريح يخرج على قد اللي خرج طبيعة أخو قد اللي حاشتها أما احنا اللي نحبه نكبر كروشنا ونشوفوا المناطق السياحية سوسة ومستير الموجة تضرب في السور لوتيل
0: صحيح
1: خاطر ذيك حسبناه وسخ
0: موش وسخ
1: وتوا نصرفه في مليارات باش ردوه منظر حجر باش نحميه نسبيا اللي كان محمي طبيعيا
0: صحيح
1: وبكلفة كبيرة
0: صحيح احنا حكينا اليوم على اهم الوجهات نحكيه على بعض المناطق الموجودة في ولاية نابل الجمعة جاي باش نزيد نوصل معك احمد قبلها باش نسمعوا عمرو ذياب قبل ما نمشيه الكريم ونصائح البحارة من خلال فقرة الصياد هذه ذاعة مناسية خليكم على مستمعينا

0: الصيد الصيد
1: فقرة الصيد كالعادة مع البطل متاعنا سي كريم سيالة، وبش حكينا على بعض النصائح اللي تهم المغرومين بالصيد بالقصبة ومختلف أنواع الصيد، وبطبيعة يحبوا رجل حوت وبطبيعة هذا مؤكد. بس كريم قبل كل شيء قادمين على موجة حر ليمة القادمة، معناتها نحكي على أرقام كبيرة برشا. حاولوا نفهموا أنه الصيادي خلال الفترة هذه من المحبذ يخرج يصطاد ولا يلقى حوت ولا ما يلقاش مع موجة الحر اللي قادمين عليها في بلادنا إلى غاية واحد يوم 31 أوت إن شاء الله.
2: به احنا ديما نقولوا نعودوا بالنسبة للصياد بالقصبة من الشاطئ في الصيف، يخلي المجال للمصطفين تتفرهد وتشيخ شهري من زمان ونعودوا به. الله غالب الدودة ديما تغلب الصياد وتقول له لازم ينام، حتى إذا مش يعمل طرح مصيد نحاوله يمشي بالليل. أولا باش ما يصيرش احتكاك بالمصطفين العوامة، وثانيا مع ارتفاع درجة الحرارة معناتها بون في وسط النهار الماء مش قوى سخون برشا، الاكتيفيتي متاع الحوت نشاط الأسماك مش يكون قليل شوية بون. ما عدا يمكن في شطوط تبدأ عميقة متاحة كبيرة شوية، وحتى إذا مشى بالنهار في شطوط ديجاجي، أولا المظلة المزيانة متاعنا التونسية ما تنحاش من راسه يهز باراسول، حتى كي يرمي القصبة متاعه في الماء يرجع يقعد تحت الباراسول. هذوك من نصائح السلامة، معناتها يعمل ليكرون خاطر بالحق راه معناتها درجات حرارة، حتى نقولوا اللي خذا كونجي في الجمعة هذية
1: ظلم روح
2: هو مش ظلم روح وهذاك شنو وزهر وش عطاء، أما ديما يحاول يتفادى المصيد في النهار، وحتى إذا خرج في النهار يعمل الليكرون سولير
1: المظلة يشرب
2: برشا ماء، يقعد ديما تحت الباراسول، والاكتيفيتي ديما في الليل مش تكون خير من النهار. فهمتني بالنسبة معناتها هذوما النصائح نقولوا احنا.
1: والحوت يبدا موجود ولا مع السخانة دي؟
2: بون هو ديما الحوت كيف الانسان، معناتها اذا سخنت عليه سخن عليه المحيط برشا ديما يمشي لوج البلاصة ما ابرد، بون مش تلقاه ديما في بلايص موجود فيها الصخر وفيها معناتها نقولوا احنا تضاريس نباتية، خطر هي تبدا ديما تعطي اكسجين اكثر، دونك الاكسجين هو اللي يبرد لك الماء. فهمتني وإلا باش معناتها يهبط برشا في الأعماق، معناتها يقولوا احنا بلغتنا يفند يلوج على الفوندويت به. أي صيد دونك الشطوط ما لقاش فيه محوت يحب يستهدف، مش نعطيه هنا نصيحة باش كيفاش يحاول يوصل أبعد مسافة ممكنة في الرمي، يجود الخيوط متاعه، احنا نقوله يفين الخيوط به في الماكينة موليني. أول صيد مبتدأ ديما مش يبدأ ماكينة عادية، مش يحط فيها خيط ديامتر متاعه 30-35-40 به، قوله سيبه بدأ وستاسين عليها وبدأ يعرف يرمي وكذا، مسافة الرمي متاعه حاوله ما انت قد ما حاول ما تتعديش، نقوله احنا المتوسط اللي هو 60-70 متر قوله جرب الخيط هذاك 35 وإلا 40 اللي كنت تصطاد به تيح به للشطر 20 ولا 18 تلقى روحك عملت الدوبل متاع المسافة اللي كنت تعمل فيها به. أما الخيط هذاك يزمو كومبليمون، شنو هو الكومبليمون هذي؟ نقوله احنا لا رشي هو اللي مش يحمل الصدمة متاع الرمي، خاطر خيط جويد كي باش تحط فيه انت مونتاج ورصاصه ديريكت دونك مش ترمي تا مش يتقطع طول، دونك احنا نجيو نربطو فيه بما يسمى لاراشي اللي هو كونيك يبدا جويد 10 ولا هو ديما يبدا طوله تقريبا في 15 متر يبدا ال 5 متر 6 متر الاولانيين يمشي ويخشان يمشي ويخشان ليون يوصل الدياميتر نتاعو 45 52 57 انت والانواع موجوده الانواع هذيك الطرف الغليظ اللي هو هو هذيك اللي باش ياكل الشوك ويكركر معاه هو اللوكوموتيف اللي مش القطره اللي مش تجبد الخيط الجويد هذاك الكل. دونك يلقى روح عمل ال 100 متر وال 120 وال 130 متر بسهوله ويجم يخلط نقولوا احنا لل للاسماك هذيه بالنسبه
1: اللي باش يصطاد
2: اللي باش يصطاد ويحب نقولوا احنا
1: يمشي للفوند
2: يمشي للفوند وباش يخلط تحركات الاسماك
1: واضح به. وهذوما من الانواع هذوما تشاركوا بهم في البطولات ولا
2: اكيد اكيد
1: هو بالحقيقه هو معناتها برشا يحبوا يعرفوا كيفي كي سي محمد سيدين وجالو تحيه مخرجنا لليوم وحتى سيد احمد السوقي مؤكد طريقة الاحتساب بالنسبة للمشاركات في البطولات مثلا الوطنية كيفاش تتم العملية خاطر احنا قبل معقدة شوية
2: احنا قبل ما نمشيو لطريقة الاحتساب خلنا نعرفوا الساعة اللعبة متاعنا كيفاش تتلعب
1: هاي
2: معناتها اللعبة به. احنا في تونس رانا من اوائل بلدان العالم اللي كونا جامعة وطنية تتلها بالصيد الرياضي سيب القصبة سيب الغطس فيها ديسبلين رمي المثقال البحري فهمتني به برشا دي ديسبلين هما موجود فيها صيد بالقوارب مع الأعماق نمشوا للديسبلين متاع سيرف كاستينج اللي هو صيد بالقشب بالقصبة
1: على الشاطئ
2: من الشاطئ عفوا به كما أي ديسبلين رياضي متكون من برشا جمعيات في كامل مختلف تراب الجمهورية والجمعيات هذه تتنافس على اللقب في اخر العام فهمت شكون يربح اللقب هذا ويتوج بطل تونس ولا زاد عن اللعب على كأس تونس. اللعبة كيفاش تصير بسيطة جدا كما اي انسان اربعة خمسة ستة اصحاب احنا تقانا بالمية معناتها نوصلوا لمية صياد ومية وعشرين صياد على الشط مختلف
1: النوادي
2: اللعبة تكون ديما تحت إشراف الجامعة والسلطة الجهوية اللي تنظم الشط اللي نظم في البلاصة هذيك. الحمد لله احنا معنت عنا الزهر اللي شاركنا في برشا شطوط تونسية وباش عرفنا بلادنا به. اللعبة كيفاش تلعب قلنا نتلمو تصير قرعة بين الصيادين وتتقسم نقولوا معنت احنا سواديزون مش نلعبوا 100 صياد ال 100 صياد باش يتقسموا على دي سيكتور ب 10 صيادين في كل منطقه
1: هاي
2: كل 10 صيادين
1: 10 لاعبين
2: نقسموه بالضبط صحيح
1: 10 مناطق وفي كل منطقه فما 10
2: فيها في 10 10 اللاعبين يتنافسوا من 1 ل 10 بعد يصير الترتيب عنا 10 مرتبة أولى 10 مرتبة ثانية 10 مرتبة ثالثة 10 10 المرتبة العشرة
1: طريقة الاحتساب توا
2: طريقة الاحتساب احنا في نظام البطولة التونسية متاعنا شكون يشد أكثر حوت وشكون حوته أكثر ميزان كل كعبة حوت بون بيان سور عنا قانون عنا قياس في كل حوت فما مينيمو مسترتك ديما معاك راك ما تجيبش المسترة تتخطى
1: اي يبدا بخصم نقاط
2: بخصم نقاط
1: اي
2: فما حوايج اساسيه كل صيد لازم يكون معاه معناتها اذا الجوج اكتشف اللي انت تنقصك الحوايج هذوما فهمتني راهو يعمل
1: تطلع
2: احنا لي ريزيرف نتاعو معناتها فهمت كيما المسترة كيما يخلي البوكس نتاعو كنظيف كيما فهمت هذوما الكل يدخلوا في اللعبه به. كل بريز كل سمكة تم التقاطها في المقاييس القانونية تاخو عليها 50 نقطة ومع احتساب الميزان الجملي للمجموعة الأسماك اللي تم اصطيادها مثلا شد 15 حوتة في الخمسين نقطة اللي هما نقولوا 750 نقطة ميزانهم 2 كيلو على كل جرام عنده نقطة اللي هما 2750 نقطة
1: هذوما نقطة به. الصيد قداش يقعد مثلا ساعة
2: مدة الجولة 5 ساعات
1: مدة الجولة.
2: مدة الجولة.
1: معناتها في خمسة سوايع.
2: خمسة
1: كل
2: ساعات.
1: صياد مطالب من بعد ما يقيس الحوت متاعه وتم عملية الحساب مع الحكم اللي يلقى عنده بعد خمسة سوايع أكثر من أكثر نقاط هو بش يكون الفائز بالجولة الأولى.
2: بالضبط هو اللي يكون فائز أولا في الـ في الـ
1: المنطقة
2: متاعه وثانيا في نشوفوا.
0: سامحني بالنسبة للقوانين زيادة نعرف قانون أكثر على الصيد بال. تحت الماء
1: الغطس تحت
0: الغطس بالغطس صيد بالغطس هو اسمه صيد ترفيه
1: اي صيد ترفيه
0: باش يبعد على الشوبه كونه يولي صيد تجاري فما قاعده غادي بالنسبه الساعه لازم كل واحد عنده جيد اللي يقول السبيس فما دي سبيس ميم سي مش داير ريغليمونتير مثلا احنا نقول سمكة الممناني ممنوع
2: من ممنوع ممنوع ما صيدها في الشاسو
0: ممنوع ممنوع فهمتني لهنا فما يقول لك تاير ريغليمونتير وكل شيء لكن شنو الاستيو السهله اللي يعتمدوها تجيك مراقبه غادي مثلا وانت على الفلوكه تصطاد يلزم كل حوته تشدها تقص لها منذيله وتقص لها النجوار الدرسال عندك مقص تقصها علاش يقصوها اول حاجه هذيك باش تتمنع باش تتباع في الاسواق ولا في المطاعم يعني جي كنترول اللي هو يلقاه مش مقصوص يتخطى يمشي لبلاصه تجاريه يلقى النوعيه هذيك تتباع يتخطى باش ما تخضعش لي المنظومه نتاع الصيد ما تفوتش الصيد الترفيه فرنسا مثلا فيها برشا
1: قوانين
0: فيها برشا قوانين صعيبه
2: صح فما فما دي بريغاد في فرنسا معناتها معناتها سبيسياليتي نتاعهم بالصيد معناتها
0: اي
2: تسمى تقف عليك البريغاد دو بيش ولا كذا وريني جلاسير نتاعك عندك حوت فهمتني ايش عندك حوت يلقاك مثلا زيد على المسموح به راك مش تتخطى معناتها اختي
0: كبيره كبيره فرقه تسمى البوليس دي لانفيرونمون ولا يعملوا لا يسكنوا في اسبانيا يمشيوا لك الجزر الصغار وين فما ويحاولوا يمارسوا لكن ذات بعد تجاري لهنا باش نستحفظوا زيد كيف كيف وتمارس هوايتك لكن ما يلزمش تاخذ البعد التجاري باش نجم العباد الكل تلقى زاد قسم لك البحار الصغير والحوتة تلقى كيفاش تبيث وكما قال قبل في حصص سابقة كريم يقول لك خليها وموها تعمل دورة حياتية خاطر الحوت ما يبدلكش لعظمة ولا ألف ولا ألفين من
2: عشرات الالاف
0: عشرات الالاف وانت ماشي خليها وتشوف
1: واضح.
0: والناس كل تبدأ اللي عنده غرام ياخذ واللي عنده قسم ياخذ
2: هذه بالنسبة للقانون متاعنا في البطولة الوطنية به القانون الدولي اللي هو نقوله احنا الجامعة الدولية
1: قبل ما نمشي القانون الدولي بعد ما وفات كما يقولوا كل صياد متوج في المنطقة متاعه كل عشرة هذوك يعاودوا يلعبوا ضد بعضهم ولا كيف
2: لا هي شو نقولوا احنا البطولة هي كل نقولوا نلعبوا مثلا على ثمانية جولات في العام
1: تمشيوا لشط جديد
2: نمشيوا نلعبوا في شط اخر ولا انكم نعاودوا شط هو بيدو احنا وديسبونيبيليتين تاع الطقس واحنا فهمت وما فلحتش المره هذه تحاول تفلح المره الجايه معناتها هذيك هي المنافسه معناتها
1: البطوله الوطنيه نتاعنا
2: بالضبط وبعد ثمانية جولات بطل تونس يتوج بطل تونس الثاني الثالث ومن بعد ما تفل البطوله نقولوا احنا مش تصير ديما احسن 20 صياد ولا 25 صياد باش تصير نختاروهم نهزوهم نعملوا لهم البري سيليكسيون تاع ليكيب ناسيونال
1: هاي
2: فهمت خاطر احنا بريسك
1: بالارقام اللي عملهم في البطوله الوطنيه اختاروا 25 صياد
2: و 25 يصير لهم بري سيليكسيون وال 25 هذوكم يتهزوا منهم سته لتمثيل المنتخب الوطني في البطولات العالميه الدوليه
1: والاقليميه بالنسبه للقوانين الدوليه
2: بالنسبه للقوانين الدوليه مش كيما تونس احنا في تونس نشد الحوت ونروحوا ونوزنوه في المسابقه الدوليه شد وسيب شد قيس وسيب دونك فما جدول فيه جميع انواع الاسماك المسموح اصطيادها وكل سمكه فيها المينيموم نتاع الطاي نتاعها جوسكا مانيش عارف انا 100 سنتي الطول اطول وكل سنتي زيد عندها بوانيت اكثر
1: فهمتك
2: وفما انواع نتاع اسماك معناتها تحظ بخاصيه نقاط مرتفعه برشا معناتها تجم انت
1: كما شو مثلا
2: بون هي ديما اكثر حاجه هي حسب ما نعرف هي اللوراتا معناتها الدوراد رويال معناتها
1: ملكه البحار
2: ملكه الاسماك فهمتني ديما عندك هي وعندك القاروس اللي هما
1: فيهم نقاط
2: فيهم نقاط بريفيليجي اكثر وتلقى مثلا زيادة فما تابلو فما اسماك مش مذكوره تلقاها أوتر نوع آخر.
1: فهمت.
2: تلقاه زيادة هذاك فيه معناتها يمكن سمكة قليل باش يجم واحد يصطادها من الشط، دونك تحظى
1: بتنقيد أكثر
2: بامتيازات أكثر. دونك في الصيد أنا نشوفها غير معناتها عادلة شوية الحكاية، خاطر يجم واحد يصطاد حوتة برك ويربح إنسان شدد 25 حوتة، وهذه الطرفة صارت معناتها صارت لي أنا شخصيا في بطولة دولية في المغرب. ثلاثة سوية نلعب أنا والبينام بتاعي، ممكن عاملين تقريب 6 كعبات حوت ولا 7 كعبات حوت، حكاية فارغة. يلعب بجنبي بطل العالم إسباني إخوان كانوفاس، عمل تقريبا 40 وقتها ولا
1: 40 كعبة حوت،
2: 40 كعبة حوت يعني هرب عليا ب 36. نجي هنا في اخر نص ساعه نجبد له كعبة حوت من الاوذرز هذوكم اللي فيها بوانيت لازم اقتلار حوت باش تخلط عليها.
0: كيما شنو كريم انا
1: الحوت شنو طلعت وقتها؟
2: انا كونجر.
0: كونجر قليل يا
2: اي كونجر ما انت
0: كونغر نقولوا احنا مش
2: نعمل
0: الثعابين
2: البحريه. طلع كونغر دونك هو يزمو يمكن يزيد قريب 50 ولا 60 كعبة حوت باش يخلط على الكونغر هكاهو.
1: ما تجيت لمصلحتك الحكايه، معناتها السيد
2: وتوشت فيها معناتها الحقيقه هذيك باكبر سمكه في الدوره، وعملت كلاسمو معناتها طياره برشا تيم جنرال تقريب
1: هكا بطوط العام جات من الكونغر الكيري. يعطيك الصحة كيري
0: واللي هو موج ذو جودة عالية.
2: هو موج ذو جودة عالية
1: ربحت ولا
2: ربحت ربحت ربحتنا
0: خطروه المنطقة نتاعه قليل مش تشده وانت تكون على التراب في الغيران يعيش.
1: لا هو مهم جدا مش نعرفوا قوانين اللعب، الناس زاد المغرومة قولك علاش ليه من
2: دونك هيك علاش احنا في تونس خاطر نقولك صياد على صياد خاطر فيها رابيديتي وفيها تكنيسيتي وفيها وفيها امبلاسمون كيفاش تقف انت في بوكسك وتحاول ما تخسرش حتى ثانيه. دونك مش كيما واحد يجي يحط مانيش عارف انا كعبه فير بلون ويحطها لين تقول كعبه وراتها كبيره وكهو ربحني وانا انا عندي 5 سوايع اونديرونس نجري ونجري عامل 40 ولا 35 كعبه حوت يربحني بكعبه ما هيش عادله. دونك في قانون تونسي شد حوتك نوزنوه شكون اكثر هو اللي رابح صح عليه.
1: هذاك هو كل قوانين وكل بطولة عندها الخصوصية بتاعها وعندها حتى التحفيز بتاعها. يعطيك الصحة كريم سيالة نورتنا خويا،
2: ملتقانا
1: إن شاء الله الأسبوع القادم موضوع جديد ونصائح جديدة كل ما يهم الصياد والمغرومين بالصيد على الشط وإلا في الحجر وجو البحر وكل تلقاوها مع كريم. سيد أحمد بشكل عادة بشي هزنا الأسبوع القادم الجولة جديدة في ولاية نابل والشواطئ المنسية وإلا اللي ما نعرفوهاش نكتشفوهم، خاصة الناس المغرومة بالتخييم والاستكشاف واللي يحبوا يعديوا الجو مزيان في شط بعيد وخاصة النظيف. تلقاو كل التفاصيل مع أحمد السوقي. نورتنا سيد أحمد.
0: مرحبا.
1: بعد شوية موعدكم مع الرياضة مستمعينا الكرام انطلاقا من 4:30 في برنامج رياضة وصيف مع زميلي حكيم اسطنبولي. منورنا حكيم. مع الأربعة تقديم الجولة بالنسبة اللي بدأت البارح دفعتها الأولى، واليوم مقابلة كبيرة خاصة مقابلة الكلاسيكو ما بين ترجي تونسي والنجم الرياضي الساحلي في افتتاح الرابط المحترف الأولى لكرة القدم وكل ما يهم الرياضة. وآخر الأخبار تلقاو مع حكيم بعد شوية مستمعينا الكرام. نتمنى لكم متابعة طيبة لبقية برامجنا. تحية محمد صيدية في الإخراج التقني، قبله كان لطفي المكي الصياد الماهر لطفي المكي، كيف تحية سيمونير بعطي في التنسيق والإشراف العام. سلامة.

0: يسير قربة منزل تميم قليبيا على الموجة 104.7
1: خبر ورخبر
2: الموجة والموجة
1: جديد كل نهار
2: الموجة والموجة
1: كل ساعة.

تحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من ماضي 3 للخمسة وتبع الموجة.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. في إطار الاستجابة لحاجية المرضى وتعزيز خدمات الإنعاش الطبي وبدعم من وزارة الصحة، نهى المستشفى الجامعي سهلول أشغال بناء وتجهيز القسم الجديد للإنعاش الطبي بما من شأنه دعم قدراته في التكفل بالحالات الحرجة. وقد تم خلال الاجتماع الدوري للجنة الطبية المنعقد يوم الجمعة اقتراح الترفيع في طاقة استيعاب قسم طب الإنعاش الجديد بثمانية أسرة إضافية لترتفع طاقته الاستيعابية الجملية إلى 12 سريرا حسب ما أوردته الصفحة الرسمية للمستشفى على الفيسبوك. في آخر عملية تحين لحادثة غرق مركب جرجيس، أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي أنه تم اليوم انتشال 3 جثث من المجموعة التي شاركت في عملية الإبحار خلصة انطلاقا من جرجيس، ليبلغ العدد الجملي للجثث التي تم انتشالها لحد اليوم 11 جثة، فيما تتواصل عملية البحث عن 3 مفقودين. بالتوازي مع ذلك تم تسريع إجراءات تسليم الجثامين المنتشلة إلى عائلاتهم. أكد البريد التونسي أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتثبت من ملابسات مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي يتعلق بعملية سحب مالي قامت بها امرأة مسنة من أحد مراكز البريد، وما أثاره استنكار وتساؤلات بشأن المبلغ الذي تم تسليمه لها مقارنة بالمبلغ المضمن بوثيقة السحب، وذلك في انتظار استكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات. أسفرت حملة رقابية اقتصادية نفذتها فرق المراقبة الاقتصادية بولاية القيروان بالتزامن مع الاستعدادات للاحتفال بالمولد النبوي الشريف عن تسجيل 33 مخالفة اقتصادية إثر إنجاز حوالي 230 زيارة رقابية، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة بالقيروان فوزي طالب، الذي أوضح أن الحملة شاركت فيها 6 فرق للمراقبة الاقتصادية، وأسفرت عن تسجيل 10 مخالفات تتعلق بالترفيع والزيادة في الأسعار، و8 مخالفات بسبب عدم الفوترة، و14 مخالفة لعدم إشهار الأسعار، إلى جانب مخالفة واحدة تتعلق بالإخلال بترتيب الدعم. وفي أخبار العالم، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم أن قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير سيزور طهران غدا الاثنين على رأس وفد رسمي لإجراء مباحثات مع مسؤولين إيرانيين في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والأمن في المنطقة. نعود نلقاكم في تمام 5. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
4: المنستير. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة يدين، الفن وفيينا وراء عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: رياضة. وصيف.
1: مرحبا بالجميع. رياضة ولا صيف أكيد في متابعة للدفعة الثانية من الجولة الأولى للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والأنظار تتجه لملعب رادس القمة بين الترجي التونسي والنجم الساحلي الساعة الرابعة ونصف. نذكر البارح دفعة أولى، ونعطيكم برنامج اليوم في البرنامج الترجي النجم الساحلي في نفس التوقيت النجم المتلوي النادي الأفريقي النادي البنزرتي يواجه المستقبل هذه بالمرسى، ولا ترجي الرئيس الأولمبي الباجي. هذه الدفعة الأولى الثانية من المباراة الجولة الأولى للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. البارح دارت الدفعة الأولى، نذكروا سجلنا تعادل بين الاتحاد الرياضي المنسير للمراضي بحمام سوسة 0-0، أيضا تعادل في ملعب باردو بين الملعب التونسي والنادي الرياضي الصفاقسي 1-1، أول انتصار للضيف الجديد للرابطة المحترفة الأولى التقدم الساقية بهدفين 0-2 من شبيبة العمران. في المقابل نعرفوا تأجيل مباراة شبيبة العمران ونادي حمل في موعد لاحق. في الأثناء متابع أيضا للعاب البحر الأبيض المتوسط، أكيد نحاول نستغل الفرصة نستغل زميلنا شهير الكافي الموجود على عين المكان في مدينة تورونتو. في اليوم الثاني نأخذ أكثر تفاصيل على البعثة التونسية والرياضيين التونسيين. معك شهير، مرحبا بك شهير.
2: مرحبا بك يا حكيم، تحية لك تحية لكل مستمعي إذاعة المنستير من تورونتو المدينة الإيطالية اللي تحتضن الألعاب المتوسطة 2026.
1: تدلي بيك وش تحكي لي بالطليان يا شهير؟
2: طبعا بعد شوي كنكملوا في اللوفت ونحكيك شوي بالطليان، وخلينا في التونسي وخلينا مع الوفد التونسي. بعد 5 ميداليات البارح، إن شاء الله اليوم الحصيلة تكون أرفع باعتبار أنه في التايكواندو ننتظر اليوم إن شاء الله موجودة الميداليات، أيضا ممكن في السباحة، وهذا مزوز اللي نعملوا عليهم اليوم في التايكواندو. أنا موجود حاليا في قاعة التايكواندو في راس القطوسي، باش يلعب في وزن أقل من 80 كيلوغرام، وأيضا وفي المسغوني باش تلعب في وزن أقل من 67 كيلوغرام، مع خروج معتز العفاوي في وزن أكثر من 80 كيلوغرام، وأيضا زينة المديوني في وزن 67 كيلوغرام يغادروا المسابقة. تبقى فقط في رأس ووفاء، وإن شاء الله هذو مزوز أنا نقول اللي بنسبة كبيرة باش يكونوا على البوديوم بميدالية فضية أو ذهبية، وإن شاء الله تكون ذهب اليوم التونس. أيضا في السباحة ننتظر أحمد الجوادي، وننتظر أيضا ياسين بن عباس، زوزي نجم يكونوا متوجين. ياسين بن عباس اللي توج البارح ببرونزية، إن شاء الله اليوم يضيف ميدالية أخرى. اليوم الأصباح أيضا كرة اليد كنت حاضر في مباراة تونس اليونان، المباراة اللي خسرها منتخبنا 37-29، في الحقيقة مردود سيء جدا، خلينا نقول عناصرنا الوطنية برشا أخطاء فنية، برشا إضاعة للفرص أيضا على مستوى الدفاع على مستوى حراسة المرمى، وشفنا حتى على مستوى الإقصاءات بتكيختين مع الإصابات. يعني كل الأمور اليوم ما كانتش في صالح المنتخب، لأنه رغم أنه في بعض الأحيان كان قرب في السكور للثلاثة أهداف فارق، ولكن في الأخير النتيجة وفات 37-29. المنتخب التونسي اللي مازال عنده مباراة مع قبرص ومباراة مع الجزائر من أجل التأهل للدور القادم إذا ينتصر فيها مثل طليع عزوز، ولكن كيف ما قلت لك المردود نوعا ما يتمنش بالنسبة للمنتخب كرة اليد. في الكرة الطائرة اليوم مباراة بين المنتخب التونسي والمنتخب الصربي. منتخب تونسي عنده في رصيده انتصار على الجزائر وهزيمة مع إيطاليا، يلزم اليوم ينتصر من المنتخب الصربي، ورأينا مباراة ماهيش باش تكون سهلة. في مختلف الرياضات الأخرى حكيم، ثم البادل مع الثنائي دور الشملي ونور العلاني، أيضا مهدي اللومي وعزيز الهلالي. في كالميكاياك مباريات ترتيبية لا محالة، صلاح الدين مقنين وفاروق الدالي، وأيضا محمد علي بن حميدة. في المصارعة خير الدين التليلي كان خسر من المقدوني فاتيس 6-3، أيضا رضوان الصرهوني كان خسر مع الإيطالي لوكا. في الكرة الحديدية دبوسي خسرت، أمين السعيدي خسر، ننتظر أشرف الزواوي ويسر المحمدي ليلعبوا بداية من 4:30، وفي الزوجي أيضا خالد بغريبة ومجدي الهمامي. في الملاكمة يوسف الرفرافي في الثمن النهائي وزن 80 كيلوغرام بشي يواجه أو كان ربحها سلوفيني 4-1 في انتظار منازلته القادمة. ولكن المتابعة ما زالت متواصلة إن شاء الله. إذا كان
1: فقط شهير حبيت نستغل الفرصة أنه بالنسبة للتنظيم إلى حد الآن في اليوم الثاني بالنسبة للعاب المتوسطية رقم 20 في إيطاليا، كيف شفت التنظيم إلى حد الآن؟
2: والله هو فما حاجات إيجابية وفما حاجات سلبية. مثلا نبدأ لك البارح بالسلبيات، لأنه البارح مثلا مع سباق الدراجات وأيضا الترياتلون تم غلق كل منافذ المدينة، للطرقات الكل مغلقة، لا وجود لتاكسيات لا حافلات لا سيارات لا دراجات، كل شيء مغلق. يعني تلزينا حتى مش نمشيه من مقر السكنة حتى المركز الصحفي تقريبا أكثر من 3 كيلومتر على السقينة، ثم بعد ما لقيناش وسائل نقل باش نتحولوا لمختلف الرياضات تقريبا حتى البعد 4 طالع عشية. هذه الحاجة اللي تقلق، وما سماش حتى تنبيه كان من خلال الزمايل وإلا من خلال النشريات اللي موجودة بين الهيئة المنظمة وأيضا الصحفيين. الأمور التنظيمية الأخرى تقريبا كانت ممتازة، باستثناء اللي صار البارح فيما يخص الدراجات وغلق كل الطرق. أيضا الحاجة اللي تقلق شوية هو بعد المسافات بين أماكن الرياضات المختلفة. يعني مثلا اليوم الصباح قاعة كرة اليد تقريبا تبعد قرابة 80 كيلومتر على المقر وسط المدينة، ثم بعد من 80 كيلومتر هذاك نزيدوا ناخذوا طريق آخر قرابة 50 كيلومتر باش نجيو لقاعة التايكواندو. أيضا ملعب كرة القدم بعيد شوية على وسط المدينة، هذا اللي قلق شوية. مع غلاء الأسعار بالنسبة للتاكسيات وللحافلات، يعني تقريبا أرخص تاكسي هنا تلقاها ب 30 يورو حكيم، هذه التسعير اللي يتعاملوا بها. والأكيد أنه هذه اللي تخلي التعب شوية، لأنه الصحفيين قاعدين شوية
1: كيفاش قاعدين يتعاملوا تقريبا الزملاء الصحفيين. أكيد تقريبا من عرش العدد متاعهم تقريبا قداش موجود زملاء؟
2: هو ما ثماش برشا زملاء حكيم، يعني موجود احنا الإذاعة التونسية، موجودة التلفزة الوطنية التاب، وأيضا قناة أو صفحة نسمة سبور. يعني باستثناء هذا ما ثماش صحفيين أخرين، باستثناء أيضا المصور مختار هميمة، هذا من الموجودين واللي مثلوا الصحافة التونسية، عكس ممكن بلدان أخرين. الوفد الجزائري فيه أكثر من 20 صحفي، أيضا المصريين المغاربة كلها كانت موجودة. يعني نقطة استفهام فيما يخص الحضور للصحافة التونسية اللي ما كانتش بالعدد المطلوب، رغم أنه الوفد اللي حاضر من الرياضيين اللي تجاوز 172 رياضي كانت تنجم تكون ثم متابعة كبيرة. ولكن الحمد لله أنه الإذاعة التونسية ديما موجودة في قلب الحدث، والمواكبة والحوارات الموجودة الكل والصور دائما في المتابعة حتى نهاية الألعاب.
1: أكيد يعطيك الصحة شهير الكافي في متابعة العاب المتوسطية للجانب الزميل زياد الخياري. بلغنا السلام لزميلنا زياد الخياري، يعطيك الصحة شهير في المتابعة، إن شاء الله الميداليات لتونس في اليوم الثاني تكون موجودة كما شفناها الأمس في اليوم الأول. مشكور جدا زميلنا شهير الكافي من طرنتو في الألعاب المتوسطية في المشاركة التونسية. نرجع للكرة في تونس، نحكيه على المباراة الترجي نجم الساحلي، إن شاء الله بعد شوية يكون معنا زميلنا على عين المكان في ملعب رادس محمد طاهر كاهية للتقديم المباراة، مباراة الكلاسيكو بين الترجي والنجم الساحلي مرة أخرى، مباراة في الساعة 4:30. نقطة استفهام كبيرة برشا، وشفنا الحديث من المدربين في مباراة أمس. ونعطيكم التشكيلة بالنسبة للنجم الساحلي: صبري بن حسن في حارس المرمى، وجدي كشريدة، حسام دكدوك، ببكر ديارا، فيليب عزمي، غومة امبروز، عثمان دياكيتي، عبد الله العمري، اشرف بن دياف، محمد الهادي، بوسلامة. بالنسبه لفريق الترجي: من الله الميميش اختار حارس المرمى، محمد بن علي، محمد الصحراوي، رائد الشيخاوي، نضال العيفي، خيسوس كاستيلو، محمد الحاج محمود، حمزه رفيعه، عماد فرج، يوسف البليلي، وفوليرون دانو. يعني مقارنه بالموسم الماضي تقريبا تغييرات كبيره في الزوز تشكيلات الترجي بوجود محمد الصحراوي، راد الشيخاوي، أيضا كاستيلو، محمد حاج محمود، عماد فرج، تقريبا عودة أيضا يوسف البليلي، إلى جانب عودة أمان الله ميميش في حراس المرمى لفريق الترجي. في المقابل في فريق النجم الساحلي ببكر ديارا، فيليب، أيضا عزمي غوما، إمبروز، عثمان دياكيتي، عبدالله العمري، أشرف بن ذياف. هذا تقريبا الوجوه الجديدة في تشكيلة فريق النجم الساحلي بنسبة 70%، إذا استثنينا الحارس صبري من حسن وجدي كشريدة، حسام دكدوق، ومحمد الهادي بوسلامة. هذه بالنسبة لفريق النجم الرياضي الساحلي. نذكروا المباراة تنطلق الساعة 4:30 في ملعب حماد العقربي برادس، مباراة الدفعة الثانية من المباراة الجولة الأولى للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. إذا موجود زميلنا محمد طاهر كاهية نأخذ ما قبل انطلاق المباراة. محمد طاهر، مرحبا بك.
3: مرحبا بك حكيم، مرحبا بكافة السادة المستمعين عبر موجات إذاعة المنستير. شكرا لك وشكر لكافة زملاء في مصلحة الرياضة على تجديد الثقة في المعلق الرياضي محمد طاهر كاهية لنقل مباريات الموسم الحالي، موسم 2026/2027. شكرا لفريق يؤمن بالرياضة كرسالة. على كل، هنا ملعب الأسطورة حمادي العقربي برادس، أجواء ممتازة الحقيقة، حضور جماهيري متوسط، بما أنه الجماهير الحاضرة اليوم يعني الترجي يكتفي بالمشتركين فقط ولم يطرح أي تذاكر لمباراة الكلاسيكو. كلاسيكو البطولة يعود في أولى جولات الموسم الحالي بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الساحلي. تذكير سريع بتشكيلة الفريقين، كنت نسمع فيك حكيم، كنت قد أعطيت التشكيلات، هات خلينا نعود نعطيه تشكيلة الفريقين الأساسية والاحتياطية. بالنسبة للنجم، صبري بن حسن، وجدي كشريدة قائد الفريق، حسام دكدوك، باباكار ديارا، فيليب لانكونتا، عزمي غوما، أمبروزي أوشيكبو، أوسمان دياخاتي، عبدالله العمري، يشرف بن ذياف، ومحمد الهادي بوسلامة. بالنسبة لبنك بودلاء الإتوال، في رائد الجزاح كحارس مرمى الثاني، محمد حسين، ريان قارة، محمد ياسين رجب، ناجح الفرجاني، أسامة عبيد، نزار الشميسي، أحمد الزرقاتي، وسانداي ميغو. بالنسبة للترجي، أمان الله مميش في حراسة المرمى، مروان الصحراوي، رائد الشيخاوي، محمد بن علي، نضال العيفي، خيسوس كاستيلو، محمد الحاج محمود، حمزة رفيعة، عماد فراج، يوسف البليلي قائد الفريق، وفلوريون دانو. بالنسبة لبنك بودالي، الترجي في منصر السيد كحارس مرمى الثاني، اسكندر شمام، إلياس عرعار، معز الحاج علي، خيري المداوي، عبد الرحمن كوناتي، يوسف بشا، مايل فرنانديز، و أشرف الجبري. أجواء الحقيقة كما قلت، أجواء جماهيرية طيبة، حضور فوق المتوسط، تقريبا 15,000 مناصر للترجي في طقس حار جدا، تقريبا 40 درجة مئوية، وكذلك برشا رطوبة.
1: والله أعطيهم القوة بصراحة الملعبية، باش يكون شلا يكون في عونهم الملعبية كيفاش في طقس حار جدا، أنه مباريات كرة القدم تتلعب في طقس هذا الساعة 4:30. محمد طاهر،
3: الحقيقة حكيم، نقطة الاستفهام الأكبر هو أنه الترجي طلب تأخير انطلاق المباراة للساعة 6، والنجم الرياضي الساحلي كذلك أيد هذا الطلب ب يعني مطلب رسمي لكافة الجهات، لكن السلطات الأمنية على ما يبدو هي اللي رفضت تأجيل انطلاق المباراة للساعة 6. والسؤال ليطرح نفسه، الترجي يلعب في دوري أبطال إفريقيا حتى الساعة 8 والساعة 9 ليلا، يعني في إفريقيا النجم الأمن ومباريات وفيها حضور جماهير يوصل 30 و35 ألف متفرج في إفريقيا، والنجم الأمنها والدور بدون مشاكل وبدون أي مشاكل، وفي البطولة التونسية ما نجموش نأمنوا مباراة يحضرها 15,000 متفرج الساعة 6 مساء. نقطة استفهام كبرى، وعلى الجامعة والرابطة والسلطات الأمنية يعني يتفاهموا أكثر، حتى يعني إذا كان باش نحكيه على مبدأ تكافؤ الفرص بين الجمعيات الكل، نعرفوا اللي ملعب سوسة فيه أضواء كاشفة، كذلك ملعب رادس، ملعب صفاقس عنا ملاعب يعني فيها أضواء كاشفة، يعني بالتالي فما فرق تنجم تلعب في الصباح أو في التوقيت متاع الساعة الثانية. تو ما زلنا في الصيف نحن ونلعب الأربعة ونص تمشي ويقدم شوية أذان المغرب، نولوا مباريات نرجع المباريات الساعة الثانية والساعة الثالثة مساء، وهذا أكيد يأثر على الجودة، حتى يأثر حتى على جودة المباراة في حد ذاتها. على كل
1: مباراة أكيد بالنسبة للمباراة، مباراة النجم الساحلي هي مباراة النجم الساحلي ولا الترجي، هي اختبار مبكر لطموحات زوز فرق. الترجي تعرف أنه باش يدخل الموسم الجديد يبحث على استعادة لقب البطولة، ونذكر أنه باش يشارك في رابطة الأبطال الإفريقية، في المقابل النجم الساحلي مع مدرب جديد، مع هيئة تسييرية جديدة، طي صفحة الموسم الماضي، استعادة مكانه في الفرق الأولى والمنافسة مجددا على اللقب، بعد نذكر النجم الساحلي أنهى الموسم في المركز السابع في الموسم الماضي. محمد طه
3: بالفعل حكيم، والأكثر من هذا أنه بعد الخيبة الأخيرة في مونديال كندا والمكسيك وأمريكا، المونديال الأخير اللي كان المنتخب التونسي انهزم في 3 مباريات والخروج بفضيحة كروية، هل أنه سؤال لهنا، هل أنه الكلاسيكو في أول جولة يعتبر نقطة تحول، أو ماذا يعني كنا نجم نشوفه الكلاسيكو في الجولة السادسة أو السابعة، لكن المكتب الرابطة والقرعة يعني هي حتى قبل ما تبدأ البطولة كانت برشة مسلسلات، منها تأجيل البطولة، منها إعادة القرعة، منها كذلك مسلسل يوسف البليلي والترجي. على كل لين الكرة في الميدان، انطلق الموسم بالفعل يوم أمس في الدفعة الأولى، هذه الدفعة الثانية، ومباراة اليوم في ملعب حمادي العقربي هي قمة الجولة الأولى في الكلاسيكو التونسي بين ترجي رياضي تونسي والنجم الرياضي الساحلي.
1: 5 دقائق بالانطلاق المباراة محمد طاهر، أكيد نرجع مع انطلاق المباراة. يعطيك الصحة محمد طاهر، نحب نحيي كل زملاء اللي يمنوا هذا النقل المباشر، تحية محمد سيدية، منير بعطي، حكيم اسطنبولي، نتواصلوا حتى للساعة 7:00.

0: نرجع لبين الملاعب، نرجع للمباراة القمة بين الترجي والنجم الساحلي في الدفعة الثانية من الجولة الأولى للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نرجع لملعب رادس مع زميلنا محمد طاهر كاهي. مرحبا بك محمد طاهر مجددا.
1: مرحبا بك مرة أخرى حكيم، مرحبا بكافة السادة المستمعين عبر موجات إذاعة المنستير. ثواني وانطلاقة المباراة الآن بصافرة الحكم هيثم الترابلسي. تذكير سريع بتشكيلة الفريقين: النجم الرياضي الساحلي صبري بن حسن في حراسة المرمى، وجدي كشريدة قاد الفريق، حسام دكدوك، باباكار ديارا، فيليب لكونتان، عزمي غوم، أمبروزي أوشيكبو، أوسمان دياخاتي، عبدالله العمر، يشرف بن ذياف، ولكن هذه كرة وأول الكرات في منطقة الجزاء الإطوال في منطقة 6 أمتار، تخرج ضربة 6 أمتار، ضربة مرمى لصبري بن أحسن،

0: قلت عبد الله عمرو يشرف بن ذياف ومحمد الهادي بوسلامة، هذه هي التشكيلة الأساسية اللي ينزل بها اليوم المدرب الفرنسي كريستيان براكوني. بالنسبة لتشكيلة الترجي واختيارات العائد لتدريب الفريق لورينسيو ريغي كامف، أمانة لامميش في حراسة المرمى، محمد بن علي، مروان السحراوي، رادا شيخاوي، نضال العيفي، جيسوس أو خيسوس كاستيو، محمد الحاج محمود، حمزة رفيع، عيمد فراج، يوسف البلاي لقاد الفريق، وفلوريان دانو. صفيرة الحكم هيثم الترابلسي والحكم مساحة من رابطة بنزرت، وائل الحناشي المساعد الثاني من رابطة الكاف، المساعد الأول مروان سعد من رابطة المنستير، والحكم الرابع أحمد الذوادي من رابطة بنزرت. بالنسبة لطاقم الفار يقود والحكم السلوفيني أزمير ساغروكوفيتش، ويساعد ياسين السعداوي من رابطة صفاقس. دقيقتين لعب، صفر مقابل صفر في قمة الجولة الأولى في كلاسيكو تونس بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي. كرة في تماس في الجالمين، محمد بن علي يلعب إلى كاستيو، كاستيو إلى مروان الصحراوي، بلمسة لحمزة رفيعة، يحط كرة في الجهة اليمنى في الرواق عن طريق فراج، يستلم كرة في الرواق الأيمن قدام وجوز لاعبين، فراج يرفع كرة على مستوى خط 6 أمتار، تعود من فيليب لوكونتا، كرة ثانية يأخذها البليلي، 1-2 مع نضال العيفي، يرفع كرة تضرب في فيليب لوكونتا التونسي الفرنسي وتتحول لضربة زاوية أولى. ركنيات الترجي على يمين الحارس صبري بن حسن باش يتولى تنفيذ القائد يوسف البليلي. قاعد نشوف في حمزة رفيعة يحب يلعب ركنية قصيرة، لكن الحكم هيثم الترابلسي نبه على لاعبين داخل منطقة الجزاء. هيثم الترابلسي حكم دولي منذ الموسم الفارط. يوسف البليلي يلعب ركنية قصيرة مع حمزة رفيعة، رفيعة يرجع بالكرة إلى وراء، العيفي يوزع كرة على مستوى 6 أمتار، الدفاع في مرة أولى، تخرج للرواق الأيمن، فراج يربح ركنية، ركنية ثانية على توالي للترجي، هذه المرة على يسار الحارس صبري بن حسن، يمشي حمزة رفيعة لتنفيذ ضربة الزاوية. 4 دقائق لعب، صفر مقابل صفر بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الساحلي. حمزة رفيعة على تنفيذ ركلة ركنية على يسار الحارس صبري بن حسن، في كل ركنية هذه ثاني ركنية والحكم مازال ينبه، لكن هذه المرة ينبه على فلوريان دانو وكذلك حسام دكدوك على ما يبدو. مش تلعب كرة، ضربة ركنية على يسار صبري بن حسن، حمزة رفيع على تنفيذ، حمزة رفيع يوزع الكرة على مستوى القامة الثاني، التحذير بالرأس، العيفي كما جات يسدد، أول تسديد على المرمى بعيدة من نزال العيفي، أول محاولة من جانب الترجي اللي يسعى لاستعادة لقب البطولة، بينما النجم الرياضي الساحلي بهذا الفريق بهيئة تسييرية جديدة برئاسة السيد كمال العكروت، واللي بالمناسبة شغل كبير وعمل كبير شي يعمل صبري بن حسين، كاد أن يكون أو كاد فلوريان دانو أن يستغل هفوة في خراج الكرة من صبري بن حسين. سلامات على دفاع النجم، تمشي ضربة أو رمية تماس في الجهة اليسار، العيفي بالخطأ، تعود للإتوال عن طريق غومة، عزمي غومة أو هذا العملي، أشرف بن ذياف، ترجع كرة للترجي مرة أخرى للنجم الرياضي الساحلي في وسط الميدان، تتحول لك شريدة في اليمين، كشريدة يلعب كرة قصيرة في اتجاه شيكبو، تقطع من الدفاعات حاج محمود، ما توصلش كورته للبليلي في الجهة اليسار، ترجع للنجم الرياضي الساحلي عن طريق يسترجعها حاج محمود، يلعب كرة طويلة في اتجاه فراج، يعمل الترويض بالخطأ، أسبق منه بابكار، بابكار ديارا المدافع السنغالي 19 سنة، كان عدى تحذيراته في تربص الترجي في تبرقة وكان قاب قوسين من الانتقال لفريق باب السويقة، لكن آخر الأيام في الأسبوع الفارط. النجم يظفر بهذه الصفقة، صفقة مميزة وكبيرة للنجم الرياضي الساحلي بالحصول على خدمات بابكر ديارة. والنقطة الأبرز والأحسن أنه بابكر ديارة يعرف أجواء البطولة التونسية من خلال بوابة مستقبل سليمان في الموسم الفارط. يتوقف اللعب في 7 دقائق 0-0 بين ترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي. على ما يبدو فما عطل في تجهيزات الحكم هيثم الترابلسي، قاعد يعيط المراقب الحكام زبير نوير على ما يبدو. على كل نستنى واللعب يستأنف مرة أخرى في ملعب رادس. 7 دقائق لعب 0-0. كريستيان براكوني مدرب النجم الرياضي الساحلي يساعد أيمن البلبولي كمساعد أول، مروان الغول كمساعد ثاني، نديم بن ثابت مدرب الحراس، وأحمد البريري كمعد بدني. أكيد المدرب الفرنسي كريستيان براكوني يعرف جيدا أسوار الترجي، يعرف جيدا فريق بيبي سويقة بما أنه تحصل معه الموسم الفارط على لقب الكاس. لكن كريستيان براكوني يعول كثيرا على الشباب، وال يعني الجدير بالذكر أنه كان عمل 5 عقود احترافية لشبان النجم الرياضي الساحلي. لكن هذه كرة داخل مناطق الجزاء، دانو يوزع كرة تضرب في باباكار ديارة وتتحول لركنية. الثالث ركنية الترجي والثانية على الجاليسار. كنت نتحدث على كريستيان براكوني واللي بالمناسبة هو أكبر مدرب في البطولة في الموسم الحالي، 65 عام للمدرب الفرنسي كريستيان براكوني. ركنية للترجي على يسار صبري بن حسن، رفعة يرفع كرة ترجع من الدفاع في مرة أولى، كرة ثانية وشيكبو سبق منه نضال العيفي، نضال يدخل للرواقي عاود يوزع كرة من جديد، يخرج صبري بن حسن بكلتا اليدين ياخذ الكرة أعلى من الجميع. صبري بن حسن يلعب كرة طويلة بدو ساق في اتجاه أشرف بن ذيف، يعمل الترويض لكن ياخذه الصحراوي، ترجع أشرف بن ذيف، حاج محمود مكاتفة قانونية يقول الحكم، يسترجع كرة في وسط الميدان في الجاليسار. العيفي يلعب كرة طويلة في اتجاه البلالي، ترجع من فيليب لكونتان في التماس، رمية التماس، حكم يطلب إعادة التنفيذ أنه فما كرة ثانية في الميدان. أكيد ازداد الحضور الجماهيري من جانب الترجي، حضور جماهيري فوق المتوسط أصبح الآن باعتبار أنه كل الجماهير الحاضرة هنا يعني دخلت بالاشتراكات. قلت لا وجود لتذاكر لهذه المباراة. كرة في الجهة اليمين لهجوم الترجي، يخسر كورته فراج، تمشي لرمي التماس للنجم الرياضي الساحلي. يقول الحكم المساعد، لكن هيثم الترابلسي يصحح قرار الحكم المساعد ويقول رمي التماس للترجي، لكن هذه المرة رمي التماس للنجم. تعود الكرة في 10 دقائق لعب باستثناء تسديدة وحيدة من نضال العيفي من خارج منطقة الجزاء. كيما جات لم نرى كرة خطيرة إلى حد الآن. رمية التماس للنجم تتنفذ، تسترجع من خيسوس كاستيو في اتجاه نضال العيفي على الجهة اليسار. كاستيو من جديد على مستوى دائرة وسط الميدان، يوصل كرة لمحمد بن علي على اليمين، بن علي قدم يربح بعض الأمتار، يلعب كرة بينه في اتجاه دانو، ترجع من دقدوق. 10 دقائق لعب 0-0 في كلاسيكو البطولة التونسية في الجولة الأولى في ملعب حمادي العقرب ببيرادس. كرة في اليمين تتوزع، ترجع من الدفاع، ما زالت هجمة خطيرة للترجي. لبليل يسقط وسط منطقة الجزاء والحكم يطلب اللعب. ترجع كرة في رمي التماس للترجي في مناطقه، مروان الصحراوي على التنفيذ، يخلي الكرة لمحمد بن علي، بن علي يلعب رمي التماس لمروان الصحراوي، صحراوي إلى رائد الشيخاوي. مروان الصحراوي يعود للترجي بعد 10 سنوات كاملة. كان خرج يوم 1 جوان 2015، يعود يوم 22 جويلية 2026، 11 عام قضاها مروان الصحراوي خارج الترجي، ليعود اليوم ويحمل القميص رقم 4. كرة في ضربة مخالفة للنجم في وسط الميدان، تتنفذ بسرعة، وشيكبو يرجع لدكدوك، دكدوك بلمسة اللي كونتان يلعب كرة طويلة كما جات، تحت الضغط كان من يوسف البليلي، تمشي رمية التماس للترجي، العيف إلى كاستيو، كاستيو يبدل الكرة لليمين في اتجاه محمد بن علي، بن علي لعماد فراج الجناح المغربي الجزائري الفرنسي، عماد فراج، أبرز غيابات النجم الرياضي الساحلي ريان عنان وياسين الشعباني يغيبون على الكلاسيكو، يعني لالتزامهم في ألعاب المتوسطية للمنتخب الأولمبي. كذلك من جانب الترجي فما هيثم ذو وأمان الله الحميدي لنفس السبب، المنتخب اللي كان لعب يوم أمس مباراة الافتتاحية ضد المنتخب المقدوني وكانت عادل سلبا في المباراة الأولى، يلعب غدا ضد المنتخب المغربي. كل التوفيق لمنتخب الأولمبي في الألعاب المتوسطية. 13 دقيقة لها في ملعب راد، 0-0 النجم الساحلي. كرة في الجهة اليسار، محمد الحاج محمود، الحاج محمود يتبع فيه شيكبو، يلعب لبليلي على يساره، يوسف يوصل كرة لحمزة رفيعة بلمسة رفيعة، يبدلها لبن علي، بن علي حط كرة في الرواق الأيمن، عماد فراج يرفع كرة على مستوى القائم الثاني، كشريدة بدون فلسفة بلمسة راسية حط الكرة في الركنية، رابع ركنية الترجي، تتنفذ بسرعة من البليلي، البليلي إلى رفيع، رفيع يحضر الأيفي، الأيفي يدخل منطقة الجزاء يوزع، يربح ركنية أخرى، ركنية أخرى للترجي الرياضي التونسي، 5 ركنيات كاملة في أول ربع ساعة تقريبا. ضغط كبير من الترجي في ربع ساعة الأولى، مام يعني وقفة دفاعية متميزة للنجم الرياضي الساحلي، طبيعي هذا لأن المدرب كريستيان براكوني يعرف جيدا الترجي. تتنفذ الركنية على مستوى القائم الأول، تتحول للقائم الثاني، ترجع للنجم الرياضي الساحلي، وشيكبو وشيكبو يعمل مراوغة أولى، مراوغة ثانية بلمسة وسيلة يشرب بن ذيف، خطيرة الكرة، انفراد، انفراد للنجم الرياضي الساحلي، كرة خطيرة العرضية والدفاع، كرة خطيرة للنجم الرياضي الساحلي، وأول هجمة معاكسة لأبناء كريستيان براكوني، كاد ليأتي بالجديد، انفراد كان من اللاعب أشرف بن ذيف اللي يعمل التمرير العرضية داخل منطقة الجزاء، لكن العودة السريعة من نضال العيفي يغطي، يغطي كما يلزم على أشرف بن ذيف. عبدالله العمري اللي كان في انفراد عمل مراوغة أولى ممتازة، اخترق بها دفاع الترجي، يخرج وجه لوجه، على كل أولى ركنية النجم، تتنفذ على مستوى نقطة ضربة الجزاء، تعود للترجي في هجمة سريعة، 1-2 بين البليلي وحاج محمود، ما تمرش، دياكيتي يربح كرة، يخسرها لين يسقط، ترجع حاج محمود، حاج محمود يسدد، والهدف الأول، الهدف الأول للترجي الرياضي التونسي عن طريق محمد الحاج محمود، افتتح تسجيل للترجي ويعلن بداية جديدة للكلاسيكو. كرة كانت جميلة وبداخل الرجل من محمد الحاج محمود، يحط الكرة في الزاوية السفلية اليسرى لمرمى الحارس صبري بن حسن، في 15 دقيقة لعب محمد الحاج محمود، يأكد أو يؤكد بالفعل سيطرة الترجي على الكرة في أول ربع ساعة، لكن الهدف قد يعود الحكم هيثم الطرابلسي للفار. أعطيكم صورة الهدف منذ البداية، كانت هجمة معاكسة للترجي بعد ركنية للنجم الرياضي الساحلي، 1-2 بين الحاج محمود ويوسف البليلي، دياكيتي أو باباكار ديارا كان خذيل كرة لكن الحاج محمود يفتكها منه، والمطالبة بخطا على بابكار ديارا الحكم طلب اللعب، وبالفعل يأكد هدف الترجي لمحمد الحاج محمود. أكيد اللاعب ما فرحش بعد تسجيل الهدف باعتبار أنه يلعب ضد فريق والسابق أو فريق ولوم. هذه كرة ممتازة في الرواق الأيسر، وجدي كشريدة خطيرة الكرة للنجم، ما زالت للإتوال في الرواق الأيسر، تتوزع من جديد، تعود من مروان السحراوي، تحط كرة في التماس، تماس للنجم الرياضي الساحلي على الجهة اليسار، يتنفذ بسرعة دي خاتي إلى بابكار ديارا. الحكم اعتبر أنه ما فماش مخالفة على بابكار ديارا في هدف الترجي. على كل أكيد فما مفيولة وأكيد فما فار، وطاقم الفار أو الحكم الرئيسي للفار هو حكم سلوفيني، لكن وجدي كشريدة بخبرة السنين كاد أن يأتي بهدف التعادل بعد كرة استلمها في الرواق الأيمن، توزيعة نصف طائرة، حول مسار الكرة بلمسة راد الشيخاوي، أكيد أراد أنه يبعدها على أشرف بن ذياف الموجود في داره، لكن راد الشيخاوي كاد غالط أمان الله مميش، بالتالي تصدي يحسب لأمان الله. هذه كرة في دار الدفاع لعماد الفراج، يعمل الترويض يسقط والحكم يقول ما فما شيء، ترجع للنجم الرياضي الساحلي كما جاءت من بابكار ديارا السحراوي يسبق للكرة، ترجع لرائد الشيخاوي، 18 دقيقة لعب، هدف مقابل صفر للترجي الرياضي على النجم الرياضي الساحلي. بداية أخرى للمباراة بعد هدف محمد الحاج محمود في الدقيقة 15، هدف الحقيقة جميل من محمد الحاج محمود، كان يعني افتح زاوية وحط الكرة بداخل رجله اليمنى في الزاوية البعيدة على الحارس صبري بن حسن، اللي كان استنى وصبر أكثر ما يمكن صبري بن حسن، لكن الكرة كانت بعيدة بدون فلسفة، حط الكرة في الزاوية السفلية اليسرى لمرمى الحارس صبري بن حسن. على كل احتجاجات من لاعبي النجم الرياضي الساحلي وأولى البطاقات الصفراء في هذه المباراة يخرجها الحكم، أكيد نذكره بقوانين الفيفا الجديدة واللي تتطبق كذلك في بطولة تونس، واللي قاعدة 8 ثواني يعني الوقت المسموح به للحارس للإمساك بالكرة هو 8 ثواني، إذا يتجاوزها يعاقب الفريق بمنع ركلة ركنية للفريق المنافس كذلك. على خلفية هذا الإنذار اللي كان تلقاه لاعب النجم الرياضي الساحلي، أكيد تحدث مع الحكم، يسمح لقائد الفريق فقط بالنقاش مع الحكم، بالتالي أي لاعب يتدخل أو يناقش الحكم يتحصل على إنذار. البليلي يلعب كرة من مخالفة مباشرة ضربة مرمى، تقريب عزمي غوبة هو اللي يتحصل على إنذار في اللحظات الأخيرة الماضية. ترجع كرة من ضربة 6 أمتار للنجم الرياضي الساحلي، أكيد الحارس حتى في ضربة 6 أمتار ما لازمش يفوت 8 ثواني، ضربة 6 أمتار أخرى، أكيد الترجي نازل وضاغط على النجم في مناطقه، تقريب كل لاعبي الترجي في مناطق النجم في نصف الميدان الخاص بالنجم الرياضي الساحلي. باش ترجع كرة من ضربة 6 أمتار، الحكم يشير بأنه قاعد يعد 4 3، ينتظر في صبري بن حسين، يلعب الكرة طويلة تتجاوز خط وسط الميدان، تعود من رائد الشيخاوي، ياخذها رفيعة، رفيعة والحاج محمود على مستوى نقطة ضربة البداية، ترجع للنجم عن طريق دياخاتي إلى بابكار ديارا، بدوره للحارس صبري بن حسن، صبري بن حسن يلعب الكرة طويلة في اتجاه كشريدة على الناحية اليمين، يحول الكرة بلمسة راسية، كشريدة ترجع للترجي، العيب في حاج محمود لبليلي، لبليلي يرجع للشيخاوي، شيخاوي حاج محمود كيد غربلة وتصفية كاملة للرصيد البشري. بالنسبة للترجي تقريبا أكثر من نصف الفريق للموسم الفارط قد غادر عن نهاية عقد، كل من ينساز بن حميدة مرياح تقا غيث الوهابي وائل الدربيلي ونوتشي وقبيلو وزكريا العايب، كذلك فسخ عقد كل من كسيلة بوعالية محمد الموحلي بوزيان يونس راشد عزيز الكناني وياسين بوخريس، إعارة كل من العزيز القذاعي للهمهامة النادي الرياضي بحمام الأنف العائد لأجواء الرابطة المحترفة الأولى، وكذلك ريان الحمروني وعير إلى مستقبل المرسى، وبيع كل من محمد أمين توغاي أبو بكر دياكيتي وقسيم عاشا وكذلك أحمد بوعسيدة. غربلة كاملة لفريق الترجي هذا الموسم، أسماء جدد وأسماء قديمة عائدة. ترجع كرة لفراج في وسط الميدان منتصف الشوط الأول، تقدم للترجي بهدف قبل صفر، هذه كرة ممتازة في اتجاه يوسف البليلي يسقط داخل مناطق الجزاء، والحكم هيثم الترابلسي دون تردد يعلن عن ضربة جزاء للترجي. جملة تكتيكية رائعة قدمها ابنه لورينسي أوريغي كامف، بدأت من الجهة اليسرى، واحد اثنين بين يوسف البليلي حمزة رفيعة وكذلك فلوريان دانو، تناقل كروي ممتاز خاصة التمريرة اللي كانت بين نضال العيفي اللي قصد انه يمرر للبليلي، لكن البليلي خلي الكرة تتعدى لفلوريان دانو، يدخل هو في المساحة الفارغة، فلوريان بلمسة واحدة يحط كرة على مستوى خط الستة أمتار، وين فما البليلي وصار احتكاك مع حسام دكدوك، يسقط على إثره يوسف البليلي، والحكم هيثم الترابلسي يعلن عن ضربة جزاء للترجي في توقيت 23 دقيقة لعب. 23 دقيقة لعب، فرصة أمام الجزائري يوسف البليلي لتعزيز التقدم للترجي الرياضي التونسي. ما زال التقدم 1-0 لبليلي من علامة الجزاء، قائد الترجي أمام صبري بن حسن، هل سيضيف الهدف الثاني أم أن الحارس الدولي صبري بن حسن سيعيد الأمل للنجم الرياضي الساحلي؟ هيثم الترابلسي ينبه على صبري بن حسن، ينبه على كل اللاعبين بعدم الدخول في منطقة الجزاء إلا بعد لعب الكرة. بن حسن أمام يوسف البليلي، يمينية يوسف البليلي يوقف صبري بن حسن، ينتظر في الإذن بتنفيذ قادة الترجي. 25 دقيقة لعب، يوسف البليلي من علامة الجزاء أمام صبري بن حسن، يتقدم خارج المرمى، خارج المرمى، عالية من يوسف البليلي، يذيع فرصة الهدف الثاني للترجي الرياضي التونسي. يوسف يضيع ضربة جزاء للترجي لتبقى النتيجة على حالها، هدف مقابل صفر. لحسن حظ النجم الرياضي الساحلي انه يوسف البليلي ضيع ضربة جزاء في توقيت 25 دقيقة لعب. ترجع الكرة في وسط ميدان الترجي من جديد، يوسف البليلي سدد والكرة خارج المرمى، كرة كانت مخادعة من يوسف، استلم كرة هو عاتي بظهره للمرمى، يستلم يحط كرة على الساق اليمين ويدور ويسدد، لكن الكرة خارج الميدان. ترجع كرة ضربة 6 أمتار للنجم الرياضي الساحلي. صبري بن حسن يلعب كرة طويلة ترجع من الشيخاوي كيشريدة يستلم الكرة الثانية يتبع فيها الحاج محمود. حاج محمود يسترجع الكرة إلى خيسوس وخيسوس كاستيو وليس جيسوس كاستيو لأن في البيرو يعني يتحدثون الإسبانية بالتالي هو خيسوس. خيسوس كاستيو لاعب البيروفي للترجي. تمشي كرة رادة الشيخاوي. شيخاوي إلى البليلي. البليلي في الجهة اليسار يلعب تمريرة بخارج الرجل ما توصلش لفلوريان دانو. صابري بن أحسن يرجعها إلى أوشيكبو. أوشيكبو يحط كرة للجهة اليسار عن طريق غوما. غوما يرجع لي دياكيتي يلعب كرة طويلة في اتجاه محمد اليدي بوسلامة. بوسلامة هو اللي تحصل على انذار رئيس محمد العزمي. غوما ترجع كرة نزال العيفي إلى محمد الحاج محمود أغلى لاعب في البطولة التونسية. محمد الحاج محمود بقيمة سوقية هي قيمة سوقية وليست قيمة تسويقية. قيمته السوقية هي 2 مليون يورو تقريبا 6 مليون دينار تونسي. تمشي كرة للترجي في الرواق الأيمن. باباكار ديارا يغطي على كورته يربح ضربة 6 أمتار على عكس الموسم الفارط. هذا الموسم عندنا 4 مدربين أجانب. الموسم الفارط مع انطلاقته فما حتى مدرب أجنبي في صفوف كل الفرق. هذا الموسم عندنا لورينسي أوريغي كامب في الترجي. عندنا كريستيان براكوني في جانب النجم. كذلك مدرب الملعب التونسي توز ماريكو ومدرب الاتحاد الرياضي المنستيري رومان فولز. هذه كرة عن طريق أشرف بن ذياف. أشرف بن ذياف يسدد والحارس
1: في توقيت
0: ميش. ثاني انفراج
1: في توقيت
0: توقيت 28 دقيقة. لاعب حكيم هدف مقابل صفر للترجي عن طريق محمد الحاج محمود في ربع ساعة لعب.
1: الهدف الوحيد في الدفعة الثانية من المباراة. نجم تلوي النادي الافريقي النادي البنزرتي مستقبل المرسى ترجي رجيس وأولمبي الباجي. 3 مباريات تتعادل أصفار إلى حد الآن. موجز الساعة 5 مع زميل حاتم بالحوش ثم نرجع نكملوا بين الملعب.
2: المستير السحلين خنيس على الموجة 106.1
3: 106.1

0: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة.
1: تمام الخامسة على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. خلال زيارته لعدد من المناطق في ولاية القيروان وسوسة والمهدية، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في حديثه للمواطنين أن ما يحصل من قطع الماء والكهرباء في هذا الطقس الحار ليس بالأمر الطبيعي، مشددا العزم على التصدي لكل هذه المحاولات البائسة واليائسة التي تريد التنكيل بالمواطنين. يشار إلى أن رئيس الجمهورية زار بالخصوص معتمدية الوسلاتية وسبيخة، كما شملت الزيارة أيضا معتمدية كوندار بولاية سوسة ومناطق برج الراس وسلقطة وسيدي علوان بولاية المهدية، وذلك للاطلاع بالأساس على الوضعية المائية بهذه المناطق. في إطار الاستجابة لحاجية المرضى وتعزيز خدمات الإنعاش الطبي وبدعم من وزارة الصحة، أنهى المستشفى الجامعي سهلول أشغال بناء وتجهيز القسم الجديد للإنعاش الطبي، بما من شأنه دعم قدراته في التكفل بالحالات الحرجة. وتم خلال الاجتماع الدوري للجنة الطبية المنعقد يوم الجمعة اقتراح الترفيع في طاقة استيعاب قسم طب الإنعاش الجديد بثمانية أسرة إضافية ليرتفع طاقته الاستيعابية الجملية إلى 12 سريرا حسب ما أوردته الصفحة الرسمية للمستشفى الجامعي سهلول على الفيسبوك. أفاد المدير الجهوي للصحة بالقيروان جمال مرابة أن المصالح الصحية بالجهة خصصت 3 نقاط صحية بالساحات الكبرى، إلى جانب تعزيز فرق التدخل الطبي والشبه الطبي وتأمين توفير 6 سيارات إسعاف للخدمات الصحية للزوار خلال الاحتفالات بالذكرى المولد النبوي الشريف. وأكد المدير الجهوي للصحة بالقيروان أن الخدمات ستكون مجانية وعلى مدار الساعة يومي 24 و25 من أوت الجاري. كما تم فتح نقطة بيع من المنتج للمستهلك بساحة سيدي يوسف الدهماني بالقرب من مقر ولاية القيروان، وذلك في إطار الاحتفالات بالمولد. أضاف المدير الجهوي للتجارة بالقيروان فوزي طالب أن نقطة البيع شهدت خلال يومها الأول ترويج حوالي طن من الفرينة المعلبة وحوالي طن من السكر العائلي المدعم وغيرها من المواد الغذائية الأخرى، مضيفا أن المبادرة تندرج في إطار تنشيط الحركة التجارية بمناسبة المولد النبوي الشريف وتقريب عدد من المنتجات من المواطنين. أشرفت الإدارة الجهوية لتجارة بنابل على توزيع 165,000 قارورة ماء معدني، وذلك في إطار تدعيم أو دعم تزويد مختلف معتمديات الجهة بالمياه المعدنية، وفق ما فادت به المديرة الجهوية لتجارة بنابل سهام المبروك التي أوضحت أن الكميات الموزعة وجهت للمحلات المفتوحة للعموم ومختلف نقاط البيع المتخصصة. نهاية الموجز، نعود إلى بين الملاعب مع حكيم اسطنبولي. الموعد الإخباري القادم في تمام 6 نشرة إخبارية مفصلة. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
3: نرجع لبين الملاعب، نرجع نكمل الشوط الأول في لقاء نجم الساحلي ولا ترجي التونسي. خلينا ترجي متقدم هدف مقابل صفر مع ضربة جزاء ضايعة، أول ضربة جزاء ضايعة في الموسم. إلى حد الآن بقية المباريات متعادلة، أصفار نجم تلوي النادي الإفريقي نادي البنزرتي مستقبل مرسى وترجي الرجيس الأولمبي الباجي. نرجع لك محمد طاهر.
4: مرحبا بك مرة أخرى حكيم، مرحبا بكافة السادة المستمعين عبر موجات إذاعة المنستير. 34 دقيقة لعب، هدف مقابل صفر للترجي على النجم في قمة الجولة الأولى من بطولة الموسم الحالي، موسم 2026-2027. هدف محمد الحاج محمود في دقيقة 15، بعدها يوسف البلالي كان ضيع ضربة جزاء في دقيقة 25، بعد النجم الرياضي السياح اللي قدم حب يعدل من خلال زوز كرات آخرها كانت لأشرف بن ذياف وانفراد من الجهة اليسرى، لكن أمان الله مميش كان غالق الزاوية كما يلزم وبالتالي يحتفظ بتقدم فريقه. ترجع الكرة للنجم الرياضي الساحلي وورقة صفراء ثانية لكن في المباراة، لكن هذه المرة لصالح محمد بن علي من جانب الترجي. حكم هيثم الترابلسي الحقيقة قريب من كل العمليات. ترجع كرة للنجم الرياضي الساحلي من ضربة مخالفة، دكدوك على التنفيذ، حسام دكدوك باش يتولى تنفيذ ضربة مخالفة، لعبها طويلة في عمق دفاع الترجي تعود من مروان السحراوي. الثانية الكرة الثانية خو رفيعة، رفيعة على بن علي بلمسة خاطئة منه ترجع للنجم عن طريق بوسلامة، يبدل اليمين ناحية كشريدة، وجدي كشريدة أمام الحاج محمود ياخذ يفتكها، حاج محمود لبليلي، لبليلي لمسة بالكعب في اتجاه نضال العيفي في الجهة اليسار في مناطق النجم، ترجع لي رفيعة العيفي واحدة اثنين ممتازة الكرة في اتجاه كاستيو، كاستيو يلعب كرة بينية لكن متفتن غومة، عزمي غومة الوافد الجديد الظهير الأيسر أو متوسط الميدان الأيسر في هذه المباراة، اعتبار أنه النجم يلعب بثلاثة مدافعين في محور الدفاع، عزمي غومة على اليسار، وجدي كشريدة على اليمين، قدامهم أربعة ملاعبية واللي هما محمد الهادي بوسلامة وعثمان دياخاتي وشيكبو وعبدالله العمري وأشرف بن ذياف في الهجوم. ترجع الكرة ضربة ستة أمتار للنجم الرياضي الساحلي. قبل قليل ومع موجز الأخبار الحكم هيثم الترابلسي وقف اللعب لمنح اللاعبين بعض الراحة للاسترجاع وشرب المياه، تقص سخون الحقيقة في ملعب رادس وبدأت الحرارة تنخفض تدريجيا، لكن مع انطلاق المباراة وصلت في حدود 40 درجة مع نسبة كبيرة من الرطوبة. إن شاء الله ربي يرحمنا وكان الله في عون كل اللاعبين وكيف تقم تحكيم هذه المباراة. أكيد طقس حار يؤثر على جودة المباريات. يتوقف اللعب لإسعاف مدافع النجم الرياضي الساحلي حسام دكدوك اللي ملقى على أرضية الميدان.
3: فرصة محمد طاهر، محمد طاهر فرصة أكيد باش نذكره ببقية النتائج. نجم تلوي نادي الإفريقي تعادل صفر مقابل صفر، نادي البنزرتي مستقبل مرسى نفس النتيجة، وأيضا في لقاء ترجى جيسا الأولمبي الباجي البارح سجلنا أول انتصار للوافد الجديد أمام نحكيه على تقدم سقيد دير أمام شبيبة العمران هدفين مقابل صفر فضل أهداف زياد العلوي محمد العمري في الدقيقة الأولى والدقيقة الخامسة. التعادل 1-1 بين ملعب تونسي والنادي الصفاقسي، النادي الصفاقسي افتتح النتيجة عن طريق محمد رابلس في الدقيقة 36 ورفاع الرياحي كان عدى النتيجة في الدقيقة 73. مباراة الأمراضي حمصوصة اتحاد منستيري التعادل صفر مقابل صفر، ومباراة اتحاد بن قردين والنادي حمل ننف أجلت لي موعد لاحق. هذا بالنسبة للجولة الأولى للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم إلى حد الآن. ضربة جزاء وحيدة في الجولة، ضربة جزاء ضايعة ليوسف البلالي في ملعب رادس. والعودة ليك محمد طاهر.
4: وبالعودة لأجواء اللقاء في 38 دقيقة لعب ما زال التقدم لأصحاب الأرض والجمهور الترجي على النجم بفضل هدف محمد الحاج محمود في دقيقة 15. هذا كاستيو يأخذ كرة يوصل لنضال العيفي على الجهة اليسار بلمسة لسحب الهدف محمد الحاج محمود، يفتح الزاوية سدد وخلتها في المرمى. كرة كانت خطيرة، تسويبة من خارج منطقة الجزاء بالضبط من نصف دائرة منطقة الجزاء. الحاج محمود يسدد تضرب في حسام دكدوك تمر بعض السنتيمترات على القائم الأيمن لمرمى الحارس صبري بن حسين، وكانت ضربت في العمود اللي قاعد اللي ماسك الشباك وتعديت وراء الشباك لذلك خلتها في المرمى. ركنية للترجي لبليلي على خط الستة أمتار يرفع كرة ترجع من الدفاع، والكرة الثانية يربحها اللاعب عزمي غوما يربح المخالفة من أمام خيسوس كاستيو، مخالفة للنجم الرياضي الساحلي في منطقة جازاو. أكيد قلت المدرب كريستيان براكوني كان أتم خمسة أو صعد خمسة شبان من مركز تكوين النجم الرياضي الساحلي، ريان جارا، أيوب الفجيري، كذلك نسل عثماني، أحمد الزرقاتي، ومحمد ياسين رجب. الحقيقة اللي نشوف فيه موهبة كبيرة محمد ياسين رجب، باعتبار أنه مهاجم أو جناح يلعب على الجهة اليمنى واليسرى، يلعب برجله اليمين واليسرى كذلك اليمنى واليسرى، لاعب متكامل في انتظار طبعا أنه ياخذ الفرصة كاملة. هذه كرة للنجم في الرواق الأيمن، التوزيعة من عبدالله العمري ترجع من الصحراوي في التماس. أكيد نشوف في عبدالله العمري حتى يعني جري بالكرة بالكاد يستطيع يجري بفعل الحرارة، الحقيقة يأثر على صورة المباراة. ترجع كرة للترجي، رفيعة بخارج الرجل للبليلي، لكونتان يربح الكرة، يرجع لصبري بن حسن، بن حسن بلمسة لديارا، باباكار ديارا يلعب كرة طويلة ممتازة في اتجاه أشرف بن ذيافة وبوسلامة، محمد الهادي بوسلامة مع مروان الصحراوي، يفتح الزاوية يدخل وسط الملعب، محمد الهادي بوسلامة يلعب بن ذياف، بن ذياف يستنى لموسيندا يسدد، تضرب في محمد الحاج محمود وتتحول لركنية، رابع ركنية النجم، ثاني الركنيات على يسار أمين الله مميش. 41 دقيقة لعب، هدف مقابل صفر للترجي على النجم. سلامات لعون الأمن ليقع إخراج وتقريب بمفعول الحرارة أغمي عليه. على كل سلامات لعون الأمن، اشترجع الكرة من ضربة زاوية للنجم الرياضي الساحلي على يسار أمين الله مميش. أشرف بن ذياف على التنفيذ، يأخذ الإذن، بن ذياف يرفع كرة على مستوى خط 6 أمتار، ترجع من الشيخاوي، كرة الثانية محمد الحاج محمود، يروض ويبعد الاختر كما جات، ترجع لبن ذياف في الرواق الأيسر، ما يتسلل مهاجم النجم الرياضي الساحلي أشرف بن ذياف. تولي واللي لاحظته في دفاع الترجي مازال ما فماش تناسق بين محوري الدفاع رائد الشيخاوي ومروان الصحراوي مع الأظهر نضال العيفي ومحمد بن علي. الحقيقة ثلاثة كرات تكسر فيهم التسلل، كل مرة لاعب قاعد يكسر في خط التسلل. يبدو أنه لورينسي وريغي كان في يعول على خطة التسلل، لكن التطبيق داخل الميدان ما زال يحتاج إلى وقت. بار أنه قائد خط الدفاع حمزة جلاسي غايب عن هذه المباراة لأنه متحصل على ثلاث انذارات، آخر انذار كان تلقاه في مباراة نهائي الكاس الموسم الفارط ضد ترجي جرجيس. كذلك مع حمزة جلاسي يغيب شياب جبالي لنفس السبب وهو الانذار الثالث، وكذلك يغيب المنتدب الجديد لوكاس ريبيرو بسبب عدم الجاهزية البدنية، ويغيب كذلك محمد دراجر بسبب الإصابة. إصابة وتحذيرات قوية كان عملها الترجي في بداية الموسم الحالي، وبالتالي لاعب كيما دراجر مازال ما عندوش نسق المباريات، طبيعي انه يصيب. ولحسن حظ الترجي وجماهير الترجي انه إصابة دراجر ليست إصابة قوية، تقريبا أسبوعين أو ثلاثة كأقصى تقدير يرجع الظهير الأيمن محمد دراجر. تمشي كرة لرائد الشيخاوي في محور الدفاع، يلعبها لذال العيفي. 44 دقيقة لعب، ما زال تقدم للترجي، هدف مقابل صفر على النجم الرياضي الساحلي بفضل هدف محمد الحاج محمود اللي عنده الكرة الآن على مستوى دائرة وسط الميدان، يتبع في بن ذياف، يوصل الكرة لحمزة رفيعة، رفيعة إلى فراج بلمسة بن علي، 1-2 ما تمرش، تماس للنجم الرياضي الساحلي، 1-2 بين محمد بن علي وفراج اللي كان سوء تفاهم بين الثنائي اللي يلعب على الجهة اليمين، بالتالي رمية تماس لعزمي غومة على الجهة اليسرى لدفاع النجم الرياضي الساحلي، في انتظار كم سيضيف الحكم كوقت بديل. كرة لنضال العيفي في الجهة اليسار في وسط الميدان، محمد الحاج محمود بلمسة فنية لكاستيو، كاستيو يحاول يوصل كرة ليوسف البليلي، ترجع من الدفاع تعود لجيسوس أو خيسوس مرة أخرى إلى فراج، فراج يحاول يروض ما توصلش الكرة لفلوريان دانو، دفاع النجم يتدخل يحط كرة في التماس، رمية التماس في الجهة اليمنى لهجوم الترجي، محمد بن علي على التنفيذ، جمهور النجم يحقق المعجزات في فترة الراحة الأخيرة بغلق 18 ملف وتوفير 6 مليون دينار لصالح الفريق لغلق هذه الملفات، لطخات لصالح النجم، هنيئا للنجم بجمهوره. ولكن هذه الكرة ليوسف البليلي يرفعها داخل منطقة 6 أمتار، ترجع من الدفاع، الحقيقة عمل كبير للهيئة التسييرية للنجم، عمل كبير للجماهير. هذه الكرة في محور دفاع الترجي يخرج من ميش، لكن ما زالت الكرة للنجم الرياضي الساحلي، ما زالت للنجم. هذه كرة ليشرف بن ذيف يلعب كرة ليوشيك بو يوزع، والحكم يقول تسلل. 3 دقائق كوقت بديل، نلعب في الدقيقة الأولى، تسلل منذ بداية العملية على اللاعب أشرف بن ذيف. هذه المرة أكيد نجح خط دفاع الترجي في تطبيق مسيادة التسلل. مباراة النجم والترجي كما قلت بحضور المشتركين فقط، مع يعني هذا جمهور الترجي حاضر في ملعب رادس. اشترجع الكرة من ركلة حرة غير مباشرة لدفاع الترجي عن طريق رائد الشيخاوي، يلعبها قصيرة لمروان الصحراوي، صحراوي بن علي على الجهة اليمين. دقيقة ونص تفصلنا على نهاية الشوط الأول من قمة الجولة الأولى في كلاسيكو البطولة بين الترجي والنجم. ترجع الكرة عبد الله العمري يلعب كرة لأشرف بن ذيف، بن ذيف داخل منطقة الجزاء، بن ذيف والهدف، ولكن الراية والتسلل على أشرف بن ذيف مرة أخرى، انفراد من جانب هجوم النجم الرياضي الساحلي، ولكن هذه المرة عندما نجح بن ذيف في معانقة الشباك، راية الحكم المساعد مروان أوائل الحنيشي ترفرف معلنة عن تسلل لدفاع الترجي. مروان الصحراوي في انتظار قرار الفار. الحكم هيثم بن أو هيثم الترابلسي يؤكد التسلل، تبقى النتيجة على حالها، ومعها ينتهي الشوط الأول بتقدم الترجي هدف مقابل 0، هدف محمد الحاج محمود في الدقيقة 15، ضف على ذلك ركلة جزاء ضايعة من يوسف البليلي كانت حصل عليها هو في الدقيقة 25، هدف مقابل 0 في الشوط الأول. في انتظار انطلاقة الشوط الثاني، أجمل تحيات محمد أركية، ديك الكلمة حكيم.
3: شكرا لك، يعطيك الصحة محمد تاهر كاهية. 1-0 للترجي أمام النجم الساحلي، هدف محمد الحاج محمود في دقيقة 15، يوسف البليلي كان أضاع ضربة جزاء في دقيقة 25 بعد الكرة خارج المرمى في اللي نفس الإيتام نجم تلوي نادي الإفريقي تعادل صفر مقابل صفر. نادي البنزرتي مستقبل هذه بالمرسى التعادل صفر مقابل صفر ونفس النتيجة في لقاء ترجي الرجيس والأولمبي الباجي. نعملوا استراحة غنائية ثم نرجع مع انطلاق الشوط الثاني في المباراة الدفعة الثانية من الجولة الأولى للرابطة المحترفة الأولى.

0: الكبيرة، قلعة صغيرة، حمام سوسة، عالموجة 99.
1: 99.
2: إذاعة المنستير منكم و

0: إليكم منكم وإليكم
1: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات.
2: إذاعة المنثير تنير لكم السبيل
1: لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض.
3: منكم وإليكم
4: منكم وإليكم.
1: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666.
5: منكم وإليكم
6: 28-000-666.
7: وإليكم
1: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
8: رياضة وصيف.
9: نرجع للرابطة المحترفة الأولى. خلينا الأشواط الأولى في دفعة ثانية من المباريات انتهت. ونذكركم بالنتائج. الترجي كان متقدم من النجم الساحلي بهدف مقابل صفر. هدف محمد الحاج محمود في الدقيقة 15، ويوسف البلالي كان ضيع ضربة جزاء نفس اللاعب تحصل عليها في الدقيقة 25، كرة خارج الإطار كرة يوسف البلالي. بقية المباريات التعادل أسفار لقاء نجم التلوي النادي الإفريقي، شوط أول انتهى بالتعادل صفر مقابل صفر. نفس الشيء في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت النادي الرياضي البنزرتي مستقبل نادي بالمرسى، وفي ملعب جربة ترجي جرجيس الأولمبي البيجي التعادل أسفار. البارح كان الموعد مع انطلاق البطولة، سجلنا تعادل في لقاء الملاذي بحمسوسة والاتحاد منسيري صفر مقابل صفر. الملعب التونسي نادي صفاقسي 1-1 محمد رابلسي في دقيقة 36 ورفع الرياحي في دقيقة 73 عد النتيجة للملعب التونسي. في ملعب طيب المهيري بصفاقس أول انتصار للتقدم سقيدار سعد حديث للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم فضل زوز أهداف زياد العالي في الدقيقة الأولى، محمد العمر في الدقيقة الخامسة. انتصار كان أمام شبيبة العمران هدفين مقابل صفر. وفي ملعب 7 مارس في بنجردين مباراة تأجلت بين اتحاد بنجردين ونادي حمننف، تأجلت لي موعد لاحق. نعمل طلع على ملعب رادس، شوف انطلاق الشوط الثاني في لقاء الترجي والنجم الساحلي. محمد طاهر مرحبا بك مجددا.
10: مرحبا بك مرة أخرى حكيم، ما زلنا ننتظر في انطلاقة الشوط الثاني من مباراة الكلاسيكو. قاعد نشوف في ساندي ميغوي لاعب النجم متوسط الميدان يقوم بالعملية الإحمائية، كذلك اللاعب أسامة عبيد. يبدو أنه زوز تغييرات في صفوف النجم باش تتم مع بداية الشوط الثاني، كذلك تم التقديم الرسمي للمنتدب الجديد للترجي والمهاجم أو الجناح الأيمن البرازيلي لوكاس ريبيرو، واللي تأكد أنه يحمل القميص رقم 10 لجماهير الترجي. قام بدورة كاملة على ملعب رادس. كذلك وخبر يهم برشا الشأن الرياضي أنه المدرب الوطني والناخب الوطني معين الشعباني حاضر اليوم في كابينات ملعب رادس لمتابعة هذه المباراة، بعد ما كان المدرب المساعد مراد المالكي موجود يوم أمس في ملعب الهادي نايفر.
9: وعلى ذكر مباراة أمس يا محمد طاهر، على ذكر مباراة الأمس بالنادي صفاقسي والملعب التونسي، نعرف أنه اللاعب والمدافع هشام بكار تعرض لكسر على مستوى كاحل القدم اليمنى خلال المباراة اللي جمعت الملعب التونسي بالنادي صفاقسي في مركب الهادي نايفر بباردو. الفريق أضاف في بلاغ على صفحة رسمية أنه بكار باش يأخذ على تدخل جراحي باش يغيب على الملاعب لمدة تصل ل3 أشهر حسب تطور حالته ونسق التعافيه. بالنسبة للاعب هشام بكار إن شاء الله لاباس. للاعب هشام بكار ابن بمبلة وابن اللاعب السابق للاتحاد المنسير واللاعب الحالي للنادي الرياضي الصفاقسي محمد طاهر.
10: أكيد حكيم نتمناه له الشفاء العاجل ونتمناه السلامة لكل اللاعبين في كل الجمعيات. لكن تخلينا قبل انطلاقة الشوط الثاني نحكي شوية على كرة القدم التونسية كيف كانت وكيف أصبحت في هذا المجال الضيق. وتخلينا نبدأ من قبل موسم 1994 و1995، يعني قبل تأسيس مكتب الرابطة كانت حالة كرة القدم تدار بالكامل تقريبا تحت نظام الهواة والنشاط الرياضي الجمعياتي المدني، خلينا نقول العادي، حيث اعتمدت الأندية واللاعبون والبطولات على آليات تقليدية. كذلك بعد هذه الفترة وبعد تأسيس مكتب الرابطة وإنشاء قانون الهياكل الرياضية لسنة 1995، شهدت الفترة هذه حتى لسنة 2010 الموسم أو العصر الذهبي الحقيقي لكرة القدم التونسية على الصعيدين القاري والدولي. هذا يعني نتيجة مباشرة لتطبيق قوانين قانون الهياكل الرياضية ودخول عهد الاحتراف والاستقرار المالي والإداري للنوادي الكبرى خصوصا، مدعوما ببنية تحتية قوية تعززت باحتضان تونس لكأس أمم أفريقيا 2004. لكن بعد 2010 الكرة التونسية أو البنية التحتية لتونس، البنية التحتية الرياضية طبعا ماشية وتدهور، ولكن البطولة ماشية وتقدم. كيفاش هذا؟ من 2010 نلقاو البطولة التونسية مستقرة، من 2010 ل 2012 يعني في ثلاثة مواسم هذوما مستقرة البطولة في المركز بين 35 و 40 عالميا. بين 2013 و 2015 زاد قدمت بطولة تونس وأصبحت بين المركز 25 و 30 عالميا، وصعدت يعني للمرتبة الثانية إفريقيا والثالثة عربيا يعني بفضل تتويجات الأندية على الصعيد القاري. عام 2016 حققت البطولة التونسية قفزة نوعية باحتلال مركز 23 عالميا وتصدرت الترتيب كأفضل بطولة في إفريقيا والعالم العربي. ونحن نمشي وحتكشي العام 2017 يعني موسم 16-17 وموسم 17-18، لكن في الأثناء أتونا رجعوا بكل التفاصيل، خلينا نتابعوا تغييرات لأنه فما لاعبين دخلوا لأرضية الميدان، وسام عبيد ما كان أشرف أو عبدالله العملي، وكذلك يخرج عثمان دياخاتي ويأخذ مكانه ساندي ميغوي. زوز تغييرات في صفوف النجم أو ثلاثة تغييرات في صفوف النجم، ريان جارا كذلك خذا مكانه في هذه اللحظات تقريبا مكان محمد الهادي بوسلامة. لا، محمد الهادي بوسلامة موجود، نتأكد أكيد من التغيير الثالث للنجم حسام دكدوق يخرج، يعني بالتالي يتغير الرسم التكتيكي للنجم الرياضي الساحلي من ثلاثة 3-5-2 لتقريبا 4-3-3. يستأنف اللعب وانطلاقة الشوط الثاني في كلاسيكو البطولة التونسية بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي. هدف أول في المباراة وفي الشوط الأول اللي انتهى على نتيجة هدف مقابل صفر للترجي بفضل لمسة محمد الحاج محمود في دقيقة 15. الشوط الثاني ماذا سيخبئ لنا في هذه المباراة؟ الحقيقة لولا عامل الحرارة لكان النسق أقوى وأسرع من هذه المباراة. نتمنى ونشوفه 45 دقيقة ثانية من أجمل ما يكون، لأنه الحقيقة عطشانين ومتعطشين للكرة التونسية. تمشي كرة رمية التماس للنجم الرياضي الساحلي، أو تذكير سريع بتشكيلة الفريقين. صبري بن أحسن في حراسة مرمى الإتوال، باباكار ديارا، فيليب لوكونتان في محور الدفاع، كشريدة على اليمين، عزمي غوما على اليسار، وسط الميدان في أمبروز أوشيكبو دياخاتي اللي خلى مكانه لساندي ميغوي، ريان جارا كذلك في وسط الميدان، وأسامة عبيد اللي خذاه مكان عبدالله العمري، وفي الهجوم أشرف بن ذياف ومحمد الهادي بوسلامة. بالنسبة للترجي وتشكيلة لورينس يوريغي كان في اللي ما صارش فيها حتى تغيير مع انطلاقة الشوط الثاني، ميميش دائما وابدا في حراسة مرمى الترجي، مروان الصحراوي راد الشيخاوي في محور الدفاع، على اليمين محمد بن علي، على اليسار رضال العيفي، خيسوس كاستي ومحمد الحاج محمود صاحب الهدف الوحيد في المباراة، وحمزة رفيعة في وسط الميدان، عماد فراج، يوسف البليلي وفلوريان دانو في الهجوم. يتوقف اللعب أو يستأنف اللعب مرة أخرى، سلامات يقوم اللاعب التونسي الفرنسي المتكون في إسترويل البرتغالي فيليب لوكونتان، ترجع كرة بإسقاط للنجم الرياضي الساحلي، كيشريدا يرجع كرة لفيليب، فيليب إلى باباكار، ديارا يعمل الترويض يقدم بالكرة يلعب إلى أسامة عبيد، عبيد مازال يحتفظ بالكرة، أسامة عبيد إلى فيليب لوكونتان، ظهرانية كريستيان براكوني يريد العودة في النتيجة، كرة في الرواق الأيمن لهجوم النجم، تدخل ناجح من مروان الصحراوي أو من رائد الشيخاوي، المنتدب حديثا من الاتحاد الرياضي المنستيري، حط كرة في التماس، رمي التماس كشريدة لعبيد يحاول يرفع الكرة، اللعب أسامة عبيد لكن تماس ثاني للنجم الرياضي الساحلي، دائما وابدا في الجهة اليمنى لهجوم الإتوال، كشريدة باش يتولى تنفيذ رمية التماس. ذكروا أنه الترتيب البطولة الحالي هو عالميا في المركز 51 طبعا حسب المعهد الدولي للتاريخ والإحصاء، بطولة تونس في المرتبة 51، الخامسة إفريقيا والسادسة عربيا في نهاية مع نهاية الموسم الفارط. كرة في وسط الميدان على الجاليمين مخالفة للنجم كشريدة لأوشيكبو، يعرف جيدا بطولة تونس أمبروز بعد ما مر بترجي العكارة، ترجع كرة من فيليب لوكونتان بالرأس ياخذها فراج، فراج يخسر الكرة من أمام أمبروز إلى عبيد، أسامة عبيد يلعب لبن ذيف، بن ذيف في اتجاه عزمي غومة إلى أمبروز أوشيكبو، أوشيكبو إلى فيليب لوكونتان، ترجع كرة ما زالت لوجدي كشريدة لصالح النجم الرياضي الساحلي، هذه كرة لساندي ميغوي يقدم بالكرة يلعبها إلى أشرف، بن ذيف داخل منطقة الجزاء يتبع فيه محمد بن علي، والحكم يقول ضربة جزاء وضربة 6 أمتار، مش واضحة إشارة الحكم، تقريبا ضربة جزاء للنجم الرياضي الساحلي على ما يبدو. في 5 دقائق لعب في الشوط الثاني النجم الرياضي الساحلي يتحصل على ضربة جزاء، يتحصل عليها أشرف بن ذيف بعد تدخل محمد بن علي، النجم الساحلي أمام فرصة العودة في النتيجة من نقطة الجزاء، ضربة جزاء قد يعني تكون بداية أخرى للمباراة. محمد الهادي بوسلامة يحضر في الكرة على نقطة ضربة الجزاء في انتظار طبعا تأكيد القرار، وديما نذكروا انه الحكم ما ينجم يتناقش معاه كان قائد الفريق، اي لاعب يتعرض لعقوبة تأديبية في تتمثل
9: هو يا محمد طاهر، هو التمريرة كانت من اشرف، هو التمريرة كانت من اشرف بن ذياف في اتجاه عزمي غومة،
10: عزمي غومة يعني صعد لل
9: هو اللي تحصل على ضربة الجزاء، هو رقم 27 تحصل على ضربة الجزاء.
10: شكرا شكرا لك حكيم. عزمي غومة إذن يتحصل على ركلة جزاء، وأشرف بن ذياف هو اللي بيش ينفذ. حقيقة تمريرة بينية ممتازة من أشرف، انتداب اكيد قيم للنجم الرياضي الساحلي بن ذياب.
9: ثاني ضربة جزاء في ثاني ضربة جزاء في المباراة.
10: في المباراة وفي البطولة، هل تكون الأولى تسجل أو تلتحق بركلة البليلي من نفس المكان؟ أشرف بن ذياب يتقدم، أشرف بن ذياب يسجل هدف تعادل في 7 دقائق لعب للنجم الرياضي الساحلي، هدف مقابل هدف. أشرف بن ذياب من علامة الجزاء يسجل أول هدف لتوال هذا الموسم ويحقق التعادل أمام الترجي. كرة كانت ممتازة سددها في الزاوية العلوية اليمنى لمرمى الحارس أمان لامميش، واللي كان مشى أمان للزاوية اليسرى. الحارس في جهة والكرة في جهة، هدف مقابل هدف بين الترجي. اشتعل الكلاسيكو، بداية جديدة لهذه المباراة بعد هدف أشرف بن ذياب من نقطة الجزاء في 52 دقيقة لعب. كيف سيتعامل لورينسي أوريغي كاف وكريستيان براكوني مع هذه المعطيات؟ استأنف اللعب من جديد، 53 دقيقة لعب، هدف مقابل هدف، 1-1، هدف لكل فريق. هل يعني الكلاسيكو أوفى بوعوده على مستوى الأهداف أم زلنا ننتظر المزيد؟ أكيد ننتظر المزيد. تمشي كرة البليلي، البليلي يعمل مراوغة، يلعبها إلى رفيعة، يخليها لفراج، فراج إلى بن علي، بن علي يرفع كرة على مستوى القائمة الثاني إلى ركنية، ركنية للترجي تتنفذ بسرعة. هذا حمزة رفيع يرفع كرة ترجع من الدفاع إلى رمية تماس، رمية تماس للترجي على الجهة اليسرى. نزال العيف يرجع بالكرة لمروان الصحراوي. لم تخلني الذاكرة هدف النجم الموسم الفارض، والهدف الأول للنجم كان كذلك عن طريق ضربة جزاء من موسى السنغور أمام شبيبة العمران في الشوط الثاني ومع انطلاقة الشوط الثاني. حقيقة من دقيقة 48 على ما يبدو حسب ما نتذكر. على كل ترجع الكرة من رمية تماس في الجهة اليمين للترجي. حمزة رفيعة بين 3 لاعبين يحاول المرور، يسقط، يخسر كرة إلى ركلة ركنية. ركنية للترجي أو لا؟ هيثم الطرابلسي يقول ضربة مخالفة لمتوسط ميدان الترجي حمزة رفيعة. اللاعب الدولي حمزة رفيعة العائد، يعني العائد الفورمة متاعه تقريبا كان انهار مستواه مع ليتشي، لكن بعودته للترجي عاد حمزة رفيعة كما عاهدناه مع المنتخب. الحكم يشير إلى الصافرة يأكد لحمزة رفيعة أنه هذه الكرة وهذه المخالفة تقريبا ركنية قصيرة كما تسمى داخل الرواق الأيسر لدفاع النجم. حمزة رفيعة جدار صد متكون من لاعب وحيد. حمزة رفيعة باش يتولى تنفيذ ركلة أو ضربة مخالفة للترجي. الحكم ينبه على لاعبين داخل المنطقة يعطي إشارة التنفيذ. حمزة رفيعة إخ وقته يرفع كرة الراسية غايبة من الدفاع ومن الهجوم، يخلط عليه فيليب لكونتان قبل ما تخرج. أراد الهجمة المعاكسة لكن الدفاع أقرب. ترجع الكرة لمحمد الحاج محمود الصحراوي، صعيب الكرة في اتجاه العيفي. أكيد الترجي يبحث عن الهدف الثاني. النجم أمام فرصة الانتصار اللي غايب على الفريق في ملعب رادس، وفرصة لكتابة التاريخ من خلال تسجيل أول انتصار على الترجي في ملعب رادس في إطار البطولة، وانتصار غايب كذلك على الفريق منذ 2008 عندما يحل ضيفا على الترجي. آخر انتصار للنجم على الترجي في إطار البطولة البطولة كان في 2008 آنذاك في ملعب الأولمبي بالمنزة، لكن في ملعب رادس لم يسجل نجمي انتصار على الترجي. اللعب متوقف لإسعاف لاعب النجم الرياضي الساحلي. نعود لي كرة القدم التونسية وترتيب البطولة يا محمد عبر طاهر التاريخ.
9: ما حبيتش نقطع عليك المعلومة متاعك يا محمد طاهر، أنه النجم الساحلي في الموسم الماضي اللاعب اللي قلته موسى سانجورو اللي سجل ضربة جزاء في الدقيقة 50، النجم الساحلي كان إنهى زمام شيوية العمران في الجولة الافتتاحية، في الجولة الافتتاحية 3 أهداف مقابل هدف. ذكروا أنه محمد أمين بن عمر، شاب الزغلامي، وإيهاب الرجابهم سجلوا أهداف شبيبة العمران
10: ضربة جزاء،
9: والنجم الساحلي كان سجل الهدف الوحيد من ضربة جزاء عن طريق موسى سانجور في الموسم الماضي
10: في دقيقة 50 كذلك.
9: في دقيقة 50
10: التاريخ يعيد نفسه بين انطلاقة الموسم الفارط وانطلاقة الموسم الحالي للنجم الرياضي الساحلي. تعود الكرة لمحمد الهادي بوسلامة في توقيت 58 دقيقة لعب، هدف مقابل هدف في مباراة لمية اللقب.
9: واللي يتسائل يا محمد طاهر، واللي يتسائل على بقية النتائج، ما زلنا ننتظروا في الأهداف في الثلاثة لقاءات، نجم تلوي النادي الأفريقي، النادي البنزرتي مستقبل مرسى، وترجي الرجيس الأولمبي الباشي.
10: إن شاء الله تحضر الأهداف ونتمنى وتكون، لأنه الأهداف حكيم نحب ولا نكره، يعني هي متعة كرة القدم. لو لم توجد الأهداف لما كانت كرة القدم، يعني المتعة الحقيقية في التسجيل وفي التمريرات الحاسمة. ترجع الكرة للنجم في 59 دقيقة لعب، هدف مقابل هدف بين كبيري البطولة التونسية الترجي والنجم الرياضي الساحلي. كرة في الرواق الأيمن للإتوال، محاولة المرور من بن ذيف، يدخل منطقة الجزاء، تسويب، تضرب في الدفاع وتتحول لرمية التماس، لا يلحق عليها الحاج محمود أو رفيعة. أشرف بن ذيف يفتك الكرة لحمزة رفيعة، بن ذيف ممتاز الكرة في اتجاه بوسلامة، بوسلامة على مستوى نقطة ضربة الجزاء يحذر لفيليب. ترجع الكرة من جديد للنجم الرياضي الساحلي في وسط الميدان، تتحول للجالمين كشريدة، وجدي كشريدة قاد الفريق، يرفع الكرة ويربح المخالفة، لمسة يد على الظهير الأيسر للترجي نضال العيفي. للنجم الرياضي الساحلي قد تأتي بالجديد للنجم، خصوصا أنه فما لاعبين يلعبوا مليح بالرأس كما لو كونتان، باباكار ديارا، كذلك اللاعب الوافد الجديد للنجم الرياضي الساحلي بالفعل هو فيليب لو كونتان. ضربة مخالفة أو لمسة يد باش يتولى تنفيذها عبيد، يرفع الكرة، الصحراوي بالرأس بعد الاختار في مرة أولى، فراج يخوى الكرة الثانية، عماد الفراج اللي في رصيده إلى حد الآن ومع تنقلاته أكثر من 170 مباراة، بالضبط 176 مباراة. كان ترجع الكرة وخطأ في الخروج بالكرة من هذا اللاعب، هذه كرة خطيرة للنجم والهدف الثاني، الهدف الثاني عن طريق العنيد أسامة عبيد، يسجل الهدف الثاني للنجم الرياضي الساحلي. 61 دقيقة لعب، أي تمريرة يا بن ذياف، أي استقبال يا أسامة عبيد، يستقبل كرة في ظهر دفاع الترجي على مستوى نقطة ضربة الجزاء، الترويض باليمنى، ترويض على طريقة الكبار من أسامة عبيد، ثم بلمسة برجله اليسار يبدل مسار الكرة ويحطها أرضية في الزاوية السفلية اليسرى لمرمى الحارس. أمان الله من ميش، قلت أنه هناك خلل في تطبيق مسيادة التسلل لدفاع الترجي. هذا هو أكيد الكل يطالب الحكم بالعودة للفار، لكن القرار إلى حد الآن هو ثاني هدف النجم في توقيت 61 دقيقة لعب، النجم متقدم في انتظار قرار الفار. هيثم الترابلسي حكم مساحة من رابطة بنزرت، استنى في السلوفيني أزمير ساغروكوفيتش، أزمير ساغروكوفيتش الحكم السلوفيني الحكم الرئيسي لغرفة الفار، هل سيؤكد القرار أم سيلغي الهدف الثاني للنجم بداية يتسلل؟ هدف أول كان سجل أشرف بن ذياب في الشوط الأول لكن ألغي من الحكم الساحة أو الحكم المساعد اللي كان مروان سعد اللي كان واقف كما يلزم، والحقيقة واضحة حتى لكل الحاضرين، لكن باعتبار أنه الحكم لازم يكمل اللقطة كمل. وأشرف بن ذياب كان حاط كرة في الشباك، لكن هذه المرة يتأكد هدف النجم الرياضي الساحلي، يتأكد هدف أسامة عبيد. 63 دقيقة لعب، هدفين مقابل هدف للنجم الرياضي الساحلي. بعد العودة للفار تأكد القرار بتثبيت هدف أسامة عبيد. أي سحر لكريستيان براكونيل على النجم الرياضي الساحلي. طبيعي النجم وجماهير النجم تستحق هذا التقدم إلى حد الآن. ما زالت المباراة لم تفي بوعودها، كنت توقعت 5 أهداف لكن ما زلنا في 3 إلى حد الآن. 63 دقيقة لعب، هدف كريستيان براكوني
9: في توقيت
10: وسام عبيد
9: في توقيت
10: نلعبه بالضبط في 19 دقيقة لعب حكيم، هدفين مقابل هدف للنجم الرياضي الساحلي على الترجي الرياضي تونس.
9: الساعة 6 على موجات إذاعة المنسيين نشرت الساعة 6 مع زميلة كريمة بن يوسف، ثم نرجع نكمل بين الملاعب.
8: رياضة وصيف

0: تمام السادسة في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: ومنها نقدم لكم ثلاثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها: رئيس الجمهورية يعاين إشكالية التزود بالمياه بولايات القيروان وسوسة والمهدية ويؤكد أن قطع الماء والكهرباء في هذا الطقس الحار ليس بالأمر الطبيعي. في آخر عملية تحيين انتشال 8 جثث اليوم ليبلغ العدد الجملي 11 جثة فيما تتواصل عملية البحث عن 3 مفقودين. المصالح الصحية بالقيروان تنطلق غدا في تركيز 3 نقاط صحية وتوفير 6 سيارات إسعاف للزوار خلال الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف. أهلا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد زيارة لعدد من المناطق في ولايات القيروان وسوسة والمهدية، شملت بالخصوص معتمدية الوسلتية من ولاية القيروان، حيث عين عدد من وحدة إنتاج المياه المعدنية وتعليبها واطلع على سير عملها وعلى ما تعترضها من صعوبات متعلقة خاصة بالتوزيع. ومعتمدة السبيخة للاطلاع على وضعية الموارد المائية الوضعية المائية لسد نبهان. الزيارة شملت أيضا معتمدية كندارة بولاية سوسة ومنها إلى مناطق برج الراس وسلقطة وسيدي علوان بولاية المهدية. وأكد رئيس الدولة في حديثه للمواطنين أن ما يحصل من قطع للماء والكهرباء في هذا الطقس الحار ليس بالأمر الطبيعي، مشددا العزم على التصدي لكل هذه المحاولات البائسة واليائسة التي تزيد التنكيل بالمواطنين.
2: وضاعت حقوق الشعب، حقه في الماء، حقه في الهواء، حقه في التعليم، حقه باش يعيش حياة كريمة في كل مكان. واللي حصل في عديد المدن داخل الجمهورية ما حصلش بصفة طبيعية، تصل بقطع الكهرباء وبقطع الماء بصور موثقة، وبطبيعة الحال لابد أن يتحملوا مسؤوليتهم قدام الشعب التونسي.
0: في إطار العمل على تجاوز الأزمة الحاصلة في توفير المياه المعلبة والسعي لتعديل السوق بولاية المنسيرة، أكد المدير الجهوي للتجارة حمد المثلوثي أنه انطلاقا من يوم الغد سيتم ضخ كميات استثنائية من المياه المعلبة إلى الجهة، مضيفا أن مصالح الرقابة سجلت مخالفات عدة تتعلق أساسا بسعر المياه أو إخفاء البضاعة.
3: بالنسبة لوضعية التزويد بالمياه المعلبة فعندنا متابعة تقريبا يوميا على مستوى الكميات الواردة لولاية المنستير بالتنسيق مع كافة المزودين للجهة لتوفير المادة هذه، خاصة أنه تعرف ولاية المنستير معناها وجهة سياحية من سواء كانت للسياحة الداخلية أو السياحة الخارجية. العمل دائما هو يكون على تأمين التزويد، وهذا بالطبيعة العمل الجاري معناها بالتنسيق معناها مباشر بين إدارة جهوية سلطة جهوية وكذلك مصالح المركزية للوزارة وتمشي تم منها إضافة كميات استثنائية على مستوى التزويد لتدعيم العرض وتلافي النقص اللي شفناه في بعض المراكز. بالنسبة للعمل الرقابي كان على مستوى تجار الجملة وعلى مستوى تجار التفصيل، تم منا رفع العديد من المخالفات اللي تتعلق بالتجاوزات السعرية، خاصة بعد ما أصدر السيد وزير التجارة مقرر تسعير كافة الأصناف متاع المياه المعلبة. كيف زاد تم رفع مخالفات المخلة بشفافية معاملات وحجز بعض الكميات من المياه المعلبة اللي تجاوزت 8000 قارورة، كما تم كذلك إصدار قرار غلق لبعض المحلات التجارية اللي تم اكتشاف أنها تتلاعب بالأسعار وتقوم بإخفاء البضاعة.
0: إلى موضوع آخر الآن، تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في عرض البحر بمتابعة مباشرة من رئيس الجمهورية وإشراف ومتابعة الإطارات العليا بالإدارة العامة للحرس الوطنية إثر فقدان مجموعة تضم 15 شخصا من بينهم 14 أصيلي بن جردان ونفر أصيل جرجيسة ونجاة نفر من المشاركين في عملية الإبحار خلصة، حسب ما ورد في الصفحة الرسمية للإدارة العامة للحرس الوطني. وأكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلية أن العمليات أسفرت عن انتشال 8 جثث اليوم فيما تتواصل عملية البحث عن 3 مفقودين. بالتوازي مع ذلك سيتم إجراء تسليم الجثامين المنتشلة إلى عائلاتهم.
4: بالنسبة لآخر تحيين اللي تم تنزيله في صفحة إدارة عام الحرس الوطني في خصوص البحث عن المفقودين، توا حاليا إجمالي الجثث التي تم انتشالها عن مختلف الوحدات المداخلة ثم 11 جثة، وثم ناجي وحيد اللي كان يوم الجمعة 21 سبتمبر 2026 اللي تم تسليمه من طرف الباخرة التجارية لوحدة الحرس البحري. بالنسبة لعملية البحث عن المفقودين لا تزال متواصلة من طرف مختلف الوحدات، ونأكدوا اللي كانوا لدار العام الحرس الوطني والديوانة التونسية وكذلك جيش البحر ومختلف اختصاصات وزارة الداخلية خاصة حماية مدنية وغواص فيها راهم مازالوا مواصلين عملية البحث عن المفقودين بتعزيز من طرف الوحدة الجوية الحرس الوطني وكذلك طائرة مروحية لجيش الطيران.
0: في إطار الاستجابة لحاجيات المرضى وتعزيز خدمات الإنعاش الطبي وبدعم من وزارة الصحة، أنهى المستشفى الجامعي سهلول أشغال بناء وتجهيز القسم الجديد للإنعاش الطبي بما من شأنه دعم قدراته في التكفل بالحالات الحرجة. وقد تم خلال الاجتماع الدوري للجنة الطبية المنعقدة يوم الجمعة اقتراح الترفيع في طاقة استيعابية قسم طب الإنعاش الجديد بثمانية أسرة إضافية لترتفع الطاقة الاستيعابية الجملية إلى 12 سريرة حسب ما ورد في الصفحة الرسمية للمستشفى على مواقع التواصل الاجتماعي. أفاد المدير الجهوي للصحة بالقيروان جمال مرابط أن المصالح الصحية بالقيروان خصصت 3 نقاط صحية بالساحات الكبرى إلى جانب تعزيز فرق التدخل الطبي وشبه الطبية وتأمين توفير 6 سيارات إسعاف للزوار خلال الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف، مؤكدا أن الخدمات ستكون مجانية وعلى مدار الساعة يومي 24 و25 من أوت الجارية، مع تعزيز التنسيق مع الحماية المدنية والأجهزة الأمنية لتأمين التدخلات الطبية خلال فترة المولد.
5: في إطار إجازات اللي استقبل الزائرين خلال أيام المولد النبوي الشريف، قامت الدرجة للصحة بالتنسيق معناها تحت إشراف وزارة الصحة وفي تأمين الخدمات الصحية خلال أيام المولد النبوي الشريف. تعرف أن القيروان الفترة هذه معناها بتستقبل أكثر من 500,000 زائر، وبيقوموا بتركيز إن شاء الله يوم غد 3 خيام نقاط إسعاف، 3 نقاط إسعاف على مستوى بجانب جامع عقبة بنافع على ساحة الفرحان وسيد الصحبي، ونقطة ثالثة بتكون من أمام باب الجلادين. كما تم فتح وحدة التغذية التابعة لمستشفى الجامعة أبو الجزار الموجودة على المقربة من جامع عقبة بنافع باش تأمن الخدمات الاستعجالية الطبية 24/24 خلال 24 أوت و25 أوت، بتكون فيها إطارات طبية وشبه طبية على مدار الساعة. حتى الخيام زادة بتكون فيها إطارات شبه طبية 24/24 حتى يوم 25، بالإضافة إلى توفير 6 سيارات إسعاف مجهزة بإطارات شبه طبية، وخاصة أن الفترة هذه يشتوتها ارتفاع في درجة الحرارة، خدمات صحية كلها مجانية.
0: ونبقى في شأننا الصحي دائما، أين دعا مختصون ومهنيون في قطاع الصيدلة والصحة إلى التسريع في استكمال النظر في مقترح القانون المتعلق بصناعة المكملات الغذائية والمصادقة عليها بما من شأنه أن يضع حدا للفراغ التشريعي الذي يشهده القطاع وتعزيز آليات الرقابة على تصنيع هذه المنتجات وتوزيعها وتسويقها ويضمن حماية المستهلك وسلامته. ثريا النيفر كاتب عام المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.
6: المكملات الغذائية الناس الكل تعرف اللي ما فماش تشريعات في تصنيع وتوزيع المكملات الغذائية. المكملات الغذائية اللي من برا نعرفوا اللي تعدى من الرونس ميديكال وتاخذ تأشيرة، أما اللي مصنوعين محليا ما عندنا حتى قانون ينظمهم، وهذا ينجم يكون عندنا شوية خوف على المواطن. مازال ما فماش تشريعات، ماذا بيه ما ياخذ كان من مسالك التوزيع المراقبة والرسمية. على خاطر توقع علينا نقراو في العديد من المحلات مش مراقبة، نلقاهم في الأسواق، نلقاهم في الفيسبوك، نلقاهم في الانترنت، نلقاهم في مسالك التوزيع غير مرخص بها، وينجم يكون هو لا كومبليمونتير، بالعكس ينجم يكون فيه مواد سامة وينجم يكون فيه دويات قد تضر بالمواطن. ونحب نحيو الفكرة سورتو اللي المكملات الغذائية معناها أعشاب كان ما ضرتنيش ما تنفعنيش ما ضرتنيش، لا ينجم يكون فيها مواد نجم نضرك أكثر من هي تنفع، برشا حالات موصلوا حتى للموت على خاطر خذا مكملات غذائية ما غير ما شاوروا لا طبيب لا صيدلي ومن محلات غير مراقبة.
0: إلى أخبار العالم، استشهد فلسطينيان وأصيب 11 آخرون اليوم جراء غارات الكيان الصهيوني استهدفت مخيم النصيرات وبلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، إضافة إلى قصف من مسيرة إسرائيلية شمال خان يونس جنوب القطاع وفق مصادر طبية فلسطينية. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن طهران تعرف كيف تتعامل مع الحرب الاقتصادية الأمريكية القائمة على سيناريوهات قديمة ومكررة، وأن بلاده لا تخشى التهديدات والحصار الاقتصادية، وجميع التحركات الأمريكية فشلت حتى الآن. فيما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم أن قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منيرة سيزور طهران غدا الاثنين على رأس وفد رسمي لإجراء مباحثات مع مسؤولين إيرانيين في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والأمن في المنطقة. بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة الإخبارية والتي كان في أبرز عناوينها. رئيس الجمهورية يعاين إشكاليات التزود بالمياه بولايات القيروان وسوسة والمهدية، ويؤكد أن قطع الماء والكهرباء في هذا الطقس الحار ليس بالأمر الطبيعي. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام السابعة مع وقفة إخبارية جديدة. أما الآن نعود إلى برنامج رياضة وسيف صحبة الزميل حكيم اسطنبولي.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
8: إذاعة المنستير،
9: إذاعة المنستير،
10: مثلك لم تر قط عيني،
11: وأجمل منك لم تر قط عيني،
10: ومثلك لم تلد النساء.

يحيي المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ذكرى مولد خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، نبي هذه الأمة والرحمة المهداة للبشرية جمعاء.

رجاؤنا في هذه الذكرى العطرة أن تكون الأمة الإسلامية في أمن وعزة ورخاء ومناعة واستقرار ونماء. وكل مولد وأنتم

0: رياضة. وصيف.
1: نرجع لملعب رادس، تغيرت النتيجة مجددا. أكثر تفاصيل محمد طاهر.
2: شكرا لك حكيم، مرحبا بك ومرحبا بكافة السادة المستمعين مرة أخرى عبر موجات إذاعة المنستير. يقوم لاباس عزمي غومة، سلامات لعزمي غومة، كان فقد الوعي منذ لحظات. عزمي غومة سلامات، يخرج عبر النقالة في ملعب رادس قبل ما نوصف هدف التعادل للترجي. اتمنى على ساحة اللاعب، نرجع للمباراة، والمباراة في توقيت 79 دقيقة لعب. منذ 4 دقائق الترجي يعدل الكفة عن طريق معز الحاج علي. كرة كانت وهجمة تكتيكية ممتازة على الجهة اليمين. اللاعب رقم 18 معز الحاج علي كان هو بدال كرة وهو انهاها. معز الحاج علي كان لعب كرة لأشرف الجبري، بينية على مستوى خط 6 أمتار من الجهة اليمنى. أشرف الجبري تجاوز الحارس وسدد، لكن صبري بن حسن يدارك ويرجع الكرة أمام أشرف الجبري اللي يلعب تمريرة أرضية لمعز الحاج علي اللي كان قادم من الخلف ويسدد كرة بكل قوة تتجاوز صبري بن حسن وتتجاوز كذلك المدافعين الزوز اللي كانوا على الخط النهائي للمرمى، بالتالي يدرك التعادل الترجي. لمن سيكون الهدف الخامس في هذه المباراة، للترجي أو للنجم؟ شاهدنا 3-1
1: ونعطيك هدف في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت للنادي البنزرتي أمام المستقبل هذه بالمرسى. أشرف الفرشيشي في دقيقة 69 يصبح السيابي متقدم هدف مقابل 0. بقية النتائج: ترجي الرجيس الأولمبي البيجي 0-0، ونفس النتيجة في لقاء نجم متلوي النادي الإفريقي. نواصلوا معك محمد طاهر.
2: بعد هدف النجم الثاني لورينسيو ريغي كان يقوم بالعديد من التغييرات، 4 تغييرات كاملة و5 الآن منذ لحظات بإقحام يوسف بشا. 4 تغييرات تكتيكية بالمرة منذ قبول الهدف الثاني، خروج كامل خط الهجوم عماد فراج، يوسف البليلي وفلوريان دانو، دخول معز الحاج علي، عبد الرحمن كوناتي وأشرف الجبري، ثم زوز تغييرات بإخراج مروان الصحراوي ودخول يوسف بشا، وكذلك خروج حمزة رفيعة ودخول مايلي فيرنانديز أو فيرنانديز مايل. يصبح بذلك خيسوس كاستيو هو المدافع الثاني في محور دفاع الترجي، معز الحاج علي، محمد الحاج محمود وكوناتي في وسط الميدان، وخط هجوم جديد بالكامل في كل من مايل على اليمين، يوسف باشا على اليسار، وأشرف الجبري كمهاجم سريع. هذه كرة من كوناتي خطيرة، خطأ الشاطر بألف يا صبري بن حسن، ماذا تفعل؟ كرة بالخطأ من صبري بن حسن تكلف لتوالى الهدف الثالث، هدف ثالث للترجي في 82 دقيقة لعب. الترجي يستعيد التقدم بفضل خطأ من صبري بن حسن في إخراج وتشتيت الكرة. كرة كانت راجعة أرضية من المدافع مايل أو من المدافع فيليب لوكونتا، ثم صبري بن حسن حب يشتت كرة ويبعدها كما جات، ما مشيتش معاه، والمتابعة من هجوم الترجي. تقريبا معز الحاج علي كان يتابع في الكرة لآخر لحظة منذ دخوله. معز الحاج علي أكثر لاعب قاعد يقوم بالضغط على دفاع النجم، بالتالي الترجي يستعيد التقدم في 82 دقيقة لعب. يبدو أنه معز الحاج علي
1: معز الحجالي.
2: بالفعل بالفعل معز الحجالي يضيف الهدف الثالث للترجي والثاني ليه في هذه المباراة. هدف الحقيقة يتحمل مسؤوليته صبري بن أحسن على كل المدافعين والزملاء يساندوا في صبري بن أحسن. أكيد تصير الأخطاء في المباراة الكبرى. هذا أوشيكبو يخرج ويخلي مكانه لأحمد الزرقاتي في أول مباراة ليه بيزياء النجم لعب الأكاديمية. أحمد الزرقاتي يلعب متوسط ميدان. هذه كرة للنجم الرياضي الساحلي في آخر اللحظات في دراما العشر دقائق الأخيرة. كرة رمية تماس للنجم الرياضي الساحلي على الجهة اليسرى. هذا اللاعب حقيقة في ورقة المباراة ما عنديش لاعب أو لا ناجح الفرجاني اللي خذى مكان عزمي غوم اللي خرج بسبب الإصابة نتمناوله يقوم لباس. ترجع كرة من لو كونتان في وسط الميدان مرة أخرى بالرأس التونسي الفرنسي فيليب مباشرة لدفاع الترجي. خيسوس كاستيو يلعب كرة طويلة في اتجاه الجهة اليمنى بالرأس من ناجح الفرجاني حط كرة في التماس. تماس للترجي في الجهة اليسار لدفاع النجم الرياضي الساحلي. مباراة لمية لقب 67 للترجي 33 للنجم. 5 دوري أبطال في ملعب رادس اليوم. كرة في سوء تفاهم بين الحاج محمود ومحمد بن علي. ترجع لي تماس ناجح الفرجاني ممتازة في اتجاه الساندي بصدره يروض ليحسن لاعب في النجم في هذه المباراة أشرف بن ذياف. سجل هدف وقدم أسيست أشرف بن ذياف. ناجح الفرجاني بشي رجع الكرة من رمية تماس في اتجاه الزرقات يا أحمد يسقط يتحصل على مخالفة من أمام فيليب مايل أو مايل فيرنانديز المنتدب الجديد للترجي. كما قام الترجي بغربلة كذلك النجم الرياضي الساحلي 12 لاعب غادر الفريق فيهم 5 أجانب: الحسن ديا وسيدريك كبو نسيم هنيد فادي بنشوق غفران النوالي أحمد الحرشاني زين الدين بوتمان زين الدين بن أحمد سعيد بن معزوز زياد بوغطاس وماهر بالصغير كذلك مايسترو الفريق محمد أمين بن عمر. النجم خرج 5 أجانب اتعاقد مع 9 فيهم 5 أجانب وكذلك ساعد 5 من فريق أو من مركز تكوين الشباب. بالتالي خرج 12 جاب 13. ترجع الكرة في توقيت 86 دقيقة لعب الدقائق الحاسمة للنجم الرياضي الساحلي مازال متأخر بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين للترجي. نذكروا بشريط الأهداف الحاج محمود في دقيقة 15 افتتح تسجيل للترجي بعدها يوسف البليلي في دقيقة 25 ضيع ضربة جزاء ليأتي التعادل من نقطة الجزاء عن طريق أشرف بن ذياف. ثم أسامة عبيد في دقيقة 62 يؤكد ريمونتادة النجم ليعود الترجي عن طريق الحاج محمد أو معز الحاج علي معز الحاج علي ومحمد الحاج محمود أي وسط ميدان في الترجي. معز الحاج علي يعدل النتيجة في دقيقة 75 ثم يضيف الهدف الثالث للترجي والثاني ليه في هذه المباراة في دقيقة 82. باش ترجع الكرة لدفاع الترجي من ضربة مخالفة أمان الله مميش باش يرجع الكرة للعب. مميش يوجه في زملائه للجهة اليسار. أمان الله مميش ياخذ وقته والحكم يوقف اللعب ويعطيه انذار. انذار ثالث في المباراة والثاني للترجي. مميش يلعب كرة طويلة ترجع من فيليب لوكونتان في مرة أولى، كرة ثانية حاجة عليه يسقط، لكن الحكم يقول ما فما شيء. مازالة الكرة في وسط الميدان، أحمد الزرقات إلى ساندي بلمسة لبن ذياف، بن ذياف يعود كرة في محور دفاع الترجي، مميش أسبق من ساندي ميغو إخ وقته، مميش يعرف عنده 8 ثواني، يحط كرة لوتا، يهبط كرة من يديه، يلعبها طويلة برجله اليمين تتجاوز خط وسط الميدان، كشريدة يرجع كرة ونجح على فرجاني، فرجاني ياخذ كرة ثانية، بن علي، بن علي فرجاني يقاتل ياخذ رمق، تمشي لوسام عبيد، عبيد يسقط، والمخالفة للنجم الرياضي الساحلي في مناطق، ودقيقتين تفصلنا على نهاية الوقت الأصلي لهذه المباراة. بنقدم يعني توقعت 5 أهداف، 5 أهداف تسجلوا في هذه المباراة، قلت أنه المباراة أو الفريقين مستحقين كرة، مازالوا يعني يحبوا يكوروا، يحبوا يسجلوا، يحب كل فريق يرجع أو يعيد إثبات نفسه من جديد.
1: نعطيك من أجل نعطيك محمد طاهر، نعطيك ضربة جزاء ضايعة في الموسم في بداية الجولة في الحد الآن عن طريق عمرو الترايدي في بالنسبة لفريق مستقبل رياضي المرسى في دقيقة 84، تبقى النتيجة هدف مقابل صفر من نادي البنزرتي مستقبل المرسى، تعادل صفر مقابل صفر بين النجم التلوي النادي الإفريقي، ترجي الرجيس الأولمبي البيجي صفر مقابل صفر. وذكر كما قلت ثاني ضربة جزاء ضايعة بعد ما ضيع عندك أنت اللاعب يوسف البليدي ضربة جزاء، لحد الآن 3 ضربات جزاء مع بداية هذه الجولة الأولى، زود ضربات ضايعة وضربة جزاء واحدة كانت ناجحة عن طريق أشرف بن ذياف لاعب النجم الساحلي.
2: شكرا.
1: النقطة الإيجابية يا محمد طاهر أنه إلى حد الآن ما فماش الورقات الحمراء،
2: إن شاء الله ما نشوفوش ورقات حمراء في الجولة الأولى. هو الموسم الفارط أول بطاقة حمراء كانت في الجولة الثانية لمدافع النادي البنزرتي فاروق بوغاتف. على كل إن شاء الله تتأكد المعلومة في الأول، وإن شاء الله زيادة ننسجوا على المنوال الموسم الفارط، ولما لا نحط رقم قياسي بأربعة أو خمسة أو ستة جولات دون بطاقات حمراء. ترجع الكرة للنجم الرياضي الساحلي عن طريق أمبروز أوشيغبو متوسط الميدان، أمبروز أوشيغبو النيجيري القادم من الخور القطري، سبق له أنه لعب في الترجي الجرجيسي، شاب كذلك هذا اللاعب 20 عام فقط لمتوسط ميدان النجم أمبروز أوشيغبو. كرة في رمية تماس للترجي، 6 دقائق كوقت بديل تظهر على لوحة الحكم الرابع، هذه كرة ليوسف باشا ينطلق سريع، لكن العودة من فيليب لوكونتان التونسي الفرنسي يحط كرة في الركنية قبل كل شيء، يوسف باشا متسلل القادم من النادي الرياضي الصفاقسي. يوسف باشا كان النجم قريب جدا من أول انتصار ليه على الترجي في رادس في قوافي خضم الميركات والحالي، نسينا ما تحدثناش على عادل بالطيب مهاجم الترجي اللي عقده يعني فسخ عقده بالترجي مع النادي من أجل يعني هو يحب يخلص

0: زيد ثلاثة أهداف مقابل اثنين للترجي على النجم الرياضي الساحلي. كنا تحدثنا على معين الشعباني الحاضر في مدرجات ملعب رادس. معين الشعباني كمدرب أول لعب 356 مباراة، حقق 191 انتصار، 86 تعادل و79 هزيمة فقط للناخب الوطني الجديد، واللي باش تكون عنده ندوة صحفية لتقديم الناخب الوطني في نزل المرادي قمرت تقريبا يوم الأربعاء القادم بعد الندوة الصحفية اللي كان يعني عملها المدير الفني الجديد للجامعة التونسية سيد رضا الجدي، واللي ستقام يوم غد. على كل ترجع الكرة من ضربة 6 أمتار، أمين الله مميش يلعب كرة طويلة، 90 زائد 4 ما زال التقدم للترجي. هل دقيقتين كافيين للنجم باش يرجع في النتيجة؟ كرة لأشرف الجبري يسقط داخل منطقة الجزاء لكنه متسلل أشرف الجبري. هذا الفوز أو مازال ما تأكدش فوز الترجي، مازلنا نلعب ومازال دقيقة ونص إلى حد الآن في 140 مباراة سابقة. غلبة كبيرة للترجي، 57 انتصار، 45 تعادل، وهذه كرة في اتجاه أشرف بن ذياف. أشرف بن ذياف مازالت خطيرة، ومميش تصدي المباراة، يحط الكرة في الركنية، لكن العملية مسبوقة بتسلل. تسلل آخر على هجوم النجم الساحلي، واضحة وقلت منذ بداية المباراة التعويل على مصيدة التسلل من جانب المدرب.
1: هو النقطة المهمة في المباراة يا محمد طاهر، نقطة استفهام كبيرة برشا في دفاع زوز فرق.
0: تقريبا حكيم، لأنه ما زلنا في بداية الموسم وخطوط الدفاع الزوز ما زالوا جدد، يعني تقريبا فيليب لوكونتا باباكار ديارا أول مباراة يلعبوا مع بعضهم كيف بالنسبة لراد الشيخاوي مروان السحراوي وحاليا كاستيو ورائد الشيخاوي، يعني مازال يحب لهم شويه وقت ونسق مباريات بالنسبه للزوز فرق باش يعني خطوط الدفاع يعني تولي لحمه واحده. على كل مازالت دقيقه، 90 زائد 5
1: في 90 زائد 8 90 زائد 8 ترجي الجرجيس يفتتح النتيجة أمام الأولمبي الباجي، هدف حمدي العبيد اللاعب السابق للنادي الإفريقي
0: والعائد للبطولة التونسية كذلك هذا الموسم حمدي العبيد. على كل كرة في رمية التماس للنجم الرياضي الساحلي، آخر كرات المباراة. ناجح الفرجاني يلعب إلى ساندي ميغوي، يطلب المخالفة المهاجم لكن الحكم يقول ما فما شيء، تعود لأمبروز أوشيكبو يلعب كرة طويلة ترجع من الشيخاوي بالرأس، محمد الحاج محمود يسقط داخل وسط الميدان، يتحصل على مخالفة للحاج محمود، وفي هذه الآونة الحكم هيثم طرابلسي يعلن عن أول انتصار للترجي هذا الموسم. مباراة الحقيقة ممتعة جدا، 5 أهداف كاملة في الجولة الافتتاحية كلاسيكو، أوفى بكل وعوده، مباراة شيقة مباراة ممتعة. شريط الأهداف 3 أهداف للترجي سجلها كل من محمد الحاج محمود في دقيقة 15، معز الحاج علي في دقيقة 74، وكذلك معز الحاج علي مرة أخرى في دقيقة 82. أهداف النجم زوز أهداف سجلهم كل من أشرف بن ذياف من علامة الجزاء في دقيقة 52، وأسامة عبيد بعد 10 دقائق في دقيقة 62 يسجل هدف النجم الرياضي الساحلي الثاني، مع الإشارة لضياع ضربة جزاء من قائد الفريق يوسف البليلي. شكرا لك حكيم، شكرا لكامل فريق إذاعة المنستير، تحية طيبة لكافة المستمعين، أجمل تحيات محمد تاركايا، وإلى اللقاء في مواعيد رياضية قادمة.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة محمد تاهر. انت

0: خسارة الترجي من النجم الساحلي لثلاث أهداف مقابل اثنين. كما سمعنا محمد الحاج محمود افتتح النتيجة للترجي التونسي في دقيقة 15، ثم ضربة جزاء يضيعها يوسف البلاد في دقيقة 25، يرجع النجم الساحلي يعد النتيجة عن طريق ضربة جزاء أشرف بن ضياف في دقيقة 53، ثم أسامة عبيد يعطي الأسبقية للنجم الساحلي في دقيقة 61 للنجم الساحلي 2-1، ثم معز الحاج علي يعد النتيجة في دقيقة 74، ونفس اللاعب يعطي الانتصار للترجي أمام النجم الساحلي لثلاث أهداف مقابل اثنين، أول ثنائية في الموسم لمعز الحاج علي لاعب الترجي. النادي الإفريقي يفتتح النتيجة في ملعب المتلوي عن طريق اللاعب صادق قديدة في دقيقة 87. في المقابل نادي البنزرتي ينهي المباراة لصالحه بهدف مقابل صفر لهدف أشرف الفرشيشي في دقيقة 69 مع ضربة جزاء ضايعة للاعب عمر الترايدي في دقيقة 84. ثم المباراة الأخيرة لحد الآن ترجي الجريس متقدم بهدف مقابل صفر أمام الأولمبي الباجي، هدف حمدي العبيدي في دقيقة 90+8، نلعبه في دقيقة 101، وما زالت النتيجة لجرجيس أمام الأولمبي الباجي بهدف مقابل صفر. طب بعد شوية نعطيكم النتائج كاملة للرابطة المحترفة الأولى في جولة أولى. سعيد جدا باش يكون معايا في التحليل الفني للمباراة المدرب ناجي عاشور. مرحبا بك ناجي.
1: مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعين ذات منستير.
0: نرجع شوية للمباراة القمة بين الترجي والنجم الساحلي، أوفت بوعودها من جميع النواحي. مباراة كانت مشوقة إلى أبعد حدود، فيها 5 أهداف كاملة مع ضربة جزاء ضايعة، يعني فما تسابق وتلاحق في النتيجة. والنقطة اللي أشرت لها ناجي أنه الدفاع الزوز فيرق كانت للمراجعة صراحة.
1: صحيح، دفاع الزوز كانت للمراجعة، لكن اللي شفناه في المقابلة دي ما تفهم اختيارات معينه معناتها كسوسوا من نجم النادي الساحلي في اختيار طريقه اللعب معناتها كونتر التونسي في راتس معناتها كان يخمم في طريقه دفاعيه بحته معناتها على اساس انه مش لعب ثلاثه في المحور. شفناه معناتها بوسليمه كافانسونتر معناتها مع اشرف بن ضياف اللي هو احسن لاعب في المقابله مع معناتها لي دوز اترانجي كدو بيفو معناتها صحيح خمم في التركيز الدفاع نتاعو بدقدوق معناتها دوز اترانجي اللي عنده مع دوز بيفوات كيف كيف نفس الشيء كانوا زوز معناتها دوز اترانجي على اساس انه باش يحب يستنى فريق الترجي التونسي، لكن ابار معناتها الكوتي تكنيك نتاع اشرف بن ضياف اللي كان معناتها ملاعبي معناتها ورانا قدرات كبيره برشا معناتها في في في ميليو تيران ما شفناش حاجه كبيره على مستوى الهجومي في نجم النادي الساحلي. رغم هذا كل ما تجد فرص، لكن الملاحظه نتاعك قيمه خطر، لانه بصراحه تشوف الديول الموجود معناتها نتاع الصحراوي والشيخاوي مازال معناتها الديول مركبش على بعض حكيم معناتها شفنا برشا وقفه غارطه في لي زورجو معناتها حتى فرصه جات نجم النادي الساحلي في البريم بيتون كان ينجموا معناتها كسوا العمري كسوا اشرف بن ضياف كان ينجموا حتى يسجلوا من الشوط الاول، لكن اللي يوريك هذا كيف كيف دفاعات نجم النادي الساحلي اخطاء معناتها بدائيه كسوا مات الهدف الاولاني كوفرتور ما تعطي كادو.
0: نرجع شويه لمحور دفاع الترجي وقت نحكيوا على الصحراوي ورائد الشيخاوي، تعرف انه الملاعبي انه تعرف انه رائد الشيخاوي انه لعب من المرضي حمسوسه ثم الاتحاد المنصري ثم الترجي، يعني حتى التكوين يعني في الصغر عنده دور كبير برشا، حتى اللاعب الصحراوي رغم انه من اللي من خارج تونس انه متكون اللعب مروان الصحراوي، لكن فما اخطاء بدائيه خلينا نقولوا خاصه في عمليه التسلل نجي،
1: خاطر هما تو اذا ترجع ريجي كامب ترجع معناتها بالهستوريك نتاعو في الشامبيون نتاع تونس تلقى يلعب برشا عالي برشا راه حتى كي ترجع ريجي كامب في تاريخه مع الترجي التونسي يقبل برشا اهداف، راه من المشاكل اللي خلاته خرج من الترجي التونسي انه يسجل برشا اهداف ويقبل برشا اهداف، صارت له حتى مع مستقبل سليمان في رادس مع جرجيس في رادس دونك يلعب برشا ليني بلات ليني افونسي بلات ويلعب حتى على السنتر، وهذيك صارت حتى اليوم نفس الشيء كي تشوف
0: شفناها انه قبل هدف الترجي الاول كان النجم الساحلي
1: خذ برشا خرجها من لاكس عمل معناتها دو تروا دريبل خرج معناتها عبد الله العمري اللي ما كان ما نجمش يكمل الاكسيون دونك الوقفه فما المشكل نتاع الوقفه لانه الترجي التونسي تو صحيح كوتي تكنيك تحس فما ملاعبيه رجوع البلاي اللي عنده بوتنسيال نتاعو كاستيلو هذاك في ميلي تيرا بصراحه ان بيفو اكسيال عنده البوان نتاعو، لكن دفاعين الديوله في اللاكس مع انه نضال عيف يطلع برشا وبن عليه مش قوي برشا معناتها في الكوتي ديفونسيف قوي اكثر في الكوتي اوفونسيف كي ترى معناتها لي زاكسيون اللي صاروا كل معناتها كوتي ترجي التونسي صاروا على الكوتي اليمين معناتها تاع بن علي دونك خاطر يطلع ما فماش برشا كوفرتير من عند حسام فرج كسول بلاي زاد ما يرجعش. دونك الترجي التونسي قدمه وباهي
0: ناجي خنعطي نتائج كامله لانه النتائج انتهت. الترجي كما نعرفه فاز من النجم الساحلي 3-2. النادي الافريقي رجع بانتصار 8 من النجم التلوي 1-0، هدف صادق قديده. ثم النادي البنزرتي انتصر من مستقبل مرسى 1-0. وترجي الرجيس فاز من اولمبي البيجي بهدف حمدي العبيدي كما قلت في دقيقه 90+8. تفضل نجم.
1: دونك قلت لك في الطريقه اللي صارت فيها معناتها في البريمير ميتون، رغم اللي لافونتاج كان عند الترجي التونسي، لكن كانت فما فرص قاتله معناتها النجم الساحلي كان لازم يسجل منها اهداف، لانه دفاعين الاسبيرونس خذيه بوكو دو ريسك معناتها يطلع ويحب معناتها عنده البوسيسيون نتاع الكره، لكن لي دو زاتاكونت كلوار نتاعهم ما يعاونوش في الكوفرتور. شفنا معناتها حاج محمود ورفيعه كانوا موجودين في ميلي تيران، لكن الوقفه الدفاعيه مازالت ماشيه معناتها في الترجي التونسي. لا بروفونيه معناتها الكوتشينغ اللي صار معناتها في ما بين الميتون ميتون معناتها فهم براكوني اللي راهو ينجم يمشي لقدام اكثر، لانه شاف لي زاكسيون تاع الترجي التونسي واللين كامله ديفونسيف تاع الترجي التونسي ماشي ليني بارفيت معناتها. التغييرات نتاعو كانت تغييرات شيروجيكال معناتها بصراحه ممتازه. دخلوا سامع عبيد نعرفوه معناتها ملابي عنده الصنع نتاعو مع اشرف بن ضياف في احسن حالاته. دخول سانداي لعطي برشا بروفوندور وشد لاكس نتاع الترجي التونسي اللي خلى معناتها رجوع معناتها في المقابله، كسوا بضربه الجزاء كسوا معناتها بالتمرير الممتاز نتاع اشرف بن ضياء والابيل الممتاز نتاع سامع عبيد. دونك خاطر سانداي هنا عمل فيكساسيون، دونك يفرق ما بين بريمير ميتون اللي كان فيه بوسلامه كهو اتاكان. سادي فاري انك تكون تلعب 5-4-1 كرجع يلعب 4-2-3-1 عاديه، معطيه ليبرتي لعبيد واشرف بن ضياف جي هو على الكلوار، معناتها تبدلت النجم الساحلي تبدل خذي لافونتاج ورجع معناتها في المقابل. لكن مالوروزمون بصراحه اخطاء دفاعيه اخرى. بون لاكسيون الاولانيه نتاع الحاج علي كان هو سبب فيها، خاطر كان هو عمل الانيماسيون، هو طلب الباس، هو عطيه، هو كمل لاكسيون. دونك لهنا الحاج علي برافو عليه معناتها دخول بصراحه عمل كوتشينغ ناجح بالنسبه للممرن نتاعو اللي قعد بنفس الطريقه نتاعو ريجي كان بريتو بالطريقه حتى كل في كل معناتها براتيكمون ولا يلعب افكات 5 اتاكون، خرج حتى لاكسيون نتاعو معناتها حتى كل في كل معناتها ما عادش فما ان ديسبوزيتيف واضح. لعب بزيد اتاكون داخل
0: اشرف جابري للاهداف نتاع الترجي خاصه الهدف الاول، يعني شوف الخطا الكبير برشا اللي قام به ديارا، ثم خطا كبير برشا يقوم به حارس المرمى، يعني فما اخطاء معناتها ما يسمحش المهاجم
1: في دريبيات كيما هكا ما يتسامحوش، سورتو معناتها مع فريق كيما النجم الرياضي الساحلي اللي هو راجع معناتها خطا يتسمى ما بين الميتان والميتان. كيفاش رجع النجم الرياضي الساحلي بعد اذا ضربه الجزاء نتاع البلالي تسمع من روتور ممتاز معناتها رجع في رادس بجمهور الترجي معناتها باك البريسيون ورجع في نتيجه ولا هو الدومينو معناتها. لكن مالوروزمون وقت اللي انت معناتها كنت شد الماتش في ديك التعادل ساعة أولا اللي هي الأكسيون اللي صارت مع التكورة في الانترليني والحاجة عليبك اللي عودنا بالخباثة متاعه في الكاليتي باس الإخرانية في الديزوي متر، لكن تبع هو مع الأكسيون بعد، لكن بعد الأكسيون اللي بعدها سيتي ان بروبليم تكنيك معناتها غلطة صحيح الكورة في الجازون معاملت روبان مش هو، لكن صبري بن حسين معناتها عمل فوت تكنيك هذيك هي اللي خلات معناتها الحاجة علي كمل الثنائية متاعه كما قلت انت. دونك كان يقول الحاجة الباية في المقابلة هذه حكيم كانت فما عركة ما بين دو زونترنور، فما دي شوا بدات افون ماتش مثلا معناتها براكوني خذي توجه معين، خلى وسام عبيد، خلى سندي على دكة الاحتياط، وحب يلعب معناتها جوست باشرف بن ضياف وعبد الله العمري مع ابو سلامه في سيستم معناتها بثلاثه في اللاكس، ما عنده قومه ما عنده كشريده على اساس انه مشيت له زوز، دونك الاكثريه واحد طلع كشريده. لكن مالوروزمون ملي التيران نتاعو ما خدمش، ما شفناش ملاعبي اللي نجم يشد الكره، حتى اشرف بن ضياف كان محطوط على الكولوار. الكوتشينغ الناجح نتاعو انه في الدوزيام ميتون ما قعدش بنفس الطريقه، ما تنحى واحد اكسيال ما تلعب بالكل في الكل، رجع السيستم كلاسيك اللي هو 4-2-3-1 دوز اترونجي قدام مسامع بيت، ودخل سانديك افون سونتر دو بوينت اللي يبيز لور معناتها على الشيخاوي ولا الصحراوي. رجع بصراحه في السكور ما تعطي كيف اون كونتر بارتي جابو معناتها ريجي كامب، رغم اللي الإجابة نتاعو معناتها كانت كل شيء في الهجوم معناتها حتى ملاعبيته كل خرج معناتها كسوة رفيعة كسوة لاكس معناتها حتى الكل في الكل. وبصراحة معناتها مشي الزر معناتها الترجي التونسي سيرتو فك الغلطات الدفاعيه. بون الغلطه الاولانيه تحمل مسؤوليه الملاعب، لكن الغلطه الاخرانيه بصراحه فيها شويه كوت شانس بحكم ارضيه الملعب، وزاد كيف كيف زاد الحضور نتاع صبري بن حسن مالوريزمون ما كانش محظوظ فيها، معناتها الجاز التكنيك هذاك اللي خلات فريق ترجي تونس يرجع في السكور. لكن بالنسبه للمقابله نتاع بدايه موسم وديربي وفيرادس سما اوفت بوعود، يعني لو كوتي شفنا كاليتي معينه نتاع ملاعبيه في اول الماتش نتاع نجمة الساحلي، خذي تمشي معين على اساس انه باش يحب يسكر على ترجي التونسي. ترجي التونسي هبط براتيكمون الملاعبيه، كسوا حسام فرج كسوا رجوع البلايلي كسوا كاستيلو اللي هو بيفو اكسيال ممتاز، الديفونس نتاعو جديده صحيح خذي الماتش ما، لكن عنده برشا ثغرات دفاعيه استغلها في الميتان مع تبراكونية، عاود جاوبوا نفس الشيء ريجي كامب. لكن كما قلت انت احسن كلمه انه بصراحه للمراجعه
0: اللي فهمتوا نحكي شوي على الملعبيه الزوز فرق خاصه الانتدابات الجديده. تقريبا فما تغيير كبير برشا بالنسبه للترجي والنجم الساحلي مقارنه بالموسم الماضي. شكون الملعبيه اللي صراحه شدوا انتباهك من الانتدابات اللي قام بهم سوى الترجي سوى النجم الساحلي؟
1: تو حاليا في ترجي تونس في البيفوكسيال كاستيلو هذاك، انه ملاعب رزين في التيران، معناتها الكره نتاعو تخرج سالم ساقيه يلعب لين سورتوش، عطيه برشا ريتم في اللعبه برشا اسيورونس، معناتها ملاعب يعطيك ثقه. وكذا الملاعب اللي بصراحه شفته عنده توش مون ريبيرو ما شفناش هذاك خاطر ما هبطش، البلالي كما عرفناه رغم اني يعني نتصور كالعاده مش حاضر فيزيكمون،
0: معناتها بعيد على مستواه تقريبا،
1: بعيد ما عندوش تقريبا من با دو سمان ولا ثلاث سمان مع الترجي، لكن قاعدتك الكوش توش تكنيك نتاعو معناتها يشد الكره يخلق لك الخطر. لكن كونتر بارتي الترجي كليبلاي اللي بدا موجود راهو دفاعيين يضلعي في يبقى برشا صعوبات شفناه، معناتها ما يرجعش
0: معاه شويه على الظهير الايسر يضلعي في يعني خروج بعد
1: لا ممتاز بصراحه
0: خروج محمد امين بن حميده انه
1: عدى مقابله ممتازه تكنيك ما حاضر ما يخافش كما عودنا في الملعب التونسي، معناتها ملاعبي ممتاز بحذاء زاد الحاج محمود
0: هو تقريبا خروج محمد امين بن حميده تفرهد برشا الملاعب يعني لانه خاطر لانه باش يفتك مكان محمد امين بن حميده مش بالسهل، شفناه في الموسم الماضي وين يدخل يحب ياخذ مكان في في الترجي اللي معناتها ما نجمش يفتك المكان في الترجي.
1: هو جاته شانس، هو ملاعب عنده ما يقول في روحه، جاته شانس باش يفرض روحه، ديجا تو المدرب هذا عطى شانس تاعو في البوست نتاعو حاليا اللي قدمه اليوم.
0: شفناه في الموسم الماضي انه رغم انه تواجده محمد بن حميده ما كانش موجود، كان يلعب في محور الدفاع، لكن المدرب الموسم الماضي
1: ما عطاش الثقة،
0: ما عطاش الثقة
1: وصل لاعب حتى ان ريال دروا معناتها في بلاصته هو وقت اللي هو معناتها لاباس عليه بوتنسيال تكنيك لاباس عليه، شفناه اليوم حتى العشر دقائق الاولى نتاع الشوط الاول بصراحه لي مونتي نتاعو لي زابيل نتاعو مع الحاج محمود اللي قاعد معناتها يخلي فيه يطلع لفوق ومعناتها يسيب له دنيير باس هذيك، لكن يقعد ديما الاشكال شكون باش يخدم معاه في الكوفرتير، لانه الترجي كله اوفنسيف، حاج محمود رفيعه تشوف البلالي تشوف حسام فرج من غادي ناطل كلهم يطلعوا دونك الاشكال هذا يقتل تضيع كره الترجي الظهر نتاعها مش تلقى برشا مشاكل اذا ما تصلحش، خاطر زي ما تلقى بالنسبه لي زي ما تلقى ان كيليبر معناتها اذا مثلا ريال دروا طلع ريال جوش نتصور يقعد قريب في ميلو التيران يخش الريسك باش على الاقل ياسوري معناتها مع لي دوز اكسيو باش يبدا فما سيكوريتي في اللعب، لانه الطريقه الدفاعيه هذيك نتاع الترجي التونسي مع فرق اخرى مع النجم هذا الساحلي تخلقت برشا فرص والنجم هذا الساحلي استغلها بصراحه، دونك اذا في نيفو ما اقوى معناتها في ليغ دي شامبيون ما نجمش بالطريقه هذيك بصراحه يلقى برشا اشكاليات اذا باش يقعد بالديفونس ليني هذيك. النجم هذا الساحلي كونتر بارتي فماش حاجه واضحه، تو راهو جي كشريد اليوم اللي عاطي البلوس
0: قوم نفس الشيء بالخبره تقريبا الوجدي كشريده انه يعني تعرف انه رجع مؤخرا يعني فريق النجم الساحلي تقريبا لعب الخبره اللي مكنوا من انه يعطي الاضافه لفريق النجم الساحلي
1: اللي جلب الانتباه مش ترونجي تونسي اشرف بن ضياف اللي هو بصراحه احسن لاعب في النجم الساحلي
0: وكان متألق مع فريق ترجي الرجيس في الموسم هذه خاصة آخر الموسم شفناه أنه ساهم بترجة كبيرة برشا في ترشح ترجي الرجيس للدور النهائي
1: وأني كنت نتصور بشلعبه أكثر في ميليتيران اليوم عطاه نتا كونت كلوار خدم برشا حتى سيلو بلان فيزيك معناتها كتوش تكنيك الاخرانيه معناتها شوف الكاليتي
0: خاصه الفنيات الكبيره نتاع الملاعب اللي مش موجوده برشا في البطوله التونسيه تخليه انه
1: عنده كاليتي تكنيك ويهز راسه معناتها من قبل ما يجي الكره عنده لافورماسيون باش يعمل بها معناتها كي تشوف انت لي زاكسيون تاع بريمير ميتان معناتها بصراحه فما دي زاكسيون عملهم موجودين
0: وما عندوش الزايد تقريبا الملاعب يعرف شنو يعمل بالكره
1: يسيبها في وقتها دونك هذيك الحاجه الباهي فيها راه حتى عبد الله العامري ما قصرش لكن مازال مش في احسن حالات سانداي ينجم يكون بصراحة يزم يكون أني في تقديري أني سي البريمير تاكون تاع نجم الساحلي لأنه ورا خاطر كتشوفه هو أبو سلامة هو اختيارات خاطر عنده أربع ملعبية في
0: حب نرجع شوية لببكر ديارة هل أنه بينه وبين ألفونسو الموسم الماضي ما تحش بنفس ال
1: فمش فرق كبير
0: فمش فرق كبير بينه وبينه
1: فما داكيتي أحسن اليساري اللي على اليسار هذاك تحسوا عنده
0: عثمان دياكيتي
1: احسن شويه ارزن شويه في اللعب في الرونس نتاعو مش خايب زاد كيف بار كونتر اللي حكيت عليه انت تو ديارا من هنا عنده برشا ما عنده برشا اغلاط كما صارت مع في الهدف مش نتاع كثره الثقه لكن لازم يحكم اكثر في ليزابوي نتاعو دونك كي شفناه معناتها في سيستم بثلاثه ما معناتها في الرونس نتاعو ما كانش ممتاز
0: خاصه الرونس تاعو كانت
1: ثقيله برشا زينه زاد حتى صبري بن حسين في الاول الماتش عمل غلط زاد انت كي فريق يطلع لك الفوق يا حكيم واضح معناتها تجي تونسي دانو عندك البلايلي وعندك حسام وعندك لي دو بيفو الفوق انت خمسه كاملين وانت كغارديان ما تلعبهاش معناتها الاكسيون تاعك تحب تخرجها معناتها انت تلعب بثلاثه في اللاكس واضح التوجه تاعك تحط سي متر تلعب كره تبعد على الدونجي معناتها حتى الملاعب هوني يزم تحمل مسؤوليته في الشوام تاعو حتى لو فرضنا المدرب قالك خرج في القاع لو فرضنا كي ترى فريق طلع لك وانت ماكش في احسن حالاتك في الديبيو دو ماتش انت كغارديان وعندك خبره تكون ذكي معناتها ما تلعبش الكره في القاع باش ما توحلش ليزاكسيون معاك خاطر دقدوق مازال كي عاده مش في احسن حالات دياكيتي ابرك وديارا مازال مش وكل ديارا فريمون اللي يحكيوا عليه
0: تقريبا النجم الساحلي ما عندوش شوا كبير برشا خاصه في محور الدفاع يعني
1: اي ما عندوش شيء
0: يعني يضطر المدرب انه حتى الاعتماد على ثلاثه لاعبين في المحور مع
1: هو من المستحسن اني من رايي انه من تو يخمم في الاعتماد على زملاء بيكاو لانه هيك باش يخسر عندي دو ميور يا وسام عبيد يا اشرف بن ضياف اشرف بن ضياف ما يتنحاش وسام عبيد سام لاعبي معناتها اللي عملناه ونهزلت
0: ولو انه فضلت انه ناجي يلعب محمد حسين في محور الدفاع
1: اي مثلا خاطر يعني لعب هو في الوديات ما سافار تو ريت الاشكال حكيمه اسكو في الوديات لعب هو بثلاثه ما لعبش ولا جبت لعب بالسيستم هذا للترجي دونك كذا نقطه استفهام اذا لعب كان للترجي كان عندي نخسر ميتان لكن الحاجه الباقي انه رقع ريت في الكوتشينغ بين الميتان والميتان كعرف روحه سيستم بثلاثه ما عنده وين يوصل ما ترقع أموره وخرج معناتها دكدوك ودخل ملاعب آخر خاطر إذا يبدأ سامع عبيد موجود ويبدأ عندك سانداي موجود وأشرف بن ضياف موجود ولي دو بيفو هذوكم دو زيترونجي اللي مازالوا ما وراوش حاجة كبيرة راهو رغم اللي فما كاليتي نيجيريا معناتها ملاعب لكن مازالوا ما خذاوش ريسبونسابيلتي الكبيرة في الماتش بوتيتر خايفين من رادس خايفين من البريسيون تاع الطرح
0: مقابله ثقيله عليهم
1: معناتها ما وراوش حاجه
0: مش
1: كبيره
0: مش سهل انك باش تلعب في رادس الترجي في اول مباراه
1: لكن يعني. بعد تشوف معناتها وقت اللي الشوا نتاع لونترينور تبدل شوفك الدوز ترونجي كيفاش تبدل طريقه اللعب نتاعه ولا مسرحين في اللعبه تحسهم ولات فما خروج تاع كره سهل لا لي شيء انه يبدلها من ثلاثه الكادو ترو ان كلاسيك نتصور ريت الكادو ترو ان هذه يبني عليها يبني عليها خاطر عنده ملاعبي كيما وسام عبيد مش نتاع دكة احتياط أشرف بن ضياف وسام عبيد الزوز هذوما في التيران دو نيميرو 10 إلى قليل تلقاهم في جمعيات لازمك تستغلهم الترجي التونسي اليوم لقي الحاجة عليه اللي كان على دكة الاحتياط ريان كو عمل الشونجمون هذاك معناتها بكيتوش تكنيك نتاعو عمل حاجة دونك لهنا الملاعب كيبدا عنده في ساقيه ونجم كل ملاعبيه كل وسام عبيد ما يخافش من اللي كان ملاعبي صغير أشرف بن ضياف ملاعبي خبرة وما يخافش زاد دونك النجم يشد لك التيران
0: كي تلقى ملاعبي النجم خلينا نلخصوا ناجي انه ينقصوا المهاجم اللي معناتها وقت نشوفوا محمد الهادي بوسلامه كمهاجم
1: مازال ما عندوش البوان تاع توريت محمد الهادي بوسلامه في سيستم بثلاثه ما يقبلش تكريجي سيستم بثلاثه مع ايترونجي خاطر هو كي تشوف اليوم لي دو معناتها الاربع ايترونجيات نتاعو دو بيفو دو زاكسيو دونك ما نجمش يلعب ايترونجي اخر الى بري شواب باش يلعب هذوك من بعد تاخذ الشواب باش يبدل نحى واحد من اللي عنده هذوكم وحتى الترونجي. يعني تصور سانداي مبني عليه لانه عنده الكاليتي بصراحه. سانداي واشرف بن ضياف وسام عبيد هذوما معناتها سي نويو مبني عليه. من بعد الاختيارات هذيك معناتها يزمي يختار اللي زيت الترونجي اللي يعاونه بصراحه. معناتها ينجم يكون كما قلت انت ملاعب اخر تونسي في اللاكس باش يربح ملاعب اخر ترونجي كشريد. نتصور حتى فيزيكمون لاباس عليه قالت لي انه حتى في
0: وما عندوش اختيار اخر بالنسبه للمدرب النجم الساحلي. قبل ما نختبوا نجي في كلمه يعني النادي الفريق رجع بانتصار مهم من ملعب المتلوي في اخر دقائق عن طريق صادق قديده. نفس الشيء الترجي رجيس فاز امام ترجي الاولمبي البيجي بهدف حمدي العبيدي ونادي بنزرتي دوره واستهل مشواره بانتصار المستقبل الرياضي بالمرسى. رغم انه المستقبل الرياضي بالمرسى اللي كثر عليه الحديث مع المدرب عماد بن يونس في الاخير ضيع على الاقل التعادل بعد اضاعه ضربه جزاء عن طريق عمر الترايدي. يعني كل فريق انتصر ما شفناش حتى مباراه متعادله في اليوم عكس امس لما الرياضي بحمصوصه تعادل مع الاتحاد المنستيري والنادي صفاقس يتعادل مع الملعب التونسي. يعني فما انطلاقه مهمه برشا
1: صحيح. يعني مقابله الافريقي ما شفتهاش خاطر مركز ما قبل الترجي. لكن حتى المتلوي بصراحه بالشيء اللي صار للمتلوي معناتها عن سرتان مومون الافريقي ما لقاش حل. معناتها كي ترى وقتاش سجل هو في 87
0: معناتها حتى المتلوي تذكروا منيح انه النادي الافريقي في الموسم الماضي
1: ما انتصرش على
0: المتلوي في المتلوي
1: ما انتصرش. دونك ديجا المتلوي بالوضعيه هذه بالمدرب الجديد نتاعها اللي عم ناول عطيه امبريسيون لو يافق الماتشوات ويعرف يحضر ماتشواته عطيه معناتها رغم اللي خسر. لكن نتصور الوضعيه الحاليه نتاع المتلوي مع نادي افريقي تونو دو تيتر معناتها تسمى نتيجه بلوز اوموا نجم يبني عليها المتلوي رغم اللي خسر ارضيه ميدان. بنزرت خرجت من مشاكلها بانتصار نتاع 3 بوان اللي خليها تخدم مرتاحه لانه انا كنت نتصور
0: ذكروا مدرب النجم المتلوي أمين جارا المدرب السابق للمستقبل الرياضي بسليمان في الموسم الماضي.
1: أنا كنت نتصور المرسى خد صراحة تبعت شوية في الماتش ميكو عجبتني المرسى معناتها مش خايبة والمرسى تعرف تسافر معناتها تعرف تلعب الاكستيرير. كنت نتصورها معناتها بشغل برشا مشاكل السيابي والسيابي بك الظروف الظروف الإدارية معناتها واللي صاير لها معناتها في آخر وقت. دونك تسمى بالنسبة للمرسى معناتها عملت اكسبلوا حاولوا تعمل اكسبلوا لكن بنزرت ما فلتت في 3 بوان تاعها ادوميسيل وجرجيس معناتها مع فريق زاد الى لقي برشا مشاكل الاولمبي البيجي تغيير مدرب في اخر جمعه نتاع الكومبيتيسيون. دونك تسمى كباجا معناتها ماتش عادي واحد بلاش معناتها مقارنه بالجو
0: كان قريب برشا باش ترجع بالتعادل لانه يعني هدف جرجيس صراحه زائد 8
1: 3 بوان ادوميسيل اللي هي ديما سيرار ونضيع 3 بوان تاعها ادوميسيل. من العوام الاخرانيه كان ديما تلعب الاكستيريور في الديبي تشامبيونات سنيجتها ادوميسيل. دونك نتصور النتائج كل اللي صارت نتائج معقوله معناتها ماشي.
0: شكرا ليك يعطيك الصحه. شكرا ليك يعطيك الصحه ناجي. نذكروا الترجي فاز من نجم الساحل 3 اهداف مقابل 2. نجم تلوي انهزم النادي الافريقي بهدف مقابل 0. بنزرت انتصرت على مستقبل المرسى 1 بلاش. الترجي رجيس فاز من الاولمبي البيجي بهدف مقابل 0. وامس سجلنا انتصار تقدم سقيط الدائره امام شبيبه العمران هدفين مقابل 0. التعادل 1-1 بين الملعب التونسي ونادي صفاقسي. 0 مقابل 0 بين الامارات بحمصوص والاتحاد المنستيري مع تاجيل مباراه اتحاد بن قردان والنادي حممنا في الترتيب بالتقدم سقي دير الترجي النادي البنزرتي النادي الافريقي ترجي رجيس 3 نقاط ثم النادي صفاقسي الملعب التونسي الامارات بحمصوص الاتحاد المنستيري نقطه واحده نادي حممنا في اتحاد بن قردان نجم الساحلي مستقبل المرسى والنجم متلوي الاولمبي البيجي وشبيبة العمران بصفر من النقاط. شكرا لكل الزملاء اللي امنوا هذا النقل المباشر انطلق من الساعه 4 وتواصل حتى للساعه 7. تحيات كل من محمد سيدية منير بعطي حكيم اسطنبولي. شكرا لكم والى اللقاء.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة السابعة للأنباء. خلال زيارته لعدد من المناطق في ولايات القيروان وسوسة والمهدية، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في حديثه للمواطنين أن ما يحصل من قطع للماء والكهرباء في هذا الطقس الحار ليس بالأمر الطبيعي، مشددا على العزم على التصدي لكل هذه المحاولات البائسة واليائسة التي تريد التنكيل بالمواطنين. إشارة إلى أن رئيس الجمهورية زار بالخصوص أيضا في منطقة ولاية القيروان مناطق الوسلتية وسبيخة، كما شملت الزيارة أيضا معتمدية كندار من ولاية سوسة ومناطق برج الراس وسلقطة وسيدي علوان في ولاية المهدية، وذلك الاطلاع على الوضعيات في هذه الولايات. في مدينة سوسة وفي إطار الاستجابة لحاجيات المرضى وتعزيز خدمات الإنعاش الطبي وبدعم من وزارة الصحة، أنهى المستشفى الجامعي سهلول أشغال بناء وتجهيز القسم الجديد للإنعاش الطبي بما من شأنه دعم قدراته في التكفل بالحالات الحرجة. وقد تم أيضا خلال اجتماع دوري للجنة الطبية أرادت اقتراح الترفيع في طاقة الاستيعاب في قسم طب الإنعاش الجديد بثمانية أسرة إضافية لترتفع الاستيعاب الإجمالية إلى 12 سرير، وجاء ذلك في الصفحة الرسمية للمستشفى سهلول. المدير الجهوي للصحة بالقيروان جمال مرابط أفاد بأن المصالح الصحية بالقيروان خصصت 3 نقاط صحية بالساحات الكبرى لجانب تعزيز فرق التدخل الطبي وشبه الطبي وتوفير 6 سيارات أسعاف، وذلك لفائدة الزوار خلال الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف. وقال أن الخدمات ستكون مجانية على مدار الساعة يومي 24 و 25 أوت. في موضوع غرق مركب جرجيس، ففي آخر عملية تحيين أفاد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحصص الوطني حسام الدين جبابلية أفاد بأنه تم اليوم انتشال 3 جثث من المجموعة الذي شاركت في عملية الإبحار خلصة انطلاقا من جرجيس، ليبلغ العدد الجملي للجثث التي تم انتشاله إلى حد اليوم 11 جثة، فيما تتواصل عملية البحث عن 3 مفقودين. بالتوازي مع ذلك تم تسريع إجراءات تسليم الجثث المنتشلة إلى عائلاتها. أكد البريد التونسي أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتثبت من ملابسات مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي يتعلق بعملية سحب مالي قامت بها امرأة مسنة من أحد مراكز البريد، وما أثاره ذلك المقطع من استنكار وتساؤلات بشأن المبلغ الذي تم تسليمه لها مقارنة بالمبلغ المضمن بوثيقة السحب، وذلك في انتظار استكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء سيكون في الساعة 8 مساء. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunasir.

اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب. المطرب السوري صباح فخري من إنتاج إذاعة دمشق في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في الجمهورية العربية السورية. على

وصف بأنه الأسطورة الحية وصناجة العرب وأحد أعمدة الغناء العربي وعراب الطرب السوري، غير أن اسمه كان يختصر كل الألقاب، فهو أهم من أي لقب، إنه صباح فخري.

0: ولد عام 1933 في مدينة حلب من أسرة أبو قوس، وعن البيئة التي نشأ فيها يحدثنا الفنان صلاح القباني رئيس ومؤسس فرقة الموسيقى العربية لإحياء التراث، فيقول:
1: ولد صباح فخري بأسرة دينية ذات طابع صوفي تلتزم بالطريقة النقشبندية، وحفظ القرآن منذ طفولته، مما أكسبه دقة في أظهار مخارج الحروف ونطق الكلمات، فغناها بطريقة سليمة. عمل مؤذنا وقارئا في مساجد حلب، وذلك بفضل جمال صوته ورخامته وقوته، وتتلمذ ودرس الموشحات والإيقاعات ورقص السماح والعزف على العود في معاهد حلب ودمشق على يد كبار شيوخ الموسيقيين كالشيخ علي الدرويش ومجدي العقيلي وعمر البطش وعزيز غنام، وتعلم الإنشاد الديني في حلقات الذكر، حيث عاش في حلقات الطرق النقشبندية بين قراء القرآن الكريم وصانعي القدود، فتعلم الموشحات والأدوار والتراث العربي وأبدع بها.
0: وفي لقاء من أرشيف إذاعة دمشق تحدث الفنان الكبير عن الصدفة التي كشفت عن موهبته.
2: كان عمري 5 سنين أو 6 سنين عندما اكتشفت موهبتي وصوتي. اللي اكتشفني جارة من جاراتنا، كنت أنا طالع على رأس شجرة في عندنا بيت عربي في حلب، وبردد أي شيء، يعني بغني هيك طالع نازل، ما بعرف حالي شو عم بغني. فالجارة سمعت صوتي، لفت نظرة، صاحت لي قالت لي: انزل لعلمك موال. أنا نزلت من رأس شجرة وجيت لجنبها باندفاع وحماس قوي. طبعا يمكن هذا بكون بحكم الغريزة، لأنه الفن اللي بداخلي دفعني، وبالفعل علمتني موال بوقتها: غرد يا بلبل وسلي الناس بتغريدك، الله يتمم عليك الجمال يا حلو يزيدك. حفظتني اللحن.

إيدك السعد لو عاد لبي.

0: يمكن بساعة رضا يحل غسيلك
1: وتلقى الطفل صباح التشجيع من جميع من حوله وبدأ بالحفظ تدريجياً وبعد سنوات قليلة صار يحضر برفقة شقيقه حفلات تضم فنانين فكان الفتى يجلس وينصت باهتمام بالغ وقد وهبه الله سبحانه وتعالى موهبة الحفظ فكان يطبع كل ما يسمعه في ذهنه ولا ينساه أبدا بل ويقارن بين النغمات ويصنفها داخل رأسه. في عام 1947 قدم إلى حلب قادما من القاهرة عازف الكمان ذو الأصل الحلبي سامي الشوى والذي كان يلقب بأمير الكمان، وذهب الفتى صباح لزيارته مع أحد أقربائه فأعجب أمير الكمان بصوته كثيرا، بل إنه اصطحبه معه إلى قصر الرئيس السوري شكري القوتلي حين زار مدينة حلب، وهناك غنى صباح بمرافقة كمان سامي الشوى فنال إعجاب الرئيس الذي أوصى بالاهتمام به. رافق الفتى صباح الذي كان يبلغ من العمر 14 عاما أمير الكمان سامي الشوى في جولة داخل سوريا، ومن حفلات تلك الجولة حفلة المهندسين في مصيف بلودان قرب العاصمة دمشق، وكان من حضور الحفل الزعيم الوطني السوري فخر البارودي ومؤسس المعهد الموسيقي الشرقي في دمشق.
2: فالحقيقة لما سمع صوتي فخري بيج يعني شاف الفرق بيني وبين الأصوات الموجودة عنده في المعهد الموسيقي، فحب كتير أنه أنا انضم للفرقة الموجودة عندهم في المعهد وللأصوات الموجودة، بده يعملوا يعني نواة فرقة كبيرة هوني في دمشق مشان التراث، فبدهم عناصر جيدة، فكانوا يعني حريصين أنه أنا أبقى في دمشق. الحديث اللي صار انه فخري بيج عرض على والدتي كانت معي انه انا اتوظف بالإذاعة شريطة ان اداوم على المعهد الموسيقي يوميا، وقلي حفلة في الاسبوع في الإذاعة في عام 47 يعني، فالعرض كان مغري. فنحن جينا بقى المداولة العائلية مع الوالدة، نلا شوية ماما نروح مصر مع الأستاذ سامي اللي بنقعد هو بالشام. طبعا انا والدتي عندي اب وعندي اخوه، قالت لي يا ابني والله مصر بعيده وابوك واخواتك بحلب، يعني فينا نروح ونجي مثلا او يجوا لهون او كذا، يعني بصير وجودنا هون اسهل من انه نروح لمصر، فانا بفضل انه نبقى هون. قلت لك الكلام تبلغي الاستاذ سامي انت.
1: كان سامي الشوى في المقابل يعتبر محمد صباح كما كان يناديه ابنه الفني، وأراد أن يصطحبه معه للدراسة، لذلك غضب عندما علم بالتحاق صباح بالمعهد وضياع فرصة ذهابه إلى مصر. أما فخري بيك البارودي فقد كرمه أيضا بمنحه اسمه وتم تقديمه في إحدى حفلات الإذاعة باسم صباح فخري. وبعد انتهاء الدراسة في المعهد الذي ضم كبار الأساتذة من موسيقيين ومطربين كانت مرحلة الصمت، وعنها يقول:
2: في هالفترة هاي أنا كنت بسن المراهقة في فترة تحول يعني كامل فيزيولوجية طبيعية، ف تعرفي حضرتك انه الاصوات هي الحبال الصوتيه جزء من الجسم عضو يعني ينمو اثناء نموه، معناتها معرض لاختلاف. مثلا هلا عندنا الاوتار بآله العود او الكمانجه او اي شغله، بتلاقي بيختلف غلظ الوتر من آله لآله وبالتالي بيختلف صوته. لذلك انا كان صوتي بفتره تحول لانه الحبال الصوتيه تنمو وتكبر. هالفتره هي اللي دخلت فيها مشان يتحول صوتي، الحقيقة سموها انه انا راح صوتي.

0: بالحقيقة أنا إحساسي كان طبيعي، صوتي مثل جسمي عم بيتحول وبيكبر، مثل ما إيدي كانت عم تكبر. ما خفت في سبب، لأنه في كان أستاذ مرحوم عزيز غنام، هو أحد مدرسينا في المعهد، كان كل يوم يقص لي صوتي مساحته، وقال لي هالفترة هاي أنت لازم تريح صوتك وما تتعبه وما تجهده، لأنه بروح صوتك قبله. وبالفعل أنا النصيحة عجبتني وسكت من بعدها مدة 4 سنوات تقريبا. رجعت للإذاعة في مدينة حلب، كمان كنت بديان بقى بحفلاتي الجماهيرية على المسارح هون وهون، وبدينا بعدين التنقل والتجوال في البلاد العربية، إلى أن كان عام 1960 أسس تلفزيون العربي السوري، استدعوني من حلب، كنت أحد لبنات هذا البناء فنيا، وشاركنا فيه حتى الآن، نحن مجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات.
1: ولكن كيف أمضى فترة الصمت؟
0: بفترة اللي كان أنا صوتي مرحلة الانتقال، أنا تابعت دراستي الحقيقة. أنا كنت بوقتها لما كنت في الإذاعة كنت بالصف الخامس هون في مدرسة هنانو، درست هون، بعدين كملت الثانوي أو شو بنقول إعدادي هلا يعني للكفاءة، هال4 سنين كملت فيهم للكفاءة لوقت ما استعدت صوتي. من بعد الكفاءة طبعا فترة اللي كان صوتي فيها بدور التحول، كملت أنا دراستي الإعدادية الكفاءة. في هذاك الوقت ما كان مثل هلا أنه الفن يقدر واحد يأكل منه ويعيش منه، فكنا مضطرين بهذاك الوقت إلى جانب الفن أنه نشتغل عمل آخر لنتمم مصاريف ونفقات الحياة، لأنه ما في مثل هلا. هلا اختلفت المعايير والمقاييس والمبالغ المادية. المهم فأنا اشتغلت عدة أعمال بوقتها، اشتغلت معمل إسمنت بدمر كمحاسب، لأنه درست محاسبة أنا بزماني مزدوجة دوبيا كمحاسب تجاري. الحسابات ما بتضوجني يعني الحقيقة، لأنه الأرقام هي بالنسبة للموسيقي، الموسيقى كمان يعني فيها حسابات، الرياضيات بالموسيقى جزء كبير ومهم، وخاصة أن الصوت الوتر اللي نحن بقوله عنه من مقام أو نص مقام وربع مقام، الحقيقة لا، في طول وتر وفي اهتزاز بالثانية له، هذا فيزيائيا طبعا الرياضيات بيرجع، فما بأمل من الأرقام لأنه لا علاقة بالموسيقى. فاشتغلت فترة 3 شهور بعدين تركت، درست كمان معلم مدرسة سنة لأنه أنا قوي باللغة العربية وبحبها، اشتغلت مدة سنة كمان تركت، بعدين اشتغلت جابي نقابة كذلك الأمر، اشتغلت مؤذن، اشتغلت محاسب، اشتغلت شو بدك، اشتغلنا سبعنا الكراج لو بقولوا. بس كنت عم بحاول انه دائما العمل اللي بدي اخده يكون يعني يعطيني حرية مشان عملي الفني، يعني مو ارتباط كلي، يعني ياخذ لي كل وقتي. لذلك كنت اغير المهنة من جو الى جو، مثلا اشتغلت موظف بلدية بحلب، يعني المهم انا كنت احاول بقى الاقي الدوام الاقل مشان اصرف بقية وقتي مشان الفن الحقيقة، لانه هذاك بدمي ما بقدر بلا، بس هوني بدي اخذ راتب شلون بقولوا اعيش فيه ادعم حياتي.
1: ولنستمع للمطرب صباح فخري الذي عمل مؤذنا وهو يؤدي الأذان وفق مقام الحجاز، الذي كان يرفض فكرة تغييره إلى مقام آخر، فهو ما يميز الأذان السوري.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا

0: أدى الفنان صباح فخري اللحن القديم كما أدى لملحنين معاصرين، وقام هو نفسه بالتلحين وخاصة القصائد مثل قل للمليحة، جاءت معذبتي، يا حادي العيس، اللؤلؤ المنضود. وقد عمل على تجديد العديد من أغاني التراث، وكان اختياره لهذه الأغاني يتبع مرحلتين: الأولى إحساسه بالجملة الموسيقية وإن كانت قادرة على أن تحرك مشاعر المستمعين، ثم يدعم هذا الإحساس بثقافته. أما بالنسبة لكلمات الأغنية فيقول عنها:
1: أنا حريص باختيار الكلمة، الحقيقة تكون الكلمة من السهل الممتنع. يعني في كتير من المفردات في اللغة العربية انقرضت بحكم أنه صار بدأ قاموس هلأ، وأنا ما بدأ أرجع على معاجم موجودة في المكتبات. بدأ أختار الكلمة اللي السامع رأسا يفهمها، وضمن القصيدة إذا التقى كلمتين ثلاثة فالمستمع بعد ما يحب القصيدة بيسأل شو معنات كذا وكذا، ممكن والله ندله عليهم، وبالتالي بكون ثقفت أنا المستمع بشكل تدريجي وغير مباشر بدون ما يشعر وبدون هو ما يمل ما يسمع طلاسم مني. فبختار دائما يعني القصائد السهلة وبنفس الوقت السلسة والمتينة شعرا، أو بختار قصائد اللي فيها لوحة مثل صورة تابلو مثلا. يعني في عندي مثلا قصيدة في من ألحاني وفي من ألحان طبعا زملائنا كثير، بس ككلمة يعني مثلا في بتلاقي سهل الشعر سهل بسيط، بس في يعني في صورة مثلا لقول المليحة، هي يعني إذا جينا كنص أدبي ناقشنا عملنا تحليل مثل ما بقولوا، فهي ما هي بمستوى والله المعلقات ولا هي بمستوى هالقصائد دولي فحول الشعراء، لا بس اللوحة اللي فيها صورة اللعبة اللي لعبها هذا مسكين داري مع صاحبه التاجر تلفت النظر مثلا اخترتها.

0: من تعاون بين الشيخ أمين الجندي في حمص والقس مار أفرام السرياني أيضا في حمص. هذا التعاون كان عن طريق جمع جميع التيمات، نقول التيمات يعني الألحان الموسيقية الموروثة عبر الأزمنة والأجيال والمرتبطة أيضا بالمناسبات. قد تكون هذه المناسبات مسيحية كنسية، وقد تكون هذه المناسبات إسلامية ترانيمية، وقد تكون مناسبات مجتمعية. هذه الألحان الموجودة في هذه البيئة تم جمعها من قبل القس مار أفرام السرياني، والأشعار التي اختارها الشيخ أمين الجندي التي تناسب المحتوى الملائم لهذه التيمات لتوضع هذه الأشعار على قد تلك الألحان لتصبح التسمية المعروفة بالقدود. صباح فخري هو من الرواد الذين تصدوا لهذه المهمة، أي جمع وتوثيق وأداء هذه القدود عبر وضعها ضمن مسار ووصلات، نقول وصلة صبا وصلة سيجا، يعني ترتبط باسم المقام الموسيقي. المسار ضمن هذه الوصلة دائما الابتداء بقالب السماعي، إيقاع 10/8 سماعي ثقيل، ومعروف قالب السماعي الذي يؤسس في أذهان المطرب والمنشدين أو الكورال وحتى المستمعين ل يعني بالعامية منقول السلطنة على هذا المقام. أحيانا نكتفي بخانة وتسليم، نذهب بعدها إلى موشح قد. طبعا الموشحات أيضا هي أنواع، واشتهر صباح فخري بتوثيق هذه الموشحات وأدائها ضمن هذا المسار. موشح قد، نذهب بعده إلى القدود ذات الطابع الفرح والراقص والنشيط، الإيقاعات السريعة التي يعني هذا التضاد في الإيقاعات، حيث ابتدأنا ب10/8 ومنروح في الموشح إلى إيقاعات أيضا مركبة، لنذهب إلى الإيقاعات النشيطة والبسيطة والراقصة والمفعمة بالحيوية، والتي تؤدي هذه الأغاني والقصائد التي عرفناها بالقدود الحلبية.
1: ولكن لماذا لم يغني صباح فخري لكبار الملحنين العرب مثل الصنباطي ومحمد عبد الوهاب؟
2: الموضوع أنه أنا الحقيقة شلون بقولوا بيتوتي، الحقيقة أنه أنا ما طلعت برات سوريا، بحب أضل بسوريا، يعني بحكم أنه أنا ما رحت سكن في مصر أو زرتها لفترات طويلة، رحت أنا فترات قصيرة كنا نقيب فنانين مثلا، دعينا الأستاذ عبد الحليم نويرة وفرقة الموسيقى العربية مشان يشاركوا هون عنا في المهرجان دمشق طول المساحة، كانت نقابة تقيمه، كنا نقيم فنانين، فقعدت فترة أيام يعني الحقيقة، فما صار مجال أنه أقعد في مصر وأحتك بهالملحنين وبهالناس. وجودي هون وبقائي هون في هالبلد هو كان السبب أنه عدم أنه اجتماعي بهالناس إلا كتير. أنا كنت يعني بفضل مثلا أخذ لحم الصنباطي، يعني هالإنسان الفنان الملحن الكبير، أو بتمنى أخذ من الشيخ زكريا، يعني هذا حلم يعني سعادة، لأنه هذول هن يعني دعائم الموسيقى العربية الحقيقة، بدليل أنه أنا هلأ بغني لهم ألحانهم، يمكن أنا أحمل التراث العربي والنهضة للملحنين المصريين بشكل كبير جدا، نسبة كبيرة.
1: رحل الفنان صباح فخري عن عالمنا عام 2021 ونعاه الكثيرون شرقا وغربا، وسائل إعلام عربية وأجنبية، وكان القاسم المشترك فيما قيل إنه المطرب السوري الذي حافظ على الموسيقى العربية الكلاسيكية كما حافظ على الموشحات والقدود الحلبية ونشرها خارج وطنه، فكان بذلك حارس الإرث الفني السوري وفخره.
3: الموسيقيون العرب، الموسيقار المصري بليغ حمدي من إنتاج إذاعة قطر، الإعداد محمود سالم، التقديم رانيا ظاهر، الإخراج فاطمة حسن.

0: فاتني لوحدي وراح ولا جاش ليه ليه تقول لي فاتني ليه ليه ليه ليه ليه ليه.
1: بتلاقي مغنيين كويسين، انما النجم هو المفقود. في فرق بين حد بيغني كويس قوي ونجم. النجم ده حكايه بقى، محدش ما يختلفش اتنين ملحنين في العالم العربي على صوت سعاد محمد، من اعظم واجمل واسلم الاصوات العربيه. انما مفتقد النجوميه.
2: انا ما بحبش اسمع نفسي، يعني ما بحبش اسمع اللي عملته. اللي عملته بعد بحس ان انا يعني عملته حقيقي، يعني اسمعه ساعتها وابقى سعيد بيه. انا بعد كده ببقى بفكر في حاجه تانية. لا ما بحبش اعيش نفسي فيه، والا مش هعمل حاجه تانية. يعني احس ان انا هدخل نفسي في دايره الاعجاب بذاتي، ودي مساله خطيره جدا. يعني اقعد اتامل في لحن واقعد اقول يا سلام والله وبتاع. يعني بحاول ابعد نفسي.
3: في الموسيقى هناك من يعزف، وهناك من يصغي، وهناك من يعيد الشعور نفسه. وهنا لا نروي سيرة فنان، بل نفتح نافذة على زمن كان اللحن فيه يولد كأنه قدر، وكانت النغمة تعرف طريقها إلى القلب قبل أن تعرف باسمها. إنه أحد الموسيقيين العرب الذي جعل الموسيقى تمشي على الأرض، تتنفس وتحب، تفرح وتحزن، تذهب بعيدا في عالم من الطرب والشجن والسحر والإبداع. إنه ملك الموسيقى بليغ حمدي، الذي لا تبدأ حكايته من الأغنية، بل من تلك اللحظة الغامضة التي يتحول فيها الإحساس إلى لحن لا ينسى. هنا سنصغي لا لما قيل، بل لما بقي.

0: في مرة بقول للسيدة أم كلثوم الله يرحمها، كنت في ألف ليلة، وهي في غنى ألف ليلة، بقول لها يعني المزيكا الأوفرتين الافتتاحية الأولى دي عايز اختصرها عشان بدل ما تخش وتقعد على الكرسي ومش عارف إيه. فضحكت وقالت لي لا سيبها يعني. يا ستي ما ممكن نخش كده وتفتح الستارة تخش على طول. قالت لي سيبها يا ابني سيبها. فيوميها كلمتني وهي رايحة المسرح، بتروح كانت المسرح بدري، هي تقول لك احس ان انا اعيش فيا. وكان يسبقها هناك الاستاذ عبد الصالح والاستاذ عفناوي، بعض الموسيقيين بتوعها اللي هي بتعتز بيهم يعني، الاستاذ اصبجي. فقالت انا عايزاك لان في حاجه كده مش مظبوطه نشوفها قبل ما نطلع الستار، فعفوت اخدك. استعجبت انا لو ايه كده ما رحتش حفله، خاف. عمري ما رحت حفله، عمري ما حضرت حفله ولا حاجة من دي، ولا اسمعها في الأول في الراديو إلا بعد ما تغني يعني الجزء الأولاني يعني. ففردت خدتني يعني، رحت وصممت إنها تاخدني لدرجة إن أنا حسيت إن عايزة تقعدني عشان أحضر الحفلة ومش ممكن أحضرها. فصلت حد من أصحابي يجيني على باب السينما قصر النيل يعني، استناني فيه موقف هناك، استناني كده عشان أهرب وأخرج له يعني. فرحت لقيتها عصبية جدا دخلت، طبعا لسه مش لابسه الفستان اللي هتغني بيه ولا حاجه، انما عصبيه متناهيه فيها. سلطنوني عبده، خلصت ظبط قانوني سمعوني، عصبيه جدا وناديتني اعتبرت امسك كده لقيت دي زي التلج. قالت لي انا المقدمه دي ما ببقاش قادر اقف، رجليا لسه بتخبط في بعض وانا قاعد على الكرسي، فعقبال ما انسى البشر اللي قدامي دول واقدر اقف على رجليا والمنديل الحرير ده عشان يدفي ايدي المتلجه، عقبال ما اغني الجزء المذهب الاولاني انسى واغني المذهب الاولاني وانسى الناس دي خالص والاقي حد في الصاله اصطاده اغني له هو بس. فازاي انت كنت عايز تشيلها يعني باي حق يعني؟ ما زهقت طبعا من كلثوم بتخاف. قلت لي خاف يا ابني؟ الجمهور ده كسر الجمهور ده، لو ما احترمتوش واحترمت انت رايح تقابل مين؟ في عمل اتنين يلاقوك مش انت، سلام عليكم. مين ام كلثوم؟ عمل يسقط ويقع، عمل تاني يقع، خلاص سلام عليكم. فانا ده جمهور ما عنديش سبب ان اخسره ابدا.
1: ولد بليغ عبد الحميد حمدي سعد الدين مرسي في حي شبرا بالقاهرة في 7 أكتوبر عام 1931. كان والده يعمل أستاذاً للفيزياء في جامعة فؤاد الأول جامعة القاهرة حالياً. أحب الموسيقى ونظم الشعر الشعبي منذ طفولته، وأتقن العزف على العود وهو في 9 من العمر، وأهداه والده عوداً في سن 10.

0: ليه قال لي قابلني وفقني لوحدي؟
1: في سن 12 حاول الالتحاق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى، إلا أن سنه الصغير حال دون ذلك. التحق بمدرسة شبرا الثانوية في الوقت الذي كان يدرس فيه أصول الموسيقى في مدرسة عبد الحفيظ إمام للموسيقى الشرقية، تتلمذ بعد ذلك على يد درويش الحريري، وتعرف من خلاله على الموشحات العربية التي ساعدته بعد ذلك كثيراً في ثراء ألحانه. وقد حباه الله سواء في مرحلة الدراسة الثانوية أو الجامعية برفقة من الفنانين شكلوا بعد ذلك علامات في الموسيقى والغناء، من بينهم الموسيقار صلاح الرام، والمطربة فايدة كامل، والمطرب عبد الحليم حافظ، والشاعر الغنائي عبد الوهاب محمد. تقدم بليغ حمدي للإذاعة المصرية كمطرب، وأقنعه بذلك السيد محمد حسن الشجاعي مستشار الإذاعة وقتها، واعتمدته لجنة الاستماع مطرباً معتمداً لديها. لكن سرعان ما انسحب من عالم الغناء بهدوء، لأنه وباعترافه شخصياً لا يملك المقومات الكفيلة لنجاحه وتفوقه في الغناء، كما هو حاله مع طاقاته الكامنة في التلحين والتأليف الموسيقي.
0: حوالي سنة 55 تقريبا المرحوم الأستاذ محمد حسن الشجاعي كان عاجبه صوتي ليه، يعني فسجلت بعض التسجيلات. إنما لما لقى إصراري إن أنا يعني عايز أتخصص في التلحين طوعني في الآخر. إنما في الأول كان يعني كان حابب ان انا اغني والحن، يعني في وقت مش حابب، بس مع يعني انا مؤمن بانها مساله تخصص، يعني وان المغني ممكن يعيش نفسه بسرعه في الجو اللي لازم يكون فيه، وانا يمكن ما اعرفش اعمل الحكايه دي. فيعني احتراف الغنى صعب بالنسبه لي، ممكن مزاجي يكون وحش فما اعرفش اغني، ودي مسألة مش مرتبطة بي أنا شخصيا، مرتبطة بمواعيد وأوركسترا وناس. فقررت أن أخد الطريق اللي أنا يعني شايفه أصلح لي واللي بحبه فعلا من صغري.

0: كانت أول نقلة حقيقية في حياة بليغ يوم أعلن ملحناً بغناء المطربة فايدة كامل لأغنيته ليه لأ، وقد حققت نجاحاً كبيراً بعد تسجيلها في الإذاعة لتطلب منه تلحين أغنيتين حققا نفس النجاح.
1: نويت أجفيك من بعد أساس ونجد تصالحني حقول لك لا، مش عايز أرضيك ونويت أنساك ونجد تعاتبني معايا.
0: وفي عام 1955 سجلت له شركة كايروفون 6 أسطوانات، وسافر في العام نفسه مع فايدة كامل لبيروت، فتلقفه المطربون والمطربات، وطلبته الإذاعة السورية ليسجل في 4 أشهر 22 لحناً لكل مطربي سوريا ومطرباتها، أهمها لحن ما تحبنيش بالشكل ده للمطربة فايزة أحمد التي لم تكن وصلت إلى القاهرة بعد. وعندما جاءت للقاهرة طلبته ليلحن لها أغنية حسادك علموك، ليبدأ اسمه كملحن يتردد بقوة في الوسط الغنائي العربي.

0: كان الموسيقار الكبير محمد فوزي في أوائل الخمسينيات يشكل تياراً قوياً في تجديد اللحن الغنائي والاستعراض السينمائي، وقد أحس بأن بليغ جزءاً حيوياً مما يرمي إليه في تجديد اللحن، فنشأت بينهما صداقة قوية كانت أقرب للتبني، فأعطاه فرصة التلحين لكبار المطربين والمطربات من خلال شركة مصرفون التي كان يملكها فوزي، والذي لم يعرض عليه العمل معه فقط بل قال له إن الشركة شركته دون عقد. وبالفعل سجل بليغ الكثير من الألحان، من أهمها لحن كذابة لصباح ومكسوفة لشادية، وكان يحصل على تسجيل الأسطوانة 50 جنيها زائد 4% من أرباحها.
1: مكسوفة منك مش قادرة مش قادرة أقولك، مكسوفة مكسوفة منك مش قادرة مش قادرة أقولك إني بحبك.

في بداية الستينيات بدأ بليغ العمل على موسيقى الفولكلور. عاش وعايش الفولكلور الشعبي قديمه وجديده، وسمع كل شغل زكريا الحجاوي والتسجيلات الخاصة بأغاني المطربين الشعبيين في قرى ونجوع مصر. وفي نفس الوقت قام بجولة في قرى ومدن مصر استغرقت 4 أشهر ليسمع مباشرة ما يغنى بها ويدرس التركيبات اللحنية والإيقاعية وأساليب الأداء الموجودة في الوجدان الشعبي وتعيش فيه منذ سنين. وكانت أول تجاربه في الاستفادة من الجمل الفولكلورية عندما لحن لشادية آه يسمر اللون حبيبي يسمراني، ووجدت الأغنية تجاوباً كبيراً شجعه على الاستمرار، فلحن للمجموعة أغنية آه يا ليل يا قمر، ثم غناها محمد رشدي الذي حقق نجاحاً منقطع النظير مع ألحان بليغ الشعبية.

0: هذا النجاح جعل عبد الحليم حافظ يطلب منه غناء مثل هذه الأغنيات، فقدم له عام 1965 أغنية بنفس النكهة، هي أنا كل ما أقول التوبة وعلى حسب وداد قلبي وسواح وماشي في البلاد سواح. هذه الأغاني كلها مأخوذة من جمل أصيلة من الفولكلور الشعبي.
1: تلحين أمل مصر في الموسيقى بليغ حمدي.

0: ومخت... عبد الحليم ما اختارنيش وانا ما اخترتوش، انما اتلاقينا لان لقيت انسان صادق جدا يعلم كيف يعني يوصل العمل الفني وكل ملامح اللي جواك اللي عملتيها بشكل عظيم جدا للناس. فعمليه تفاهم بين الكلمه بين الشعر، الشعر يعني ايا كان الشاعر وايا كان المغني، انما اخطر ما فيها انها عمليه متكامله مع يعني اما بيبقى كده في قلب بعضه بيشتغلوا بكل فكر، فبتبقى عمليه من اسرحها الفن لحظه صدق. فالفنان هو في المسرح مطلوب منه لحظه الصدق دي، هو بينقل هذا العمل للناس، اذا كانت موجوده ساعتها وهو بيغني اول مره لازم توصل للناس.
1: والمدقق في تفاصيل اعماله يلاحظ قوه ارتباطها بالتراث المصري، فهو يطير بأجنحة اللحن فوق سماء أثينا أو إسبانيا وإيطاليا، ثم ينعطف فجأة إلى أسيوط أو سوهاج يستمد منها شحنات الأصالة الشرقية، ولا يجد بليغ من حرج في إدخال المزمار الصعيدي والإيقاعات المشهورة صعيديا في أقوى وأطول مقدمات الأغاني التي كان يقدمها لعبد الحليم أو أم كلثوم أو غيرها.

جاءت نكسة عام 1967 فهزت ألحان بليغ حمدي الشعب المصري والعربي على حد سواء، فقد كان قابضاً على مفاتيح الوجدان بفضل دراسته التراث الشعبي، حيث قدم ألحاناً لأغاني مثل عد النهار التي أصبحت فيما بعد رمزاً لهذه المرحلة، ويم الصابرين وأحلف بسماها وبتربها، وحملت تلك الجمل الموسيقية الحزينة التي تتجلى في الكثير من أحزان الشعب.

وكما عبر عن الهزيمة كان بليغ أفضل من عبر عن النصر، فقدم أعذب الأغنيات عن انتصار أكتوبر، وأصبحت أغنية على الربابة بغني للفنانة وردة الجزائرية رمزاً لحرب أكتوبر المجيدة ومرحلة العبور، وأيضا لحن بسم الله للمجموعة والبندقية وفدائي وعاش اللي قال لعبد الحليم حافظ ولو عديت لمحمد رشدي، وعبرنا الهزيمة ويا حبيبتي يا مصر لشادية التي تعتبر أشهر أغانيه الوطنية على الإطلاق.

شك إن وردة كانت. سيبك من وردة حبيبتي، من أحب الأصوات لي ومن أقرب الأصوات فهما اللي أنا عايز أقوله، ومن أذكى الأصوات اللي ممكن يوصف الحاجة اللي أنا بعملها للناس. وردة حكايتي مع الزمان، وردة وحشتني، وردة حضور الأيام، وردة دندنة العدوات بحرها.

0: أنا سمعته فعجبتني ألحانه، قلت له محمد فوزي أنا عايزة الملحن بليغ حمدي. قال لي بس ده لسه جديد يا فايد. قلت له أنا عاملة لك أنجح أغاني فلازم تشجعني، جيب لي ألحان من بليغ حمدي. عمل لي ما تحبنيش بالشكل ده.
1: ومرت الأيام إلى أن قدم الموسيقار محمد فوزي بليغ حمدي لأم كلثوم التي كانت تريد أن تخرج أو أن تتحرر قليلاً من اللون السنباطي، لذا فقد طلبت من محمد فوزي أن يلحن لها، إلى أنه اعتذر بكل أدب ولباقة وقال لها عندي ليكي ملحن موهوب، مصر حتغني ألحانه أكثر من 60 سنة قادمة. ورتب فوزي للقاء الأول بينه وبين كوكب الشرق من خلال سهرة في منزل الدكتور زكي سويدان أحد الأطباء المعالجين لأم كلثوم، وفي حضور عدد كبير من كبار الموسيقيين. وفي هذه السهرة طلبت أم كلثوم عوداً وأعطته لبليغ وقالت تفضل وأسمعنا شيئاً من ألحانك.
2: أنساك ده كلام، أنساك يا سلام، أنساك ده كلام، أنساك يا سلام.
1: وطلب فوزي من بليغ أن يسمعها لحن حب إيه، فبدأ في غناء الكوبلي الأول وهو جالس على الأرض وسط ذهول الحاضرين، فما كان من أم كلثوم إلى أن فعلت مثله وجلست بجواره فغنى لها، واستعادت اللحن مرة ومرتين وثلاثا وطربت له وسألته لماذا لم تكمل لحن الأغنية، فأجابها بأنه لم يجد سببا للاستعجال. وهنا طلبت أن يمر عليها في الغد وذهب إليها بالفعل واستقبلته بترحاب، وطلبت منه أن يسمعها مرة أخرى حب إيه، وظل يغنيها على العود وهي في حالة شجن وسلطنة.
3: حقيقي أمنية في داخلنا لحن لأم كلثوم، إنما ساعة ما سمعت مني حب إيه ما كنتش بسمعها لها عشان تغنيها في سهرة عادية جدا عند أصدقاء لينا، سمعتها وأنا بغنيها فيعني جابوا العود ولازم نسمع حاجة، وهي كانت أكتر واحدة الحقيقة يعني مصرة أنها تسمع مني، فزي ما سمعتني ببساطة زي ما حبت اللحن ببساطة زي ما اشتغلنا بعد كده مع بعض بمنتهى البساطة. أم كلثوم في حياتها الفنية لا شك وعي وتقدير لمسؤولية اللي هتقوله، إنما ما كانتش بتعترض على شيء تحس إنه جديد ممكن يكون جديد في حياتها كفن. ويعني أذكر إن أنا مثلا جبت لها عازف ساكسفون عشان اشتغل معها، وعازف أكورديون فاروق سلامة أو سمير سرور مثلا، في الأول كانت مستغربة يعني ما شافت واحد فيهم دخل قالت لي ده جاي يعمل ايه.
4: حبي اللي انت جاي تقول عليه.
1: ويحسب لبليغ حمدي فضله في التركيز على مزج او استحداث ضروب ايقاعات كانت نتيجتها ان اضاف الى قائمه الايقاعات العربيه المستخدمه انواعا جديده، فمثلا في مقدمه اغنيه حاول تفتكرني لعبد الحليم حافظ استخدم إيقاعاً مغربياً لأول مرة في وقت كان يمكنه الاستعادة عنه بآخر مألوف للجماهير، ثم إنه استحدث إيقاعاً في مقدمة لحنه لأغنية الحب كله لأم كلثوم وأثار إعجاب الكثيرين.
4: حبيبي والله لسه حبيبي والله.
1: وما يميز بليغ أنه قام بتلحين جميع الألحان الغنائية من رومانسية أو شعبية أو وطنية أو القصائد أو أغاني الأطفال أو حتى ابتهالات دينية مثل مجموعة ألحانه للشيخ سيد النقشبندي. توفى بليغ في 12 سبتمبر من عام 1993 عن عمر ناهز 62 عاما بعد صراع طويل مع مرض الكبد. نعته صحيفة الأهرام في صبيحة اليوم التالي بقولها: مات ملك الموسيقى. ولم ينل بليغ من التكريم في حياته أو بعد مماته ما يوازي كونه أفضل من أنجبت الموسيقى العربية على الإطلاق. رحل ملك الموسيقى بليغ حمدي تاركا خلفه إرثا موسيقيا لا يمحوه الزمن. فبليغ حمدي لم يكن مجرد ملحن، بل كان حالة فنية متفردة، صنع من اللحن لغة تمس القلوب وتشعل الوجدان، وجعل الموسيقى أقرب للناس ما خلدها في الذاكرة وخلده في القلوب.
5: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة 8 للأنباء. توفي اليوم الأمين العام السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي عبد الرحمن التليلي، وقد توفي عن عمر يناهز 83 عاما. الفقيد عبد الرحمن التليلي هو ابن الزعيم النقبي أحمد التليلي، أحد أبرز المناضلين الوطنيين، وقد شغل في عهد ما قبل الثورة منصب المدير العام لديوان الزيت، وأيضا المدير العام الأسبق لديوان الطيران المدني والمطارات. كما أيضا كان عبد الرحمن التليلي أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية التي جرت سنة 1999. تتواصل عملية البحث والإنقاذ في عرض البحر إثر غرق مركب بسواحل مدينة جرجيس وفقدان مجموعة من الشباب تضم 15 شخصا، بينهم 14 أصيل مدينة بن قردان وشخص واحد من جرجيس. هذا ما أكده لنا الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي، الذي أكد أن عمليات البحث تتم بمتابعة مباشرة من رئيس الجمهورية. وأيضا قد أسفرت عملية البحث والتمشيط عن انتشال 3 جثث يوم أمس و8 جثث اليوم، ليرتفع العدد الجملي للجثامين المنتشلة إلى 11، وفي حين تتواصل الجهود للعثور على 3 جثث مفقودين آخرين. من المؤمل أن يدخل مشروع خزان السعيدة أو سد السعيدة في معتمدية واد الليل من ولاية منوبة حيز الاستغلال في أقرب الأجل بعد تقدم أشغاله التي تقريبا وصلت إلى 91%، وقد تكلفت هذه الأشغال 214 مليار. وقد تمت وفق المعطيات التي استعرضها ممثل إدارة العامة للسدود أن هذا السد سوف يكون سدا احتياطيا، سيتم جلب إليه مياه الشمال، ومن هناك يتم أيضا تحويل المياه نحو سد بلعومة في القلعة الكبرى في ولاية سوسة. أكد البريد التونسي أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتثبت من مقلبسات مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي يتعلق بعملية سحب مالي قامت بها امرأة مسنة من أحد مراكز البريد، وما أثاره من استنكار وتساؤلات بشأن المبلغ الذي تم تسليمه لها مقارنة بالمبلغ المضمن بوثيقة السحب. في مدينة القيروان وضمن فعاليات الدورة 9 للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف بمشاركة عدد كبير من الضيوف، كانت هناك الخرجة الصفاقسية، وهي التي شارك فيها 100 منشد وفركبتها حشود غفيرة من المتساكنين. وقد تم الانطلاق، الفعالية انطلقت بعدد من المنشدين الصفاقسية في مدينة القيروان، أكثر من 100 مشارك، وتواصلت في شكل مسيرة للإنشاد الصوفي في الشارع من نقطة الانطلاق من جامع عقبة وصولا إلى مقام الصحابي أبي زمع البلوي. وما تعدد مع تجدد الجدل المعتاد كل عام حول مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وهناك بعض المذاهب في منطقة الخليج العربي ترفض الاحتفال بالمولد، لكن في دول شمال إفريقيا منها تونس ومصر أيضا تصر على أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف أمر شرعي. دار الإفتاء المصرية أكدت في بيان رسمي أنه لا يجوز الطعن شرعا في مشروعية الاحتفال بذكر المولد النبوي الشريف، وقالت أن الاحتفال بالمولد هو شاهد على الحب والتعظيم لجناب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، واعتبرت أن الفرح به هو شيء أصدق تعبير عن الفرح والحب لهذا النبي الذي محبته أصل من أصول الإيمان عند المسلمين. ختاما في الرياضة، توج البطل الأولمبي التونسي فراس القطوسي بميدالية ذهبية بمنافسات وزن تحت 80 كيلوغرام في التايكواندو ضمن دورة الألعاب المتوسطة التي تدور بإيطاليا. انتهى الموجز، يأتيكم الآن الزميل عماد في برنامج صدى الأوتار.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
7: جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثات مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها تجيكم. حتى الموسيقى اللي مش كان على البيات والسيكا، الموسيقى وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات من كل مكان توصل لكم. في الصيف إذاعة المنسير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنسير، الموجة اللي توتيك.

مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي عدد جديد من سهرة سدى الأوتار. اليوم لحد 23 أوت 2026 في سهرة تنطلق معكم الآن لتتواصل إلى غاية 10 ليلا. تحياتي لكم الكل على المتابعة وعلى مختلف الاقتراحات والآراء. سهرة الليلة أمنها لكم محمد زيدية في إخراج مختلف فقرتها وأنغامها. عماد العوني يتمنى لكم إن شاء الله متابعة حلوة لكل فقراتنا وأنغامنا في سهرة سدى الأوتار واللي باش تكون كالآتي. شوي آخر باش يكون معنا سيد معز كريفة مدير مهرجان سوسة الدولي للحديث حول الدورة 67 لمهرجان سوسة الدولي وعن العروض اللي تم تقديمها، عن الجماهير، عن المداخيل، عن الأجواء، عن مختلف ما يحيط بهذا المهرجان اللي يعتبر شيخ المهرجانات التونسية باعتباره الأقدم والأكبر ودورته سنة هي الدورة 67. في الجزء الثاني من سهرتنا كما لاحظتوا أنه بدلنا شوية في السهرة، فبالتالي الجزء الأول حطيناه في الجزء الثاني من سهرتنا. علاش؟ لأنه في الجزء الثاني باش نحكي على عبد الحليم حافظ في موضوع معين. عبد الحليم حافظ في فترة من الفترات صارت له مشاكل كبيرة مع السلطة المغربية، تحديدا مع الملك المغربي آنذاك الحسن الثاني. باش نعرفوا مع بعضنا شنية أسباب هذا الخلاف الكبير اللي انبعت لي سرعانة ما عادت إلى المياه، إلى مجاريها بعد تدخلات سياسية وفنية كبيرة صارت بين عبد الحليم والملك حسن الثاني. أيضا باش نحاول نمتعكم ببعض الأنغام العندليبية إن صحت العبارة، وهي تصح باعتبارها نسبة للعندليب عبد الحليم حافظ. ثم بعتلي باش نحكيه على الأغنيات العراقية الحلوة برشا اللي هي فوق النخل. برعة توا كل حد باش يبدأ يفسر شنية فوق النخل ولا فوق النخل ولا طبعا بعتلي نحكيه على الخلفية متاع الغنية هذية واللي هي خلفية حلوة برشا. هذه فقرتنا بالنسبة لليوم في سهرة سدى الأوتار اللي نبدأوها كما العادة بجورج وسوف قبل استقبال ضيفنا.

0: الشابة منلولش المهدية عالموجة 95.7
1: 95.7 سهرات إذاعة المنستير في مراوحة بين الفن الثقافة والموسيقى. جوكم جو فن ثقافة وموسيقى ومهرجاناتنا من كل مكان في الموعد باش نعيشوكم الأجواء من وين مكان. في الصيف سهرات إذاعة المنستير متعة الاستماع فقط تبع الموجة.
2: نعود من جديد مستمعينا الكرام لمواصلة برنامج سادة الأوتار معكم الليلة، وكما قلت منذ قليل في التوطئة باش نستضيف الجزء الأول من سهرتنا سيد معز كريفة مدير مهرجان سوسة الدولي. سي معز مرحبا الساعة.
3: مرحبا بك عماد
2: وزلت تجري
3: وسعيد بلقائكم مرة أخرى على أمواج إذاعة المنستير، ورحبوا بالسادة المستمعين القادمين يسمعوا فينا.
2: يعيشك به سمعز. خليني نبدا من الاخر ساعة. فما مجموعه من العروض خارج المهرجان، لانه المهرجان تم اختتامه السبت اللي فات
3: هكا ولا 15 اوت،
2: وثم عروض اخرى لهنا تو برشا يكلموني يقولي هو مازال المهرجان وثم عروض. ماذا بيا نوضح؟ ثم عروض تابعة المهرجان وعروض خارج المهرجان، ولا كيفاش بالضبط؟
3: خليني نوضح. تو برك وانا في الثنيه جايه خذينا اجراءات قانونية ومعاينات قانونية ضد شركة حطت الشعار متاع
2: المهرجان
3: على عرض من عروضها يوم 31. احنا نحب اللي يتبعوا في مهرجان سوسة الدولي راهو كل شيء يلقوه على الصفحة الرسمية. احنا عنا عروض علمنا عليها مقبلة، عنا عرض فلاش باك عملناه نهار 17 اوت
2: بعد الدورة وعندكم عرض اخر
3: عشاق المحفل اللي حضر فيه السيد رئيس مجلس النواب، وعنا عرض نهار 28 اوت هو عرض الفنان مرتضى الفتيتي. يعني هذوما الثلاث عروض اللي احنا عنا سميناهم العروض المفتوحة
2: اللي تابعين المهرجان. ثم عروض اخرى يعني
3: معنا حتى علاقة بها لا من بعيد ولا من قريب. قلت كلهم برك معناها تفاجأت معنا تم اعلامي شفت عينت كلمت عاد المنفذ عين معينة قانونية، يعني انسان مش يعمل يعني عرض
2: حاطين السيجل متاع المهرجان
3: يعني تحيل واضح، والناس اللي ما تعرفش راهو اللوجو هذاك متاع المهرجان راهو ملك من املاك الجمعيه. لا يحق لاي شخص استعماله ولا التكلم باسم المهرجان، على خاطر المهرجان عنده أطر القانونية وعنده الناس اللي لاهين بهم اللي يتكلموا باسمه. ما نعطيوش احنا ما عطيناش ديروغاسيون حتى حد اخر. دونك هذه هي تنجم نسميها اني مواصلة لنوع من انواع الهرسلة اللي قاعدة يتم اعتمادها ومضايقة من المضايقات اللي يتم اعتمادها على مهرجان سوسة الدولي.
2: طبعا بعد نجيوها المضايقات هذه، لكن خليني نبدا معاك في نظرة تقييمية للمهرجان، المهرجان سوسة الدولي اللي تم اختتامه نهار 15 أوت. مجموعة من العروض أغلبها عروض تونسية، الجماهير بشكل عام حضور جماهيري السنة خير من العام اللي فات حسب معاينت، لأني خدمت المهرجان العام اللي فات وخدمت السنة ونقلنا سهرات وعملنا تسجيلات وفيديوهات وغيره. انتوما كهيئة بديتوا تقيموا في الشيء اللي خدمتوه في الدورة 67 ولا مازلتوا؟ وشنية أبرز الانطباعات اللي خرجتوا بها انتوما قبل ما نحكي على انطباعاتنا نحن؟
3: هو تقييم الأمانة مازلنا ما عملناش، قاعدين نحكيوا مع بعضنا في التليفونات خاطر مازلنا توتو عنا أسبوع تقريبا ملي كملنا. دونك على الأقل إن شاء الله أسبوع آخر ونعملوا جلسة تقييمية باش نقيموا. إجمالا فرحانين برشا باللي صار، يعني أكثر من التوقعات بتاعنا. توقعنا عروض حضور جماهيري في بعض العروض الكبير حضور جماهيري، لكن تفاجأنا اللي تقريبا أكثر من نصف العروض اللي قدمناها
2: جمهور
3: يعني جمهور كبير برشا. وحتى العروض كيرا الناس اللي ينقضوا موضوعين ما هوش الناس اللي في قلوبها مرض فزادهم الله مرضا على مرض. يعني الناس اللي تقيم موضوعين كلهم يشكروا فينا على البرمجة، معناها البرمجة كانت متوازنة فيها الثقافي، فيها الشبابي، فيها الفني، فيها الجماهيري، لكن ما نزلناش تحت الـ
2: يعني حطيتوا مستوى معين، مستوى فني معين
3: ما نزلناش عليه. بيان سور النجاح ديما نسبي، خاطر النجاح اللي يقول لك نجحت 100% يغلط في نفسه قبل اللي يغلط الناس. احنا اجمالا فرحانين، والدورة كانت في مستوى أكثر من مستوى الانتظارات اللي كنا عاملينها. البشائر الأولى متاع الدورة، البشائر المادية باهية وقت اللي نقوله اليوم والحمد لله، المداخيل متاع العروض فاقت قيمة التكاليف متاعها. دونك ما نكونوا كان فرحانين،
2: احنا عشان يفرح لانه ثم مهرجان تخرج خاسره.
3: احنا الحمد لله اليوم مهرجان سوسه الدولي يوم 15 اوت، يعني ما ثم حتى فنان عرض على ركح سيدي الظاهر في الدوره 67 وموش خالص،
2: موش خالص. امور كل
3: يعني امورنا الكل منظمه، عقودنا الكل مسجله في القباضه، تو بدينا في الاجراءات نتاع خلاص المزودين، معناها قاعدين ناخذوا، خاطر ماك تعرف كي نبداو مع مزودين ما نجموش كل حاجه نخلصوها، يعني نلموا اجمالا وبعد نخلصوا فاتوره اجماليه. الحمد لله معناها حتى التو لباس عن مازالوا بعض المدعمين، مازالت تنزيل المبالغ الاستشار مش يجي اجمالا لباس. الروتومبي اللي صاير الكل قاعد نشوف فيه ونتبعوا راهو اللي تكتب على الفيسبوك واللي تكتب في الجرايد وكل بعض ما نخوش بعض الفئات، اما نحكي اجمالا
2: باش نوضح سي معز، تقصد خلفيه بعض الناس اللي تهبط في تدوينات على الفيسبوك وغيره. التدوينات هذه فيها ما هو معقول ونقد ربما ينجم يقدم بالمهرجان، وفيها ناس معناها تصفي في حساباتها. باهي تو نجيو الموضوع هذا، لكن خليني نسالك في موضوع قال فيه برشا حديث. اما خير المهرجان متاع سوسة الدولي كي كان قبل مهرجان وإلا توا ولا تشرف عليه جمعية؟ يعني بالنسبة ليكم أما هو أرتح؟ بون صحيح جمعية فيها تنظيم، لكن مثلا اللي يقول لك كان مهرجان معناها الدولة تساهم فيه، وزارة الثقافة تساهم فيه، الناس كل ساهم، كانت أسهل العملية.
3: والله هو كل حاجة عندها سلبيات والإيجابيات. احنا وقت اللي نشوفه جمعية، الجمعية ولات مستقلة، دونك معناها ما تخضعش الإملاءات حتى طرف، هذه ناحية. كي تبدأ مش تابع الوزارة، ربما مدير المهرجان يبدأ فرحان على خاطر ياخذ منحة مالية، أما في جمعية راهو الناس كل تخدم مجانا. تلقى الوزارة تنجم تسهل لك بعض الأشياء.
2: خلينا نوضح ونأكد على الحاجة هذه سي معز، راهي المهرجانات كي وليت جمعية راهو الناس اللي تخدم في صلب الهيئة وفي صلب الجمعية راهو ناس متطوعة، معناها ما ياخذوش منح مادية، باش الأمور تبدأ واضحة، لأنه البعض يتصور أنه الهيئة تخلص وتاخذ فلوس ربما وليسب من المرابيح وغيره. خلينا نوضحوا الحاجة هذه باش على الأقل حتى كي ننقدوا ديما نخزروا للخلفية هذه، أنه الناس هذوما متطوعين بكيف يخدم في الحاجة متاعه في الجمعية متاعه، راهو مسلم في صحته صغاره شوره قاضياته في سخانة كي من هكا، لكن الكيف متاعه حبه للثقافة وللفن خليه يدخل في صلب الجمعية هذه.
3: والله صحيح ويعطيك الصحة، والواحد التنهيدة من الأعماق، على خطر مش كان معناه حبه كيف زدان عن الغاية متاعنا مهرجان سوسة ما يندثرش، مهرجان سوسة يوصل، ومش كان الأمور المادية وقت اللي نلقاو ساعات
2: باش نقص حديثك بالعسل ونرفع أذان صلاة العشاء ثم نرجع.
4: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
5: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: لا
1: لا
0: إله إلا الله.
2: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا

0: عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
1: تقبل الله صلاة الجميع. نرجع من جديد ونواصل حديثنا مع سيد معاذ كريفة مدير مهرجان سوسة الدولي في دورته 67. إن شاء الله نعيش دورة 97 سي معاذ. بدينا أو فينا قبيلة في حديثنا عن عملية التطوع متاع الجمعية أو الهيئة المديرة للمهرجان.
2: الهيئة المديرة كلها متطوعة بالقانون، ما عندناش حق ناخذ ولا مليم واحد. أنا ساعات نتنقلوا لتونس، ورغم اللي معناها القانون نتاع الجمعية يقول لك إذا تنقل تاخذ تنقل نتاع كل العاش نتاعك، وكل احنا نبداو نتقرمطوا باقل المصروف معناها هنا والكل، باش معناها نحافظوا على أمور الجمعية. وقاعدين معناها في لي نيغوسياسيون تاعنا حتى مع المزودين كل نحاولوا نقصوا لو ماكسيموم، يعني على خاطر الناس قاعده ترى في برمجه حاضره وتنقد وتبدا في كليماتيزور وتكتب، لكن قبل توصل البرمجه هذيك شنو اللي قاعد يصير؟ قاعد يصير ناس الليالي قاعده تقعد، الليالي تسهر، الليالي قاعده تكتب في العقود، الليالي قاعده تتصل معناها باطراف باش معناها يكون الاولويه في العروض للمهرجان. الناس تحضر في الشعار وفي الدوره الجديده، دونك مش في بالهم الدوره تصير قبل بشر. احنا الدوره 68 بدينا نحضروا فيها من تو، معناها دونك معناها عمل متواصل.
1: وقت الاصباحي هذه
2: بالضبط، معناها ما يراوش العباد. انت كي تجي باش تلقى كل المسرح نظيف، راهو ثم عباد من الصباح من الخمسة ومن الستة متاع الصباح قاعده تجي باش تنظف. وقت اللي تلقى انت تجي تلقى ناس اللي بيع في التذاكر، اكيد التذاكر قبل لا تتباع راهو لازم تتعدى للسلطه الامنيه للتاشير عليها، راهو قبل لا توصل للسلطه الامنيه لازم تمشي للمطبعه، وقبل لا تمشي للمطبعه لازم تمشي للفوغرافيس باش معناها يعمل الكونسيبسيون تاعها، وراي هذيك باش تهبط اون لين زاد فيها خدمه. يعني عمل خليط نحل قاعده تخدم الاتصال باللي سبونسور والنيغوسياسيون تاعهم ساعات تقعد بنهارين ثلاثه
1: جوج كبيره.
2: يعني هما ناس مش في بالهم، في الاخر يجي واحد معناها يقول لك مهرجان سوسة كذا
1: وش بيه
2: كذا، ومن بعد يتكلم على خلفيات. احنا شوف نرجع لكلمتك، نحن لسنا فوق النقد، نقبل النقد بكل رحابة صدر، بالعكس نحبوه ونحبذوه على خاطر ذاك اللي صلحنا، لكن الانتقاد والتجريح ما نقبلوش
1: اكيد،
2: وخاصة
1: كي يجي عنده خلفية معناها
2: وعنده خلفية، وخاصة كي يجي من شخص ولا اشخاص معناها عريفة في كل شيء، في الرياضة عريفة، في الثقافة عريفة، في السياسة عريفة، في المجتمع المدني عريفة، في القانون عريفة. يعني
1: وفهمتك توا شكون تقصد، وحتى العبيد توا اللي يسمعوا فيا ظهر لي فهموا الحكاية.
2: لأنه
1: ثم شخص معناها
2: لا والله مش شخص
1: بالحق، برشا أشخاص
2: برشا، أما هما قلة. أما شوف وقت اللي تلقى إنسان، وخليني يكون الحاجة اللي تؤلم هي إنسان سامحني ما عنده شخصية، وقت اللي نقل معاذ كريفة كتب حاجة ينقلها كتلك ليه ويهبطها من غير لا يعرف الثمة واش ما ثماش
1: كما هي
2: كما هي. وقت اللي الناس تحكي توا خلفيات سياسية وما سياسية، ما لما رجل كرتاج مسيس بما أنه الوزراء كل يحضروا فيه ورئيس مجلس النواب
1: هما معناها بتعلة أنه رئيس مجلس النواب حضار
2: معناها وين المشكل؟ سامحني سامحني، النواب متاع مجلس النواب ولا مجلس الوطني الأقاليم، تياو حدا نرى نواب في مجلس أقاليم مش مجلس مش مجلس وطني قاعدين يحضروا في التظاهرات الكل معنا مسيسة. بالعكس احنا بعيدين على السياسة، وبالذات معاذ كريفة. معاذ كريفة معناها عمره لا كان في السياسة، ودخلت تجربة صغيرة في 2011.
1: معاذ عندكم مشكلة مع السولات في سوسة مثلا، مع مندوبية الثقافة، مع الولاية، مع المعتمدية؟ ما نعرفش
2: يعني
1: ساعات ينتابني نقولها بشكل مباشر، ينتابني انه ثم مشكل بين الجمعية وبين بعض اطراف سياسية او ثقافية.
2: احنا معنا حتى مشكل مع تحد، احنا نتعاملوا كلنا نتعاملوا
1: علاش ما حضرش حتى مسؤول في اختتام؟
2: والله سؤال لاهل الذكر. احنا وجهنا دعوات الناس كل وكما العاده وما نستثناو حتى حد، خاصه السلطات الجهويه والمحليه والبلديه، يدينا تمدت للناس كل. ان شاء الله المناخ
1: شهر المناخير
2: بقى، احنا قاعدين نخدموا على رواحنا وخليني

0: يقول قول مهرجان سوسة ثم بعض زاد الأطراف اللي تتكلم اللي احنا نهديه لعماد العوني ونهديه المعز كريفة ونهديه السي حسام نهديه لهم في التذاكر بيجوا احنا ما نهديه تذاكر حتى حد اما كي يبدأ عنا ويقصدنا حد مرة واحد
1: بيه. هذا من جانب ربما تعاملكم وهذا يدخل في إطار الكوميونيكاسيون بتاعكم اللي تخدموا فيها، لكن ما نصورش أنه باش يجيكم 10 15 واحد باش يقول لك أعطيني تذاكر باش تعطيه، لهنا باش تطلع خاسر.
0: بالضبط، في حدود الإمكان،
1: باش تضر لهنا راه
0: في حدود الإمكان. احنا خذينا
1: البعض مش متفاهم الحاجة هذه،
0: شوف
1: يعني ما تعطيش تذاكر معناها يتقلب عليك، هكا حبيت تقول لي
0: أموره أموره. وإحنا بالنسبة لنا إحنا عندنا ميزانية، وقت اللي نلقاو مانيش أني جاي عرض بسبعين ولا بثمانين ألف دينار وتسعين ألف دينار والتذكرة متاعه بستين ولا سبعين دينار باش نجي نخرج منه أني خمسين ولا ستين تذكرة مجانا باش يرضى عليا معز كريفة. دونك إحنا أونجير حسب لي نورم العاديين متاعنا. الحمد لله قلت لك العروض ثم عروض مكلفة وغالية الحمد لله حققت لنا الانتظارات والعائدات المالية المنتظرة منها. علاقتنا ممدودة مع الناس كل السلطات الجهوية، السلطات الأمنية، الحماية البلدية، ما عندنا مشكلة مع حتى حد.
1: بكل صراحة جمعية نعرف الجمعية تعيش وتكبر وأنشطتها تتطور من خلال الدعم المادي، هذا مما لا شك فيه. في سوسة تلقاه في دعم مادي يعني مرموق، دعم مادي معناها باهي من قبل السلطات والبلدية ولا بكل صراحة؟
0: باستثناء البلدية عندها دعم كبير عطتنا معناها، والناس كل تعرفوا المبلغ اللي هو 100,000 دينار بناء البلدية. صحيح قاعدين ندفعوا زادة في 40,000 دينار تقريبا تكاليف
1: المسرح،
0: المسرح واللي جديدة عملناه واللي بدينا فيها، وهذه الناس ما تعرفهاش.
1: ما كنتوش خلصوا المسرح قبل؟
0: بل ما كناش، بدينا عملناه ونخلصوا كيفنا كيف الجمعيات الكل ونخلصوا
1: الأكبر. معناها نقولوا نحن تعطيه البلدية من هنا نحيف منه من هنا من المسرح.
0: الناس اللي ما تعرفش اللي احنا راهو العساس زادة نخلصوا فيه احنا ونصبوا عليه سينساس احنا.
1: الناس الكل اللي تخدم معاكم معناها انتم المسؤولين عليهم على المستوى المادي.
0: على المستوى المادي الدعم متاع الولاية والدعم متاع البلدية معناها 8,000 و 5,000 دينار 8,000 المندوبية و 5,000 دينار الدعم متاع وزارة الثقافة 100,000 دينار. يعني أنت ميزانية متاع مهرجان سوسة تقديرات الأولية متاعها يعني فوق 700,000 دينار.
1: الحقيقة نقول هالشيء معناها سامحوني في العبارة يا حشم، كيف نلقى ماجد الرومي في كارتاج، نلقى شامي من عرش في الحمامات، نلقى شاب مامي، نلقى شاب خالد، نلقى اسامي كبيره في الحمامات
0: وفي ميادة الحناوي
1: وميادة الحناوي في قرطاج
0: نجات
1: عتابو. كيف نلقى الاسامي هذوما في قرطاج والحمامات ونشوف نلقى الولايه نتاع سوسه عاتيه 8,000 دينار ولا 5,000 والمندوبيه 8,000؟ معناها الواحد ما نجم لهنا بكل صراحه كان يضحك لهنا. اعتقد انه يصير تفكير، هذا رأي موقفي ربما، تنجم الوزارة تناقشه وتلقى له حلول، أنه راهم 100,000 دينار أنت باش تعطيهم المهرجان سوسة اللي هو شيخ المهرجانات، اللي هو أقدم مهرجان، اللي هو منارة ثقافية في البلاد كاملة، جي تعطيه 100,000 دينار. 100,000 دينار هذوما ما يجيوش في الربع متاع الخمص متاع الكاشين متاع ميادة وإلا متاع ماجد الرومي.
0: خليني أقول لك حاجة أخرى، ما عندي مخبي حد شيء وكل شيء بالمكشوف. الصون وليمير نتاع المهرجان، الصون وليمير
1: اللي هو مكلف برشا،
0: التكاليف نتاعه مع ثم عروض عندها معدات تقنية وتجهيزات استثنائية. يعني احنا نتعاقدوا مع مزود والمزود عندنا اش مش يعطينا، ثم عروض خاصة الكبيرة كما عملنا الافتتاح ولا عرض عبير النصراوي معناه ولا شيء من الهلالي يطلب ولا صبر الرباعي يطلب. احنا تقريبا في حدود 137,000-138,000 دينار تكاليف الصون وليمير
1: في المهرجان.
0: في المهرجان
1: معناها وقت اللي يقول لك المنحه نتاع الولايه والمندوبيه والوزاره يمشي للصون معناها تقريبا.
0: احنا العروض نتاعنا تقريبا في حدود 323,000 دينار. باهي 323,000 دينار وتعمل 130,000 دينار يعني تقريبا 450,000 دينار. احنا عندنا منهم دعم عمومي 213 دينار،
1: معناها الباقي دبر
0: حتى النصف الغادي. يعني انت الميزانيه التقديريه نتاع المهرجان توا فاتت 700,000 دينار. 700,000 دينار انت عندك منهم 213 دينار دعم عمومي، دونك انت هذا حتى الثلث ما يجيش
1: ولهنا نتسائل.
0: ومن بعد انت شوف الحال، شوفوا مالغريسا خاطر عنا أداءات خلصوا في 40,000 دينار تقريبا السنة للبلدية، عنا مصاريف القباضة، عنا خلصوا في تيفيا، يعني هذايا الكل هذايا الكل وقاعدين نلوجوا كيفاش بعلاقات خاصة نلوجوا في الاسبونسور ونلوجوا في كذا دونك ومن بعد تجي هذيل كل قابلين وضغوطات اللي حالها لينا باش نوفيو التزاماتنا، وساعات نبداو في ساعات على 500,000 ومليون نبداو احنا والمتعاقدين نيغوسيو باش احنا نوفروا اكثر ما يمكن، ومن بعد يجي شخص ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا ناس تبع ما فهم حد شيء جي تنقط العباد، معناه في الوقت تقول بارك الله وفهم العباد هذوك ما اللي عملوا مهرجان بك الشكل وبك الإخراج وبك المنظر هذاك.
1: وهذا بشي يزد الحديث عن المضمون متاع المهرجان، ما ترسي معز أنه هالميزانية متاع 700 مليون،
0: أكثر من 700 مليون،
1: أكثر من 700 مليون متاع المهرجان، انتوما اخذيتوا عهد على انفسكم واخذيتوا قرار انه عروضنا في مهرجان سوسه الدولي لازمها تكون عروض في المستوى، مستوى معين، مستوى راقي، مستوى فني، مستوى ثقافي. ما تراش هالمصاريف الكبيره ربما تفرض عليك احيانا باش تجيب عروض نتاع جماهير، عروض معناها نتاع استعراض نتاع بين ظفرين، هشتك بشتك على الاقل خليني ندخل فلوس.
0: هذاك اللي ما نحبوش نوصلوه على خاطر خليني نرجع باش الناس الكل تسمع. الميزانيه نتاع اي جمعيه مهرجان مش متاتيه، متاتيه من عناوين واضحه. العنوان الاول هو الدعم العمومي، العنوان الثاني هي مداخيل الاشهار، العنوان الثالث هي مداخيل العروض،
1: التذاكر.
0: باهي، هذا اللي عندك ثلاث عناوين. دونك انت التذاكر ولا واحد ينجم يحدد لك قداش ينجم يدخل تذاكر، تنجم تقول العرض اليوم هذا مش نعمل بلا ما تعملش بلا او العكس. دونك معناه التذاكر يعني انت تدخل عباره في معادله ما تعرفش النسبيه. يعني دونك ينلقى اني دعم الاستشار ودعم الدعم العمومي ما يغطيش أبين، ينجم يوصل أبين نصف الميزانية، تولي عندك تدخل في ريسك كبير.
1: بالضبط،
0: تدخل في ريسك كبير. وهذاك علاش قلتها ونعودها وقلتها معك عماد قداش مرة عمناه والوسناء ونزيد نعودها، ما ناش مستعدين كجمعية مهرجان سوسة الدولي باش ندخل في عرض اللي يكلف لي معناها غالي، تكلف لي ب200,000 دينار اللي معناها يسالك لي القديم واللي قدامي ورايا والنجم البرمجة تاعي ما كملهاش. دونك أكل المعادلة هذيك باش نجم تعملها مش نامبورت كي نجم يعملها، ومش زاد باش التعادل بين
1: المتعبة برشة.
0: يعني احنا كي تشوف المعادلة متاعنا السنة، جبنا عروض ثقافية، جبنا عروض شيخت على العباد، عملت فيدونج لوذانها ودخلت، ثم البعض منهم دخل الفلوس والبعض ما دخلش.
1: وخام نذكروا بها عبير النصراوي، جمعية الصنباتي، زاد
0: شيما الهلالي،
1: ثم عروض اللي فيها شيخة فنية، فيها
0: سيمفوني وديسي سيمفونيك،
1: عرض الافتتاح زاد، فهمتني، ثم عروض معناها كما تحكي انت معناها في مستوى معين، في مستوى موسيقي راقي. راني كيف نقول موسيقي راقي، مش الانواع الاخرى الموسيقية مش راقية، لكن قلنا نتفقوا انه ثم ترب وثم حاجات أخرى تجي بعد الترب.
0: احنا العناوين هذه وافقنا باش نجمنا نعملوا برمجة ب20 عرض، حاولنا منه ومنه، احنا قاعدين ضغطين على رواحنا أكثر من تتصور في بالك باش ما نهبطوش للعروض اللي حكيت عليها انت، باش نحافظوا على المكانة متاع مهرجان سوسة الدولي. السيني با فاسيل، شوف احنا نخدمه وكنحطوا حاجة قدامنا، عنا ثوابت وضوابط ما نهبطوش تحت.
1: سي معز الوقت يجري برشا، وصلنا 43 دقيقة بعد 8، بدبية بعض الإجابات على بعض الحاجات اللي صارت السنة. ثم مهرجانات مشات بالتوازي معاكم، شنو الحكاية يا أخي، حطان عصاف العجلة ولا شنو بالضبط؟ لأنه ثم حاجات قاعدة تصير غير معقولة.
0: والله مش كان انتي برك لحظة، الناس كل لحظتها. أبقى نحب نقول حاجة قلتها ونعودها ونزيد نكررها، خليني يقول عزوز أخرنانا ما يسالش، احنا قدرنا ان نكون قاطره
1: اكيد
0: ولن نكون عربه
1: اكيد من العربة. ما نجمش مهرجان سوسه يكون عربه راهو،
0: والدليل انه في عقودنا اللي ما يعرفوهاش الاجماع اللي قاعده تنقد وقاعده تتكلم وقاعده تتبع في حوايج اللي مش عارفتها، مش عارفه الكواليس وشو. احنا في العقود نتاعنا فرضنا على كل الفنانين دون استثناء باش يكون الحصريه والاولويه في الظهور نتاعهم المهرجان سوسه الدولي في ولايه سوسه. والنجم لنا اتحدى اي واحد اللي قاعدين يكتبوا ولا قاعدين يتكلموا في التراكن بيجيبوا لي فنان من عرض في سوسه، عرض في بلاصه اخرى في ولايه سوسه قبل مهرجان سوسه.
1: مهرجان هي المنطلقه والبدايه نتاعو في عروضه،
0: وعنا اجال معينه، اجال قبل وبعد.
1: سي معز، الحقيقة الحقيقة نحب نعرف والناس تحب تعرف، عندكم مشاكل مع بعض المهرجانات الموجودة في سوسة؟
0: والله
1: نسمي خنسمي مثلا،
0: شوف ظاهريا ظاهريا ما عندناش مشاكل، ظاهريا ما عندناش مشاكل. هوني ما نتكلم يعني يقصدني ما ثماش واحد قصدني ما مديتلوش ايدي، ما ثماش واحد قصدني حتى باش ياخذ لي كونتاكت نتاع المتعد مباشر ما قلتلوش. اما ثم تحس اللي ثم ناس، تحس اللي ثم ناس نيتهم مش صافيه تجاه المهرجان ونعرفوه، ما نحبش نسمي حتى حد، امنيه ومصافي. بقى ايش نقول لهم؟ نقول لهم حاشي، نقول لهم اول حاجه ربي هديك، اثنين روى اللي يحب يتحكك يتحكك على قد جرمه، ما يتحككش على حاجه اكثر من جرمه، خاطر مهرجان سوسة ينجم يدافع على روحه بكل الطرق والوسائل القانونيه والشرعيه. والنجم احنا روى تحب نعملوا دي كارنفال، نعملوا تحب نعملوا عروض في الشارع، نعملوا كل شيء.
1: هنا يجيني وكانك تقصد جمعيه استعراض اوسو.
0: لا مش نقصد فيها، شو جمعيه باش نبدا واضح، اني جمعيه استعراض اوسو سي وليد بن حسن نوجه له تحيه، تقابلتني وياه نعم ناول نسقنا، عنده مش يجيب يقول لي مش يجيب فلان وفلان ما برمجوش، يقول لي انا نتفاهم نواية عنده من الى ما نعملوش معناه منسقين نواية. اما
1: لكن شوف صارت ثم عرض في
0: ثم صارت
1: في ساحة بوجعفر وعرض
0: أما
1: في
0: اما شوف اللي حز في نفسك يعني ناس كلها راهو مهرجان سوسة احب من حب وكره من كره، راهو هو شيخ المهرجانات، راهو ناس كل لازم تقدروا. احنا الناس بكري يقول لك قدروا كباركم، معناه انت ما تقدرش كبيرك. وفي نفس اليوم في نفس سهرة الاختتام نلقى عرض موازي موجود في ساحة المدن المتومة، ما فهمتوش التو، ما فهمتوش شكون اللي برمج وكيفاش تبرمج وشنية النية متاعو.
1: يخي ما ثماش ناس مسؤولة في سوسة تقول العرض هذا ما يتعملش خاطر ثم عرض لهنا في سيدي ظاهر، أو في سيدي ظاهر ثم عرض لهنا ما يزمن. يخي ما ثماش ناس، ما ثماش عملية تنسيق، لأنه الأمور نحسها وكأنها ماشية مش عارف فرعواني الأمور.
0: ما رجل سوسة البرمجة متاعو نهار 8 جوان 8 جوان 2026 تحصل على الدعم العمومي متاعه من وزارة الثقافة بناء على البرنامج اللي قدمه، وتحصل على الدعم العمومي متاعه في شهر جوان زاد من بلدي سوسة بناء على البرنامج اللي قدمه، والناس كل في بالها بالبرنامج بتاع مهرجان سوسة الدولي في باله التاريخ. نلقى أن يوم 12 أوت عنا عرض في نطاق التبادل الثقافي الدولي، يعني وزارة الثقافة عملته، ونلقى في نفس اليوم معنا عرض آخر بتاع فنان عربي يحبوه الشباب موجود في الستاد، يعني لهنا زوز عروض وممتون
1: لزوز عروض وفي مسافة ما تفوتش 5 كيلومتر ولا 4 كيلومتر. معناه
0: تجي انت تعمل، انت عندك مثلا تحب تعمل عرض عشاق المحفل، يجي الاخر يعمل لك، احنا ما عملناش بالبرمجه الرسميه، اما يجي الاخر يعمل لك عرض يشبه له العرض بالحجم نتاعه قبل بنها في مساحه ما تفوتلكش. يعني توا ولينا نشوفه في مدينه مجاوره ملاصقه لسوسه فيها 3 مهرجانات، مدينه اخرى ابعد شويه من المدينه هذه فيها 2 مهرجانات. انا لحد علمي، لحد علمي البسيط ثم 2 مهرجانات دوليه، ثم مهرجان سوسه دولي، وثم مهرجان فيديو الافلام التوعويه اللي معمول، وثم كرنفال اوسو، هذاك كرنفال اوسو بطبيعته هذيك حاجه اخرى ونوع اخر، فماش مهرجان دوليه اخرى. توا كل من هب ودب جي مش نعمل مهرجان كذا مهرجان كذا دولي، مش جيب عروض يا ولدي، معناها روعيبه اللي قاعد صاير، راهو التنسيق
1: غير تنسيق طبيعي، غير
0: مش طبيعي مش طبيعي. يعني كل من هب ودب نعطيه الترخيص باش يعمل في نفس الوقت مع مهرجان. بالله سامحني، انت عندك عرض لوكانز نتاع سوسه الختام، انت لساز ما عندك حد شيء، ما ينجمش يوخر العرض اللي عملته لوكانز. والمناسبه شنو هي؟ الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، يعني مولد النبوي الشريف قبل ب10 ايام نحتفلوا فيه نهار الاختتام، نعملوا في راهو بيزار اللي قاعد صاير، بيزار برشا.
1: علاش تسالت؟
0: نجي نلقى اني تعمل لي انت عرض، انت تعمل عرض وفي نفس الوقت عرض موازي او ميم طون، ما تجيش ما تجيش.
1: سي معز كيما نخزر الوقت يلزمني ثم اسال نسالوهم قبل ما تغادرنا، العروض هذه اللي تجي معناها بالمسلط نهار العروض نتاع سيدي ظاهر، شكون ينظم فيها؟ اشخاص، شركات، جمعيات؟
0: والله شركات.
1: ثم العروض اللي بعد المهرجان القاعده تصير هذه، يعني
0: يا ودي شوف عندك باتيندا تمشي تنجم تاخذ ترخيص وتخدم على روحك.
1: شو باتيندا معناها؟ نعمل
0: عندك باتيندا، انت عندك متاعه حفلات ولا تنظم معارض ولا تنظم افلام ولا تنظم كذا، عندك
1: تمشي نكري المسرح،
0: تمشي نكري المسرح تخلص المعاليم
1: ونعمل
0: وتعمل العرض نتاعك، تطبع تسكر وتنسق مع سلطة أمنية وتعمل على روحك. يعني ينجم غدوة الصرح هذا الكبير.
1: هي سهلة الحكاية معناها غدوة النجم نلم ثلاثة أربعة من الناس ونعمل مهرجان معناها. نشوف بريزاريو هو خاطر ممنوع عليه نخدم في الدولة ما نجمش ناخذ بديل ما نشوفوا شكون عنده بديل ده
0: يعني صرح سيدي الظاهر مسرح لوترق سيدي الظاهر أصبح مرتع لكل من هب ودب في نطاق
1: حتى القيمة التاريخية نتاعو معناها قاعد يفقد فيها الحقيقة.
0: شوف من عام 82 وتعمل وثم رجال ضربت عليه باش تعمل المسرح هذاك وكي تعمل المسرح للمهرجان السوسة الدولي وحتى المسرح الجديد كانت كمتنفس بدأ من 2010 الفكرة نتاعو كمتنفس المهرجان السوسة الدولي غدوة. دونك ما نستغربش إذا كان تبدأ عندك أنت برمجة نتاع سوسة مهرجان السوسة الدولي تلقى كنت تخدم في سيدي الظاهر ثم الآخر يعملك في المسرح الجديد ولا العكس أنت تخدم في المسرح والطلق بحسينة والآخر يعملك على سيدي الظاهر ما ثماش تنسيق نعطيه كل من هب ودب. دونك لهنا وتكلمت معك معناها وكنت معناها معناها في مدغشش برشة في الهارة الاختتام المباشر واللي قدمت وقلت سبق مازال قائم الذات معناها أني كمل التزاماتي مانيش مستعد باش نخدم في الظرف هذا الكل واللي يحبوا يجي وينقضوا ويحبوا السياسيين ويحبوا الابداع والمهرجان سوسة الغادي نقول لهم قبل لا تكلموا عندكمش اشتراك في مهرجان سوسة الدولي
1: تعبت تحب تخرج ولا كيفاش كنت تبقى في الهيئه ولا
0: مازال كل شيء سابق الاوان واني بالنسبه لي اني معناها مانيش مستعد باش نعيش اني جيت نخدم التطوع جيت عندي غاية باش نخدم الثقافة ومع علاقاتي باش نعمل الناس اللي يزمها تفهم حاجة اللي الدعم اليوم سناد الاستشار في مهرجان سوسة الدولي سي بفضل علاقات زوز أشخاص عندنا زوز مستشارين تاريخيين معنا وعندنا أخرين جبناهم بفضل علاقات زوز أشخاص علاقات خاصة في مهرجان سوسة الدولي. دونك أنا اليوم نمشي باش ندق الباب وباش نطلب الدعم وباش نلوج باش نحسن الميزانية متاع الاستشارة متاع المهرجان ونعمل في ضغط علاش مش نحطه في دار مواز كريفة. مواز كريفة مش يستنى في مهرجان سوسة الدولي باش يقولوا مواز كريفة ولا يعمل اسم مواز كريفة معروف الناس كل تعرفه في شتى الميادين التربوية ولا الرياضية ولا الثقافية وفي المجتمع المدني نشط. دونك أنا جيت باش نخدم جهتي باش نخدم ولايتي باش نخدم بلادي يعني الخبرة متاعي اللي خذيتها متاع السنين الطويلة في العقل باش نخدم ونعطي البلوس مانيش جاي اليوم باش نجي مش نولي نعيش في ضغط ولا نعيش مش ندخل في حروب ومع إكس ومع إجريج وزاد والناس كل معناه مهرجان سوسة تفضل اللي حاب يجي يشدوا يشدوا أما يورينا شي نجمو يعملوا على خاطر لسان ما فيش عظم
1: ما تراش أنه ضعف أن الواحد يعمل دورتين ثلاثة أربعة ثم يهز
0: والله مش ضعف أني عمري لا نضعف وعمري نرمي الليبونج أما وقت اللي مش تلقى زاد أمور صحية متاعه زاد ولات الكلينيتون ولا يشعل دونك في الاخر صحتك ما يعوض لك حتى حد صحيح معنا تعسفت على عائلتي تعسفت على اني روتريتي معنا من المفروض نرتاح في الروتريت بتاعي اني من روتريت متبقل بيت النار يعني تخدم مهرجان تخدم فيها 12 شهر على 12 شهر وانتي تجري وتجري وتعمل في التزاماتك وانتي تعرف عماد وتبعته وكبت مهرجان سوسة سنة وطويلة ما ثم حتى حد جاء مهرجان سوسة يقول لك نسالوا فلوس ولا ما خلصيش ولا ما عطانيش ديما نفوق بالتزاماتنا وحتى اذا كان عندنا ديون عم ناول ديجا متفاهمين فيها مع الشخص اللي قد عنده ديون واول ما بدينا خلصناه يعني بدينا
1: الأمور المادية واضحة
0: معناها أمورنا التعاقدية واضحة أمورنا لا ألغينا عرض أمورنا لا بدلنا عرض تشوف السنة قداش من الإلغاء وقداش من تغيير وقداش
1: سي معز اش تحب تقول وزارة الثقافة وماذا بيا كل رسالة باش توجهها ماذا بيا إذا كان تحبش توجه ما تحبش ماذا بيا رسائل بإيجاز لبعض المؤسسات وزارة الثقافة أو وزير الثقافة
0: وزير الثقافة نقول لها مهرجان سوسة الدولي لا يقل عراقة عن مهرجان كرتاج ومهرجان الحمامات دونك إعادة النظر
1: أقدم من الحمامات وأقدم من قرطاج
0: إعادة النظر في الميزانيات المرصودة للمهرجانات مهرجان سوسة الدولي إعادة النظر في التوزيعية متاع العروض الأجنبية يعني عندنا عروض عندنا مهرجانات كبيرة يزمة تأخذ زي كيف الناس كل تأخذ معنا نصيبها إعادة النظر في التواجد والزحف الخطير لعدد المهرجانات يعني تقريبا في كل حومه مش ولي مهرجان
1: هي وكجات مهرجات متخصصه معناها مش بشرط هي مهرجان تعمل عروض نجم تعمل مهرجان مختص في حاجه معينه وتبعد على لانه مش معقول بين 3 4 5 كيلومتر تلقى عزوز عروض معناها حاجه غير معقوله به اش قول الصوره الجهوي
0: مهرجان سوسة يسحق التفاته اكثر ومهرجان سوسة قيمته وعرقته ومكانته لا تستحق 5000 دينار ولا تستحق عدم الإحاطة به معناها ما نقولش يومية أم على الأقل إحاطة أكثر منك.
1: جمهور سوسة السنة اللي حضر بعدد غفيرة لمختلف عروض الدورة 67،
0: قل لهم يعطيكم ألف صحة، شكرا لكم من الأعماق لأنكم أثبتتم لبعض الذين راهنوا على فشل مهرجان سوسة دولي قبل حتى أن يبدأ أنكم بالفعل جمهور ذواق وتعرفون الفن الجيد، وكنتم أكثر أكبر سند وأكبر دعم لهيئة جمعية مهرجان سوسة الدولي.
1: الناس هذوما اللي قلت لي راهنوا على فشل مهرجان سوسة، شكونهم وحسب رأيك علاش يحبوا المهرجان يفشل؟ لأنه مهرجان سوسة راهو ما يفشلش، حاجتهم بك أنت معناها؟
0: والله ربما حاجت معز كيفة، ربما معز كيفة قطع الطريق أمام بعض الذين كانوا يتمعشون.
1: هو الحقيقة راهو باش نبداو واضحين، برشا يخدموا في المهرجانات يتمعشوا من المهرجانات ويدبروا في روسهم وفلوس تحت الطاولة وفلوس فوق الطاولة، الحقيقة هذا راهو موجود وحتى كائن ما ينجم ينكر هذا.
0: مهرجان سوسة ربما قطع الطريق أمام من كانوا في السابق، مش في سوسة، في غير سوسة، ربما سوسة قبل
1: الناس دبر في روسها،
0: يعني يجي يعملك عروض الشباك، احنا ما نخدموش عروض الشباك، احنا ما نعملوش عرض في الأون وعرض في الأوف باش معناها نعملوا، احنا امورنا وكل واضحه، تعاقداتنا واضحه، امورنا واضحه مع الناس كل. ربما مهرجان سوسة على خاطر جاء رئيس اللي هو من 2013 موجود في مهرجان سوسة الدولي وتقلد المناصب الكل، يعني من مسؤول على الاعلام، من كتابه عامه، من نطق رسمي، وتوا رئيس، يعني يعرف مع شكون يتعاقد، يعني يمشي ديريكتومون للمصدر نتاع اللي عنده العرض، ما يمشيش عن طريق ثاني وثالث ورابع. ربما مهرجان سوسة في طريقة تعامله واضح ومعناها يخدم أمور قانونية، ما يخدمش قد أقلق، هذا يقلق، لا يقلق البعض.
1: الهيئة المديرة اللي معاك والجمعية اللي معاك شو تقول لهم؟
0: سؤال هذا يمكن أصعب سؤال. وقل لهم يعطيكم ألف صحة على دعمكم، على خاطر جات فترات اللي قبل تبدأ البرمجة كنا قاب قوسين وأدنى من إصدار بلاغ شديد اللهجة على الصفحة الرسمية، وكنا قاب قوسين وأدنى باش نلغيو الدورة نتاع مهرجان سوسة.
1: تستسلموا معناها كنتوا باش ترميوا الراية البيضاء؟
0: لا مش باش نرميوا، احنا ندافعوا، احنا في الأخر احنا راهو يلزم الناس كل تعرف رانا جمعية منتخبة، ومن يريد أن ينقد مهرجان سوسة الدولي بالقانون فليقطع الشراكة هو انخراط نتاعه، أما هو ما يقطعش انخراطه وما يجيش ويتكلم ويعمل، يجا يخدم، ثم شروط راه تدخل هي المديره مرحبا بكم الناس كل اللي حاب يخدم مرحبا، ايجا ادخل اخدم، ايجا تفضل نسلموا لك جمعيه مهرجان سوسة الدولي، اما وري اللي قد كتيبتك على الفيسبوك قد خدمتك في التيرا، اذا كان ينجم يعمل، اذا كان ينجموا يعملوا حتى اسبوعين في العمل يجيوا يحاسبونا، على خاطر اذا اني عندي 14 عام في مهرجان سوسة وفي في القلب نتاعو وتعبت والضغط كبير صار، فهم بالك بغيري اللي ما تخلش بالكل، مش في بالهم هي مهرجان سوسة تعمل كونترا مع فنان وتجيب صالح وعلي وكوصات هذي. عيب اللي صار، عيب اللي صار.
1: واضح معز، الوقت لم يعرفنا أكثر من هذا. أولا الساعة من خلالك نحب نحيي الهيئة متاع مهرجان سوسة والجمعية على ظروف ديما الممتازة والتعاون معنا، لأنه ثم سهريات عديناها بشكل مباشر من مهرجان سوسة الدولي في دورته 67، ثم سهريات مداخلات، ثم صور فيديوهات، وإن شاء الله إن شاء الله الدورة الجاية دورة 68 العام الجاي اللي ماذا بيها تبدأوا من طوال تحضروا لها إن شاء الله تكون خير. سمواز
0: والله ان شاء الله ان شاء الله، قلت لك احنا ثم قرارات مصيريه مش ناخذوها، مش نقيموا، ناخذوا قرارات مصيريه حتى احنا في العمل المستقبلي نتاعنا، احنا اذا كان مش نعاودوا نعيشوا الضغط اللي عشناه سنة ماناش مستعدين باش نوصل.
1: واضح وصلت الفكره، شكرا ليك سي معز كريفة مدير مهرجان سوسة في دورته 67، من خلالك التحيه لكل اعضاء الهيئه، لكل المستشارين، لكل المساهمين من قريب او من بعيد في هذه الدوره، نلتقي ان شاء الله في مواعيد قادمه.
0: عايشكم بارك الله.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة التاسعة للأنباء. جرت عصر اليوم مكالمة هاتفية جمعت رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. وقد جاء في هذا البلاغ أنه تم تأكيد مجددا في هذه المكالمة على العزم الموحد لمواجهة كل التحديات في ظل أوضاع إقليمية ودولية متسارعة التقلب. وأكد رئيس الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية على عزمهما العميق والثابت على العمل سويا على جميع المجالات لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين. توفي اليوم الأمين العام السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي عبد الرحمن التليلي عن عمر يناهز 83 عاما. الفقيد عبد الرحمن التليلي هو ابن الزعيم النقابي أحمد التليلي، أحد أبرز المناضلين الوطنيين في زمن الاستعمار. وقد شغل عبد الرحمن التليلي منصب مدير العام لديوان الزيت والمدير العام الأسبق لديوان الطيران المدني والمطارات، كما ترشح للانتخابات الرئاسية في الانتخابات الرئاسية سنة 1999. تتواصل عملية البحث والإنقاذ في عرض البحر إثر غلق مركب بسواحل جرجيس وفقدان مجموعة من الشباب تضم 15 شخصا بينهم 14 أصيل بن قردان وشخص واحد من جرجيس. وأكد لنا الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي، أكد لنا أن عملية البحث تتم بمتابعة مباشرة من رئاسة الجمهورية. وأيضا قد أسفرت عملية البحث والتمشيط عن انتشال 3 جثث يوم أمس وثمان جثث اليوم ارتفع العدد الجملي للجثمين المنتشرة إلى 11، في حين تتواصل الجهود للعثور على 3 مفقودين، علما وأن شخصا واحدا قد تمكن من النجاة. في أخبار العالم، كشفت مصادر مطلعة أن أنه كان هناك اجتماع استثنائي في المملكة الأردنية بين مسؤولين إسرائيليين وسوريين رفيعي المستوى في محاولة لتهدئة التوتر الصاعد بين سوريا وإسرائيل. وقد أيضا عقد الاجتماع بين وزير خارجية سوريا أسعد شيباني مع مدير وكالة المخابرات الإسرائيلية الموساد غوفان غوفمان في خطوة نادرة تعكس رغبة كل من سوريا الدولة الجديدة في احتواء الأزمة. وقد رفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق على هذا التقرير، ولم يرد أيضا السوريين لم يقولوا أن هذا كان صحيحا أم لا. في أخبار رياضة، توج البطل الأولمبي التونسي فراس القطوسي بذهبية منافسات وزن تحت 80 كيلوغرام في التايكواندو ضمن الألعاب المتوسطية التي تدور في إيطاليا. وقد أعرب لاعب المنتخب فراس القطوسي عن سعادته الغامرة إثر تمكنه من إهداء تونس اليوم أول ميدالية ذهبية في هذه الألعاب المتوسطية، وقال أن المقابلات لم تكن صعبة خاصة مع في الدور النصف النهائي ضد الصربي وفي الدور النهائي ضد لاعب مغربي. وأوضح حامل ذهبية أولمبياد باريس 2024 أنه يتمتع بجاهزية عالية ليقلب تأخره في الفترة الأولى في كلا المباراتين إلى انتصار في آخر اللحظات. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء في الساعة 10 مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: فعلا فعلا متعة. أنغام عبد الحليم حافظ واللي باش نخصص له الجزء الثاني من حصتنا اليوم من سهرة سد الأوتار. نعرف الكل أنه عبد الحليم قدم مجموعة من الأغاني الوطنية والاجتماعية حول العمال، حول جمال عبد الناصر، حول مجموعة من الأفكار والمواقف الوطنية اللي ضمنتها أنغامه. يعني فنان نجم نقول غنى في السياسة بطبيعة بيروح الفنان مش بيروح أو منطقة سياسي، لكن في ذات الوقت عبد الحليم صارت له مشاكل سياسية على مدى مسيرته الفنية. أبرز المشاكل هذه هي المشكلة متاعه في المغرب الأقصى مع النظام. مع بعضنا باش نسمعوا تسجيل يتحدث ضمنه عن أسرار الأزمة التي وقعت بين عبد الحليم حافظ والنظام المغربي في فترة من الفترات.
1: لك ذكريات مع الملك الحسن؟
2: لا، أنا في حادثة عبد الحليم كان أحد المطربين المغاربة في مصر هنا، ولما قامت حرب الجزائر والمغرب أخذ شريط غنوة لعبد الحليم كان عملها لمناصرة الجزائر في تحرير بعد التحرير اللي هي عضبان حديد اتكسرت. ووصل هناك وبعتها للملك على إنها غنوة عملها عبد الحليم لمناصرة الجزائر ضد المغرب في حربها. فمنعت أغاني عبد الحليم تماما في المغرب. وإحنا ما نعرفش، لكن من حسن الحظ إنه المطرب ده اختلف مع مدير أعماله فجاء إلى مصر سألناه إيه الحكاية، قال حصل كذا كذا طب والعمل إيه؟ قال يا ريت إن عبد الحليم يبعت رسالة لجلالة الملك الحسن. فجاه الأستاذ مصطفى أمين وعد مع عبد الحليم والأستاذ بهاء وعملوا صيغة رسالة جميلة تشرح حقيقة الموضوع للملك الحسن، والعزيز خد الشريط والشريط ده وصل عن طريق أحد المطربين برضو للملك الحسن، وفوجئنا بعزيزة بيكلمنا وبيصرخ سيدنا أمر بعودة أغاني عبد الحليم ولازم تيجوا وبدأنا نحضر للسفر أنا وبليغ وعبد الحليم وعدين وفاروق إبراهيم.
1: رسالة صوتية ولا رسالة مكتوبة؟
2: وبعت رسالة كاسيت.
1: كاسيت.
2: فلما جات الدعوة بقى وحنروح عبد الحليم قال طب حناخد للملك إيه؟ ففكروا عملوا غنوة عملوها بالليل كانت كلمات حمزة وبليغ اللي هي الماء والخضرة والوجه الحسن
1: الله.
2: على المغربية حمامة على المغربية غنوة عارفة الحاجات اللي بتعمل بحب. غنوة اتعملت في ليلة وسجلها الصبح بدري وبالليل كنا واخدين الشريط ومعانا على المغرب.
1: يا سلام.
2: وصلنا المغرب المراسم خدت عبد الحليم من المطار وراحوا على القصر وانا وبليغ وفاروق ابراهيم رحنا على الفندق نستنى ساعة 2 3 4 5
1: نسيوك
2: ان يجي عبد الحليم ما فيش. بدأ بليغ يقلق قال لي الله الحكاية يكون الملك غضب تاني على على عبد الحليم، نسمع الراديو نشوف ايه الحكاية. فتحنا الراديو إذا بالغنوة بتنزع في الراديو كل ما تخلص تبدأ تاني.
1: يا سلام.
2: كل ما تخلص تبدأ تاني. خلاص يبقى الغنوة وصلت ونجحت وظلنا على يعني موجودين هناك في الانتظار وظلنا إلى في رحلة أخرى بقى حصل الانقلاب بتاع السخيرات وكنا نايمين على بطننا بس عبد الحليم ما المجوم ياخدوه عشان يزيع البيان مرضيش يقول ان في مذيع معايا فلان وإلا كانوا خدوني انما طبعا. هو اللي تصدى الحكاية دي وكان يعني من الحاجات اللي كرمنا عليها بعد كده من الملك الحسن.
1: طب ممكن يعني تحكي لنا تفصيلة ازاي حصل ايه اللي حصل القلاب ده ازاي
2: حصل؟ ربنا ما يوري حد
1: ده ايه صحيح
2: شيء رهيب وضرب النار فوق دماغتنا
1: ضرب النار
2: فوق نجاحت عشان انقلاب
1: ازاي ايه اللي حصل؟
2: كنا في كان عم حليم في الاذاعه بيسجل غنوة وحصل الانقلاب وجم عايزين حد يذيع البيان
1: ياخدوا الاذاعه
2: مستورة على الاذاعه عايزين حد يذيع البيان طب حليم رفض قال لهم انا مطرب ما غنيش كان ممكن يتقتل فيها لانهم كانوا في حاله شديده يعني لكن الحمد لله عدت بانه
1: انقلاب ايه بقى؟
2: انقلاب عسكري.
1: عسكري
2: هو فشل الانقلاب، لكن بعد كده يعني انا اعتقد انه توطدت العلاقه بين عبد الحليم لجلاله الملك الحسن اللي رعاه لاخر يوم في حياته.
1: يا سلام.
2: يعني كان انا اذكر انه هو طلب من الدكاتره انه بعد كونسلته قال لهم عايز اطمن على عبد الحليم. فالدكاتره عملوا كونسلته وجم مع عبد الحليم عشان يشوفوا ايه عبد الحليم حافظ ده، ايه حكايه علاجه اللي ومرضه ده. فجم الدكاتره معاه، ثلاث دكاتره من امريكا وانجلترا وفرنسا، وقعدوا معاه في مصر فتره ما هو بيحضر الغنوه بتاعه شم النسيم. اغرب تقرير
1: قراءه الفنجان كانت،
2: ايوه اغرب تقرير كان ان هو قالوا له انه هذا الانسان بيبذل من الجهد في سبيل الاعداد لاغانيه ما يقتضي بالضروره انه ينزف، لكن ما يتحقق له من سعادة نتيجة نجاح أغانيه بيقاوم النزيف فسيبوه يغني.
1: يا سلام.
2: فالحقيقة كان يعني كان بيرعاه رعاية لآخر يوم، يعني أنا أعتقد أنه إلى آخر يوم في وفاة جاية الحسن الثاني ما كانش عنده قناعة بأن عبد الحليم مات، لأنه كان يعيش مع كل أغاني عبد الحليم ليلة نهار.

0: فعلا أغنية ساعة تعديها لعبد الحليم ولا غيره من المطربين الكبار، أغنية حلوة ساعات تجي تقص على أغنية ما تنجمش تخاف حتى من الناس اللي تسمع. باش نرجع ونواصلوا مع العندليب عبد الحليم، باش نسمعوا محمد العزبي، الفنان محمد العزبي يحكي في قصته مع عبد الحليم حافظ في رحلة المغرب، وأيضا لقاء اللي جمعهم بالملك الحسن الثاني.
1: وكان بقى يندهلي في الأوضة، فهو قاعد في جناح، تعالى محمد قاعد لوحدي، اقعد بقى معاني اتكلم معاني، يقول لي الناس بره اخبارها ايه؟ قلت له اوعى، اقول له اوعى تخرج، لو خرجت هيقطعوك حته، ما تخرجش يعني، الناس كلها عارفين حافظ بقى معروف
2: طبعا،
1: وعامل ايه بيتكلم عادي جدا يعني. كمان خدني مره عندي شخصيه يعني زي وزير كده هناك، وعشان
2: في المغرب بره،
1: في المغرب عشان يسمعوا الغنى، بتقول ايه افتكرني حاول قالوا دي غنوة جديدة، بس كنت هو يمسك العود وانا امسك معها في القعدة ونسهر ونتعشى كده كده. كان كويس جدا. ومرة برضو ركبونا عربية مفتوحة من ورا ملاكي، وركبونا في المقلوب عشان نتفرج عليهم، كان بيطلعوا الجبل في التلج يصطادوا الثعالب، ونتفرج عليهم هو صاد الثعالب، لكن الثعلب يعني بتنور في الظلمة يصطادوه، تعالى معايا محمد كده يعني. انما كان شخصيه
2: يعني كان في علاقه صداقه وحب
1: جدا جدا. والعلم حضرتك اول كاميرا جبتها في حياتي بعتها لي ملك المغرب الله يرحمه مع الفضل عبد الحافظ، لان خلصنا ومشينا، وبعدين هو بعد شويه قال لي تعالى خد الكاميرا يا سيدي، بعتها
2: على اساس ان كان معروف ان حضرتك هوي تصوير.
1: انا هوي تصوير.
2: ما انا عارفه المعلومه دي، لسه كنت هسال حضرتك عليها يعني. فده من زمان فكره التصوير، فاول كاميرا جات لك هديه، جات لك من ملك
1: الحسن، وعندي لغايه دلوقتي معتز بيها جدا.
2: بعتها لك مع عبد الحليم.
1: لان كنت ماشي، هو كان في القصر وراه واحد مصورات على طول ورا الملك. فانا بقى من بقى عشان هو تصوير، فلازق في المصوره ده عمال اتصور، بيقول لي انت سي محمد بتاع بتصور، قلت له المغرب جميله بس معيش كاميرا. جميله جدا. قال لي خلاص بعت لك كاميرا، اسمه لين فيش شانسون كتير بالفرنسي، كلام وخلاص. انا ما خدتش بالي بقى كلمه ملك.
2: ايوه.
1: وروحنا عادي جدا ومشيت لغايه ما جابها لها عبد الحليم حافظ.

هكا مستمعينا الكرام نقتربوا من نهاية سهرة الليلة اللي خصصنا حيز زمنها منها للحديث عن مهرجان سوسة في دورته 67 واللي نزل فيه عرض يبدو لي أو اثنين خارج البرمجة نهار 28 يبدو لي الفنان التونسي مرتضى. أيضا إن شاء الله استمتعتوا بالمقاطع الغنائية لعبد الحليم حافظ واللي باش نختم بآخر أغنية من أغنية الليلة اللي هي أغنية أي دمعة حزن لي اللي فيها رغم عنوان الأغنية فيها كمية حلوة برشا وكبيرة برشا من السعادة والفرح. نذكركم اللي غدوة مانيش باش نتقابل معاكم كما العادة من 5 إلى 7 إن شاء الله بعد غدوة نهار المولد باش نلتقي من 5 مساء حتى 7 في حصة خاصة بالمولد النبوي الشريف. تحيات الفريق الفني اللي أمن لكم سهرة ليلة محمد سيدية في الإخراج الفني للحصة. تحياتي لكم الكل على الرسائل وعلى الآراء دائما وعلى الاقتراحات الغنائية. وردة إن شاء الله جمعة جاية نسمعوها وخاصة أغنية خليك هنا مع بعضنا في سدى الأوتار. ختاما لكم أجمل تحيات عماد عوني، متابعة شيقة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير مع تحياتي أيضا باش ما ننساش صديقنا عماد الفالح، عودة ميمونة من الخليج وأيضا إن شاء الله عودة ميمونة أخرى من تونس للخليج.

0: غسيل الحمامات تكلسة بوعرقوب على الموجة 104.7 104.7
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: العاشرة مساء في إذاعة المنستير، أعزائي المستمعين مرحبا بكم في نشرة الأنباء. رئيس الجمهورية يعاين إشكاليات التزود بالمياه في ولايات القيروان وسوسة والمهدية، ويؤكد أن قطع الماء والكهرباء في هذا الطقس الحار ليس بالأمر الطبيعي. في الجنوب التونسي وفي آخر عملية تحيين انتشال 8 جثث اليوم ليبلغ العدد الجملي 11 جثة، فيما تتواصل عملية البحث عن 3 مفقودين في عملية الهجرة غير النظامية التي انطلقت من مدينة بنقردان. في أخبار الطقس، موجة حر جديدة من المنتظر أن تتواصل إلى نهاية الأسبوع القادم بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات عن المعدلات العادية، وفي النشرة نتابع أثرها على موسم أمطار الخريف. مرحبا بكم. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد زيارة لعدد من المناطق في ولايات القيروان وسوسة والمهدية، شملت بالخصوص معتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان، حيث عاين عددا من وحدات إنتاج المياه المعدنية وتعليبها، واطلع على سير عملها وعلى ما تعتذرها من صعوبات متعلقة خاصة بالتوزيع. معتمدية السبيخة أيضا للاطلاع على وضعية الموارد المائية الوضعية المائية لسد نبهانة. الزيارة أيضا شملت معتمدية كندار في شمال ولاية سوسة، ثم أيضا مناطق في ولاية المهدية منها برج الراس وسلقطة وسيدي علوان. وأكد رئيس الدولة في حديثه المباشر للمواطنين على أن ما يحصل من قطع للماء والكهرباء في هذا الطقس الحار ليس بالأمر الطبيعي، مشددا العزم على التصدي لكل هذه المحاولات البائسة واليائسة والتي تريد التنكيل بالمواطنين.
4: وضاعة حقوق الشعب، حقه في الماء، حقه في الهواء، حقه في التعليم، حقه باش يعيش حياة كريمة في كل مكان، واللي حصل في عديد المدن داخل الجمهورية ما حصلش بصفة طبيعية، تصل بقطع الكهرباء وبقطع الماء بصور موثقة، وبطبيعة الحال لابد أن يتحملوا مسؤولية قدام الشعب التونسي.
3: ونبقى موضوع المياه المعدنية، المياه المعلبة، فذلك وفي إطار العمل على تجاوز الأزمة الحاصلة في توفير المياه المعلبة والسعي لتعديل السوق في ولاية المنستير، أكد المدير الجهوي للتجارة في المنستير أحمد المثلوثي أنه انطلاقا من يوم غد الاثنين سيتم ضخ كميات استثنائية من المياه المعلبة إلى جهة المنستير، وأضاف أن مصالح الرقابة سجلت مخالفات عدة تتعلق أساسا بالترفيع في أسعار المياه أو إخفاء البضاعة.
5: وضعية التزويد بالمياه المعلبة عندنا متابعة تقريبا يوميا على مستوى الكميات الواردة لولاية المنستير بالتنسيق مع كافة المزودين الجهة لتوفير المادة هذه، خاصة أنه تعرف ولاية المنستير معناها وجهة سياحية من سواء كانت للسياحة الداخلية أو السياحة الخارجية. العمل دائما هون يكون على تأمين التزويد، وهذا بالطبيعة العمل الجاري معناها بالتنسيق معناها مباشر بين إدارة جهوية، سلطة جهوية، وكذلك مصالح المركزية للوزارة. غدوة مشيت تم إضافة كميات استثنائية على مستوى التزويد لتدعيم العرض وتلافي النقص اللي شفناه في بعض المراكز. بالنسبة للعمل الرقابي كان على مستوى تجار الجملة وعلى مستوى تجار التفصيل، تم رفع العديد من المخالفات اللي تتعلق بالتجاوزات السعرية، خاصة بعد ما أصدر السيد وزير التجارة مقرر تسعير كافة الأصناف متاع المياه المعلبة. كيف زاد تم رفع مخالفات المخلة بشفافية معاملات وحجز بعض الكميات من المياه المعلبة اللي تجاوزت 8000 قارورة، كما تم كذلك إصدار قرار غلق لبعض المحلات التجارية اللي تم اكتشاف أنها تتلاعب بالأسعار وتقوم بإخفاء البضاعة.
3: إلى الجنوب التونسي، حيث تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في عرض البحر بمتابعة مباشرة من رئاسة الجمهورية وإشراف الإطارات العليا بالإدارة العامة للحرس الوطني، بعد فقدان مجموعة تضم 15 شابا بينهم 14 أصيلي من مدينة بنقردان وشخص واحد من مدينة جرجيس، وقد نجا شخص واحد تمكن من السباحة، وكانوا هؤلاء من المشاركين في عملية إبحار خلسة نحو الجزر الإيطالية. ووفق الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العبيد حسام الدين جبابلي، قال أن العمليات قد أسفرت عن انتشار 8 جثة اليوم، ليبلغ العدد الجملي للضحايا 11 جثة، فيما تتواصل عمليات البحث عن 3 مفقودين. بالتوازي مع ذلك يتم تسريع إجراءات تسليم الجثمين المنتشلة إلى عائلتهم. حسام الدين جبابلي الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني.
6: بالنسبة لآخر تحيين اللي تم تنزيله في صفحة إدارة عام الحرس الوطني في خصوص البحث عن المفقودين، توا حاليا إجمالي الجثث التي تم انتشالها مع مختلف الوحدات المداخلة ثم 11 جثة، وثم ناجي وحيد اللي كان يوم الجمعة 21 سبتمبر 2026 اللي تم تسليمه من طرف الباخرة التجارية لوحدات الحرس البحري. بالنسبة لعملية البحث عن المفقودين لا تزال متواصلة من طرف مختلف الوحدات، ونأكدوا اللي كانوا الإدارة العامة الحرس الوطني والديوانة التونسية وكذلك جيش البحر ومختلف اختصاصات وزارة الداخلية خاصة الحماية المدنية وغواصيها، راهم مازالوا مواصلين عملية البحث عن المفقودين بتعزيز من طرف الوحدة الجوية الحرس الوطني وكذلك طائرة مروحية لجيش الطيران.
3: دعا مختصون ومهنيون في قطاعي الصيدلة والصحة إلى التسريع في استكمال النظر في مقترح القانون المتعلق بصناعة المكملات الغذائية والمصادقة عليه، بما من شأنه أن يضع حدا للفارق التشريعي الذي يشهد هذا القطاع، ويعزز آليات الرقابة على تصنيع هذه المنتجات وتوزيعها وتسويقها، ويضمن حماية المستهلك وسلامته في الذي يتناول المكملات الغذائية. فريا النيفر كاتب عام في المجلس الوطني لهيئة الصيادلة وأكثر تفاصيل.
7: المكملات الغذائية الناس الكل تعرف اللي ما فماش تشريعات في تصنيع وتوزيع المكملات الغذائية. المكملات الغذائية اللي من البرا نعرفوا اللي تعدى من الرونس ميديكام وتاخو تأشيرة، أما اللي مصنوعين محليا ما عنا حتى قانون ينظمهم، وهذا ينجم يكون عنا شوية خوف على المواطن. ماذا ما فماش تشريعات، ماذا بيه ما ياخو كان من مسالك التوزيع المراقبة والرسمية، على خاطر توقع علينا نراو في العديد من المحلات مش مراقبة، نلقاهم في الأسواق، نلقاهم في الفيسبوك، نلقاهم في الانترنت، نلقاهم في مسالك التوزيع غير مرخص بها، وينجم يكون هو لا كومبليمون اليمونتيغ، بالعكس ينجم يكون فيه مواد سامة وينجم يكون فيه دويات قد تضر بالمواطن. ونحب نحيو الفكرة سورتو اللي المكملات الغذائية معناها أعشاب كان ما ضرتنيش ما تنفعنيش ما ضرتنيش، لا ينجم يكون فيها مواد نجم تضرك أكثر من هي تنفع، برشا حالات موصلوا حتى للموت على خاطر خذوا مكملات غذائية من غير ما شاوروا لا طبيب لا صيدلي ومن محلات غير مراقبة.
3: تشهد درجات الحرارة بداية من اليوم ولغاية يوم الثلاثاء القادم بعد غد ارتفاعا ملحوظا، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق تراوح بين 6 و10 درجات، وقد تصل في بعض المناطق إلى 47 درجة مع ظهور الشهيلية. المناطق الساحلية تبقى أقل حرارة حيث تكون تقريبا في درجات 37 لغاية 41 درجة. إذن صائفة 2026 في بلادنا تسجل لحد الآن مؤشرات مناخية استثنائية وفق معطيات المعهد الوطني للرصد الجوي والبيانات الرسمية، حيث أدرج هذا الموسم ضمن أكثر المواسم حرارة في تاريخ التقديرات المناخية الوطنية. وحول هذه الوضعية الجوية الاستثنائية، حذر خبراء المناخ من أن درجات استمرار هذه الدرجات الحرارة العالية سيخلق بيئة مواتية لاضطرابات جوية حادة خاصة في فترة الخريف، قد تؤدي إلى تشكل سحب رعدية عملاقة وعواصف مطرية فجئية خلال فصل الخريف. الدكتور زهير الحلاوي الأستاذ الجامعي المختص في التغييرات المناخية ورئيس الجمعية التونسية للتنمية والتغييرات المناخية وأكثر تفاصيل.
8: اندفاع الكتل الهوائية الباردة اللي إن شاء الله جينا في فصل الخريف وفصل الشتاء وتكون في اتجاه شمالي عموما شمالي شمالي غربي وتحمل معها الكتل الهوائية الباردة القطبية واللي كي جينا جي معها نوعا ما أكل حالة عدم استقرار والتقلبات الجوية. العنصر الثاني هو حالة الجو الناجمة عن اختزان الطاقة في البحر، وإحنا لاحظنا هنا أنه البحر الأوسط قاعد يخزن في الكثير من الطاقة خلال فصل الصيف هذايا، نظرا لموجود فما زخم كبير من الطاقة والحرارة اللي قاعد يمتصها خلال فصل الصيف، وفي فصل الخريف يعاود يرجع هاك الطاقة ذيك، وبالتالي هذاك باش يكون وقود للتقلبات الجوية اللي باش تتكون فوق البحر المتوسط في فصل الخريف، واللي نتوقع أنها في بعض الحالات باش تكون ذات حدة قوية شوية، واللي ممكن تعطي المظاهر نتاع
3: أذكركم بأبرز عناوين النشرة. رئيس الجمهورية يعاين إشكاليات التزود بالمياه في كل من القيروان وسوسة والمهدية، ويؤكد أن قطع الماء والكهرباء في هذا الطقس الحار ليس بالأمر الطبيعي. في الجنوب التونسي وموضوع الهجرة النظامية، انتشال 8 جثث اليوم ليبلغ العدد الجملي لجثث 11 جثة، فيما تتواصل عمليات البحث عن 3 مفقودين ولم ينجو إلا شخص واحد. وتحدثنا في النشرة حول موسم الحر، موجة الحر الجديدة التي من المنتظر أن تتواصل هذا الأسبوع، وأيضا تابعنا كيف سيكون أثرها على موسم أمطار الخريف. شكرا لكم على حسن المتابعة والانتباه، وموعدنا مع الأنباء في الساعة 11 ليلا، إلى اللقاء.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة الجمهورية التونسية من المونستير، والساعة تشير إلى 10:15.
1: مرساة الساهرين. مرساة الساهرين على إذاعة المونستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرساة الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرساة الساهرين.
0: مساءكم طيب، مساءكم جميل، تحياتي لكل السادة المستمعين والمتابعين لإذاعة المونستير في هذه السهرة من مرساة الساهرين، موعد للتفكير في نظر في تجارب الغير وتجاربنا نحاول أن نقوم به في هذه الليلة رغم ارتفاع درجة الحرارة وغيرها من الأشياء التي قد تنغص، لكن ما دام الإنسان موجود عليه أن يبحث عن حلول. الحلول قد تكون فكرية وقد تكون تقنية مثل ما يقدم محمد صيدية في هذه السهرة. مرحبا بكم جميعا إلى انتصاف هذه الليلة.

السهرات التي كانت بيني وبينكم في هذا الموعد مرساة الساهرين في البرمجة الفارطة خصصناها للمعضلات الفكرية والفلسفية، ومنذ انطلاق هذه البرمجة انتقلت بكم إلى باب آخر هو باب التحدث عن كتب السيرة الذاتية أو ما تعرف بكتب الذكريات وكل يسميها بشاكلته، واعتبرت معكم أن هذا النوع من الكتابات يفتح لنا مجالات كبرى للاطلاع على تجارب بغيرنا في ساعاتنا وأيام قليلة نتصفح حياة شخص شرط أن يكون صادقا فيما كتب من كلمات ومواصفة من أحداث في حياته ومن مشاعر وأحاسيس قد عاشها وينقلها لمن اختار أن يقرأ له الكتاب.

في سهرة الليلة لازلنا نواصل مع كتاب آخرين مقتطفات أخرى، لعلكم تفتحون بعض هذه الدفاتر وتقرؤون وتتمعنون.

0: كنت في الأسبوع اللي فارت مستمعينا الكرام اقترحت لكم عملان مختلفان في صنف أدب الذكريات أو المذكرات أو السيرة الذاتية. كان العمل المقترح من بينهما هو مذكرات لوزير الاقتصاد والتمويل في الثورة المصرية جودة عبد الخالق الذي تحمل عنوان من الميدان إلى الديوان. كما أشرت إلى كتاب ثان في عالم المذكرات له طرافة شديدة فيها أن كاتب هذا الكتاب وهذه المذكرات لخص قصته اليومية والمستمرة مع سائق تاكسي في مشاويره في العاصمة المصرية القاهرة. قصدت بذلك الصحفي والكاتب المتميز خالد الخميسي في كتابه تاكسي حواديت المشاوير. هذا الكتاب الذي يذكرنا ببعض الأعمال التي كانت في بدايتها مجرد سرد لمذكرات يومية وانطباعات لأصحابها فأصبحت كتبا مهمة للتاريخ. مثال ذلك كتب وما كتب الجبرتي عن مذكرات وتاريخ مصر. في ذلك هل يكون خالد الخميسي لامس شكلا من أشكال هذا التوصيف في كتابه تاكسي حواديت المشاوير؟ لم يفهمني أحد متابعيكم فأرسل لي على الفيسبوك لما لم تقرأ لنا كما فعلت في كتب أخرى أم لأن الكتاب يهتم بسائق التاكسي؟ سامحك الله مستمعي وصديقي، بل كنت دافعا لي أن أتجاوز إشكالية اللهجة المصرية الواردة في صفحات هذا الكتاب واخترت منه المقدمة وأحد الفصول لكن بنطق مصري سليم بأصحاب لكنة الكتاب وإيقاع هذا الكتاب. إليكم جزء أو كامل في الحقيقة مقدمة تاكسي حواديت المشاوير لخالد الخميسي.
1: كلام لا بد منه. منذ سنوات طويلة وأنا زبون سقعة لسيارات التاكسي، درت معها في شوارع وأزقة القاهرة بحيث أصبحت أعرف حواريها ومطباتها أكثر من أي سائق. بعض الغرور لا يفسد للود قضية، وأنا من هواة الحديث إلى سائقي التاكسي، فهم بحق أحد ترمومترات الشارع المصري الصايع. يضم هذا الكتاب بين دفتيه بعض القصص التي عشتها وبعض الحكايات التي جرت مع سائقين من إبريل 2005 إلى مارس 2006. أقول إن الكتاب يضم بعض القصص وليس كلها، والسبب أن أصدقائي من المحامين قالوا لي إن نشرها كفيل بزجي في السجن بتهمة القذف والسب، وإن تسجيل أسماء بعينها في نكت أو قصص محددة تملأ الأسماع والأبصار في الشارع المصري أمر خطير، خطير يا ولدي، وهو أمر أحزنني لأن القصص الشعبية والنكت المصرية سوف تضيع دون تسجيل. حاولت أن أنقل هذه القصص كما هي بلغة الشارع، وهي لغة خاصة وفجة وحية وصادقة تختلف تماما عن لغات الصالونات والندوات التي اعتدنا عليها. ودوري هنا ليس بالتأكيد مراجعة دقة ما قمت بتسجيله وكتابته من معلومات، فالمهم هنا هو ما يقوله فرد في المجتمع في لحظة تاريخية بعينها حول موضوع محدد. فالسوسيولوجي يفوق المعرفي في مرتبة أولويات هذا الكتاب. وسائقو التاكسي ينتمون في معظمهم لشريحة اجتماعية مطحونة اقتصاديا، يعملون في مهنة مرهقة جدا بدنيا، فوضع الجلوس الدائم في سيارات متهالكة يدمر أعمدتهم الفقرية، وحالة الصراخ الدائم الموجودة في شوارع القاهرة تدمر أجهزتهم العصبية، وحالة الزحام المستمرة تنهكهم نفسيا، والجري وراء الرزق بالمعنى الحرفي للجري يشد ضفائر الكهرباء في أجسادهم للمنتهى. يضاف إلى كل ذلك حالة الشد والجذب الدائمة بينهم وبين الزبائن لعدم وجود أي معايير للحساب، وبينهم وبين الشرطة التي تمارس ضدهم في العموم ما يجعل المغفور له الماركيز دوساد يرتاح في تربته. أضف إلى ذلك أن مردود التاكسي لو تم حسابه بشكل علمي، أي واضعين في الاعتبار كفة العناصر من إهلاك للسيارة وأجرة السائق والضرائب وقيمة التجديدات والمخالفات إلى آخره، سنجد أنه مشروع خاسر 100%. وأصحابه يتصورون أن التاكسي يربح لأنهم لا يضعون في الحسبان العديد من المصروفات غير المنظورة، ونتيجة لذلك فحالة سيارات التاكسي متهالكة وبائسة وقذرة، وسائقوها يعملون عليها كالرقيق. وقد أدى عدد من القرارات إلى زيادة الإقبال على مشروع التاكسي بشكل غير مسبوق، حتى وصل عدد سيارات الأجرة في القاهرة الكبرى إلى 80,000. وأهم هذه القرارات القرار الذي تم اتخاذه في النصف الثاني من التسعينات بالسماح لأي سيارة قديمة بأن تتحول إلى تاكسي، والقرار الثاني بدخول البنوك في تمويل السيارات ومن ضمنها سيارات الأجرة. وهكذا انضم عدد كبير من العاطلين إلى طائفة سائقي التاكسي، ودخلوا في دورة عذاب حقيقية لسداد الأقساط البنكية، وتحول جهد أولئك المعذبين إلى مزيد من الأرباح للبنوك ولشركات السيارات ومستوردي قطاع الغيار. وفي المحصلة العامة ستجد الآن سائقي تاكسي من كل التخصصات ومن كافة الشرائح العلمية، بدءا من الأم إلى الحاصل على الماجستير، لأن لم أقابل حتى الآن سائقي تاكسي حاصلين على الدكتوراه. ولدى أولئك السائقين خبرات واسعة بالمجتمع، حيث أنهم يعيشون عمليا في الشارع ويلتقون بمزيج هائل من البشر بشكل يومي، وتتجمع لديهم من خلال الحوارات التي يقيمونها وجهة نظر معبرة جدا عن شريحة الغلابة في المجتمع المصري. والحق يقال، فإنني كثيرا ما أرى في التحليل السياسي لبعض السائقين عمقا أكثر مما أجده لدى العديد من محللين سياسيين يملؤون الدنيا صخبا. فحضارة هذا الشعب تتجلى في بسطائه، فهذا الشعب المصري العظيم الرائع معلم بحق لكل من يريد أن يتعلم.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة 11 ليلا للأنباء. جرت عصر اليوم مكالمة هاتفية جمعت رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون. ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، جاء في هذا البلاغ أنه تم التأكيد مجددا في هذه المكالمة على العزم الموحد لمواجهة كل التحديات في ظل أوضاع إقليمية ودولية متسارعة التقلب. وأكد رئيسا على عزمهما العميق والثابت على العمل سويا في جميع المجالات لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين. توفي الأمين العام السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي عبد الرحمن التليلي، توفي اليوم عن عمر يناهز 83 عاما. الفقيد هو نجل الزعيم النقابي أحمد التليلي، والذي كان من أبرز المناضلين الوطنيين. عبد الرحمن التليلي شغل منصب المدير العام لديوان الزيت والمدير العام لديوان الطيران المدني والمطارات، كما ترشح للانتخابات الرئاسية في سنة 1999. في الجنوب التونسي تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في عرض البحر إثر غرق مركب بسواحل جرجيس وفقدان مجموعة تضم 15 شابا، بينهم 14 أصيلي مدينة بنقردان وشاب واحد من مدينة جرجيس. وقد أسفرت عملية البحث والتمشيط في المياه عن انتشار 3 جثث يوم أمس و8 جثث اليوم، ليرتفع العدد الجملي للجثامين المنتشلة إلى 11، في حين تتواصل الجهود للعثور على 3 مفقودين ولم ينجو إلا راكب واحد. في أخبار العالم، وبعد 177 يوما من اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية، الخارجية الإيرانية تقول أنها ما تزال تسيطر على مضيق هرمز، وأنها تفرض قيودا تشمل غرامات واحتجاز ومصادرة على سفن خالفت الترتيبات لعبور المضيق. بالمقابل، رئيس المجلس النواب الأمريكي قال أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تثق بالإيرانيين، وقال أنه تم منع أغلب السفن من الخروج من إيران والدخول إليها، وقد تم إيقاف 70 سفينة وتعطيل 3 منذ استئناف الحصار البحري على إيران. المخطط الاقتصادي الذي يعتزم الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذه ضد إيران سيمتد لأشهر طويلة، ما يدل على أن هذه الأزمة ما تزال متواصلة. نعود إلى تونس، حيث تتراوح درجة الحرارة هذه الليلة بين 27 و 32 درجة في المناطق الساحلية، وقد تصل إلى 37 درجة في الجنوب. هذا في الليل، الرياح ضعيفة إلى معتدلة، وهناك بعض خلايا رعدية في بعض الأمطار في آخر الليل، لكن في مناطق الشمال البحر قليل الاضطراب ومضطرب في المناطق الشمالية. انتهى الموجز، يعود إليكم بعد قليل زميلي شمس الدين في مرساة الساهرين.
1: سهرات إذاعة المنستير في مراوحة بين الفن الثقافة والموسيقى. جوكم جو فن ثقافة وموسيقى، ومهرجاناتنا من كل مكان في الموعد باش نعيشوكم الأجواء من وين مكان. في الصيف سهرات إذاعة المنستير متعة الاستماع، فقط تبع الموجة.
2: مرسات الساهرين.

0: لازلنا نواصل مع نبذات من كتاب السيرة الذاتية أو المذكرات الطريفة من نوعه لخالد الخميسي الروائي والإعلامي المصري، وهو من مواليد سنة 1962 وأصدر كتابه تاكسي الذي نال إقبالا غير متوقع في سوق الكتب في القاهرة، بل طبع مرة كثيرة. الكتاب الذي حمل عنوان تاكسي حواديت المشاوير وسجل فيه بدقة المخرج السينمائي الذي هو وكذلك الكاتب والإعلامي والمنتج السينمائي عبر قلمه وصف رحلات مختلفة ومتنوعة. كنا في مقدمته لكتابه عرفنا أنه أحجم عن كتابة الكثير من هذه المذكرات في رحلاته مع سواق سيارة التاكسي خوفا من المتابعات القانونية، واعتبر أن في ذلك خسارة للذاكرة الجمعية، لأن سائقي التاكسي هم ضمير بل عقل مفكر عميق لكل مجتمع ومنها المجتمع المصري. الكاتب خالد الخميسي في الحقيقة يأتي من عائلة عريقة جدا في عالم الفن والإبداع. هو ابن للفنان الراحل عبد الرحمن الخميسي، عبد الرحمن الخميسي الذي كان يعتبر مكتشفا لمشاهير الفن في وقته، لعل من أشهرهم سعاد حسني، وأنجب 13 ابنا وابنة من زيجات متعددة. وأم خالد هي الفنانة والإعلامية الراحلة فاتن الشباشي، لعلكم تجدون ما تقرؤون عنها ولها. لكن الآن لكي أدعوكم لتنزيل هذا الكتاب المتوفر بنسخ البي دي اف والإيبوب للقراءة إن كنتم تودون القراءة على المحامل الرقمية، أو كذلك سأرشدكم كيف تستمعون بعد قليل قبل مغادرة الحصة، كيف تستمعون إلى كامل الكتاب مسموعا بنفس الصوت الذي سيقدم لنا فيما يلي الباب الأول من حكاية التاكسي التي عاشها خالد الخميسي.
1: الفصل الأول. يا إلهي، كم عمر هذا السائق وكم عمر هذه السيارة؟ لم أصدق عيني عندما جلست بجانبه، فإن عدد الكرمشات في وجهه بعدد نجوم السماء، تضغط كل كرمشة على الأخرى بحنية وتصنع وجها مصريا ناحته مختار. أما يداه اللتان تضغطان على المقود فإنهما تتمددان وتنكمشان عبر شرايينها البارزة، وكأن شرايين النيل تغذي الأرض اليابسة، مع رعشة خفيفة لا تحرك المقود يمينا أو يسارا، فالسيارة تمشي ثابتة إلى الأمام، وتصدر من عينيه المغطتين بجفنين عملاقين حالة سلام داخلي تبعث في وفي الدنيا الطمأنينة. شعرت بمجرد الجلوس إلى جانبه بفعل مجال مغناطيسي يصدره أن الحياة بخير، وتذكرت لسبب مجهول شاعر البلجيكي المفضل جاك بريل، وكم كان مخطئا عندما كتب قصيدة شهيرة وغناها تقول: ما أحلى الموت مقارنة بالشيخوخة، وأن الموت بأي طريقة أفضل بكثير من الكبر. لو جلس بريل بجانب هذا الرجل كما أفعل الآن لمسح قصيدته بأستيكا. حضرتك أكيد بتسوق من فترة طويلة.
2: أنا بسوق تاكسي من سنة 48.
1: لم أتصور أنه يمارس مهنة قيادة سيارات الأجرة منذ قرابة 60 عاما. لم أجرؤ على سؤاله عن سنه، وجدت نفسي أسأله عن النتيجة. وإيه يا ترى خلاصة خبرتك اللي ممكن تقولها لواحد زي علشان أتعلم منها؟
2: نملة سودة على صخرة سودة في ليلة حالكة الظلمة يرزقها الله.
1: قصدك ايه؟ احكي لك حكايه حصلت لي الشهر ده علشان تفهم قصدي. ارجوك.
2: عيت لمده 10 ايام معايا شديد، ما كنتش قادر اتحرك من السرير، وانا طبعا على باب الله، يعني اليوم بيومه معايا. بعد اسبوع ما كانش في البيت مليم. انا عارف، ومراتي مخبيه عليا تقول لي الخير كتير يا ابو حسين، وهي عماله تشحت اكل من كل الجيران. انا اولادي اللي فيهم مكفيهم، اللي جوز نص عياله واللي مش عارف يجوز النص التاني، واللي عنده حفيد عيان بيجري بيه في المستشفيات. القصد ما ينفعش نطلب منهم حاجة، ده الواجب ان انا اللي اساعدهم. بعد 10 ايام قلت للحاجة لازم انزل الشغل. حلفت عليا وقعدت تصوت وتقول اني لو نزلت هموت منها، وبصراحة انا ما كنتش قادر انزل، بس قلت لازم. كدبت عليها كدبة بيضة وقلت لها انا هقعد على القهوة ساعة اغير هوا علشان هتخنق، ونزلت دورت العربية وقلت يا ربنا يا رزاق. فضلت ماشي لغاية ما وصلت عند جنينة الأرمان، ولقيت لك عربية بيجو 504 عطلانة والسواق بتاعها بيشاورلي. وقفت، قرب مني وقال لي معايا واحد عربي طالع المطار، تاخده علشان عربيتي عطلت. واخد بالك هنا من حكمة ربنا؟ معاه عربية 504 حالتها بريمو وعطلت. قلت له أوصله. ركب معايا الزبون، طلع من عمان من عند السلطان قابوس، سألني تاخد كام؟ قلت له اللي تجيبه، أكد عليا اللي هدفعه هتاخده. قلت له ماشي. وأنا في الطريق عرفت أنه رايح قرية البضايع علشان عنده حاجة هيخلصها، فعرفته أن حفيدي بيشتغل هناك وأنه ممكن يساعده في تخلصها في الجمرك. قال لي ماشي. وبالفعل رحت ولقيت حفيدي هناك وفي ورديته. خد بالك هنا أن أنا طبعا كان ممكن ما لقيهوش. خلصنا الحاجات اللي عاوز يخلصها ورجعت الدقي. سألني تاني هتاخد كام يا حاج؟ قلت له احنا اتفقنا اللي تجيبه. فراح مديني 50 جنيه، خدتهم وشكرته ودورت العربية. سألني راضي؟ رديت عليه وقلت له راضي. وقال لي بص يا حاج، الجمرك كان المفروض يبقى 1400 جنيه، دفعت انا 600 جنيه، يعني الفرق 800 جنيه، دول طالعين من ذمتي يعني حلالك، ومتين جنيه أجرة التاكسي، آدي 1000 جنيه، والخمسين اللي معاك هدية مني. شفت يا أستاذ؟ يعني مشوار واحد جاب لي 1000 جنيه، ممكن أشتغل شهر وما جبهمش. شوف ربنا نزلني من بيتي وعطل العربية 504 ووجد لي كل المسببات علشان يرزقني الرزق ده. أصل الرزق ده مش بتاعك، والفلوس دي

0: شفيقة ومتولي نمط من أنماط القصة والرواية الذي كان يسير الإذاعة وحتى السينما وسيلة من وسائل تقديم الحكاية وإيصالها للناس. كنت في الأسبوع الفارط قد حدثتكم مستمعين الكرام على إمكانية أن تجعلوا جهاز الهاتف أو التابلت هو من يقوم بقراءة النصوص إن كنتم من ذوي العيون التعبة أو تريدون أن تقومون بمشاوير كالسياقة وغيرها ومتابعة القصص والكتب. رواية الليلة التي اخترنا أن نقدم بعضا من فقراتها في أدب السيرة الذاتية أو المذكرات تكسي حواديت المشاوير لخالد الخميسي، يمكن أن تستمعوا إلى هذه الرواية كاملة في وقت هو تحديدا 3:19 بصوت مقروء واضح. كنت قد سمعتكم جزءان منها بالكتابة على يوتيوب، تحديدا رواية تكسي حواديت المشاوير كاملة للكاتب خالد الخميسي، أو أن تبحثوا على الموقع على يوتيوب بعنوان روايات مسموعة ستجدون هذه الرواية وكذلك غيرها من الروايات التي تستحق المتابعة والاستماع، وسمح أصحابها بأن تتحول إلى نص صوتي للمتلقين. قبل أن أغادركم كذلك، لعل بعضكم ممن يحبذ اللغة العربية الفصحى ويعتقد أننا قد أسهبنا الليلة في تقديم نصوص باللهجة المحلية المصرية، لعلي أحقق بعض الاعتذار من خلال أن أهديه وأهديكم هذه القصيدة من الخوالد العربية لعمرو بن كلثوم.
1: ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا مشعشعة كأن الحص فيها إذا ما الماء خالطها سخينا تجور بذي اللبانة عن هواه إذا ما ذاقها حتى يلينا ترى اللحز الشحيح إذا أمرت عليه لماله فيها مهينا كأن الشهب في الآذان منها إذا قرعوا بحافتها الجبين صبنت الكأس عنا أم عمرو وكان الكأس مجراها اليمين وما شر الثلاثة أم عمرو بصاحبك الذي لا تصبحين وكأس قد شربت ببعل بكة وأخرى في دمشق وقاصرين إذا صمدت حمياها أريبا من الفتيان خلت به جنونا فما برحت مجال الشرب حتى تغالوها وقالوا قد روينا وإنا سوف تدركنا المنايا مقدرة لنا ومقدرين قفي قبل التفرق يا ضعينا نخبرك اليقين وتخبرينا قفي نسألك هل أحدثت صرما لوشك البين أم خنت الأمينا بيوم كريهة ضربا وطعنا أقر به مواليك العيون وإن غدا وإن اليوم رهن وبعد غد بما لا تعلمين تريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عيون الكاشحين ذراعي عيطل أدماء بكر هجان اللون لم تقرأ جنينا وثديا مثل حق العاج رخصا حصانا من أكف اللامسين ونحرا مثل ضوء البدر وافا بإتمام أناسا مجنينا ومتني لدنة سمقت وطالت روادفها تنوء بما ولينا ومأكمة يضيق الباب عنها وكشحا قد جننت به جنونا وساريتي بلنط أو رخام يرن خشاش حليهما رنينا فما وجدت كوجدي أم سقب أضلته فرجعت الحنينا ولا شمطاء لم يترك شقاها، لها من تسعة إلا جنينا. تذكرت الصبا واشتقت لما رأيت حمولها أصلا حدينا، فأعرضت اليمامة واشمخرت كأسياف بأيدي مسلطينا. أبا هند فلا تعجل علينا، وأنظرنا نخبرك اليقينا، بأننا نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا. وأيام لنا غر طوال، عصينا الملك فيها أن ندينا، وسيدي معشر قد توجوه بتاج الملك يحمل محجرينا. تركنا الخيل عاكفة عليه مقلدة أعنتها صفونا، وأنزلنا البيوت بذي طلوح إلى الشامات تنفي الموعدينا. وقد هرت كلاب الحي منا، وشذبنا قتادة من يلينا، متى ننقل إلى قوم الرحانا، يكون في اللقاء لها طحينا، يكون ثفالها شرقي نجد ولهوتها قضاعة أجمعينا. نزلتم منزل الأضياف منا، فأعجلنا القراء أن تشتمونا، قريناكم فعجلنا قراكم قبيل الصبح مرداة طحونا. نعم أناسنا ونعف عنهم، ونحمل عنهم ما حملونا، نطاعن ما تراخى الناس عنا، ونضرب بالسيوف إذا غشينا، بسمر من قنا الخطي لدن ذوابل أو ببيض يختلينا، نشق بها رؤوس القوم شقا ونخليها الرقاب فتختلينا، كأن جماجم الأبطال فيها وسوق بالأماعز يرتمينا. وإن الضغن بعد الضغن يبدو عليك ويخرج الداء الدفينا، ورثنا المجد قد علمت معد نطاعن دونه حتى يبينا. ونحن إذا عماد الحي خرت عن الأحفاد نمنع من يلينا، نجذ رؤوسهم في غير بر فما يدرون ماذا يتقونا، كأن سيوفنا فينا وفيهم مخاريق بأيدي لاعبينا، كأن ثيابنا منا ومنهم خضبن بأرجوان أو طلينا. إذا ما عي بالإسناف حي من الهول المشبه أن يكونا، نصبنا مثل رهوة ذات حد محافظة وكنا السابقين، بفتيان يرون القتل مجدا وشيب في الحروب مجربين، حدي الناس كلهم جميعا مقارعة بنيهم عن بنينا. فأما يوم خشيتنا عليهم فتصبح خيلنا عصبا ثبينا، وأما يوم لا نخشى عليهم فنمعن غارة متلببينا، برأس من بني جشم بن بكر ندق به السهولة والحزونا. ألا لا يعلم الأقوام أنا تضعضعنا وأنا قد ونينا، ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، بأي مشيئة عمرو بن هند نكون لقيلكم فيها قطينا، بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرينا، بأي مشيئة عمرو بن هند ترى أنا نكون الأرذلين. تهددنا وأوعدنا رويدا متى كنا لأمك مقتوينا، فإن قناتنا يا عمرو أعيت على الأعداء قبلك أن تلينا، إذا عض الثقاف بها اشمأزت وولتهم عشوزنة زبونا، عشوزنة إذا انقلبت أرنت تشج قفا المثقف والجبينا. فهل حدثت في جشم ابن بكر بنقص في خطوب الأولين، ورثنا مجد علقمة بن سيف أباح لنا حصون المجد دينا ورثتمها الهلا والخير منه زهيرا نعم ذخر الذاخرين وعتابا وكلثوما جميعا بهم نلنا تراث الأكرمين وذا البرة الذي حدثت عنه به نحمى ونحمي المحجرين ومنا قبله الساعي كليب فأي المجد إلا قد ولينا متى نعقد قرينتنا بحبل نجد الحبل أو نقص القرينا ونوجد نحن أمنعهم ذمارا وأوفاهم إذا عقدوا يمينا ونحن غدا تأوقد في خزازة رفدنا فوق رفد الرافدين ونحن الحابسون بذي أراطة تسف الجلة الخور الدرينا ونحن الحاكمون إذا أطعنا ونحن العازمون إذا عصينا ونحن التاركون لما سخطنا ونحن الآخذون لما رضينا وكنا الأيمنين إذا التقينا وكان الأيسرين بنو أبينا فصالوا صولة في من يليهم وصلنا صولة في من يلينا فآبوا بالنهاب وبالسبايا وأبنا بالملوك مصفدينا إليكم يا بني بكر إليكم ألما تعرفوا منا اليقينا ألما تعرفوا منا ومنكم كتائب يطعن ويرتمينا نقود الخيل دامية كلاها إلى الأعداء لاحقة بطونا علينا البيض واليلب اليماني وأسياف يقمن وينحنينا علينا كل سابغة دلاص ترى فوق النطاق لها غضونا إذا وضعت عن الأبطال يوما رأيت لها جلود القوم جونا كأن غضونهن متون غدر تصفقها الرياح إذا جرينا وتحملنا غداة الروع جرد عرفن لنا نقائذ وافتلينا وردنا دوارعا وخرجنا شعثا كأمثال الرصائع قد بلينا ورثناهن عن آباء صدق ونورثها إذا متنا بنينا على آثارنا بيض حسان نحاذر أن تقسم أو تهونا أخذنا على بعولتهن عهدا إذا لاقوا كتائب معلمينا لتستلبن أفراسا وبيضا وأسرا في الحديد مقرنين ترانا بارزين وكل حي قد اتخذوا مخافتنا قرينا إذا ما رحنا يمشينا الهوينا كما اضطربت متون الشاربين يقتن جيادنا ويقلن لستم بعولتنا إذا لم تمنعونا إذا لم نحمهن فلا بقينا لشيء بعدهن ولا حيينا ضعائنا من بني جشم بن بكر خلطنا بميسم حسبا ودينا وما منع الضعائن مثل ضرب ترى منه السواعد كالقلينا كأنا والسيوف مسللات ولدنا الناس اضطرا أجمعينا يدهدون الرؤوس كما تدهدي حزاورة بأبطحها الكرينا وقد علم القبائل من معد إذا قبب بأبطحها بنينا بأن العاصمون بكل كحل وأن الباذلون لمجتدينا بأن المطعمون إذا قدرنا وأن المهلكون إذا ابتلينا وأن المانعون لما أردنا وأن النازلون بحيث شينا وأن المانعون لما يلينا إذا ما البيض زايلت الجفونا وأن التاركون إذا سخطنا وأن الآخذون إذا رضينا وأن العاصمون إذا أطعنا وأن العازمون إذا عصينا وأن الطالبون إذا نقمنا وأن الضاربون إذا ابتلينا وأن النازلون بكل ثغر يخاف النازلون به المنونا ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا ألا أبلغ بني الطماع عنا ودعميا فكيف وجدتمونا إذا ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الذل فينا لنا الدنيا ومن أمسى عليها ونبطش حين نبطش قادرين بغاة ظالمين وما ظلمنا ولكننا سنبدأ ظالمين. تنادى المصعبان وآل بكر ونادوا يا لكندة أجمعين فإن نغلب فغلابون قدما وإن نغلب فغير مغلبين. ملأنا البر حتى ضاق عنا ونحن البحر نملأه سفينا إذا بلغ الفطام لنا وليد تخر له الجبابر ساجدين.
2: منتصف الليل في إذاعة المنى استغاثة المستمعين، مرحبا بكم في موجز للأنباء. أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي اليوم أن معالجة ارتفاع أسعار الزقوق والفواكه الجافة بالتزامن مع اقتراب المولد النبوي الشريف وارتفاع الطلب على هذه المنتجات تستوجب تتبع مختلف حلقات مسالك التوزيع والوقوف على مصادر الزيادات المسجلة بما يضمن سعرا عادلا يعكس الكلفة الحقيقية والقيمة المضافة للمنتوج. في المنستير تمكن فريق جمعية أزرقنا الكبير من تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لسلحفاة بحرية عثر عليها مصابة بجزيرة قوريا الصغرى وتم نقلها إلى المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار، وبعد التأكد من استقرار حالتها تم تقديم رعاية البيطرية وسيتم إعادتها إلى البحر وهو ما يمثل بحر أكثر أمانا وحياة بحرية أكثر استدامة. جرت مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية قيس سعيد مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون. حسب بلاغ رئاسة الجمهورية، المحادثة أكد فيها رئيسان على عزمهما العميق والثابت على العمل سويا في جميع المجالات لفى فيه مصلحة الشعبين. تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في عرض البحر إثر غرق مركب بسواحل جرجيس وفقدان مجموعة تضم 15 شابا، وقد تم انتشال 11 جثة، وتتواصل عمليات البحث للعثور على الثلاثة المفقودين الباقين. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 6 صباحا، تصبحون على خير.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم.

0: هي هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
1: هي هي
0: هي هي الترحال في المجال،
1: هي هي
0: هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل،
1: هي هي
0: هي وهي وهي اللالة.